0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسافر.

أهلا بكم جميعا. هو الليل يأوي إلينا والغروب يحمل الليل ويمضي من درب إلى درب. النجوم تطل على الجبل الشامخ تذكرنا بسر الحياة. تصدح الكلمة من عمق القصيد قاطعة بين الصوت والصدى. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

الآن أدركت الحقيقة والصواب حبيبتي، وعلمت أني دون أن أدري بأني لم يكن لي في قرار فراقنا أي اختيار، فجعلت دمعك جاريا أنهار، وتركت جنة حبنا لأقيم بعد فراقنا في النار. فغدوت كالمجنون أسعى كي أفتش عنك في كل الأماكن والديار، سائلا كل العباد لعلني ألقاك منحنيا برأسي كي أقدم الاعتذار.

0: أزهار الربيع وبين أوراق الخريف وبين نار الصيف، لكن لم أجدك، فأين أنت؟ وكيف صرت حبيبتي من بعد يوم فراقنا؟ فلكم بحثت وكم سألت وكم بكيت، لم أجد بعطر خدك في السماء آثار، ولكم تمنيت اللقاء لكي أقدم الاعتذار.
1: ما كنت أول من الأسياد جارية هجر، أو كنت أول من غدر، أو من بإمعان لإحساسي قهر، أو من لقلبي قد كسر، أو من تجبر إن تمكن أو قدر، لكنني يا سيدي أصبحت أخشى من شياطين البشر. ما كنت أدري أن من يبدو ملاكا حاليا يخفي بداخله فؤادا من حجر. أترك فؤادي في سلام يحتضر، ولتنصحب لا تعتذر.
0: أدري بأن فؤادك أضحى بهجري منقهر، وأن قلبك مذ فراقي منكسر. فلتعلمي أني وفيت وما هجر وما غدر، وأنني أجبرت حتى نفترق. قسما برب العرش، ما كان افتراء أو غرورا وانتصار، لكنه كان افتراء من وليد كان يملك في مشاعرنا القرار. ولذا فإني قد بحثت عنك دوما كي أقدم الاعتذار.
1: ما نحن إلا من على خطواتنا كتب القدر، والذنب ليس بما فعلته، وإنما الذنب كان بمن بكى هجرا وغدرا قاسيا، ومن البكاء قد انفطر. فلتطمئن بأنه لخداع قلبك ما غفر، واترك ضحيتك التي عذبتها، وهنأ بأنك كنت دوما منتصر، ولتنسحب لا تعتذر.
0: فلتسمعيني، ربما تسامحين وتقبلين الاعتذار، لأن قلبي وقد غدا كمثل قلبك منكسر، وأكاد من يأسي ويأس قلوبنا أبدو كئيبا يائسا كالمنتحر. فلتسمعيني قبل أن أفنى إذا لم نلتقي، إني بحثت عنك في كل الدروب وفي الموانئ والشواطئ والبحار، ثم أيضا في محطات القطار، محملا أسفي ويأسي، آملا ألقاك يوما

0: قد مات قلبي، لست أدري ما إذا قد مات قهرا أو قتل، أم أنه من دون ما يدري تشهد أو انتحر. أدري بأن وبالقرار بالانتحار محرم، لكن حبك قد بدا عندي انتحارا، إذ غدا حملا ثقيلا داس قلبي فانفجر. يا ليته ما كان يوما مؤمنا بالحب، أو من بعد حبك قد كفر. اهدأ حبيبي وانسحب، لا تبكني أو تعتذر، أفهل يفيد إن اعتذرت لمنتحر؟ فلتنسحب لا تعتذر.
1: يا وردتي قسما إذا ما زرت يوما منزلي، فستقرئين على الحوائط أنني سجلت لاسمك باعتزاز فوقها، وكتبت أسفله بحزن سامحيني أعتذر. ولدي إحساس بأنك ربما ستسامحين وتغفرين وتقبلين الاعتذار، ولسوف أدعو أن يسامحني فؤادك إن رآني منكسر. يا ليتني يوما أراك صدفة كي تسمعيني عن فراقك عن عذابك أعتذر.
0: لا تعتذر، وبما فعلت بقلب أنثى ينكوي وجعلت نفسك بالخداع قد انتصر. فلتفتخر ولتنسحب، دعني ألملم للبقايا من فؤاد منكسر. على الزجاج بفضل ربك ينجبر، واسمع لذمعي سائلا في ضعفه، هل يطلب الغفران أبدا؟

0: كم كان حظا رائعا أن نلتقي بعد السنين. كم كان قلبي يا رويدة منذ يوم فراقنا يبكي ويشكو من تباريح الحنين. قلب الذي أسعدته بالحب دوما ثم أضحى بعد فرقتنا حزين. كم صار يقفز مثل عصفور بصدري إذا راك صدفة وأراك لي لا تذكري. وأراك حين مددت كفي كي أصافح من كتبت ومن بحثت ومن سألت وزرت كل الأبرحة. ودعوت أن ألقي التي تركت بقلبي ألف جرح بينما ما زال قلبي عاشقا أن تجرح.
1: من أنت يا هذا؟

0: أقف إليها والنساء عبيدة. عفوا أنا لا أعرف، فلتبتعد ولتنصرف.
1: ما كان ظني يا رويدة أن لكفي أن تبعديه وتسأليني من أنا. أنا يا رويدة من كتبت قصائدا في حبنا ما نلت عنه من رفيع الأوسمة. أنا من كتبت ولم أقل ما يؤلمك، وشدى بما بالشدو أضحى في الهوى أي يؤلمه. أنا يا رويدة من بكل قصائدي أخفيت ما أن تعرفيه، وقلت عني ظالم لشعرت أنك ظالمة، وبكيت من نكرانها وإذا بها قالت تراجع نفسها.
0: أوه الآن أذكر أنني يوما قتلت بيد من أحببته، أفأنت من يوما أضاع سعادتي وكتبت شعرا لي كأنك تعتذر، وحزنت أني قلت لا بل تنسحب لا تعتذر؟ ظننت أني سوف أنسى للعذاب لأن أتيت لتعتذر، ماذا بربك من قتيل تنتظر؟
1: خبأت وجهي بين كفي لأني كنت أبكي وانسحب، وسمعتها قالت
0: تعال وقف هنا أمام انتهيت واسمع، فإني لم أقل ما شئت حتى تستريح مشاعري فلتنتظر، وكمثل قلبي من قهر فلتنقهر، وكمثل قلبي من انكسر فلتنكسر، وكمثل حلمي من انتحر فلتنتحر. أشرب من الكأس الذي أسقيتنيه بمره، واعلم بأن هناك ذنبا سيدي إن جئته لا يغتفر.
1: راحت تفرغ غيظها ثم ارتمت تبكي على صدري وتمسح دمعها بأناملي، فأزحتها ومشيت أبكي نادما متأسفا. صرخت
0: تعال فما يزال بداخلي ألما وحقدا، أيها القاسي لما لا تنتظر؟ دعني أطبب ذا الفؤاد المنشطر، دعني ألملمه وأقسم بالعزيز المقتدر. ما مر يوم دون أن تأتي ببالي أو تمر على خيالي صورتك، وأقول صبرا يا فؤادي ربما يأتي غدا فلتصطبر. ولما كنت جئتنا ما عاد قلبي.

0: الذي مستعر. ما أجمل الأقدار,
1: ما أجمل الأقدار
0: حين تجمع الأحباب يوما بعدما
1: صار اللقاء كأنه حلم ولا يأتي
0: وكم للحلم كنا
1: ننتظر.
0: فلتنتظر, قد كان قلبي قبل أن ألقاك حزناً.

قيدي، هزه صدق العتاب والاعتذار، وأنا بدونك يا حبيبي قد سئمت قساوة الدنيا.

0: كافيا،
1: دع الفنجان منكفيا.
0: فكم أخشى أرى في الحظ
1: آلاما
0: وأحزانا.
1: فكم من حب نلقاه ويشقينا، كأن الحب للإسعاد ما كان. أيا قلبي، أما يكفيك تعذيبا وأن تهفو لنار الحب والهانا؟ تمنيني لكي أهوى لعينيها، وتشقيني إذا ما صرت هيمانا، ويبكيني فؤادي حيث يهواها، ولا ألقاه بعد الهجر ندمانا. سهرت الليل بعد الليل أشكوها، فلا تسمع لشكوانا ونجوانا، دع الفنجان منكفيا.

0: اشتاق إليك سيدتي،
1: اشتاق إليك سيدتي،
0: اشتاق ويقتلني حنيني،
1: اشتاق ويقتلني حنيني،
0: ويمزق هجرك في قلبي،
1: يمزق هجرك في قلبي،
0: تمزيقا مثل السكين،
1: تمزيقا مثل السكين،
0: فمتى تلتئم جراحاتي، ومتى بالوصل تداويني سيدتي؟ طيفك يؤرقني في الليل وهجرك يبكيني، ما عدت أنام إذا ليلي بجمال خيالك يأتيني. أشتاق وتشهد أشعاري وجميع حروف دواويني، لا يخلو قلبي أو شعري من شوقي أو دمع عيوني، وأكاد أموت ولا أدري لو غير حنانك يحييني. فأنا لا أحيا سيدتي ما دمت بهجرك تضنيني. أفلا تأتين بأحلامي وبعيد الحب تزوريني؟ أشتاق حنانك في شغف، أشتاق لصوتك يشجيني، وأقوم بليلي إن أغفو وكأن شفاك تناديني. سيدتي هجرك يؤلمني، وحسودي صار يواسيني، إن كنت هجرت لتعذيبي فكفاك عذاب يؤذيني. ما بال الشوق يعذبني،

عاد الصبر يصبرني، أو عاد الحب يهنيني، الشوق رويدا يقتلني، ولا سحر عيونك يحييني، أشتاق لعطرك سيدتي، أشتاق أريج الياسمين، أشتاق لعصفور غنى للحب.

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
1: ما النسيان إلا الدعاء، ندعي النسيان لنقنع الآخرين وأنفسنا بأننا قادرون على المضي قدما، وعلى أن يكون في حيواتنا أشخاص جدد وعوض جديد وحياة أخرى، ندرك جيدا بأنها ستظل ناقصة. لكن الموت في الحقيقة لا عوض له كخسارتك، ففقدك لا يعوضه مال ولا زوج ولا ولد. قلت لي مرة بأننا لا نفقد سوى ما نخشى فقدانه، ولم أؤمن وقت ذاك بما قلت. ظننت حينها بأن القدر لا يفرق بين ما نخاف خسارته وبين ما لا يؤثر بنا غيابه، لكنني اليوم أعرف بأننا لا نفقد سوى ما نخشى فقده، لأننا عادة لا نشعر بفقدان ما لا يشكل لنا أهمية تذكر. للفقد فلسفة يستعصي على عقل المتخم بالأفكار استيعابها. لا أفقه في ماهية الفقد شيئا، لا أفهم مبرراته ولا حكمته ولا فلسفته، لكنني أعرف جيدا كيف يكون الفقد وما يخلف بعده من حطام ودمار وأشلاء أفئدة. لم أرغب بخسارتك، وأعرف جيدا بأنك ومع زهدك بعلاقتنا لم ترغب بخسارتي. فلماذا خسرنا؟ لماذا انهارت علاقتنا على الرغم من تنازلاتي لترميمها؟ أعرف بأن أساسنا كان ضعيفا، أعرف بأنه كان هشا، لكنني خسرتك بالرغم من كل شيء. فلماذا خسرتك؟ أعرف بأن الخسارة تحلك الموت، أعرف بأنه لا تفسير لها في بعض الأحيان، وبأنها تقع أحيانا فجأة لتربكنا وتبعثرنا وتشتتنا بلا عذر ولا تبرير. لذا لن تمر خسارتك مرور الكرام، لن أدعي نسيانك ولن أمضي قدما، سأظل في مكاني ولن أتزحزح قيد أنملة. لن يمر في حياتي أشخاص جدد، ولن أنشد حياة أخرى، لأنني لن أشفى من خسارتك أبدا.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
1: مريضة بك، معلولة حد البعد عن الشفاء منك، ولا أريد صوتك، أحرفك، وجهك الذي لا ينفك عن ذاكرتي، حتى صوت أنفاسك الذي يصلني من مكان بعيد عبر مكالمة تكاد أن تكون لا شيء بالنسبة لك، أنا أشفى منها. ضحكاتك التي يفصل بيني وبينها بلاد تشفيني من أعمق أمراضي. رائحة ثيابك التي لا أشتمها إلا يوما واحدا في العام تمكث بي وتأبى الابتعاد عني. خيالك الذي يحتاج أياما ليصبح حقيقة لا يترك عيني وشأنها أنت بداخلي رغما عن أي شيء. هذياني بك تخطى البحار وكل البلاد التي تفصل بيننا، وكسر حاجز المدى وقتل المسافة التي فرقت الكثيرين أمثالنا. لم أكن بحاجة لرؤيتك حتى أحبك، فأنا في كل ليلة دونك أحبك، وحين يأتي الصباح دونك أيضا أحبك أكثر. لم أكن بحاجة لاحتضانك حتى أشعر بوجودك، كنت أحتضن صوتك رغم أنف ذلك المدى. من قال بأنه لا يمكن أن نحب شخصا لا يجمعنا به سوى أشياء غير ملموسة؟ أقول له

أن أخبرك أني أخاف بأن تغيب فأخسرك. أنشأت أن تبقى معي، أسكنت روحك أضلعي.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد. النهر الخالد.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: رياض النهدي، جمال ساسي وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: الشيوب هذايا متمسمر في بلاستو يعس على الماشي وجاي. بل الشيوب قديش شكلو فيه؟ استنى نبعد على الدار. هايك خيوة في طرف الحومة خرت تحفه. هاو كباب هنشوف فيه. هايك خرجت كالعادة بالسفسيري. اليوم راسي براسة. هاو كهي في السفسيري ونايف القشبي، لا واحد منا يعرف الاخر. وين ماشي اليوم؟ طولتها كي خرجت من حومتها. يا صليحة يا صليحة يا صلوحة.
2: بالقاسم
1: ايه الكيك؟
2: وش تعمل هني
1: صليحة؟ ولا عرفتك يا حنان اخ. راني نتبع فيك.
2: مش تحب في
1: تتبع فيك وخايف نقول هي مش هي.
2: وش هي؟ ما تقولش لي بعثتك تلوج علي. هيا قول برك برا عزت بي. يعني
1: هاك الواحد يبيع روحه؟ تعرف شنو معناها نبيعك؟ واحد يبيع روحه. اسمعني صالح، هاي القهوة نقعدوا فيه واحكي لي ونحكي لك.
2: وعليش اخوي مش نحكو؟
1: ينحكو على هم قلبي. يا قهوة هذه أكل يسموها قهوة تحت الصور متاع الشعراء والفنانين والمتعذبين كيفينا.

0: عطيني زوز فيك وديمينو امشي توا
1: برا. هكا هكا صليحة بدلتيني بعلي عباس خسارتك.
2: هو قادر على العرس وانا راني ملزوم، مش تحبني نعمل؟ وزيد الجدر ميلة وزو علي.
1: قولي لي الحقيقة، تحبيه؟
2: الحب بعد العرس هو اللي يدوم بالقاسم.
1: وجعتيني والله، وجعتيني يا صلوحة، والجرح ضايع ما عادش يبرى.
2: اللطف عليك يا قسوم، تونالي نختار ليك عروسة.
0: طاو تحت السور ترحب بيكم وترحب باللي جيها. ايش نجيب لكم يا جماعة؟
1: جيب لها يا زوز قهوة.
2: وشي هالقهوة هذي؟ يهود وعرب؟
1: هي بنت يدي قاوة الشعراء والفنانين والبطالة والسياسيين.
0: نورة يا نورة، مرحبا بك. هيا تفضل تفضل. هوا علي الدعاجي الداخل يستنى فيك.
3: أهلا أهلا بالدعاجي.
4: الياهو والفنانة نورة والقهوة بيكم مسرورة.
3: هكا نحبك يا الدعاجي، الشعر ديما حاضر. هيا ويني عاد الغنية اللي عطني بيها؟
4: شنوة معاك الياهو شعر كبير، شاعر اليهود والعرب والمالط والطليان، وتلوج على الدعاجي.
5: شنو انت يا نورة؟ يا دعاجي نورة كترت متسريت راو. انا كتبت لها زوج اغاني، الاولى نقول فيها برتقاني حلو مسكي، احلى من شرب الوسكي يا عمري.
4: يتولاك ربي في هالكلمات. والثانية كيفاش تبدأ؟
5: الثانية عاد نقول لها اذا لك شمس عليك بشعوراتي نغطيك.
4: لا عاد هذه قتلها وسخ. اسمعني، خذ المكب وكمل. يا حلوه يا بنت الناس، عالجالك نعمل عساس.
3: حكت عليك يا الدعاجي، هو الشعر ولا بلاش؟ تسمع معه يا الياهو؟
5: زيدنا
3: زيدنا يا الدعاجي زيدنا.
4: ناس تزرع وناس تغرس، ناس تقلع وناس تدرس، ناس تنزع وناس تلبس، ناس تبلع وناس ترفس، وهذه الدنيا بالمعكوس. الفاري حاوس في الخطوس، حليل اللي ما عنده فلوس.
3: صحيتك صحيتك يا الدعاجي، هذه باهية نحب نغنيها اليوم، تكتبها لي وطو. يا قهواجي جيب الجماعة الكل قهوي والسواقر الكل على حسابي ونشتغل القهوة.

0: واش مجيبك ليهم؟
1: يا علي عباس، فيهم شعراء وفنانين يعرفوا البلاد،
2: يورطوك ويضحكوا عليك ويخرجوك من قشرتك،
1: ويمكن ثاني يحلوا قدام البيبي. الدنيا هذه راي مبنية على الزهر والصدف والأسباب.
2: يا صلوح يا صلوح يا صلوح، راني ننصح فيك والكاتب يستنى.
1: خليني نجرب زهري.
2: تتحصل وتندم.
1: يا علي عباس، راي الثقة هي اللي تربطنا ببعضنا، والشك راهو يفسد العشرة.

0: Atire os seus filhos, era uma sujeitaria,
1: يا فتاح يا رزاق هذه قهوة تحت السور.
0: يا انتي منو يا ولدي مضاي والتوطين؟
2: هذا حالنا في هالبلاد، ما ينجح فيها كان الرهدان والقفاف والقلاب. هذه بلاد الثعابين والعقارب، القليل يعفسوه المثقف يجوعوه، الجهل يكره المتعلم. ضاع الحق في هالبلاد، جوعونا ذلونا تقهرنا. تعرفوا يا جماعة قدامنا واحد من الاثنين، يا الهجرة يا الهجرة.
0: يا سيدي مصطفى خريب يا غالي، اللطف عليك وبدك ساعة ساعة أخرى وقل لي شنو تجرب يا بابا.
2: اخدم على روحك واحمد ربي على نعمة جهلك.
0: اه هكا سيدي مصطفى
2: هك تشوف شهيدنا سوسة ونحتاجوا الحق قهوة. بياتنا قرونا وجنوا علينا.
0: حتى انتم سيدي مصطفى يخدموا اللي تلقاه، القرايه راي ضيعتكم يا اخويا الغالي. تمشيوا للبالا لبيوش، تعرفش كيفاش؟ دي حتى المنجل زاد
3: هذا العلم.
0: مرحبا بك يا بني، تجيب لك
4: لنا نجيب لك حاجه؟
1: عايش خويا قهوه بالحليب.
4: عندك مده تمشي وتجي على قهوتنا، كان حاجتك بحاجه انا اللي ننصحك. راه
1: يعجبني كلام هالجميع، يعرفوا كل شيء.
4: هذوكم رد بالك منهم يا بنتي، هذم يصدق فيهم المثل اللي يقول الزينه والفلس.
0: اه هاي نور الترب السياجي. يا لله يا لله مرحبا بك يا لله سيدنا البركه. اوه مسيك يوم مسنك يا نور. يا نور يا نور
5: ابعد علي انت كيا. ايا خليني نسلم على شخصيات متاع البلاد، سيدي مصطفى خريف والهادي العبيدي وبن فضيله والمرزوقي وعلي الدعاجي.
6: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا جماعه، نحييو الفنانه نوره. كل واحد ببيت شعر. وانا باش نبدا.
3: ابدا بابا.
6: نوره تعجبني تخليني، انا نحب وهي تحبني تجيني.
5: ما نخبي شيء، نحبك كيف ما تحبني، مش هكا يا عبيدي؟
6: هكا يا لله هكا. اضحك اضحك يا نوره المسروره، ما تخبيش علينا هالصوره.
5: هيا وانتي ايش تقول يا الدعاجي؟
7: انا نقول نوره تمشي،
5: اي
7: نوره تجينا، نوره ما تبتش علينا، مسراره وضحكتها بنينا، فنانه لو ترفق بينا.
5: الشعر هاو الشعر، كمل الملزومة يا الدعاجي. أيه. اليوم يلحنها سوسو وفي الليل نغنيها.
7: ايه والحسبة يا نورة.
5: تهنى كيكا، الفلوس واجدة، كل واحد يخو متاعه. أيه. هيا هات لك هاوي الأحلى شعراء.

0: انا اسمي نورة الترابلسية. وانتي شو اسمك؟
1: صالحة.
0: يا صالحة، القهويجي هكا مشخشب منك شوية وقال لي اللي انت كل يوم تجي للقهوة لهني تسمع الشعر، ويظهر لي قال لي انت عندك قصة
1: مغرومة بالشعر والموسيقى، وعندي صوت ماذا بيا نسمعه لأصحاب الفن.
0: هيا بيه، انت مغنية؟
1: نحب نولي مغني، قلت نسمع صوتي للجماعة، هما بصراحة نعش وهم جماعة كراكيت.
0: تعرفش كيفيه؟ سمعني انا وتنقلك.
1: حاضر يلا نور.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
2: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
4: على حضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والسمع والبصر والرزق والذرية وغيرها. أكثر من الاستغفار، فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتيسير وحط الخطايا.

0: ليلى حكة رجال. ليلى ما بتحكي حدا، ليلى بتحب القمر، بس وحده القمر بينزل يسهر معها.
1: صحيح، وقمر ليلى بيلبس طربوش وطقم كحلة، ما بيضوي، بيجي لعندها مطفي أحسن ما حدا يشوفه. ومبارح على السطح عندها رقص القمر وهي عم بتغني له، وبنات وشباب عم بيزقفوا له ورقص القمر.

0: عبده ما بياخد أمال،
1: عبده بده عروس خيلتها الشمس وخياتها النجوم.
2: أمال ما بتاخد عبده، وليلة اللي تعيطبه وظهر من عندها وهي عالشباك ركب عبغلته الزرقة وصار يدور حول بيتها.
0: ناس شافوه قالوا هيدا عنتر رايح عالغزو،
1: وناس قالوا رايح يخطف بنت سلطان الغجر.
2: ودار عنتر توصل على ان الدجاج وما عاد عنتر.

ضيعة ضيعة يا دجاجة ضيعة جاي اخدكم لعندي وقفلتكم بين الزريعة.

0: نحن حده
1: عبده
0: عبده مين بالقن
1: هي بغلت عبده
0: عبا بالقن
1: لبادت عبده
2: عبده عم يسرق
0: ايه عبده.

0: تضحكوني ها اوعى تهينوني ها لا حدا يتأمر ولا حدا يتكبر
1: شو بتعمل؟
0: بعمل عمايل ما عملها عم

0: لوين بيروح نصر بتأمه جديد كل ليلة؟
1: قال بيحليله يطلع عجبين يصارع الديب تحت ضو القمر،
0: وعالصخور العالي بيوقف يقاتل النمور ويصرخ عالسباع تهرب وبيطردها بباروته.
2: نصري ما بيطلع عجبين، بينزل على الأب ويسهر عند وردة، وما بيوقف عالصخور، بيقعد عسحارة خشب، وباروته هو وحده بسميها بارودة، الناس بيقولولها دربكة. ونصري ما بيصرخ عالسباع، بيصير يغني وصوته يترجى وردي.

بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

طلبات عنك حبيبتي، يشدني وجع الحنين إليك، حتى أنني وحينما أحاول إخلاق باب ليلي أشاهد طيفك طوال كل المساءات والليالي لأكون الأقرب

علي قائلة: حبيبي، قد يسافر ليلي ليلتقي بليلك، وقد يحملني طيفك لأكون بقربك، لأنني في كل ليلة وأنت بعيد عني أسافر إليك كما يسافر الليل.

متى تعود يا سعادتي وكل

بذاك العناء، ولا أدري هل سألقاك هناك ربما أو قد لا أراك، لكنني سأواصل الرحيلات.

رغم علمي أنني تلك التائهة في دروب الضائعة، وعهدا عهدا مني حبيبي سأواصل الرحيل إليك ولو اضطررت أن أبت.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 44 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. في الآية السابقة أقر الله حقيقة ثابتة، هي أن محمدا صلى الله عليه وسلم واحد من البشر، وأنه سيموت كما يموت جميع البشر، وأنه لا يتميز عن سائر العباد سوى بالرسالة التي كلفه الله بتبليغها، وأن هذه الرسالة لا تقتضي بقاءه أو خلوده. ويواصل تعالى بالتأكيد على أن الموت أمر حتمي مقضي به في أجل معين لا يتجاوزه ولا يتقدم عنه لحظة، وكل إنسان يموت إذا بلغ أجله المكتوب له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. أخبر تعالى أنه لا يموت أحد إلا بقدر الله وبإذنه ومشيئته عندما يستوفي المدة التي حددها الله له، ولذا قال كتابا مؤجلا، أي أثبته الله في أجل معين لا يتغير، ومؤقتا بوقت لا يتقدم ولا يتأخر. فكثير من الناس يتعرضون لأسباب الموت بخوض الحروب مثلا، أو يتعرضون لأمراض خطيرة، أو تصيبهم كوارث طبيعية، وهم مع ذلك لا يصابون بالأذى. فقد يسلم الذي تعرض لأهوال الحرب ويبقى حيا، بينما يموت من بقي في بيته ولم يقدم على مواجهة العدو. وقد يفتك المرض أو عوامل الطبيعة بالشاب القوي ويترك الضعيف الهزيل. فللأعمار آجال، وهذا مثل قوله تعالى في سورة فاطر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وقوله في سورة الأنعام هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وقوله في سورة النحل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأعمار محدودة والآجال محتومة والأقدار هي الحاكمة، والله وحده هو المتصرف في كل شيء، فيأذن بقبض كل نفس دون تأخير ولا تقديم، سواء في الحرب أو في السلم، يقول تعالى في سورة العنكبوت: فإن أجل الله لآت، ويقول في سورة الرعد: لكل أجل كتاب. وإذا كان العمر بيد الله، ومحيانا ومماتنا بإذن الله، ولا يموت إنسان قبل بلوغ أجله، فلا محل للخوف والجبن، ولا عذر في الوهن والضعف. وفي الآية إشارة إلى حفظ الله لرسوله، فقد تعرض للكثير من أسباب الهلاك، ولكن لما كان الله حافظا وناصرا له صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء. ثم بيّن الله غاية البشر، وهي إما إرادة الدنيا وإما إرادة الآخرة، فقال تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. فمن قصد بعمله الدنيا فقط ناله منها ما قدره الله له، ولم يكن له في الآخرة من نصيب. ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله من ثوابها وما قسم له من الدنيا، كما قال تعالى في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي الآية تعريض بالذين شغلتهم الغنائم يوم أحد، فتركوا موقعهم الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه، وكأنه يقول لهم: يا من قصدتم الدنيا وهرعتم لجمع الغنائم وخالفتم أمر نبيكم وقائدكم في أحد، بإمكانكم الحصول على الدنيا، لكنكم ضيعتم ما يدعوكم إليه نبيكم وهو الدنيا والآخرة. واعلموا أن من قصر منكم رغبته وعمله في الدنيا دون الآخرة آتاه الله منها ما قسم له، ومن جعل رغبته في الآخرة آتاه الله الآخرة والدنيا معا. فمن هدي الإسلام أن يطلب المرء بعمله خيري الدنيا والآخرة معا، ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والله تعالى يعطيه كل ما يطلب أو بعضه بحسب سنن الله وتدبيره لخلقه. وفي الآية أيضا إشارة بقوله تعالى يرد إلى أن إرادة الإنسان هي التي تحدد طبيعة العمل، فتجعله خيرا أو تجعله شرا، وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وختم تعالى الآية بما ختم به سابقتها فقال: وسنجزي الشاكرين. والشاكرون هم الذين يعرفون أنعم الله عليهم ويستعملونها في صالح الأعمال التي ترفعهم عند ربهم وتنفع أمتهم. وفي ذلك إشارة إلى الذين صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بما كان لهم من الإرادة القوية التي كانت السبب في انجلاء المشركين عن المسلمين. إذن الشاكرون سيعطيهم الله من فضله ورحمته في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم.

0: بعد أن ضرب الله تعالى لهم المثل في أنفسهم بأنهم كانوا قبل الموقعة يتحرقون شوقا إلى لقاء العدو، ثم أصابهم ما أصابهم عند لقائه، بعد ذلك ضرب لهم المثل بغيرهم من أتباع الأنبياء السالفين الذين لم يلحقهم وهن ولا ضعف بعد قتل أنبيائهم، بل صبروا واحتملوا الإيذاء حتى تغلب الحق على الباطل. وفي هذا توبيخ شديد لأولئك المنهزمين. قال تعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. كأي تدل على الكثرة، كأنما قال كم من نبي، والربيون هم الجماعات الكثيرة، ووهنوا أي لحق الضعف قلوبهم، وهو بداية الضعف الذي يؤثر على الأجسام، وضعفوا أي اختلت قوة أجسامهم، أما استكانوا فمعناها خضعوا واستسلموا للخصم ليفعل ما يريد. معنى الآية: إن كثيرا من الأنبياء قاتلوا في سبيل الله، وقاتل معهم كثير من أصحابهم الذين آمنوا بهم، قاتلوا معهم لأعلاء كلمة الله، فما ضعفوا بعدما أصاب بعضهم من جرح أو قتل حتى ولو كان المقتول نبيهم نفسه، ولا وهنت عزائمهم، ولا استسلموا للأعداء، ولا خضعوا للدنيا ومتاعها، ولا ولوا الأدبار، بل ثبتوا وصبروا بعد قتل نبيهم كما ثبتوا معه عندما كان حيا. والله تعالى يحب الصابرين الذين صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا، فهو يهديهم ويرشدهم ويثيبهم أجزل الثواب. وفي الآية تعريض بما أصاب المسلمين من الوهن والانكسار عند إشاعة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبضعفهم عند ذلك عن مقاومة المشركين واستكانتهم لهم حين أرادوا أن يلجأوا لأبي سفيان ويطلبوا منه الأمان. الخلاصة: عليكم أن تعتبروا بحال أولئك الربيين الذين آمنوا برسلهم وتصبروا على ما صبروا، فإن دين الله واحد وسنته في خلقه واحدة، وقد طلب منكم أن تعرفوا عاقبة من سبقكم من الأمم وتقتدوا بعمل الصادقين الصابرين منهم وتقولوا مثل قولهم. وبعد ذلك، بعد أن بين سبحانه مفاخر أفعالهم أردفها بمحاسن أقوالهم، فقال عز وجل: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أي أما محاسن أقوالهم فهي أنهم لم يكن لهم من قول عند اشتداد الخطوب ونزول الكوارث إلا الدعاء. قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوزنا أمرك وثبت أقدامنا في مواطن الحرب ولقاء العدو وانصرنا على القوم الكافرين. وكان طلبهم المغفرة من الذنوب مقدما على طلب تثبيت الأقدام في أثناء المعركة ليكون الدعاء أقرب إلى القبول، لأن الدعاء المقترن بالطاعة والإخلاص أقرب إلى الاستجابة، ولأن الذنوب والمعاصي من عوامل الخذلان والهزيمة، وبالتالي طلبوا المغفرة لتنقية أنفسهم من الذنوب والخطايا ليطلبوا النصر بعد ذلك. وفي طلبهم النصر من الله مع كثرة عددهم التي دل عليها قوله تعالى ربيون كثير، في ذلك إعلام بأنهم لا يعولون على كثرة العدد، بل يطلبون العون والمدد من الله تعالى. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، أي فآتاهم الله ثواب الدنيا بالنصر والظفر على الأعداء والكرامة والعزة وطيب السمعة والذكر الحسن. وقد سمي ذلك ثوابا لأنه جزاء على الطاعة وامتثال أوامر الله. ونالوا أيضا حسن ثواب الآخرة بتحصيلهم رضوان الله ورحمته والقرب منه في دار الكرامة ونحو ذلك مما أخبر به تعالى، فقال في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما حصلوا ذلك إلا بما قدموا من صالح العمل. وإنما جمع الله لهم بين الثوابين لأنهم مؤمنون عملوا الصالحات وأرادوا بعملهم تحقيق سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وهذا شأن المؤمن الصالح. وخص تعالى ثواب الآخرة بالحسن فقال: وحسن ثواب الآخرة، دلالة على فضله وأنه هو المعتد به عند الله تعالى. والله يحب المحسنين، وصفهم الله بأنهم محسنون لأن أعمالهم كانت على وفق ما يرضيه سبحانه. وفي الآية تربية لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولفت نظر إلى أنهم أولى بهذا كله، وما عليهم إلا الاعتبار بأحوال أولئك الربيين والصبر على الأعداء كما صبروا والاقتداء بأعمالهم الصالحة والقول مثلهم، فإن دين الله واحد وسنته في خلقه واحدة. مستمعي الكرام، هذا تفسير الآيات والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

علمه شديد القوى ذو مرة.

أنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

آتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن

وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا ما تمنى.

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشاها.

آزفة ليس لها من دون الله كاشفة

الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه. إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله

كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

أوسع من الكون قلبك يلي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال.

0: فاقص فاقص
1: الأخبار.
0: أولى إطلالتنا الأخبارية لنهار اليوم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وإليكم عناوين الأخبار. منتدى علمي اليوم في صفاقس حول التلوث البيئي وتأثيراته على صحة الإنسان والبيئة. الفرع الجامع للبنوك والتأمين بصفاقس يجدد تمسكه بالإضراب المقرر أيام 23 و24 و25 جوان الجاري. اليوم آخر أجل لإتمام إجراءات الانتفاع بالعفو الجبائي للسنة الجارية. جامعة تونس المنار تحقق إنجازا عالميا جديدا في تصنيف كياس 2027. وفي العالم، إلغاء محادثات أمريكية إيرانية كانت مقررة اليوم في سويسرا، والوفد الإيراني المفاوض يعلق سفره إلى سويسرا بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. ختم عناوين الأخبار، ونفسح المجال مباشرة لفريق أحلى صباح لنهار اليوم على إذاعة صفاقس مع زميلة سوار الشعري، ويرافقها في الإخراج زميلين منعم جمل وأمير الجاموسي. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

سعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى شراقة جديدة لشمس أثير إذاعة صفاقس بتاريخ اليوم الجمعة 19 جوان 2026، الموافق للرابع محرم 1448 هجري، اليوم 21 يوم في فصل الصيف. وإشراقة شمس هذا اليوم كانت في حدود 5:03، إشراقة الخير والصحة والعافية والرزق نرجوها للجميع. مرحبا بكم في متابعة منوعتنا الصباحية أحلى صباح على موجات إذاعة صفاقس، اللي انطلق المشوار من توا إلى حدود 9 صباحا، سوار الشعري في الإعداد والتقديم والتنفيذ والإخراج التقني أمير الجموسي، وعلى مستوى الديجيتال دكتور عبد المنعم الجمل، وكل الفريق. قول لكم إن شاء الله يومكم كل خير وكل سعادة وكل نجاحات إن شاء الله، بالتوفيق والنجاح لأبنائنا التلاميذ تلاميذ المناظرة النوفيام سنة 9، إن شاء الله ربي يوفقهم وربي نجحهم في ثاني أيام هذه المناظرة. طريق السلامة لكم مستمعين الكل، وإن شاء الله اللي ناوي يقضي شهور إن شاء الله ربي يقضي أموركم الناس الكل بكل سلاسة وبكل سهولة، وربي يسر لكم كل ما تسعوا له من خير. شكرا لكم مستمعين اللي تتفاعلوا معنا عن طريق صفحتنا الفيسبوك راديو صفاقس، إن شاء الله نهاركم زين. هذه أول نغماتنا، يوم جديد.

0: بسم الكريم نبدأ.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. اللهم أنت العظيم الذي عز شأنك، وأنت الرحيم الذي فاض على الوجود إحسانك، وأنت الغفور الذي شمل كل شيء غفرانك، وأنت الغني الذي فاض على العباد جودك وكرمك، وأنت النور الذي أضاء الكون لعظمتك. اللهم افتح لنا مغاليق الأبواب، وهيئ لنا خير الأسباب، واشرح صدورنا، واكشف كروبنا، ونور دروبنا، وارزقنا من فضلك ورحمتك، وأنت خير الرازقين. ربنا عليك توكلنا، فلا تضيع لنا تعبا ولا دعاء، ونسألك توفيقا يلازم خطانا، فإن التوفيق من عندك، ونسألك تسهيلا لأمورنا، فإن التسهيل من لطفك، ونسألك نجاحا يتبعه فلاح. اللهم إن اليسر جند من جنودك، فأيدنا به يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، نصرك وعظيم شانك لأخواننا في أرض أنبيائك وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا

0: خير وبركة.
1: خير وبركة ونعملوا طلة في الصبحية ديما على خيرات بلادنا وعلى كل ما يهم إن شاء الله أمننا الغذائي واقتصادنا. وفي أخبار الأول، تحتضن ولاية قفصة يومي 24 و 25 جوان 2026 المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة بمشاركة مؤسسات اقتصادية وفاعلين من الجانبين التونسي والجزائري. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية بين الجهتين الحدوديتين ودعم المبادلات التجارية والاستثمارية بين ولايتي قفصة وتبسة والاستفادة من الموقع الجغرافي والقرب الحدودي بينهما لتحويله إلى عامل محفز للنمو الاقتصادي والتنمية وخلق فرص الشراكة بين المؤسسات. ويمثل هذا اللقاء فرصة لأصحاب المؤسسات لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة والاستثمار من خلال تنظيم لقاءات أعمال ثنائية تجمع المؤسسات التونسية بنظيراتها الجزائرية، بما يتيح التعارف المباشر وبحث فرص التعاون في مجالات التسويق والتصدير وإنجاز المشاريع المشتركة. في خبر ثاني، الخبر هذه أكيد يهم برشا السادة المواطنين، اللي في كل تقريبا لقاء لازم نلقاو بلاغ ولا اثنين فيما يخص تسرب المياه للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. في آخر خبر لها أنه الشركة تعتزم إنجاز 4 مشاريع كبرى بكلفة جملية تبلغ 1.2 مليار دينار، ويتمثلوا في المشروع الأول يتمثل في تحسين كفاءة الشبكات بتونس الكبرى بقيمة 500 مليون دينار، والأشغال مش تنطلق إن شاء الله خلال السنة المقبلة. وفي مرحلة ثانية تحسين كفاءة الشبكات بولاية صفاقس وأيضا ولايتي توزر وقبلي، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الشبكات ببقية الولايات تطاوين وجابس ومدنين وقفصة والقصرين والقيروان في مرحلة أخيرة. والهدف من هذه المشاريع اعتماد التقنيات الجديدة في الكشف عن التسربات وتغيير وتجديد القنوات المتقدمة، إلى جانب اعتماد العدادات الذكية. ومش يتم تركيب 140 ألف عداد ذكي بصفاقس و 140 ألف عداد بأقليم المرسى، وأيضا ثمانية لمزيد توسيع مشروع استعمال العدادات الذكية، بما أنه يمكن من التحكم أكثر في تحديد التسربات خاصة الداخلية والمحافظة على الثروة المائية. هذه أهم الأخبار اللي اخترناها اليوم في خير وبركة. إن شاء الله ديما تونسنا بخير، وتحية لكم السادة المواطنين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. شكرا على كل تفاعلاتكم اللي قاعدة توصلنا على صفحتنا الفيسبوك. شكرا، طريق السلامة للجميع. 6:25 دقيقة.

0: تمام 6:30 صباحا هنا في ذات إصفاقس، يسعد الله يومكم من جديد. تحتضن إصفاقس اليوم منتدى علمي حول التلوث البيئي وتأثيراته على صحة الإنسان والبيئة بترتيب من جمعية صحة وبيئة. جدد الفرع الجامعي للبنوك والتأمين بإصفاقس تمسكه بتنفيذ إضراب قطاعي بثلاثة أيام، أيام 23 و24 و25 جوان الجاري، على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر الاستجابة لمطالب الزيادة في أجور سنة 2025. سجلت جامعة تونس المنار إنجازا أكاديميا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف QS 2027، مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنيا وإقليميا. أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضيتين مرفوعتين ضد سهام بن سدرين ومتهمين آخرين إلى يوم 25 جوان الجاري، وفق ما أكده مصدر قضائي. في العالم، أفاد الدفاع المدني اللبناني بمقتل 8 أفراد في غارة إسرائيلية فجر اليوم على بلدة حاروف بقضاء النبطية جنوبي لبنان. علق الوفد الإيراني المفاوض توجهه إلى سويسرا اليوم بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وكانت طهران أبلغت الجانب الأمريكي والوسطاء أن ملف لبنان هو مركزي لديها في إجراء المفاوضات واستمرارها أو توقفها. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة إصفاقس،
2: تسمعونا في إصفاقس على 105.2 و106.6
1: 10 ديم.

0: حديث الجمعة.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. لقد أعطى الله سبحانه وتعالى داود وابنه سليمان عليهما السلام علوما كثيرة، فعلم داود صنعة الدروع ولبوس الحرب، وعلم سليمان منطق الطير والدواب وتسبيح الجبال، فشكر الله تعالى على ما أولاهما من مننه وقال: الحمد لله الذي فضلنا بما آتانا من النبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن على كثير من المؤمنين من عباده الذين لم يؤتهم مثل ما آتانا. وفي الآية إشارة إلى فضل الله تعالى على عباده الصالحين وإلى فضل العلم وشرف أهله، فقد شكر داود وسليمان عليهما السلام المولى عز وجل على هذا الفضل. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الآية دعوة للعلماء لكي يحمدوا الله على ما آتاهم من فضله وأن يتواضعوا له سبحانه. قال تعالى: وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. قال سليمان عليه السلام هذه المقالة في جمع عظيم، ولقد تضمنت هذه الجملة شكر الله تعالى على ما منحه من علم وملك، وليقدر الناس قدره ويعلموا واجب طاعته، إذ كان الله قد اصطفاه لذلك وأطلعه على نوايا أنفر الحيوان وأبعده عن إلف الإنسان وهو الطير. فما ظنك بمعرفة نوايا الناس من رعيته وجنده؟ فلما حصل من جانب سليمان الاعتراف بهذا الفضل لله تعالى، فقد أدى واجبه نحو أمته، فلم يبق إلا أن تؤدي الأمة واجبها نحو ملكها. وعلم منطق الطير أوتيه سليمان من طريق الوحي، بأن أطلعه الله تعالى على ما في تقاطيع وتخاليف صفير الطيور أو نعيقها من دلالة على ما في إدراكها وإرادتها، وقد كان الناس في حيرة من ذلك، بل علمه تعالى منطق كل صنف من أصناف الحيوان. وفائدة هذا العلم أن الله جعله سبيلا له يهتدي به إلى تعرف أحوال عالمية يسبق الطير إلى إدراكها بما أودع فيه من القوى الكثيرة. وللطير دلالة في تخاطب أجناسها واستدعاء أصنافها والإنباء بما حولها، ما فيه عون على تدبير ملكه وسياسة أمته، مثل استخدام نوع الهدهد في إبلاغ الأخبار وردها وغير ذلك. ووراء ذلك كله انشراح الصدر بالحكمة والمعرفة لكثير من طبائع الموجودات وخصائصها. وزاد فضل الله على سليمان عليه السلام فقال: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لما وصل سليمان وجنوده إلى واد النمل قالت نملة هذا الكلام، وتعجب سليمان من أنها عرفت اسمه وأنها قالت وهم لا يشعرون، فوصفته وجنده بالصلاح والرأفة والرحمة، وأنهم لا يقتلون ما فيه روح لغير مصلحة. وهذا تنويه برأفته وعدله الشامل لكل مخلوق لا فساد منه. أجراه الله سبحانه وتعالى على نملة ليعلم شرف العدل، وأن ولي الأمر إذا عدل سار عدله في سائر الأشياء وظهرت آثاره فيها، حتى كأنه معلوم عندما لا إدراك له، فتسير جميع أمور الأمة على عدل. وشكر سليمان عليه السلام ربه فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. لقد سأل سليمان الله الدوام على شكر النعمة لما في الشكر من الثواب ومن ازدياد النعم. وأدرج سليمان ذكر والديه عند ذكره إنعام الله تعالى عليه، لأن صلاح الولد نعمة على الوالدين بما يدخل عليهما من مسرة في الدنيا، وما ينالهما من دعائه وصدقاته عنهما من الثواب. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. جمعة مباركة، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مع تحية الدكتور عمر الملولي.
2: حديث الجمعة.

0: كيف اليوم؟
1: ستة وستة واربعين دقيقة كيف اليوم 19 جوان، شنو خلى وشنو ربما حفظ هذا التاريخ للبشرية على امتداد عقود. في مثل هذا اليوم 19 جوان سنة 1885، وصول تمثال الحرية الذي جاء كهدية من الشعب الفرنسي للشعب الأمريكي إلى ميناء مدينة نيويورك. وفي 19 جوان سنة 1919 انعقاد الجلسة الأولى للمؤتمر السوري العام في دمشق، وانتخاب هاشم الأتاسي رئيسا له، وضم المؤتمر ممثلين عن مختلف مناطق سوريا الكبرى. 19 جوان سنة 1961 الشيخ عبد الله السالم الصباح يوقع اتفاقية تلغي معاهدة الحماية البريطانية على الكويت ويعلن استقلالها. و19 جوان سنة 1970 الإعلان عن مشروع روجرز الداعي لوقف إطلاق النار بين العرب وإسرائيل. و19 جوان سنة 2014 فيليب أمير أستورياس يصبح ملك إسبانيا تحت اسم فيليب السادس بعد تخلي أبيه خوان كارلوس الأول عن العرش. وفي 19 جوان سنة 2021 انتخاب إبراهيم رئيسي ليصبح ثامن رئيس جمهورية منتخب في إيران بنسبة 61.95% من أصوات المشاركين، بمشاركة شعبية بلغت 48.8% من إجمالي الناخبين. وفي 19 جوان سنة 2022 التونسية أنس جابر تصبح أول لاعبة عربية تفوز ببطولة برلين لكرة المضرب للسيدات على الملاعب العشبية بعد فوزها في النهائي على السويسرية بيلاندا بنشيتش، وارتفع تصنيفها من الرابعة إلى الثالثة عالميا. هذه أهم الأحداث والأخبار اللي بقات مسجلة بتاريخ اليوم 19 جوان، وآخرها وجديدها وآخر المتابعات تكون إن شاء الله في لقائنا الصباحي اللي يتواصل معاكم إن شاء الله حتى للتسعة متاع الصباح. إن شاء الله من 8 تبدأ استضافة مواكبتنا ومتابعتنا لأهم التظاهرات اللي تنعقد اليوم ونهاية الأسبوع. وما نساوش في ركن صباح الصحة اليوم مش نحكيه على بديل الفرينة البيضاء، برشا اتهامات توجهت للفرينة. حبينا اليوم مع المختصة في التغذية والبحثة في علوم التغذية سيدة نور الشلي باش نحكيه على بدائل الفرينة، ونعرفوا احنا توا فصل الصيف وتكثر الحلويات وغيرها في الدار. فإن شاء الله اليوم في 27 دقيقة استنونا مع لقاء يجمعنا بنور ونحكيه على بدائل الفرينة البيضاء. شكرا لكم مستمعينا، بعد شوية استنوا خبير مزين، والخبر هذية في الحقيقة يهم كفاءاتنا التونسية اللي تنطلق من تونس تبقى في تونس ولكن تحلق نحو العالمية.

0: خبر مزيان.
1: الخبر المزيان هذايا وإحنا في هذه الأيام نحتفي بنجاحات أبنائنا الدراسية والجامعية وأيضا التكوينية، وننتظر في نتائج المناظرات والامتحانات الوطنية. كفاءة تونسية فرضت نفسها في محفل أممي المهندسة تسنيم المير، تمثل تونس وأفريقيا والعرب في مؤتمر جنيف العالمي للذكاء الاصطناعي والأخلاقيات 2026 في إنجاز دولي جديد في الحقيقة يضاف إلى سجل الكفاءات الشبابية والنسائية التونسية. تم اختيار المهندسة التونسية تسنيم المير اللي عمرها 26 سنة المختصة في الأمر السبراني في تونس باش تكون المتحدثة التونسية والعربية الوحيدة في المؤتمر العالمي المرموق للذكاء الاصطناعي والأمن والأخلاقيات. وجاء الاختيار هذايا بعد نجاح المهندسة تسنيم المير في اجتياز مسابقة علمية دولية شديدة التنافسية نظمها معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح في العاصمة السويسرية جنيف، وتم انتقال مير من بين عدد كبير من الباحثين الخبراء والمشاركين الدوليين من مختلف أنحاء العالم، وذلك تقديرا لتميزها العلمي وخبرتها المتقدمة في تقاطع مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. ويشهد المؤتمر الأممي اللي ينعقد في يومه الثاني كان أمس الانطلاق في قصر الأمم بجنيف مشاركة المهندسة التونسية لطرح رؤيتها العلمية ومساهمتها الفعالة في صياغة النقاشات الدولية حول مستقبل التقنيات الناشئة وآليات حوكمتها الأمنية والأخلاقية. خبر مزين، برافو، وهذا نجاح استثنائي يتوج مسيرة مميزة من البحث والاجتهاد أكيد للمهندسة الشابة، ويؤكد مجددا القدرة العالية للكوادر التونسية على فرض حضور المشرف وترك بصمة واضحة في أعلى وأعقد المحافل العلمية والدبلوماسية على مستوى العالم. برافو عليكي تسنيم، وإن شاء الله تكون من ضيوفنا في برامجنا في إذاعة صفاقس. نخليكم مع نغمتنا بعد موجز، بعد نأخذ ونكون مع قسم الأخبار في عناوين نشرة الأخبار.

0: ساقس يجدد تمسكه بالإضراب المقرر أيام 23 و24 و25 جوان الجاري. اليوم آخر أجل لإتمام إجراءات الانتفاع بالعفو الجبائي للسنة الجارية. في العالم 8 شهداء في غارات مكثفة للعدو الصهيوني منذ فجر اليوم على جنوب لبنان. والعدوان الصهيوني على لبنان وراء تعليق الوفد الإيراني سفره إلى سويسرا وإلغاء محادثات أمريكية إيرانية كانت مقررة اليوم في سويسرا. ختم عناوين الأخبار. مجمل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في حدود 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
1: عشرة ديمة.

0: ميتيو السبعة وسبعة دقائق ميتيو وطقسنا اليوم ونهاية الأسبوع كيفاش مش يكون. مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء الصباحي، والمهندس اللي يحضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد، مرحبا بك.
1: صباح الخير أختي سوار، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات صفاقس.
0: شكرا لك، شاء الله نهارك زين. طقسنا اليوم ونهاية الأسبوع كيفاش مش تكون، بدينا نستقبلوا الاستقرار في العوامل الجوية وننطلقوا في عالم السباحة والصيف، ولا مازلنا؟
1: نعم، وهو كذلك، هو تقريبا منذ يوم الأمس بدأت ترتفع درجات الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد. المناطق اللي كانت أكثر معناتها فيها ارتفاع هي كانت الشمال الغربي وكذلك المناطق الجنوب الغربي. بالنسبة لليوم تقريبا طقس صافي فقليل سحب على أغلب مناطق البلاد، تكون السحب أكثر كثافة خاصة بالمناطق الغربية في فترة ما بعد الظهر. بالنسبة للرياح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب سواحلنا الشمالية، والبحر بش يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة القصوى اليوم تتراوح ما بين 30 و35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، ما بين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيري محليا. بالنسبة لليوم إن شاء الله نسجله كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة صفاقس تقريبا 34 درجة. يتواصل الاستقرار في العوامل الجوية طيلة هذا الأسبوع مع ارتفاع معناتها تدريجي في درجات الحرارة تقريبا بدرجتين أو ثلاثة درجات مقارنة بهذا اليوم، والارتفاع بش يشمل أكثر بالنسبة لهذه المرة معناتها أكثر مناطق الشمال خاصة الشمال الغربي. بالنسبة لمناطق الجنوب وكذلك حتى جهة صفاقس تبقى تيارات شرقية جنوبية شرقية تقريبا ما تفوتش درجات الحرارة 36 درجة، في حين معناتها تنجم توصل حتى 40 درجة بأقصى الشمال الشمال الغربي. تقريبا العوامل الجوية في استقرار، عموما ما فماش حاجة من ناحية الأمطار أو الخلايا الرعدية هذا إلى آخر هذا الأسبوع إن شاء الله. اللي بش يميز أكثر يمكن هو التمركز لمرتفع الضغط الجوي اللي بش يدوم تقريبا طيلة حتى بداية الأسبوع القادم، ومن نعرفه معناتها استقرار وتمركز لمرتفع الضغط الجوي يعطينا ديما طيارات جنوبية، وبالتالي درجة الحرارة بش تشهد ارتفاع واضح تقريبا على كامل البلاد إن شاء الله.
0: نعم، شكرا لك. والنشرة البحرية،
1: النشرة البحرية بالنسبة لليوم يبقى البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، ثم تدريجيا يصبح معناتها قليل الاضطراب يبقى متموج بسواحلنا الشمالية، وبالنسبة لبقية السواحل سواحل شرقية بما في ذلك حتى سواحل جهة صفاقس إن شاء الله البحر يكون فيهم قليل الاضطراب بالنسبة للأيام القادمة إن شاء الله.
0: شكرا ليك المهندس صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا طقسنا اليوم ونهاية الأسبوع تقريبا طقس ممتاز مناسب لكل العائلات باش يبرمجوا نهاية أسبوع إن شاء الله رايقة على ضفاف شواطئنا التونسية. خليكم مع نغمتنا، وبعد نغمتنا صباح الصحة والعافية ليكم الناس كل يوم. مش نحكيه على بدائل الفرينة البيضاء مع المختصة في التغذية والبحث في علوم التغذية نور الشليق.

0: مصباح الصحة.
1: سبعة وثلاثين دقيقة أصبح الصحة. صحتنا إن شاء الله تكون بخير وعافية لكم الناس الكل. ديما في التوقيت هذية نعملوا هكا فلاش صغير ونذكروا بأهمية نظامنا الغذائي، لأنه هو البوابة الأولى الوقائية من أجل إن شاء الله صحة وعافية لكم الناس الكل. واليوم اخترنا أنه مش نحكيه على بدائل الفرينة البيضاء. نعرفوا أنه فصل الصيف وبرشا ما شاء الله بنيات تبدأ عندهم كيف كبير برشا وغرام بأنواع الحلويات وليتارت وغيرها والمعجنات وغيرها. قلنا اليوم علاش لا خلينا نذكروا بأنه ثم بدائل أخرى للفرينة البيضاء. علاش؟ لأنه برشا أصابع اتهام توجهت للفرينة البيضاء في السنوات الأخيرة. كل تفاصيل وكل المعلومات إن شاء الله تتوفرنا من خلال حضور ضيفتنا اليوم بالاستوديو، سعداء باستضافتها المختصة في التغذية والبحثة في علوم التغذية نور الشلي. صباح النور يا نور.
2: صباح النور سوار، تحية ليك، شكرا على الاستضافة، فرحانة اللي أنا بحديكم اليوم.
1: شكرا لك على الحضور. تحية
2: مستمعين إذاعة سفيقس.
1: شكرا لك، تعودنا تكون الاستضافة بالهاتف، اليوم بحضينا في الاستوديو. إن شاء الله نهارك زين وكل منشط. إن شاء
2: الله عليكم الاستوديو جديد.
1: يعيشك، شكرا لك يا نور. اليوم يا نور اخترنا أنه نحكيه على موضوع بدائل الفرينة البيضاء. علاش أول حاجة ولينا نلوجو على بدائل الفرينة البيضاء؟
2: أولا بدينا نلوجو على البدائل لأنه الوعي الغذائي اليوم التونسي بدأ يتطور وبدأ يتحسن. معناتها فهموا التونسة أنه الفرينة البيضاء راهي فقيرة جدا من الألياف الغذائية، الشيء اللي خليها تطلع نسبة الأنسولين ياسر في الدم، دونك تفقدنا التحكم في نسب الأنسولين اللي بعد سنوات ينجم يزيد في خطر الإصابة بالعديد من الأمراض كما السكر، أمراض القلب والشرايين وغيرها من الأمراض. هذيك علاش ولينا نلوجو على بدائل اللي تكون غنية بالألياف وتكون غنية بالأملاح المعدنية والفيتامينات.
1: نعم، به البدائل شنية اللي نقترحوها اليوم؟
2: به البدائل، من أكثر البدائل اللي ديجا بدأوا يستعملوا فيها نلقاو فرينة اللوز.
1: دونك فرينة اللوز
2: اي سيرتو معناتها في التوسكي دي كيك، الحاجه اللي تبين الباتسيري. فرينة اللوز تكون معناتها تعتبر مصدر جيد للبروتينات، مصدر جيد للالياف، وفي نفس الوقت مصدر جيد للدهون الغير مشبعه اللي هي الدهون الصحيه. لكن يبقى الاشكال نتاعها اللي هي كالوريك ياسر، دونك العبيد اللي تعاني من السمنه والوزن الزائد ماذا بها تنتبه في الاستهلاك نتاع فرينة اللوز. والحاجة اللي تميز فرينة اللوز اللي هي ما تشربش برشا ماء، يعني التكستور متاعها مش تكون اوميد شوية، دونك تكون مثالية سيرتو لي فوندون.
1: به بعدها كيفاش نتحصل عليها هذه فرينة اللوز؟ يعني تتباع موجودة ولا
2: موجودة سينو ترحيل اللوز؟ معناتها لازم لهنا نحكيو على ديزاباري اللي يكونوا معناتها بلو بيرفورمون اكثر من الماكينات اللي عندنا في الدار. دو تيل فاسون ترحيلك اللوز اللي ترجعوا كيما الفرينة ترحيها على الاخر،
1: مش يولي عجينة يعني مش بات،
2: لا لا, لا. نحكي لين يولي بودر. يولي بودر بعد كي انت مش تستعمله معناها وتعجنه يولي لك كيما البات العاديه، والا يبدا التكستور نتاعو كيف ما البريباراسيون نتاع الجاتو.
1: باه هذه فرينه اللوز.
2: من بعد نلقاو فرينه الشوفان. فرينه الشوفان اللي تعتبر مصدر جيد للالياف، مصدر جيد للأملاح المعدنية والفيتامينات بالطبيعة، وتعاوننا باش نصنع الخبز الكامل اللي هو غني بالألياف كما قلنا.
1: نعم.
2: بعد نلقاو الفرينة بتاع الروز. بفرينة الروز القوم تاعها نوتر، ما فيها حتى قوم، دونك الحقيقة اللي مش يستعملها ما هوش مش يستمتع ياسر بالقوم تاع الخبز وإلا النوعية حلويات اللي مش يصنعها. دونك ديما دو بريفيرونس نخلطوها مع أنواع أخرى تاع فرينة، كسوة فرينة الشوفان وإلا فرينة اللوز، وإلا حتى نجمو نعملو شوية فرينة بيضة ونزيدو عليها مثلا فرينة الروز.
1: باش تتميز الفرينة الروز شنو فيها؟
2: فيها مصدر جيد متاع ألياف، شوية بروتينات، لكن كما قلت لك السول انكونفينيون اللي هي القو متاعها نوتر، ما فيها حتى قو. يتبقى شنو الأنواع متاع الفرينة هذوما اللي حكينا عليهم الكل؟ ما فيهمش الجلوتين. الجلوتين اللي احنا نلقاوها في الفرينة البيضاء. يقول قايل شنو الفايدة متاع الجلوتين؟ الجلوتين يتكون من زوز أنواع متاع بروتينات اللي هما الجليادين والجلوتينين اللي هما مش يعطيوا كذيك التكستور المتماسكه والليلاستيك نتاع الخبز. دونك انت هما كيف تعجن الفرينه مع الماء وكل مش يصنع لك الجلوتين كيف ما الشبكه اللي هي مش تحصر لك سيودو اللي مش تصنعه لك الخميره. دونك تعطيك هذيك التكستور المفوجه ولا المنفجه نتاع الخبزه وتطلع لك كهشوشه. وامم تنزل الفرينه فيها لاميدون فيها نشا نشا هذيك وقت باش يتخلط بالماء كيف كيف مش يعطيك التراوه نتاع الخبز. هذيك علاش نحاولوا ديما مع انواع الفرينه اللي انواع بليتو الفرينه اللي سميناها ملوان ولا الشوفان ولا اللوز ولا الروز نزيدوا احنا نسميهم لي زاجون دو ليزون الحاجات اللي مش تعوض لك الجلوتين اللي هو ماهوش موجود فيهم وموجود في الفرينه نتاع الفرينه البيضاء باش نحافظوا اموع التكستور اللي احنا مستنسين بها. لي زاجون دو ليزون هذوما ينجموا يكونوا زريعه الكتان بذور الشيا اللي هي قاعدة شيئا فشيئا تدخل في العادات الغذائية متاع التوينسة والعظم. العظم بعدين كيف مشي طيب مش تصير الكواجولاسيون متاع البروتين متاعو ومشي ينفج لك الخبزة وإلا الحلويات متاعك. داير نشوفوا برشا ديروسات اللي يكونوا مثلا مغير فارينة كم مثلا المكارون تلقاه يتعمل بالفارينة متاع اللوز يطلعوا أبيض العظم بالبهي بالبهي بالبهي باش يعطيك هذيك التكستور هكا موالوز وتنفج لك كعبة المكارون تاعك وتعطيك تكستور باهية.
1: هوني توا انت رجعتنا لبرشا انواع متاع خبز موجودة والانواع الخبز هذية نلقاوها ما هيش متخمرة. احنا نقولوا ما هيش متخمرة لان ما هيش يعني نقولوا احنا منفوخة كيف مثلا خبز القمح مثلا برشا خبز النخالة تلقى اذا كان مش نعتمدوا كان يعني النوعية هذيك متاع الفرينة من غير ما نزيدوا الفرينة البيضة مش تقاه ما هوش
2: تقول يابس شوية بالنسبة لخبز القمح ولا خبز النخالة راهو فيه نشا وفيه الجلوتين. الحاجة اللي فيه انه فيه برشا الياف دونك الالياف هذيك مش تكسر لك هيك الريزول اللي حكينا عليه اللي مش يكونه لك الجلوتين. هذيك علاش تكسر مكش مش تلقاها كيما متاع الخبز اللي يكون الباز متاعه فرينة بيضة اكاها.
1: نعم قولي تعود بها للأسف
2: بالضبط. دونك احنا هيك علاش ديما نحاول نلقاو البديل الصحية والحكي الكل راي حكاية استينيس. انا نقول معناها بشوي بشوي واحد يستينس بتكستور جديدة نجمو مثلا في بلاصة احنا نحيو الفرينة البيضة كومبليتمون من الاول لا نقصوا منها مثلا كنا نستعملوا 100% فرينة بيضة نوليو نستعملها في الريسيت بتاعنا بنسبة 70% جمعة جمعتين من زمان نطيحوها ل 50% يعني حتى انت تولي
1: تدريجيا
2: ما تشلقش بالتغير متاع التكستور متاع الخبز ولا الحلويات متاعك اللي تعملهم في الدار.
1: بالنسبة لأنواع الفرينة اللي تقترحها علينا اليوم فرينة اللوز وفرينة الشوفان وفرينة الروز ثم أيضا شفت فرينة القمح الحمص فرينة الحمص
2: فرينة الحمص اللي هي تعتبر مصدر جيد للبروتينات مصدر جيد للألياف بقى شنو القوم تاعها قوية ياسر. دونك فرينة الحمص تقع ديما للريسيت نتاعها غريبة الحمص الحمصية حاجة كيف ما كيكا ما نجموش نستعملوها وحدها الحقيقة في الريسيت نجم نضيفوها بنسبة 20-30% في الريسيت الأخرين ولكن ما نجموش نعتمدوا عليها معناها
1: 100%
2: خاطر راهو ديما الفايدة مش ناكلوا حاجة صحية أكاها وناكلوا حاجة صحية وبنينة ألفوا مش هي الفايدة أنا ناكل حاجة بالسيف عليها وأنا مانيش مقتنع بها وأنا مانيش فرحان بالقوم نتاعها. دونك الواحد مش باش يكون ساتيسفي بها يشدها نهار نهارين وبعد كي يرجع العادات الغذائيه السيئه اللي كان مستانس بها.
1: هو انت وقت اللي قلت لنا حاجه صحيه وبنينه عاده ديما وقت اللي يقول لك ماذا بيك تاكل اكله صحيه مباشره يمشي لذهنك اللي انت برشا مذاقات مش الضياع ومشي تحذفهم من قائمه البنة
2: واحنا
1: نعرفوا لوجو برشا على البنة اكثر من ساعات احيانا من انه هذايا صحي والا لا. ولكن انت اليوم تاكد لنا انه راهو النجم ناكلوا حاجه صحيه وبنينة في نفس الوقت
2: بالضبط احنا نسميه له كاركتير اورجانوليبتيك متاع الماكلة. يعني شنية الفايدة ان انك الحاجة منيش مستمتع بيها هذيك علاش راه برشا عبيد تلقاهم يقول لك انا مش نعمل ريجيم يبدا ريجيم محلو يعمل اللي يحب من راسه ويحرم روحه من برشا حاجات وياكل حاجات سامحني في الكلمة ما يتاكلوش معناها لا ذات لا صفات ما فيهمش حتى طعمة شيء اللي يخليهم يشدوا نهار نهارين وبعد كده يرجعوا معناها
1: وربما يرجعوا بشراها أكثر من قبل
2: خطرا في مرواحهم
1: أي. وهذيك علاش ديما نحاولوا أنه نلقاو البديل ولكن البديل زاد يحافظنا على البنة والمذاق ويخلينا ديما عاملين كيف بوجبتنا الغذائية. اليوم حكينا على فرينة اللوز فرينة الشوفان فرينة الروز وقلتنا أنه راهو فرينة الحمص ما تصلح كان للوصفات اللي خصيصا تكون بفرينة الحمص،
2: وإلا نعتمدوها بنسب ضعيفة في ديروسيت معين ما نعتمدوهاش،
1: كما الدرع مثلا
2: مثلا النجم نزيدو معها فرينة الحمص، أما مش نجيو ناخذ فرينة الحمص مثلا نعملو بها خبز
1: ولا
2: ما مش باش عطيك حتى قول تجب تاخذ منها شويه تزيدها للانواع الفرينه الاخرى اللي حكينا عليها، اما ما تعتمدش عليها معناتها 100%.
1: به وقت اللي فرينه الروز مثلا انت قلت انها ما فيها حتى مذاق، نزيدوها هذيك المنكهات؟
2: لا،
1: دخلنا في كل ما هو كيميائي توا،
2: لا دخلنا التسكيك كما قلت كيميائي وكل، وراهي اي حاجه كيميائيه وما هيش طبيعيه راهي عندها اثار جانبيه، حتى لو كان في الوقت الحالي ما اثبتوش الاثار الجانبيه نتاعها، راهو بعدين مع تطور الابحاث وكل راهي مش تظهر الاثار الجانبيه نتاعها، اي حاجه راهي خارجه على الطبيعه بنسبه قول 90% باش ما نهولهاش ياسر معناها مش تكون عندها اثار جانبيه، دونك ديما نمشي للناتورال.
1: ناتوري اليوم حكينا على بدائل الفرينة البيضاء، إن شاء الله المرة أخرى نحكي على بدائل السكر الأبيض، والاقتراح وصلني من عند السادة المستمعين وجه لهم تحية وشكرا على الوعي التغذوي اللي عندهم ما شاء الله اليوم تفاعلهم معنا مع الركن هذية. شكرا ليك يا نور، إذا كنت حاب نختمه باش نختمه نصيحة.
2: شكرا ليك. النصيحة اللي نقولها انه ديما راهو كيف مش نبدلوا عادتنا الغذائية، ديما نحاولوا نبدلوهم بالتدرج بشوية بشوية، الوقت ماشي بطبيعته، انا نمشي معناها في التدرج اللي حكينا عليه، نمشي بشوية بشوية نبدل عاداتي ميوك نكون عايش في ريتم دو في وفي ايجين دو في معينة، اي تو نكون نحاول اني نبدلها 180 درجة، دونك مانيش باش ننجم ان نواصل في الفريده ماذاك ونرجع لعادات الغذائيه السيئه اللي كنت فيها وحتى ادعس من قبل.
1: نعم.
2: دونك ديما التبديل راه يكون بالتدرج.
1: في سؤال وصلني بالنسبه للبدائل اللي اقترحناهم في بقعه الفرينه البيضاء، هذوما للناس اللي عندهم اشكاليه القولون، مرض نقولوا احنا العصر الفتره هذيه، هل انه يقلقهم ولا بالعكس مفيد لانه فيهم الياف وغيرها؟
2: مثلا نحكي على مشاكل القولون كما لو سندروم دو لانتستان ايريتابل اللي هو يقول لك عندي العصب في البصار وكل، دونك سيتو في البريود نتاع ليبوسي نتاعهم ماذا بينا نبعدوا على اي مصدر نتاع الياف، دونك هنا نوليو نرشحوا الفرينه البيضاء. ريترا اي حاجه في الماكله راهي فيها معناها ديزيفي بوزيتيف وديزيفي نيجاتيف انت والكا اللي انت فيها، دونك نوليو نعملوا بالانس نتاع
1: واللي عنده الغازات ديما.
2: الغازات راهي نوعيه الغازات هي معناتها طريقه يحارب بها لبدن السموم اللي باش تدخل له للمعده وكل مش خرجها معناها على شكل غازات، دونك الغازات وقت لا تكون عاديه ما نتقلقوش منها، كاش اذا كان فيت الحد نتاعها ولات بصفه مفرطه وقتها نوليو نتقلقوا منها، سينو راهي الغازات حاجه عاديه اللي هي تابعه الطبيعه نتاع الانسان وما متقلقش بالعكس.
1: وتحفزها برشا الفرينه البيضاء؟
2: تحفزها برشا الانواع الفرينه اللي حكينا فيها مع الخطر مهمه فيها مصدر الالياف اكثر من الفرينه البيضاء.
1: يعطيك الصحه، شكرا لك نور الشلي مختصه في التغذيه وباحثه في علوم التغذيه وامضاء شهريه غنيتنا بعد نشره الاخبار واخر الاخبار الرياضيه، ونرجع ونواصل معاكم. احلى صباح جمعه مباركه مستمعينا الكرام، شكرا على مستوى الاخراج الديجيتال الدكتور عبد المنعم الجمل واميره جموسي في الاخراج والتنفيذ التقني.
0: إشهار الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات، سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين، كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام، ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا، لعبة بدون موجب شراء، سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

0: منتدى علمي اليوم في صفاقس حول التلوث البيئي وتأثيراته على صحة الإنسان والبيئة. جامعة تونس المنار تحقق إنجازا عالميا جديدا. الفرع الجامعي للبنوك والتأمين بصفاقس يجدد تمسكه بالإضراب المقرر أيام 23 و24 و25 جوان الجاري. اليوم آخر أجر لإتمام إجراءات الانتفاع بالعفو الجبائي للسنة الجارية. 23 شهيدا في غارات مكثفة للعدو الصهيوني على جنوب لبنان. العدوان الصهيوني على لبنان وراء تعليق الوفد الإيراني لسفره إلى سويسرا اليوم. ومعكم في التفاصيل نوال الطهري،
1: صباح الخير،
0: وسهام الشعور. الحدث في صفاقس اليوم بيئي علمي، هو المنتدى العلمي حول التلوث البيئي وتأثيراته على صحة الإنسان والبيئة، الذي سيتناول عديد الملفات بينها واقع التلوث البيئي في تونس والتأثيرات الصحية للتلوث على الإنسان والصحة العامة ووضعية التلوث وجودة الهواء والمياه والتربة والملوثات الناشئة والتصرف في النفايات، إضافة إلى التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والمواطنة البيئية ودور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في الرصد البيئي وحماية المحيط.
1: باحثون ومهندسون وطلبة وخبراء وممثلون عن عدد من الهياكل العلمية والاقتصادية سيناقشون هذه الملفات بهدف تعزيز الحوار العلمي حول القضايا البيئية والصحية الراهنة وفتح فضاءات للتبادل بين الباحثين الشبان والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني وصناع القرار وبلورة رؤى وتوصية علمية لمواجهة تحديات التلوث وأثاره على الإنسان والبيئة.
0: نبقى في صفاقس، وفي باب الحراك أكد الفرع الجامعي للبنوك والتأمين تمسكه بالإضراب الوطني المقرر أيام 23 و24 و25 جوال جاري في قطاع البنوك.
1: الفرع الجهوي أعرب عن تماسكه بحقه في الزيادة في الأجور ورفضه انتهاك حق المفاوضات الاجتماعية والزيادة في الأجور، كما ندد بسياسة الضغط والتخويف والتضييق على الحق النقابي من قبل المجلس البنكي وفق تعبيره.
0: في شأن تربوي، وفيما تنتظر العائلات إرساليات نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا، تتواصل اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية نوفيام التي ترشح لها أكثر من 32 ألف تلميذ وتلميذة، ما يمثل حوالي 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام. بالنجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ. إلى شأن جامعي، حيث سجلت جامعة تونس المنار إنجازا أكاديميا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف QS 2027، ما يؤكد مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنيا وإقليميا، ويعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية للجامعة وقدرتها على تعزيز حضورها الدولي ومنافسة أبرز الجامعات العالمية رغم التحديات التي يشهدها قطاع التعليم العالي.
1: ووفق نتائج التصنيف، احتلت جامعة تونس المنار المرتبة 655 عالميا ضمن أفضل الجامعات في العالم، والمرتبة 261 عالميا في مؤشر التدريس وقابلية التوظيف، والمرتبة 289 عالميا في مؤشر شبكة البحوث الدولية، والمرتبة الأولى مغاربيا ووطنيا.
0: مع انطلاق موسم الاصطياف، تتطلب الطرقات استعدادا خاصا لضمان السلامة وانسيابية المرور، إلا أن مشكلة انعدام الإنارة العمومية في عدد من الشوارع والأنهج بصفاقس أثار استياء المواطنين لما تسببه من مخاطر وحوادث مختلفة. روبورتاج زهور الحبيب.
2: هي صحيح اشكاليه هذه في بعض المناطق حتى في وسط البلاد راه ما تسمى شوارع مظلمه كامله فرعيه واللي شوارع رئيسيه
3: خاصه في الزنق الصغار معناتها اللي يخرجوا من المدرسه يلقاو الضوء فماش نطالبوا باش يكثرونا من الاضواء
2: ثم شوارع كيما كرمدات وبلبي فيهم مناطق ما فيهاش اناره
4: تخوف الحقيقه تلقى كلاب سيبه
2: للاسف معناتها صغيره توا كملوا القرايه ما فيهش يدخلوا في الظلمه
3: فماش ضوء اللي هي حاجه كثر من البركاجات
5: الإنارة العموميه ناقصه سباقه سورتو في الزنق حتى باش تعمل ماخش باش تعمل فوتين خافوا اصلا وحتى من المثنيه
2: توا السهريات مش تطوي برشا مناطق مظلمه
4: تعرف المشكله شنين انه في الليل مطفي وفي النهار تقى يشعل الصباح كي تخرج تقى الاضواء والكل تشعل انا والله هذه اللي حبت تركب في راسي معناتها عليه
3: دونك لازم تحل المشكله هذه
2: اصلا هو الحزام ساعات تلقى فيه مناطق مظلمه معناتها اللي هو طريق سريع كله من نقص الاناره المشاكل اللي تصير اللي كسوا البركاجات واحد ساعات يطيح في حفره كله من نقص الاناره هذا
4: ضو اشترثني شال والبقيه تقامت فيه
2: اكيد لازم يوفروا الاناره مناطق هذه
0: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس قضائيا تنظر الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم في قضية الصحفي زياد الهاني المتعلقة بالإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال بسبب تدوينة تطرق فيها إلى معطيات قضائية
1: قضائيا أيضا أصدر قضية تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمسيق 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء شبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور بينهم كريم الطيف وهو صاحب ملهى ليلي بالضاحية الشمالية بالعاصمة مع مواصلة الأعمال الاستقرائية لتفكيك باقي تفرعات ونشاط الشبكتين وجلب المتهمين المحالين بحالة فرار
0: مصدر قضائي أعلن ضبط وإيقاف أغلب متزعمي وعناصر الشبكتين الإجراميتين المذكورتين والبالغ عددهم 25 شخصا وحجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة داخل البلاد وخارجها إلى جانب كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة
1: وبخصوص القضيتين المرفوعتين ضد سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها ومتهمين آخرين أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضيتين إلى يوم 25 من جوان الجاري
0: قائمة المشمولين بالتتبع في هاتين القضيتين تضم وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد والعضو السابق لهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي إضافة إلى رجل الأعمال سليم شيبوب ورجل الأعمال عبد المجيد بودن وتعود وقائع القضيتين إلى ملفات مرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة وما رافقها من إجراءات صلح فضلا عن ملف البنك الفرنسي التونسي
1: اليوم هو آخر أجل لإتمام إجراءات الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 ويتعين على المهتمين الاتصال بالقباضة المالية راجعين لها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصى 30 من جوان الجاري
0: حدد نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448 ب 34 مليون و 369 دينارا و 356 مليما وفق بلاغ لمفتي الجمهورية التونسية
1: يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحولة وهو العام القمري ويدفع مال الزكاة لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة
0: إلى إلى أخبار العالم، يبدو أن العراقيل ما زالت تلاحق التوقيع الرسمي على اتفاق إنهاء الحرب بين طهران وواشنطن بسبب العدوان الصهيوني على لبنان، إذ خلف التصعيد الأخير والذي تم خلال الليلة الماضية ويتواصل إلى حدود الآن أكثر من 23 شهيدا بينهم 8 فجر اليوم، وذلك إثر غارة للعدو على بلدة حاروف بقضاء النبطية جنوبي لبنان.
1: وعلى خلفية تواصل وتيرة الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، علق الوفد الإيراني المفاوض توجهه إلى سويسرا، وأبلغت طهران الجانب الأمريكي والوسطاء أن ملف لبنان هو مركزي لديها في إجراء المفاوضات واستمرارها أو توقفها.
0: وزارة الخارجية السويسرية أعلنت من ناحيتها إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران لبدء محادثات بشأن آليات تنفيذ الاتفاق المبرم بين البلدين لإنهاء الحرب.
1: وبينما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن نائب الرئيس لم يغادر إلى سويسرا لعدم اكتمال خطط المحادثات اللوجستية المقبلة، أوضح الباحث في الشؤون الأمريكية سعيد البستاني أن الأسباب الرئيسية وراء إلغاء الطرف الأمريكي سفره إلى سويسرا لتوقيع الاتفاق هي تقنية بالأساس.
6: عملية انتقال نائب الرئيس هي عملية معقدة إلى حد ما، تشبه انتقال الرئيس نفسه، وهناك ترتيبات أمنية دقيقة يجب أن تكون مكتملة، بمعنى أن هناك بروتوكولات أمنية حول الإقامة ومكان الإقامة والتنقل وما إلى هنالك. هناك فرق أمنية وتقنية تذهب تسبق الوفد إلى مكان الاجتماعات وإلى حيث سينزل نائب الرئيس، وبالتالي هذه الأمور يبدو أنها لم تنتهي في وقتها. هذا بالإضافة إلى قد يكون هناك تأثير في موضوع ملف المفاوضات بنفسه، لأن هذه المفاوضات ستتضمن يعني بنودا مناقشات تقنية، إذا هناك خبراء نوويين خبراء، وبالتالي يجب أن تكون هذه الملفات حاضرة دفعة واحدة. ولكن بالنتيجة التأجيل ليس مرتبطا بأي شيء لا سياسي ولا موقف، فقط تقني، وبالتالي أعتقد أن الموعد المقبل قد يتم تحديده قريبا.
0: مع ترحيب العديد من الدول باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، تتزايد داخل الكيان الصهيوني المؤشرات على تحرك سياسي وإعلامي بل تتزايد المؤشرات على تحرك سياسي وإعلامي واسع النطاق يهدف إلى التأثير على مسار الاتفاق المرتقب، وسط مخاوف متصاعدة في تل أبيب من أن يفضي التفاهم الجديد إلى تقليص هامش الحركة الإسرائيلية إقليميا.
1: إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما زال العدوان الصهيوني يحصد أرواح الأبرياء في غزة، إذ أعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 8 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، ما يرفع حصيل الضحايا العبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 73,018 شهيدا.
0: ومع استمرار الحروب، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة الفاو بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي تحذيرات أممية من انزلاق ملايين الأشخاص نحو مستويات كارثية من الجوع بسبب تداخل الحروب مع الأزمات الاقتصادية.
1: ووفق ما ورد في تقرير مشترك للمنظمتين، فإن الأزمة الغذائية أو ما وصفه التقرير ببؤر الجوع الساخنة تركزت في دول عدة، من بينها 4 عربية وهي فلسطين والسودان واليمن والصومال.
0: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. منتدى علمي اليوم في صفاقس حول التلوث البيئي وتأثيراته على صحة الإنسان والبيئة. جامعة تونس المنار تحقق إنجازا عالميا جديد. الفرع الجامعي للبنوك والتأمين بصفاقس يجدد تمسكه بالإضراب المقرر أيام 23 و24 و25 جوان الجارية. اليوم آخر أجل لإتمام إجراءات الانتفاع بالعفو الجبائي للسنة الجارية. 23 شهيدا في غارات مكثفة للعدو الصهيوني على جنوب لبنان، والعدوان الصهيوني على لبنان وراء تعليق الوفد الإيراني لسفره إلى سويسرا اليوم.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
0: في الختام أجمل تحية تناول الطهري وسهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع أنس رباعي وأخبار الرياضة، إلى اللقاء ويومكم سعيد.
8: إذاعة صفاقس
9: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
8: عشرة ديمة.
7: سبور نيوز.

0: صباح النور للجميع، مرحبا بكم في سبور نيوز. اللجنة المستقلة للانتخابات بالنادي الرياضي صفاقسي عقدت البارح اجتماع للبدء في مدى قانونية قائمة مهدي الفريخة، وليوصل مطلب ترشحها بالبريد إلى مكتب رئيس لجنة الانتخابات أمس الخميس. وقررت اللجنة إرجاء البدء في ملف هذه القائمة إلى اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، مع تمكينها من مهلة تنتهي يوم الاثنين القادم لاستكمال الوثائق المطلوبة. وهو نسمع التأكيد مع الأستاذ شفيق دورة، رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في النادي الرياضي صفاقسية.
1: مطلب ترشح وحيد قائمة يترأسها سي مهدي الفريخة بعضوية ثامر سي ثامر الفندري، ثامر بوعطرور، سي ثامر بوسطار، مدام سهيل داود، سي أستاذ مهدي الغريبي، سي مهدي الصافي، والأستاذ خالد السربيجي. تلقينا المطلب هذايا، بتينا فيه، تبين لنا انه فما نقص في ممكن في وثائق ترشح، تولينا ارجاء النظر في هذا المطلب الى حين استكمال ما به من نقص. وطالبنا القائمه بان تدلي لنا بالبطاقات الثلاثه في اجل اقصى يوم الاثنين، وان تعذر الادلاء بها لعدم جاهزيتها. يعني هم جميع الاعضاء قاموا ب طلب هذه البطاقة حسب وصولات، معناها مكنونا منهم، لكن احنا القانون الأساسي يقول بطاقة ثلاثة، ولتعويضها طلبنا القائمة بأنه كل عضو في القائمة ذلك المترشح يدلي لنا بتصريح الشرف بأنه مصدر ضد حكم من أجل جريمة مخلة بالشرف.
0: كما كنا نسمع، إذن النواقص في الملف تتعلق أساسا بالبطاقة عدد ثلاثة، حيث يشترط تقديم النسخة الأصلية منها، وفي حال عدم الحصول عليها يتم الاستظهار بتصريح على الشرف من أعضاء القائمة، يفيد أولا بإيداع مطلب للحصول على البطاقة، ويتضمن كذلك إقرار بنقاوة السوابق العدلية. نعود نذكر إذن بتركيبة قائمة مهدي الفريخة. مهدي الفريخة إذن الرئيس، ثامر الفندري نائب أول رئيس، سامي بوسرسار، مهدي الصافي، خالد السربيجي، مهدي الغريبي، سهير داود، وأيمن بوعطور كأعضاء. في أخبار المونديال، اكتفى المنتخبين التشيكي والجنوب أفريقي بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف في المواجهة اللي جمعتهم أمس في أولى مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات. وفي نفس المجموعة الأولى، المكسيك هو أول المتأهلين إلى الدور السادس عشر من المسابقة بعد الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بهدف مقابل الصفر. وضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لنهائية كأس العالم، حقق منتخب كندا فوز عريض على حساب نظيره القطري بنتيجة 6-0 في المباراة اللي تلعبت فجر اليوم على ملعب بي سي بلاس في فانكوفر الكندية. ويحتل منتخب كندا وسويسرا غداة الجولة الثانية صدارة ترتيب المجموعة بأربع نقاط، بينما يمتلك قطر والبوسنة والهرسك نقطة واحدة. نذكر أنه سويسرا كانت فازت على البوسنة والهرسك في المجموعة هذه، المجموعة الثانية 4-1. برنامج مقابلات اليوم في المونديال، 8 متاع الليل الولايات المتحدة الأمريكية يواجه أستراليا، 11 متاع الليل سكوتلندا المغرب، غدوة السبت في 1:30 بعد منتصف الليل البرازيل مع هايتي، وفي 4 من صباح يوم الغد تركيا تلعب مع باراغواي. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يواصل التحضير لمباراة اليابان تحت إشراف المدرب إيرفي رونار وبمساعدة وهب الخزري. المباراة الدور فجر الأحد 5 بتوقيت تونس. نذكر الحكم الروماني ستيفان كوفاتش هو اللي بيش يزفر لقاء المنتخب الوطني ونظيره الياباني. ورئيس لجنة الحكام صلب الاتحاد الدولي لكرة القدم كولينا كان أعلن عن ارتداء حكام المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم لأزياء خاصة بمناسبة هذا الحدث. ونذكر أن المباراة هذه المباراة رقم 1000 هي المباراة اللي بتجمع بين تونس واليابان. مدام حكينا على مباراة تونس اليابان، مدرب منتخب اليابان باش يفتقد أحد أبرز عناصر الهجومية خلال المباراة اللي باش تجمعوا مع تونس. وأعلن المنتخب الياباني أنه جناحه الأيمن تاكيفو ساكوبو سيغيب عن المباراة بسبب إصابة في الركبة اليسرى كان تعرض لها خلال المباراة الأولى أمام هولندا واللي فات بالتعادل 2-2. الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن أن المهاجم نيمار لن يسافر مع الفريق لخوض مباراته الثانية في دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم ضد هايتي في فيلادلفيا، إذ لا يزال يتعافى من إصابة على مستوى الساق. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات أمير الجاموسي في الإخراج، أنس ربيعي في الأعداد والتقديم، منعم جمل في الإخراج الرقمي، وبعد قليل سوار تعود لي تكمل معكم المشوار في أحلى صباح. نهاركم زينة. سبور نيوز. سبور نيوز.
2: الدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق، ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
3: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند، هذا بولي غوتي ب 16 دينار و 980 في عوض 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: الثامنة صباحا.
1: إشهار.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 980 في 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. النهضة الثقافية بصفاقس 1920-1955، الصحف والجمعيات والعروض. يتضح أن مدينة صفاقس قد عرفت منذ بداية القرن العشرين، وخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، مظاهر عديدة لتجليات الثقافة الحديثة. ويبدو أن حضور الاستعمار الفرنسي ومحاولاته المتكررة لعرقلة النشاط الأهلي لم يحل دون بروز هذا النشاط بصورة مكثفة. هذه

0: واحتوى الفصل الثاني على الصحف الأجنبية وخاصة الفرنسية منها. وتعرض القسم الثاني إلى الجمعيات والأنشطة الثقافية، فخصص الفصل الأول للتعريف بالجمعيات الثقافية الأهلية الأدبية والفنية، والفصل الثاني للتعريف بأهم الجمعيات والنوادي الأجنبية، وكذلك مختلف العروض الثقافية من مسرح وموسيقى ومعارض وفنون التي كانت تقدمها الفرق الوافدة على المدينة من العاصمة أو من الخارج. ومن الحقائق التي توصلت إليها الطالبة ليلى التريكي في هذا العمل أنه يمكن اعتبار أن الانطلاقة الحقيقية للحركة الثقافية بمدينة صفاقس كانت بعد الحرب العالمية الأولى. فبداية من سنة 1920 شهدت مدينة صفاقس ولادة العمل الصحفي الأهلي بصدور أول صحيفة عربية بها بعنوان العصر الجديد لأحمد حسين المهيري. وفي هذه السنة 1920 تكونت أول جمعية موسيقية هي جمعية الموسيقى العصرية، قامت مقام جماعة الطرق والأحزاب في الاحتفالات الدينية والحفلات الخاصة، ثم تعددت شيئا فشيئا عناوين الصحف وأسماء الجمعيات الثقافية سواء منها العربية أو الأجنبية، مع الإشارة إلى أن جمعية التهذيب هي أول جمعية مسرحية بمدينة صفاقس تفرعت عن جمعية قدماء المدارس الفرنكو عربية وتسلمت رخصتها في 7 أكتوبر 1912.
1: صفاقس قصة كتاب، قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.

0: 8 و9 دقائق. نهاركم زين مستمعينا الكرام، ان شاء الله بدايه يوم موفقه للجميع، ان شاء الله بالنجاحات لكل ابنائنا تلاميذ وايضا طلبه مشاريع التخرج، ان شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم. وايضا تلاميذنا اليوم نحكيوا على مناظره النوفيام في ثاني ايامها، ان شاء الله ربي يوفقهم، وان شاء الله نهار الاثنين نستقبلوا مناظره السيزيام ونختم باب المناظرات على مستوى الاعدادي والثانوي وايضا حتى على مستوى الجامعي، ونستقبل إن شاء الله النتائج الطيبة لكم مستمعينا الكرام. شكرا، إن شاء الله بالتوفيق. أيضا نقول لكل من يسعى لإسعاد المجموعة انطلاقا من بعض الأنشطة والتظاهرات والملتقيات والندوات الثقافية والعلمية والفنية وغيرها، الكلها اللي تسعى من أجل أنه نرتقي بالحياة العامة المجتمعية وأيضا العلمية والفنية. تحية لهم. واليوم كيف العادة في ساعتنا الأخيرة من أحلى صباح نحاولوا أنه نواكبوا ونتابعوا مختلف هذه التظاهرات. واليوم في نهار اليوم سعيدة جدا أنه نستقبل السيدة والأستاذة أمال مبروك بكير، مؤسسة جمعية الصحة وبيئة وأيضا مؤسسة لفروم شحكيوا عليها توا، ولينا قد اليوم غدوة هو بدا امس ويتواصل اليوم في نزل بجهة صفاقس. في الحقيقة فروم في حاجة لي، لأنه من خلاله هو أكيد إن شاء الله نطمنه على عيش هني وحياة إن شاء الله نظيفة وبيئة سليمة في مجتمعنا لنا وللأجيال القادمة. صباح النور أستاذتنا.
1: صباح النور، جمعة مباركة
0: علينا
1: وعليكم. عيشك. صباح النور لجميع مستمعي إذاعة صفاقس.
0: شكرا لك. المنتدى الخامس للباحثين الشبان والمواطنة البيئية والمنتدى الإفريقي الأول للصحة العامة البيئية.
1: المنتدى هذا هو الخامس بالنسبة للباحثين الشبان، الدعوة للجميع من خلال هذا المنبر من جمعية صحة وبيئة بالشراكة مع جامعة صفاقس والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، وهو كذلك بالشراكة مع إذاعة صفاقس اللي عندنا أكثر من شهر نحكيه على المنتدى.
0: نعم.
1: نحكيه على أهمية العمل البحثي البيئي المواطني. احنا اليوم الدعوة مفتوحة للشبان الباحثين الطلبة المهتمين بالمجال البيئة والصحة والتنمية المستدامة، لخاطر حضورهم باش يكون هناك تبادل للباحثين مع لقاء يدعمه الخبراء. احنا الخبراء اللي موجودين اليوم، امس انطلقنا بالورشات وكان تواجد اكثر من 30 باحث على مستوى الورشات، وهنالك الحاجة الجديدة اللي لمسناها من خلال الأستاذة نوجه لها تحية سامح حريري، هو العمل مع المتفقدين على مستوى البحث في كيفية تنمية قدراتهم، قدرات خاصة على مستوى التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي في مجال التثقيف الصحي.
0: نعم.
1: التثقيف الصحي احنا يا حبذا يكون موجود في برامجنا، البرامج التعليمية للأطفال وكذلك للشبان. هذايا اللي حكاوا عليه، على خاطر زاد ذكروا عديد من المحاور البيئيه على كيفيه الماء واهميه المياه الجوفيه في تونس، والباحثين قدموا حلول بحثيه نرجو دعمها لهذا الباحثين باش يكون فاعلة ويكون المواطن يستنفع بها بصفة عامة. بالنسبة كان تسمح أخت نذكر بالأساتذة الأجلاء اللي هما باش يأثوا اليوم البرنامج، هو الأستاذ شادلي العبدلي، هو رحبوا به في صفاقس المدير العام للوكالة الوطنية للبحث العلمي، الأستاذ عبد الواحد مكني وأستاذ في التاريخ باش يعطينا لمحة على تاريخ البحوث وأهميتها في الشعوب، معناتها في الارتقاء بالشعوب، وكذلك الرئيس وهو رئيس لجامعة صفاقس السابق.
0: نعم.
1: الأستاذ سي عامد بن يونس والأستاذ أيسان خبير في المياه موجود على ذمة الباحثين الشبان باش يكون التواصل الشبابي وكذلك مع الأساتذة الأجلاء في إطار مواطني وبيئي.
0: نعم.
1: هذا اليوم يكون ينطلق على الساعة 9، عندنا عندنا حضور من جامعة صفاقس وكذلك من كلية الطب بصفاقس موجودين للتباحث وكذلك للتعرف على هذه النواة الجديدة اللي هي فيها عديد من الاختصاصات المتداخلة. قبل احنا كي نمشي للمؤتمر نمشي مؤتمر صحي ولا مؤتمر بيئي، والبيئة تعرف متقسمة على عديد المجالات بحري وبري على جد، ولا مستمع ولا مؤتمر جمعيتي. الحاجة الإضافة الجديدة في المؤتمر هذا بعد المؤتمر اللي هو تو قلنا نذكر به الخامس وكذلك المؤتمر الأول بالشركة مع تفهم الدمج بين المؤتمر الأول الإفريقي للصحة والبيئة، خاطر احنا من الانطلاقة اللي هي الصحة والبيانتر هي ما هيش المرض دي، ما احنا فما خلط بين الفكرة هذه ومسار نقاش عميق مع المتفقدين. احنا نقولوا راهو الصحة سلوبيانتر، اللي انت تكون في بيئة سليمة هذا كلاش تكون في صحة جيدة، المرض هو حاجة أخرى. حاجة أخرى مشكورين الأطباء اللي هما جالسين يباشروا هذوم باش يعرفوا المرض ويدويوه ويعالجوه ويوصلوا إلى حلول للإنسان باش تكون يكون الإنسان في صحة جيدة.
0: نعم،
1: هذا اللي كان فيه تدخل. والحاجة اللي باهية اللي هما دخلوها في مستوى بيداغوجي وكان نقاش ثري مع الشبان وكذلك حضروا على نقاشات حادة ولكن علمية.
0: نعم،
1: هذه
0: قوة البرهان العلمي.
1: قوة البرهان العلمي.
0: نعم.
1: وتدخل كما نرجع نذكر اللي هما
0: المعارف البينية نقولوا احنا
1: multidisciplinary. نعم. هذه الحاجة اللي حق أثلت سطورنا، وحاجة اللي احنا هذه نبحث عليها من خلال هذا المنتديات المواطنية البيئية والصحية،
0: وتعطي بعد واقعي أكثر للمنتدى وأيضا للأفكار والحلول اللي مش يتم تقديمها من خلال المنتدى، باعتبار أنه لمستوا تقريبا جل المجالات اللي هي تتدخل في مجال الصحة والبيئة. ونعرفوا احنا راهو الصحة يعني البيئة تلعب دور كبير هام جدا يعني في المحافظة على صحتنا، إذا كان نحكي على أبسط حاجة اللي هي الهواء اللي احنا نستنشقه أبسط حاجة. عليش هالتنهيدة.
1: هذا البرنامج المحوري اللي هو الموضوع المحوري
0: هو شعار
1: التلوث الهوائي. التلوث الهوائي نقولوا التلوث الغير مرئي اللي احنا عايشين فيه في كياساتنا، عايشين فيه ايضا في مستوى نقاو معناتها في الهواء غير تعرف بالتغيرات المناخيه تو بالشونجمون كليماتيك والكل فيه تاثير على الصحه. على الصحة للصغار وللكبار، وخاصة هو يمس برشا الصغيرات والكبار. الصغيرات هو على مستوى الحساسية، فما
0: ولينا ياسر نشوفوها
1: ولينا برشا قالك صغيري عنده الحساسية صغير وعنده صدره ضيق عليه،
0: هذوما حتى هما رضى يعني يبدا الموضوع هذه من اللي هما رضى يعني
1: هو هي تعمل اللي هما رضى غايه وتدخل فيها الغذاء اذا كان هو فما لاليتمون معناتها
0: الناتوريال الرضاعه الطبيعيه.
1: الرضاعه الطبيعيه هذيك ما في مشكليه، ما احنا دخلنا تو حوايج اخرين حتى تو في نقولوا احنا الغذاء، ولكن الهواء بصفه عامه كيما نهويش الدار احنا ديما جدتنا حلو الشباك صباح احنا نمشيو نخدموا نسكروا الشباك صباح الدار لازم تهوى. ابسط حاجه معناتها ابسط حاجه تدخل لها الشمس تتهوى يتبدل ريحه الدار. نقولوا
0: اي توا يا استاذ ثم برشا يسمعوا فينا يقول لك اي والله انا نحب هذيك الشميسه الصباح تدخل للدار وللبيوت، ولكن ثم ضيف غير مرغوب فيه يعني يدخل اللي هي الوشوشه بطريقه كبيره برشا الفتره هذيه. برشا عائلات تعاني من الوشوشه يقول لك انا خليها مسكره ما تتهواش خير من اني نحل نلقى الوشوشه، وهذا كله يدخل في اطار التلوث البيئي.
1: نعم الوشوشه عندها حل من الدار لازمها تتهوى. كياساتنا التلوث الموجود تو الهوائي اللي هو ما غير مذكور ما نعرفوش الدرجه نتاعه،
0: بصمه الكربونيه
1: خاطر احنا في دول اخرى فما افيشاج اللي قلت اليوم راهو فما الشونجمون كليماتيك بتغيرات مناخيه، بس خانه هذه ما تخرجش في وقت معين هي راهي للتواصل، هي فيها للوعي والتواصل.
0: نعم.
1: بعد هذيك علاش يلزم المواطن يكون على علم باش فما حيثيات اخرى تحضر وفما عمل اخر يحضر ونحافظوا على صحه بتاعنا.
0: نعم. به من بين المواضيع ايضا اللي تم اثارتها في المنتدى ومازالت معناتها اليوم زاد على امتداد يوم كامل، دور الرقمنه والذكاء الاصطناعي في الرصد البيئي وحمايه المحيط.
1: الورشة هذه أثاثها مشكور سي محمد القسنطيني. الدور هذه على مستوى البحثين ما مش معناتها في الباحثين نقولوا احنا تو الذكاء الاصطناعي ولا موجود رغما عننا، موجود ونتعامل معه باش ما تنقلش المعلومة غلطة. هذا صحيح الذكاء الاصطناعي يعاون ويسرع باش تلقى الفكرة، أما راهي الفكرة تنطلق منك أنت، ما تنطلقش
0: أنت اللي تبنيها وأنت اللي تأسسها،
1: على خاطر كل ريجيون وكل جهة عندها خصوصيتها. أمس النقاش على كيفية أعداد معناتها جيد معناتها دعم
0: دليل أو
1: دليل دعم للأساتذة في المستوى باش للتدريس. هذا سان سوبور معناتها بيداجوجيك للتدريس. كان النقاش حاد على الذكاء الاصطناعي خاطر مش كيما اللي في الريف وما عندوش انترنت ما عندوش الامكانيات، ما نجمش انا نعمل حاجه موجوده كيما في المدينه كيما في الريف مع مراعاه الجهات وخصوصيه الجهات باش نمشيو للعداله، كيقولوا العداله المناخيه وكذلك العداله العلميه. هذا اللي دعات عليه دعاو امس سي محمد القسنطيني وعملنا عليه باش اللي يكونوا لساذة واعين ما نقولش انا صغير اعطيه بحث ذكاء اصطناعي ونحاسبه ولا الاستاذ يمشي ولا تو حتى الاولياء يمشي يلوجوا على المعلومه من الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: هي مش موجوده في البرنامج راهي التلميذ معناتها التقييم ولا العدد مش يكون على البرنامج نتاع لي سوبور بيداجوجيك نتاع معناتها الوطنيه. هذا علاش احنا الباحثين قلنا راهو صحيح تاخذ المعلومة بالذكاء الاصطناعي، والتوجيه كان لابد من التثبت، لابد من التثبت لخاطر راهو ديما يرجع يكون راهو آلة.
0: أي وهو آلة ويلزمنا احنا اللي نتحكموا فيها واحنا اللي نزودوها بالمعطيات اللي احنا نحبوا نبحث عليها، ومش هو يملي علينا زادة الاقتراحات وتمشي اللي مش يكون معناتها
1: صحيح كي تقول لي زودوها احنا جالسين نزودوا فيها.
0: هو خوارزميات نتج على معناتها معلومات يعني علمية وغيرها.
1: شوف قداش من شخص يدخل كل يوم يبحث ولا ساعات يعطي معلومات خاطئة. هذا اللي حذرنا منه الباحثين باش يكون البحث نتاعهم قيم على مستوى عالمي.
0: نعم. مخرجات هذا المؤتمر وهذا اللقاء واللي أكدت أنه ثري من خلال يومه الأول وأيضا إن شاء الله حتى يومه الثاني باعتبار ثم اختيار ممنهج للمحاور اللي مش يتم واللي تم التباحث فيها والنقاش حولها، المخرجات والحلول وكل هل ستطوى مع مساء نهاية هذا المنتدى أو أنها مش تحاولوا توصلوها للمعنيين بالأمر للوزارات اللي تنجم واللي في يدها ربما المسار من أجل تصحيح ربما المجال البيئي وغيره؟
1: سؤال جميل، شكرا وقيم. احنا مش تكون فما التوصيات، توصيات اولا للباحثين الشبان، واحنا المنتدى هذا يحب يهم الباحثين الشبان. والتوصيات اخرى للمؤطرين باش نستغلوا الفرصه بعد سي الشادي عبد اللي موجود معنا من وكاله البحث والنهوض بالبحث.
0: نعم.
1: الوكاله الوطنيه اللي هو الداعم للبحث باش يكون التعمق في مجال البحث، كيما ديما نقولوا احنا بحث بيئي بحث اقتصادي باش يكون دعم للشبان في مجال دعم الصحة والبيئة، خطر هذايا الدمج هو راهو اللقاء هذايا هو اللي باش ينهض بزوز.
0: نعم.
1: هذا تابع في التنمية المستدامة. هذه التوصيات مش تكون وامس بدينا نتحاور معها نحكيه معها عن قرب معتك كصديق باش يكون إن شاء الله هو كل عام كل سنة يعملوا كيلابيل معناتها يدعوا للشبان باش يشاركوا بالبحوث متاحهم باش عام جاي يخليلوا بليسة
0: صحة إن شاء الله يخليلوا زادة مقترحات إن شاء الله. يعطيك صحة شكرا لك أستاذتنا في هذا اللقاء صباحي إن شاء الله بالتوفيق لكم. المنتدى الأفريقي الأول صحة وبيئة إن شاء الله بالتوفيق لكم.
1: نستناكم في باب حال جميع الشبان.
0: شكرا
1: والله يخليك وشكرا على الدعوة.
0: شكرا. 28 دقيقة عنا ومضى شهرية ونرجع لنغماتنا واستضافتنا في أحلى صباح. نهارك طيب.
2: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع انتحد لسيف لاكيد كومباكت باور 3 لتر 9990 تعود 13 دينار و 990 ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: إشهار
1: في إم جي جمعة سبت أحد سوم نما أنت حد لسيف لكيد كومباكت باور 3 لتر 9990 تعود 13 دينار و 990 إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: 31 دقيقة. وشكرا على كل التفاعلات اللي قاعدة توصلنا مع مختلف المواد اللي قدموا فيها في لقائنا اليوم الصباحي. نواصلوا مع إبداعات ومع مهارات أبنائنا التلاميذ اليوم أو إن شاء الله مش يكون غدوة 26 جوان، حفل تخرج دفعتين الخامسة والسادسة من برنامج ستوري تيلينج فور تشانج. أكثر التفاصيل عن الحفل هذية وخاصة برنامج هذية وهذه التجربة التربوية الدولية في مجال التبادل الافتراضي اللي جمعت تلامذة من تونس وأيضا من بلدان أخرين ونتعرف عليهم أكثر مع السيدة فايزة كنيني رئيس الجمعية التونسية لتنمية الموارد الرقمية للتربية والتعليم ترن. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير، بارك الله فيكم على الاستضافة.
0: شكرا لك، إن شاء الله بالتوفيق لكم. خلينا في البداية نتعرفوا على التجربة هذه.
1: التجربة هذه أولا هي البرنامج هذايا موجود ما بين ثلاثة دول اللي هي تونس والجزائر والولايات المتحدة. توصلنا في آخر مرحلة متاعو، عملنا ستة دورات وآخر دورة هذه السادسة. البرنامج ولا الخدمة هي يطلبوا من التلامذة باش يختاروا هدف من الأهداف 17 هدف متاع الأهداف المستدامة هذوكما، وعلى اللي يهم المجموعة متاعهم، معناتها بلادهم، حومتهم، حاجة اللي تمسهم هما. وياخذوا نعطيك مثلا خذوا التربية، خذوا التلوث، خذوا الشانجمون كليماتيك، كله خذوا الماء البحار، معناتها اعماق البحار الشاير تو في البحر. دونك يختاروا هدف من هدايا ويعملوا فيديو. الفيديو دوم دقيقة ونص 90 ثانية، وين يطرحوا المشكل ومن بعد يقترحوا دي سوليسيون، معناتها حلول، يختاروا حلول. ونقول لك الحقيقة تلامذتنا أبدعوا، فما تلامذة أبدعوا في هذا. دونك ويتلقاو هذاك كيفاش يعملوا. كيفاش يعملوا فيديو هذا الكل اللي تلقاوه هما كل 15 يوم عبر الانترنت مع تلامذة من ثلاثة دول هذوما. وفما أساتذة يعلموهم كيفاش يتصوروا، كيفاش يعملوا فيديو، كيفاش يحطوا الصوت على التصويرة. ومن بعد يخرجوا بالفيديو هذي متاعهم. كما قلت لك أبزعوا تلامذة
0: لأنه لي زوتي هذو ما يتقنوهم هما وجيلهم هما وأدواتهم.
1: الكل هما اللي ياخذوا تصور، معناتها بون ساعات ياخذوا تصويرة من الانترنت، ما نقولوا لهم اللي ما فيهاش حقوق محفوظة. خاطر لازمهم استعمالهم الشخصي، وبدايق كثرتهم خذوا هما اللي صوروا تصور وحطوا عليهم الصوت. وقلت كما قلت لك أبدعوا. ودونك هذايا الفكرة نتاع البرنامج. لكن وقت اللي نسألوا تلامذة، خاطر احنا تو غدوة باش نمشيو في الساقس باش نتوجوا مع آخر دفعتين في الساقس. لكن هالأيامات الكل قاعدين نزوروا في المعاهد. احنا هنا في تونس شفنا منوبة، شفنا منزلة التاسع، شفنا صحفيين في الغزالة. عندنا مازلتنا اخر واحدة رحلة لتبربة. كي نسألوا تلامذة الفايدة بخلاف اللي هما تعلموا ولا ينطقوا بالقدا الإنجليزية ولا عندهم ثقة في نفسهم. قالك وليت نتكلم ما عادش خايف, وليت يخمم, خاطر فما الكريتيكال ثينكينغ, معناتها يولي يخمم مش ياخذ المعلومة وحده هكاك. لا لا, يخلي يولي يخمم بالقدا, معناتها بخلاف المهارات التقنية هذيك متاع فيديو تعلموا مهارات حياتية.
0: نعم.
1: وهذاك الهدف متاعنا احنا.
0: نعم يعطيكم الصحة بالتوفيق. هو التجربة هذه يعني مش تكون سنوية, يعني كل سنة ولا كيف؟
1: هو تو البرنامج مفروض في عندنا 3 سنين نحن نخدم عليه. كما قلت انت هذه الخامسة والسادسة. عملنا قبل معتها 4 دورات خري المفروض في, لكن قاعدين يخموا في الجمعية الأم اللي هي I Earn. قاعدة تخمم, قالت يمكن نرجع نعمل برنامج مش هو ما حاجة تشبه له هكا باش الأكثر باش تلامذة يتلقاو مع بعضهم. تلامذة وقت اللي يتلقاو مع توينسا وجزائريين وامريكان عندهم افكار شيء من عجب, معناتها اللي
0: خاصه وحدتهم اللغه, يعني نقولوا احنا كلنا نحكيوا باللغه الانجليزيه.
1: الانجليزيه وساعدتهم برشا من لون التواصل مثلا. اي التواصل البارح تقول تسمينا, قالت كنت خايفه انا كيفاش باش نتكلم ونعمل اغلاط والكل, لكن وقت اللي تفرحت وليت عندي ثقة في نفسي وليت نتكلم نعرف نعمل أغلاط ما يفيدش المساج, بس المعلومة تتعدى يفهموني وكهو.
0: نعم.
1: وهذا اللي نحبوها احنا.
0: نعم. مستوى التلامذة اللي كانوا مشاركين في التجربة هذه ثانوي اعدادي؟
1: لا, ثانوي هذا اللي مطلوب منا الكل. ثانوي ما بين 16-17 ثم 18 ثم شاركوا تلامذة من الباك, معناتها بالرغم اللي عندهم امتحان وكانوا ملتزمين في خدمتهم, خاطر ثم ديلي معناتها يقولوا لهم النهار الفلاني لازمك
0: تقدم العمل نتاعك اجي قانوني.
1: اي اجال, وهما ملتزمين وبارك الله عليهم وصلوا عنده حاجات كما قلت لك رايحة.
0: نعم, يعطيكم الصحة, إن شاء الله بالتوفيق لكم. سيدة فايزة كليني, رئيسة الشبكة أو الجمعية التونسية لتنمية الموارد الرقمية للتربية والتعليم. يعني ذكروا غدوة حفل التخرج هذية, مش يكون أيضا إلى جانب الشبكة ثم ممثلين عن مندوبية الجهة والتربية صفاقس 1 وإدارة المعهد الثانوي 9 أبريل 1938. كلمة الختام سيدة فايزة.
1: كلمة الختام, أنا نشكركم أنتم على الاستضافة, ونشكر خاصة الأساتذة اللي أثروا تلامذتهم هذوما الكل, معناتها في كسوسوا في صفاقس وإلا في تونس في تبربة في أريانا. الأساتذة زادة أبدعوا مع تلامذتهم, خاطر كانوا ياسر صابرين معاهم
0: وصعبال كبير.
1: والأولياء زادة اللي زادة حتى هما كان عندهم دور كبير في تأثير تلامذة هذوما وقت اللي يخدموا في المنزل متاعهم.
0: نعم, يعطيك الصحة. شكرا ليك وإحنا ديما نقوله شكرا لكل من يسعى لتنمية مهارات ومواهب أبنائنا وصغارنا اللي هما غدوة كبارنا وغدوة هما قادة إن شاء الله البلاد هذه وقادة المجتمع ككل. شكرا ليك سيدة فايزة الكناني, يعطيك الصحة, نهارك زين. 48 دقيقة نغمتنا حاضرة, وأيضا إطلالاتنا حول بعض التظاهرات نجموا تكونوا حاضرين فيهم اليوم وغدوة مازالت متواصلة.

0: علي
1: أحلى سباح مع سوار.
2: ثمانية وسبعة واربعين دقيقة وفي إطار عطلة صغيراتنا وراحة صغيراتنا نذكركم أنه الدورة الثانية لمهرجان الصفاقس لمسرح الطفل وفنون العرايس مازال متواصل. برنامج اليوم اللي هو اليوم الخامس مش يكون العشرة متاع الصباح ورشة صنع وتحريك العرائس تأطير الأستاذ محمد صالح عروس، وفي الخامسة متاع العشية مسرحية للأطفال ذئب الشمال إنتاج مسرح الغسق وإخراج زيادة غنانية، والدخول مجاني ومفتوح للجميع. هذه بالنسبة لصغيراتنا اللي تنجموا اليوم تخليهم يكونوا حاضرين سواء في الصباح وإلا في الخمسة متاع العشية في هاللقاء هذية وفي هالعرض المسرحي للأطفال. أيضا قافلة طبية متعددة الاختصاصات إن شاء الله مشكونة في نهاية الأسبوع هلا حد 21 جمعة في المستشفى الجهوي بقرقنة. هذية لكل متسكنين واصدقائنا اللي يسمعوا فينا في قرقنة، صحة أفضل وبيئة أنظف وحياة أجمل. يوم مفتوح من تنظيم بلدية العين انطلاقا من 8:30 متاع الصباح مش يكون غدوة 26 جوان، واليوم هذية مش يكون لفائدة المواطنين. فيه توزيع استبيان حول تركيز مقاعد استراحة بالطرقات الرئيسية بالمنطقة البلدية، وهذا في إطار اهتمام بلدية العين بمختلف الشرائح العمرية وأهمها كبار السن. مبادرة جد متميزة، تحسين لتحسيس بتثمين النفايات، الفرز الانتقائي، إعادة التدوير وتحويل النفايات العضوية إلى سماد طبيعي كومبوست. وأيضا في اليوم هذي مش يكون ثم تقصي السكري وارتفاع ضغط الدم، حملة مجانية للكشف المبكر والتحسيس بأهمية المتابعة الصحية، وأيضا في إطار الحفاظ على صحة الحيوانات والوقاية من الأمراض المشتركة ثم حملة لتلقيح الكلاب والقطط. تنذكروكم هذية من تنظيم بلدية العين غدوة 26 جوان من 8:30 حتى الماضي ساعة من أمام البلدية، وأشعار صحة أفضل بيئة أنظف وحياة أجمل. يعطيهم الصحة، ونعرفوا أنه بلدية العين في الحقيقة رائدة في المجال البيئي ونموذج يحتذى به. نذكروا أنه نهار لحد 21 جوان هو زدا اليوم العالمي للموسيقى، عيد الموسيقى، مش يكون عرض موسيقي شبابي. يأثث نخبة من أتلامذة المعهد العمومي للموسيقى والرقص علي الحشيشة بصفاقس في 11 متاع النهار بفضاء المعهد، وعرض ثاني من طلبة المعهد العالي للموسيقى بصفاقس في 6 متاع العشية بفضاء شاطئ الكازينو. هذية في إطار عيد الموسيقى نهار لحد 21 جوان. إن شاء الله أيامكم كلها أفراح وإن شاء الله بالمناسبات السعيدة. ونعرف توا بديت القلوب والأنفاس في الحقيقة تدخل في توتر وفي انتظار كل إرسالية توصلنا، نقولوا زعم سيد البكالوريا سيبوا الإرساليات. احنا ذكروا من أمس بدأت تسجيل في خدمة الإرساليات لاستقبال نتائج البكالوريا. إن شاء الله ربي يوفق وينجح كل من سعى وكان عنده سعي طموح ويسعى إلى أنه يسعد عائلته ويسعد نفسه. إن شاء الله ربي يوفق وينجحكم. تلامذتنا الكل 8:58 دقيقة، نغمتنا مازالت متواصلة. نخليكم مع حسين الديك محلاكي ونرجع نواصله. أحلى صباح.

0: مسك الختام
1: 8:55 دقيقة وصلنا لنهاية مشوارنا الصباح اللي بدأ معاكم من 6. شكرا لكم مستمعينا على تواصلكم وتفاعلكم معنا، إن شاء الله رقت لكم مختلف مختاراتنا النغمية وأيضا المادة اللي قدمناها لكم. شكرا لفريق الصباح على مستوى التنفيذ والإخراج التقني أمير الجموسي، على مستوى الديجيتال دكتور عبد المنعم جمال، سوار الشعري كانت معاكم في المرافقة هذه الصباحية، وفريد عبد الجواد على مستوى التنسيق العام للقاءنا. شكرا لكم، ومسك الختام كيف العادة ننهي لقاءنا بحديث نبوي شريف لرسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. صدق رسول الله. جمعة مباركة مستمعينا الكرام، بعد شوية شنو رأيكم مع زميلتنا شريفة شريف؟ نهاركم زين.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أينما كنتم أهلنا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. ناشد أحد متسكني صفاقس في اتصال هاتفي صباح اليوم بالأخبار المصالح المعنية بالتدخل لرفع عمود كهربائي بمنطقة حي بورقيبة طريق سيدي منصور، وأشار إلى أنه مهدد بالسقوط وأصبح يشكل تهديدا مباشر على سلامة المارة والمتساكنين.
2: بين مواطن مستقص طريق سيدي منصور على مستوى رمبوة حي بورقيبة، تعلو الحي بورقيبة أقول ما البارح صار حادث كهرباء دخلت في بطوم تاع تنويت، البطوم مازال حكاية متر ونص ولا زوج متر وتحت القاعة، معناها مش يجي في الكيس، مش يجي على سيارة، مش يجي على موتور، مش يجي على مواطن، مش على سقيه. ولذا نرجو التدخل العاجل من مصلحة التنويت ومن بلدية تقص. شكرا لذات تقص.
1: تحتضن اليوم صفاقس منتدى علمي حول التلوث البيئي وتأثيراته على صحة الإنسان والبيئة بترتيب من جمعية صحة وبيئة. جدد الفرع الجامعي للبنوك والتأمين بصفاقس تمسكه بتنفيذ إضراب قطاعي بثلاثة

0: الغربية للوسط وتهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. في العالم قتل 4 من جنود العدو بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم وأصيب أكثر من 7 آخرين من النخبة في عملية نوعية دقيقة للمقاومة اللبنانية. وحسب وصف العدو فإن معارك الليلة الماضية كانت صعبة ومعقدة. وقال من جهته رئيس الكيان أن هذا اليوم عصيب ومؤلم. نفذ العدو الصهيوني غارات مكثفة في عدة مناطق في جنوب لبنان ما أسفر في حصيلة أولية عن استشهاد 8 لبنانيين فجر هذا اليوم. ختم هذا المعهد الإخباري، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
1: عشرة ديمة
2: إشهار.
3: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و980 في 16 دينار و500
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

نهاركم زين عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا. موعدكم كيما العادة كيما كل نهاية الجمعة من 9 لـ10 متاع الصباح مع فضاء. شنو رايكم الفضاء المباشر على أمواج إذاعة صفاقس؟ كي نقولوا احنا شنو رايكم، نقولوا نقاش، مواضيع تقترحوها علينا عندها عديد الأبعاد. راهي تنجم تكون عندها أبعاد اقتصادية، سياسية كان نلزم زيادة خاطر السياسة في حياتنا الكل، تربوية وغيرها وغيرها وغيرها. أكيد الفضاء هذا ينجم ينجح وما يتميز إلا بكم انتوما السادة المستمعين وبتفاعلاتكم. أكيد جدا تفاعلاتكم نقبلوها سواء على التليفونات اليوم على 70-164-280 على 70-164-284. تلقاو زميننا 280 عفوا نعاوده 70-164-280 آخر كلاب. تلقاو زميننا فريد عبد الجواد مشكور جدا يستقبل مكالماتكم الهاتفية، كيما أيضا زيدا نقولوكم ونستدعيكم بكل لطف على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، اكتبوا راديو صفاقس تو تخرج لكم بالطبيعة وكالسيق الأخضر متاعنا كيما العادة. وإن شاء الله نتمنى وكل أيامكم يا ربي تكون خضرة وسمحة ومزيدة.

مزيانة. مش تلقاونا معاكم في المباشر على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. تحية كبيرة لكل خيّلنا في قسم التقنية بالطبيعة. شكرا لك منعم، شكرا لك اليوم أمير على مستوى الإخراج، زيدا شكرا لخونا شكري بالخوجة. وديما نرجع نقول معناها كيما المطرة راهي أول ما تصب لازم هكا الأمور المالي في الفستقية يتخلوض شوية شوية، أم يلزمه هكا يركح ياخذ نهير ولا اثنين باش يركح الماء باش نجمو نشربو الناس الكل هكا شريبة ماء صافية. وإن شاء الله يا ربي مرة أخرى ديما نقول إن شاء الله نلقاو التفاعلات متاعكم معانا، تنجموا تكتبونا ملاحظاتكم حتى نقدكم، ولكن فقط ما بين النقد والربما كيفاش نقولوا كأنه واحد ساعات فما ساعات نقراو دي ستاتيو حتى على فنانين حتى على المنتخب الوطني، تحس فما برشا حقد برشا حقد وكأنه واحد يستني لك فيها. لا هذاك ما هوش نقد، هذاك واحد إنسان معني هو متقلق نفسانيا سيبك الشحنة هذيك الكل غادي. لا احنا نحبوا النقد البناء مثلا، الأمور هذه نحسوها ولكن شنو رايكم لو كان نمشيو في الموضوع هذية ولا بالطريقة هذه نتريتيو السيوجي، هذا هو النقد البناء. وفي الإطار هذية موضوعنا اليوم اللي نقترحه عليكم في حصتنا اليوم يقول كيفاش تنجم تنجح العلاقات اون جينيرال، انسانيه مهنيه وغيرها، حتى في الاقارب حتى في الحياه اليوميه، كيفاش العلاقات تنجم تدوم بالصراحه بالمجامله بالنفاق. نحكي على توا، تحبوا حتى على قبل مرحبا بيكم. انت اللي قاعد تسمع فيا، خسرت شي حد على خاطر كنت صريح جدا، حبيتش تنافقوا ما حبيتش تجاملوا، وهوني راهو فما فرق ما بين المجاملة والنفاق فقط هكا بطريقة بسيطة للتوضيح. تنافق عبد هو انك تجي لشريفة في وجهها محليك وشنوه وبعد كيوفة ويودي الحديث الكل، هي ما زالت ما خطفتش الدورة بالكتف برك في في في كل ما فما انواع السلبيات الكل يلزمها تتشاف فيها. المجاملة لا، المجاملة تحكي مع شريفة ما غير كيف الدور ما تشتمهاش، معناها تحكي معها بالموجود كانك شكرتها وإلا سيرتها شوية ولكن تقف غاد، كيف الدور في القفاة ما تشتمهاش إلا معناها فما حاجة تقولها لها في وجهها. الصراحة هو إنك باهية فيك الحاجة لكن فما كل حاجة الأخرى وكان نخدموا عليها وكان نصلحوها، كما واحد يشري ساعات قطعة موبيليا ولا غيره تبدأ مزيانة ما شاء الله في كل شيء، جيز تجي للنجار ولا ما نعرفش لستة ولا الحرفي ولا شنو، لو كان هذه نزيدوا فيها شوية، لو كان هذه نروتشوها. تقريبا هذا هو موضوعنا، نعود نذكركم ربحتوش علاقات على خاطركم كنتوا صرحاء، على خاطركم عرفتوا وقتاش تجاملوا وما نافقتوش، وإلا لا خسرتوشي على خاطر الطرف المقابل فاق بيك اللي انت تنافق فيه ولا عرفك اللي انت ولا صراحتك وجعته ياسر. قل لك لا أنا مش معنيها الناس الكل تشكرني كان انت تذمني، معنيها مش معنيها لا عندك بنتوات بيا، لا لا لا لا كارينك، لا لا دافعين لك باش انت تشتمني وتبدأ تخرج العيوب متاعي. تقريبا هذا هو موضوعنا، مرحبا بيكم وبتفاعلاتكم. نعود نذكركم 70 164 280، مشكورين جدا على تفاعلاتكم وأيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. لماما هي أول نغمة نسمعها اليوم في موضوعنا، مرحبا بكم الناس الكل.

0: 9:15 دقيقة. نجد لكم تحياتي، نجد لكم خاصة خاصة الأمان إن شاء الله بالفرحة تكون في دياركم الناس الكل، هذه أهم حاجة. فما شوية ضغط، فما شوية ستريس، وأنا كي نقول الفرحة إن شاء الله تدخل الأغلب الديار، هوني راني صريحة، خاطر أكيد فما اللي يعرف روحه ما عديش بالباهي في البكالوريا، نولي نافقه كي نقول له لا انت راك مش تنجح، لا هذاك هو يعرف الواقع، هو يعرف شو خدم مش ما خدمش، خذا الامور بجديه في القرايه ولا ما خذاش، وقتها يولي النفاق والله اعلم. خل نشوف تليفون الاول شو يقول. الو، عسلامه.
1: صباح النور مدام شريفه،
0: نهارك زين يا صديقي. شكون معايا؟
1: عادل الشخص.
0: اهلا سي عادل، شنو احوالك؟
1: مرحبا بك مدام شريف، والله الموضوع مزيان، والله عجبني وموضوع
0: حل ايامك، حل ايامك. خلنا نبداو بالكلمه السمحه انا وياك، حل ايامك
1: وانت راك احلى احلى احلى ما ثم في
0: ذاك. كثر خيرك، كثر خيرك، عيش خويا ربي
1: وخويا مادي خاسم والناس الكل
0: يعيشك يا ربي يستر. اكيد زملائنا الكل، كل حد احنا كل مزيك ديما نقول احنا في اللي في ذاعة فاقس، كل فسي فسي، كل حد عنده الطابع وعنده لمسته وعنده جو وعنده مستمعينه زاده.
1: اكيد اكيد احنا عايشين بذاعة فاقس نص مكان
0: يعيشك. صديقي قل
1: مدام شريفة، الموضوع هذا كما قلت لك معنا قاعدين عايشينه معنا كل يوم. وانت عجبتني في كلمة الساعة اللي كيف نسينا حكيت لي شوية على المنتخب وكذا والله شيء معنا تشوف يدي خلي شد حمان شد مويب شامة شد إكس جريك ودي ما نبدوش نقصه في العباد. اخي ما دحمان دحمان راه هو جا الترشح كاس الكاس فريق الكاس العالم مقبل حتى بونتو اسم الناس كل تعرف فهمتي ولا معنا تجي انت تخليه ترازيم جارديرا مش معقول حتى نفسانين هو يتمس معنا عرفته معنا عرفتي معنا تجي تشوف الكومنتارات والسبان وراه مش معقول رانا توانسة في بعضنا راه مش معقول
0: صحيح.
1: احنا لسونسيال معنا المنتخب يشرفنا رانا كلنا توانسة كلنا معنا لا لا لا لا لا. احنا عام 78 مجيب لك نطول لك شوية عبد المجيد الشتاري في التزامي طبعا والمكسيك طيشان والدرافو خرج على الروح كانت خسرة 1-0 ولا تقلبت ولا 3-1 علاش احنا ما نعملوش احنا على الوطنية على النشيد الوطني على الناس اللي جاية غادي مسكر معنا عاملة ديبلاسمون ملاي ربي مخليتها فهمتي ولا حسوا كم معنا يشكون يلعب وشكون على خطر على حساب اكس وجريج وعلى كذا فهمتي ولا
0: كي تدخل المحسوبية في الخدمة وإلا تدخل معنيها في الأمور الوطنية الأمور تتفرعس
1: مش معقول أيه. مش معقول خلينا نتفرجوا كورة خلينا يشرفنا للمنتخب خلينا ندزوا معه لاخر لحظه معنا باش يربح باش يعمل نتيجه سمعه قدام العالم قدام الواحد اول مره تصير لنا مثل كيما هكا اول مره تصير لنا معليش بالبلاتوات
0: لكل جواد كبوه يا استاذ لكل جواد كبوه يا عادل خويا
1: ربي ما خلق ربي
0: يلا ربي سمعنا الخير احنا نقولوا يا عادل
1: اسمعني يا فار الكوريا مدام شريفه راه قاعدين عايشين ومرسات تعمل جهاز سمعه مع انسان بعد كيما قلت انت معنا انت تخرج معنا ويعطي معلم
0: صحيح ولا يقوم ينفذ الكل احنا نقوله
1: قول كلمه حلوه على القليله يرحم والديه كذا فهمتي راه والله قاعدين عايشين ما نحبش نسمي الاسامي انا
0: لا ما تسميش بالطبيعه
1: لا حبيت نقول لك معنا اللي ثم عباد تسمع فيها راه عملنا معك الباهي وربي يهديها وكو
0: وصحيح ابعث كيفاش نقولوا احنا اعمل خير وارمي في البحر منك تمشي تعوم تلوج على الخير نتاعك غادي وتعمل غطسه
1: الحمد لله الحمد لله
0: ومنك تبرد اعصابك والله
1: الله يبارك فيك
0: يعيشك يا عادل ان شاء الله نهارك مبروك خويا يعيشك يا عادل بعد خونا عادل مرحبا عسلامه
2: الو
0: عسلامه اهلا وسهلا
2: صباح النور
0: نهارك مزيان
2: بالخير مليان يا شريفة
0: يعيشك كما تسكر لي الراديو
2: نهارك دقلة وحليب الله يبارك لنا
0: ميلة تو احنا مازلنا هكا غادي في نسكر الراديو اي مدام منية فريخة في الصفحة الرسمية تسلم علينا وتصبح اسمى العذار زيدة كيف كيف زيدة تسلم علينا وتشكر في البرنامج مدام هادية بعصيدة زيدة كيف كيف زيدة تسلم علينا وتقول لنا في الكلام المشجع عواطف بوسرسار زيدة أيضا فاتن بن عمر هاي هاني وصلت لك سكرت الراديو
2: أيوة مريقل يا مدام
0: مريقل هاد ذكرنا بالاسم ايه
2: معك زهرة من أولاد شلبي
0: زهرة من أولاد شلبي مرحبا بك يا زهرة
2: بك يا لله
0: أيوة شنو اللي يخلي العلاقات تدوم يا زهرة
2: الدوم العلاقات الدوم الصراحة والوضوح انك تكون انسان صريح انك تكون انسان واضح الوقت هذي حاجة صعبة يا مدام شريفة
0: ومحبوبة العبد الصريح محبوب في وقتنا
2: لا كن على يقين لا نحكي الواقع ولا لا انت تحبني اذا كان انا نفقك ونرجعك ما فهمش كيفك في الدنيا فهمتني
0: ايه.
2: باش نقضي حاجتي ولا باش تقبيلي ولا اما انك تحكي بلسان صحيح وانك تتكلم على نقاط صحيحة تولي مكش بهيا وتولي ما نعرفش معناتك الله أعلم كل إنسان كيفاش يقدر فهمتني أما أنا إنسانة اتربيت إني يكون واضحة وصريحة ما فهم معليش إن
0: ربحت ولا خسرت في علاقاتك
2: لا أشوف نقول ربحت وخسرت نقول ربحت وخسرت
0: شربحت وش خسرت
2: أنا ربحت ناس اللي حبتني كما أنا على خاطر أنا صريحة معاهم لأبعد الحدود أنا وخسرت ناس لأني كنت صريحة لأني ما نحبش النفاق النفاق شنو يا بنتي أنت شنو أنت علاش أنت تدخل أنا باش موصل شريفة لازمني ندخل على حساب زيد وعمر والنفاق لهذاك ولا هذا لا لا لا لا, لا. ما يطلبش الأمر هكذا امشي دغري امشي صريحة شلزك انت باش تدخل في مشاكل وتدخل انا مثلا نحب زهرة لازمني نحطم زيد وعمر باش نوصلها لا لا يا مدام شريفة كوني واضحة احكي بلسان الصريح احكي انت ايش تحس
0: واضح
2: مش انا الشيء اللي عايشينه توا هذا الموجود من غير
0: شنو الموجود لخص لي في كلمة شنو الموجود
2: هذين الموجود ما تنافقش ما توصلش انا نحكي لك الصراحة ما تكونش مجاملة لأبعد الحدود وتتخطى الحدود زادة معناها باش تولي لفتر نظر ليلك رك ما توصلش جرب احكي الواقع جرب احكي الواقع واحكي الصراحة أو تتركلنا على جنب ما عادي في المسهد ما عادي دوبك حد على خطرك تولي انت لسانك صليت وتولي مكش باهية
0: والعيوب الكل فيك صحيح صحيح يا زهيرة الباهية
2: شديت المرآة الصحيحة وجهت بها وهذه وجهك الحقاني شوفه في المرآة وتأمل منيح يا ذكب احنا رانا تربينا تربية صحيحة يا مدام شريفة احنا تربينا على كبار انا رباني عمي رباني ضربتني امي مرت عمي يرحمهم الله يرحمهم
0: رحمة الله
2: ما رحم علينا ربونا ربية صحيحة قلك الكلام الدين مدفوع في الدين انت علاش تبدا تبهطل وتدور في سبع
0: وقالوا لك شي كي تحب انسان معناها مهما تكون نوع درجه القرابه ولا نوعيه العلاقه يقول لك زيد فما محليل عبدك اضربني واضرب عليا
2: يرحم بوك
0: عرفت اضربني اما اضرب عليا
2: شوف انا نحبك كيما انت تعرفني كيما انا ما نعطيكش لا في وجهك ولا في قفاك انت كيف انت تقابلني بالمثل لكن اكثر حاجه وجعتني في الدنيا وجعتني ومعناتك وخلفت لي برطني وجيعه كبيره انا حبيت ناس ودفعت عليهم مش بكل شراسه كل ما اتاني ربي من قوه لكن في اللقايا مدام شريفه وللاسف الشديد
0: قاموا نفضوه
2: انهم خذلوني هذه نقول
0: ويبداوا يلقطوا عليك باش يجيبوا العيب فيك مش فيها ما
2: يبنوا لك حكايات من لا شيء ويكونوا سبب في ان قطع الارحام وان تتفرق العائله وانه
0: صحيح.
2: لي صراحه معناتك انا نحكي كتجربه
0: واضح يا زهيره السمحه الباهيه كلامك كله كل كلمه شاده بلاصتها
2: انا نحب نتوجه لك بشكر كبير على كل موضوع تثيره لانه واقعي ويمس المجتمع الكل بس الناس تحب تزين وللاسف الشديد
0: ويلقاو رواحهم ويلقاو رواحهم
2: يعطيك الصحه ربي يبارك لك
0: يعيشك
2: ويرحم التصاعات
0: يعيشك كثر خيرك زهيره يعيشك زهيره
2: في ايقونه اذاعه الصفاقس
0: كثر خيرك
2: يعيشك
0: والاذاعه ما تكون منوره الا بكم
2: حبيبتي هذا راهو من حقك
0: يعيشك يكثر خيرك يا زهيره ماكش تنافق فيا ولا تجامل حشيك
2: حشيك لا يا مدام هذا حقك
0: كثر خيرك
2: كل تونسي وكل تونسيه
0: يعيشك يا زهيره ان شاء الله نهارك مزيان عندك بكالوريا تستنى فيها زهيره مع جيران مع عائله
2: عندي بنت خالتي بنتها بكالوريا مريم نقول لها ان شاء الله يا ربي
0: ان شاء الله
2: تنجح.
0: ان شاء الله ربي يكرمها
2: نقدم تحيه لبنت خويا اميمه نجحت نقولها ان شاء الله من الى الافضل. والخويا مسلم زاده ربي يخليه لي
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يبارك لك فيها من
2: كل ويزنا الكل ونهارك اسعد ليام يا مدام شريفه
0: يعيشك زهيره الجميله.
2: نستنيك نستنى برامجك بالدقيقة.
0: يعيشك يا زهرة. زهرة يلا تويك أوكي اللايفات على راديوز فاكس، ديما أدخلوا على راديوز فاكس تلقاوها مغادي وتنجموا تكتبوا تفاعلاتكم ونحاول بالطبيعة نقراو التفاعلات متاعكم. يعيشك زهرة وياخو بخاطرك بعد سي عادل ومدام زهرة. زعما شكون عنا؟ ألو عسليمة.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا بخويا.
3: بخير مدام شريفة،
0: نهارك مبروك، شنحويل الصحة؟
3: عيشك محمد مارك.
0: سي محمد مرحبا. سي محمد
3: عايشك ربي يخدمك. تفضل يا مدام، انت اليوم اثرت موضوع كبير ياسر. ربي ان شاء الله قدرنا هكا ما مش نطولوش عليك.
0: لا ميسالش، نحكي ونتعلموا من تجارب بعضنا. مرحبا.
3: اي نعم. اول حاجه مدام الف مبروك على الاستوديو الرقمي اللي دعتنا والصوت اللي تنفسوا به.
0: الحمد لله يعيشك وان شاء الله من حسن لي احسن. ان شاء الله كل نهار نزيدوا ونكونوا احسن من امس ومن ولامس.
3: هذا فرح كبير وان شاء الله ربي يدوم علينا ان شاء الله، على الاقل الواحد يوصل صوته وكما يقولوها في احسن الظروف ان شاء الله.
0: يعيشك يعيشك سي محمد ويجبر بخاطرك.
3: يعيشك ربي يفضلك. مندي مدام وين ما نسمع صوتك في الاذاعه نتذكر الام الفاضله والكبيره، ربي ان شاء الله يطول في عمرها جميله بالي.
0: امين ربي يبارك في عمرك وعمرها. عيش خويا محمد
3: يعني سمرة.
0: هذا شرف لينا اكيد سي محمد.
3: مدام شريفة تشوفها سمرة، ربي ان شاء الله يبارك لك
0: يكثر خيرك. يعيشك سي محمد
3: ويرحمك لصغيراتك ويرحم الوالده.
0: يعيش.
3: انت بديت في المداخله نتاعك قلت كيفاش العلاقات تنجم تدوم.
0: هذا السؤال، كيفاش تنجم العلاقات تدوم بالصراحه بشويه نفاق على شويه مجامله على حاجه برك؟ احكي لي انت.
3: انا مش مجاوبك اول حاجه، بس نرد على المستمع الاول سي سعد.
0: سي عادل. سي عادل ايوه.
3: احكي على المنتخب. المنتخب هنا في قلبي وجيعه، وان شاء الله نقول حاجه واحده، ان شاء الله يا ربي الاولاد يحسوا بالراية اللي لابسينها.
0: حبش
3: نحكي فيه الموضوع.
0: اللهم العوض الجميل، انا نقولها حتى في حياتي ماني. اللهم العوض الجميل في الماتش ويت الجاي ان شاء الله.
3: والاخت زهرة حكيت في الموضوع اللي انت اثرته، انا الموضوع اللي اثرته انت انا نقوله في كلمه واحده. سيد الامه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
3: انما بعثت لاتمم ما كان من اخلاق. والأخلاق والقلب النظيف والقلب الصافي هو اللي يدوم العشرة مدى. والحمد لله.
0: هذا المنطق شيقول. هذا المنطق شيقول. هذا المنطق. ولكن الواقع شنو زعم؟
3: الواقع يا مدام الواقع هو المبدأ. مبدأ اللي تربيت عليه. ريت احنا جيل الستينات وجيل السبعينات وجيل الثمانينات قعدنا متشبثين بواقعنا واللي تربينا عليه. مش ننافقوا. واللي حب ينافق خليه ينافق.
0: محمد تلقى روحك ساعات ديفازي على السرب، معناها خارج السرب.
3: ميسالش ميسالش ما يقلقنيش. انا عندي مبادئ تربيت عليها يلزمني نواصل فيها. ما نجمش. فهمتني؟ وسيد الامه يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه المؤمن. يحب لنفسه. يعني الانسان كجا كل انسان يقول انا والله انا خويا هذاك فلان والله مصلي على النبي ربي يزيد وربي يبارك له. هيا خويا هي نسعى شبيه، علاش نحسدوا؟ علاش نقول كيفاش عمل له؟ كيفاش شرى الكهرباء؟ كيفاش عمل؟ هذيك كله
0: ربي يكرمنا الناس الكل.
3: هذيك هذيك هذيك مذكور من اصل الدنيا. فاذا الموضوع نتاعك انت موضوع مهم جدا. والعلاقات انا بالنسبه لي انا نحكي الدوم كان بالقلب نظيف وخيار المؤمن
0: قلبه صافي.
3: هذا اللي قالوا الناس قبل، وهذا علاش تربينا وهذا علاش يلزمنا نوصلوا يا مدام مهما نسمع ومهما نقولوا.
0: هو محمد اسمعني ومش نسيبك خاطر نمشيو لومضه اشهريه. اما مش نقول لك ساعات فما مواقف تلقى روحك من غير ما تشعر ماذا بيك تعمل ضريبه نفاق؟
3: لا ما نجمش يا مدام.
0: ما تنجمش. فما مواقف تلقى روحك تجامل معناها حتى ماكش مقتنع 100% لكن قلت يلا الكلمه الباهيه ما نخسر شيء انا كيف ندز مع عبد كلمه
3: باهيه. هذه ترجع سامحني للدبلوماسيه نتاع الحياه.
0: صحيت.
3: يعني الانسان ساعات بصحيح تضحك له خليك تشجعه نقول دو لا فاسون دو فولونتي معناها انت تعطيه روح حتى هو مثلا ناقص مش انك تنافقه راه بل بالعكس تقول له يعطيك الصحه يعطيك الصحه وبارك الله فيك اما هو ناقص لكن انت بهذيك اللي سامحني بالفواصل
0: عندي فيك ثقه راك مش تولي خير
3: صحيح بالانكوراج حتى مديرك حتى ترى غلط ما فهمتي كيفاش ومدام مش باش نقلك ربي بقى علينا الستر
0: امين يا رب
3: يحفظنا ويحفظك انت لصغيراتك
0: امين
3: مش نقلك على موضوع صغير ونخرجوا كيما
0: هيتو هيتي
3: مدام انت او اللي هو البرنامج شنو رايك عندي راي نحب نوصله لذاك الشخص على او على او على او على طريقه كنتي
0: تفضل
3: احنا ريت الدنيا كلها ولات رقميه
0: اي
3: والابلكيشنات والتطبيقات
0: أي.
3: الحاجه الوحيده اللي تم عملناها
0: أي.
3: هي هلا شركه الوطنيه للنقل اللي هي سوري تراك
0: اي
3: يعني كل شيء تقع تدخل على عندهم بلاتفورم على الانترنت يعني عندهم بلاصة وتدخل تحط اشتراك لصغيرك تخلص تعمل كل شيء هنا باش تلقى موعد الحافلات وقتاش باش تتعدى وتمشي تجي
0: المواعيد ما همش مكتوبين معناها
3: لا فما ابلكاسيون ولا فما باش متتصل ولا تعرف روحك وين ماشي كيفاش وقتاش باش تستنى عباد ساكن تستنى في الكاف قهوة السوايع
0: موضوعك سمح بالعكس محلي هاو هذا النقد البناء ريت كيفاش بديت انت قلت سوري تراس محليهم عاملين كل شيء برشا بوكو سيرفيس معناها عن بعد قاعدين يصيروا ما عدا جدول نتاع التوقيت دونك قبل مادام هنا مازلنا في الصيف وقبل ان شاء الله من هوني زاد للرونتري ماذا بينا في اسرع وقت سوري تراس الشركه نتاعنا الجهويه للنقل بولايه صفاقس مشكورين جدا زاد هما على الاستماع ونعرفوهم يتبعونا في اذاعه صفاقس امان نخدموا شويه على التوقيت ماذا به تلقى ماشي ابلكاسيون يلقاها المواطن واضح سي محمد محليها طريقه طرحك
3: اي بس تتعدى في الوقت الفلاني يخرج يستناه
0: سمح
3: سجن صغير ولا تلميذ وبعد يترسل وياخذ تاكسي وتاكسي ما فماش تاكسي
0: صحيح كيما في العاصمه تقريبا التوقيت شبه دقيق تقريبا هو راهو ديما كدرج ودرجين هيك القدام والتالي اما تقريبا في الزون هذيك اي
3: انا نحكيو في درج ودرجين ما احناش ملوجين
0: عادي عادي عادي دوكم اي صحيح
3: مادام مش نعطي تحيه صغيره كيما
0: تفضلي
3: تحية المرتي نادية العيادي ندو فان راديو سفاق أول حاجة
0: ندو العيادي مرحبا بيها عندكم باك انتم سناول عمناول
3: لا عمناول
0: عمناول سي محمد ان شاء الله ألف مبروك ان شاء الله ديما متميزين يا ربي عايشك
3: تحية لأخوتي والعائلتي يعني كلها من أخوتي ومن أحبابي وأصحابي ان شاء الله نسمع عليك بالخير وان شاء الله نعديو الصيف
0: قديكم شي عائلة راقية راقية خاطر انا نعرف كان ندو هكا في طريقة محليها وحبها اللي ذاعت صفاقس وزدت وسمعت زوجها ربي يحفظكم وربي يحميكم وان شاء الله ديما يا ربي نكونوا احنا كإذاعة صفاقس في المستوى ولا نسعى وباش نكونوا في المستوى كثر خيرك سي محمد طول عمرك عايش خويا وربي سمعنا الخير الناس الكل
3: خاطر ريت الموضوع اللي جبتو كما يقولوها بالعامية بربشتها
0: يا سي محمد يعيشك يا سي محمد يفتح عليك كثر خيرك يعيشك الكلمة للسيد المخرج ومضى إشارية نغمة صغيرة ونرجع لدفعة أخرى من المكالمات بعد إذن السيد المستمعين
4: إشهار
5: في أم جي جمعة سبت أحد سومنا مع انتحد لسيف لكيد كومباكت باور 3 لتر 9990 تو 13 دينار و990 ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم

0: 20 دقيقة بعد العشرة نجد لكم التحية والسلام الناس الكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة عدد 771 من برنامجكم الكلمة الطيب. نذكر برقم الهاتف اللي به تكونوا معنا بإذن الله بعد الموجز وبلغت الوفية إن وجدت. تطلبون على 70164280. أرسالتكم القصيرة توصلنا بإذن الله على امتداد الحصة على الرقم 5337. الرقم هذا مخصص فقط للأرسالات القصيرة مش المكالمات الهاتفية. يبارك فيكم. الكلمة الطيب كل يوم جمعة صفحة الخاصة بالبرنامج على الفيسبوك. تجبون تدخلوا لها وتخليوا سؤالكم في الصفحة إضافة للصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس راديو صفاقس بالفرنسية مينيسكول. قبل ما نمشيو للفقرة الرئيسية ولسؤال الحصة بلاسي أحمد عنا معناتها تمنيات بالدعاء بالشفاء إن شاء الله بإذن الله. هالة المجدوب تتمنى الدعاء بالشفاء البنت عمها منى المجدوب عملت حادث مرور خطير إن شاء الله ربي يقيمها سالمة. وأيضا تمنياتنا بالشفاء والدعاء بالشفاء الأم صديقنا وزميلنا أمير الجموسي تعرضت لوعكة صحية.
1: زيد معهم أختي شقيقتي سعاد لطف الله بها ربي يعطيها اللطف إن شاء الله.
0: نتمنى لهم الكل الشفاء
1: ونقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر ألما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل المرضى والمكروبين من المسلمات والمسلمين.
0: أمين. سؤال الحصة يا أحمد.
1: سؤال الحصة متميز المرة هذه وقد يستغربه البعض. ما هو الشيء الذي ذكر في القرآن الكريم مرة ككذبة أي. ومرة كدليل ومرة كعلاج نفس الشيء هو بيدو
0: أي. ما هو الشيء الذي ذكر
1: في القرآن الكريم مرة ككذبة ومرة كدليل ومرة كعلاج وفي الإجابة الاستشهاد بالقرآن الكريم باش نتأكدوا اللي هو الشيء هذا الذي ذكر ثلاث مرات كما قلنا هكذا.
0: واضح. هذا هو سؤال الحصة. الفقرة الرئيسية اليوم في أعرف دينك مش نحكيه على موضوع هام وهام جدا وإن شاء الله يا ربي نلقاو له الحل اليوم ونلقاو له العلاج
1: يا رب.
0: علاج ضيق الصدر
1: وضغط النفس الضغط النفسي والشعور بالهم والغم والحزن وضيق الحال اللي نسميه احنا ستريس اللي الكلمه ماخوذه من لغه اخرى. ستريس معناها ضغط. قبل الحديث عن العلاج

0: هات نشوفوا الأسباب. لعل من أهم الأسباب، ولاحظوا أني قلت من أهم الأسباب، مقارفة الذنوب. عند كثير من الناس يتورطون في ذنوب وربما لا يلقون إلى الأمر بالا، ويظنون الأمر عادي وطبيعي، لكن هذا ينعكس على النفس بضيق النفس. كلما توغل الإنسان فيما حرم الله ضاق صدره وزاد همه وغمه، لأنه كلما ابتعد عن ربه كلما تأزم حاله وضاقت به الدنيا. قال الله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والآية هذه اتخذت كأعجاز علمي في القرآن. لأن الذي يرتفع في اتجاه السماء في اتجاه الأعلى، كلما ارتفع كلما ضاق به النفس حتى باش يتنفس يولي صعيب،
1: كلما نقص الأكسجين معناتها هيك علاش.
0: أيوة، لأنه كلما يرتفع في الهواء كلما ينقص الأكسجين. وهذه لاحظوها اللي يتسلقوا قمم الجبال العالية،
1: صح،
0: الفوق يلقاو النفس صعيب شوية. إذا هكذا شوفك التشبيه العجيب من القرآن الكريم اللي جاء قبل 1400 وخداش تو
1: 48
0: وصلنا ل 14 ونص.
1: اي
0: ها، وصلنا ل 1400 وتقريبا 50 قرابه. اذا ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. فالضيق والهم والغم من العقوبات الدنيويه.
1: نعم،
0: من انسان يبعد على طريق الله العقاب نتاعو مش يكون هذا. وأهل المعاصي والإعراض عن الله عز وجل لا ينعمون براحة بال. وعلى النقيض من ذلك حال المؤمن المخلص لله، يكون أطيب الناس عيشا وأهدأهم بالا وأشرحهم صدرا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، عفوا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: نعم،
0: شو القرآن عنده دلالات معناها عجيبة في هذا الموضوع. وهنا نأتي للحديث عن وسائل علاج ضيق النفس، ولعل من أهمها التوبة. فالذنوب للقلب بمنزلة السموم، ومن ضعفت قوته. السموم هذه إن لم تهلك الإنسان تضعفه ولا بد، ومن ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض، ولذلك تراه في أزمة. إذن التوبة من المعاصي والابتعاد عنها تقوي لدى الإنسان جهاز المناعة الروحية والقلبية، فينغلق عنه باب الشرور ويفتح له باب السعادة والراحة، الراحة النفسية خاصة.
1: نعم،
0: الوسيلة الثانية من وسائل علاج ضيق النفس الاستغفار. والاستغفار سلاح المتقين. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق هنا ليس بالضرورة مالا أو رفاهية مادية فقط، بل وراحة بال وانشراح نفس. وهذا أعظم مكسب تقريبا، وأعظم من مكسب المال والرفاهية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجة ومن كل ضيق مخرجة ورزقه من حيث لا يحتسب. قلت لأحدهم مرة: استغفر ربك وتوب إليه. قال لي: يا اخي شلقيتني عامل. قلت له: هاني باش نجاوبك بحديث نبوي صحيح رواه الإمام مسلم. سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يغان على قلبي، لا يغان يعني نقولوا احنا كي الغمة والعياذ بالله، إنه لا يغان على قلبي وأني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. سيد النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر ربه في اليوم 100 مرة. ونعرف حديث السيدة عائشة اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: إذا صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم
1: إنك عفو،
0: إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. إذن نحن لا نتحدث هنا عن ذنوب كبيرة، ونتحدث عن اللمم الذي إذا تكاثر يهلك صاحبه. هذه كم حديث الصغائر اللي كما اللي جابوا جاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم، يعني من الحاجات القليلة تتأشج نار كبيرة. إذن سيد النبي استغفر الله سبحانه وتعالى، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى 100 مرة. إذن احنا يلزمنا نديم الاستغفار ونديم ذكر الله، على خاطر ذكر الله يفتح لك راحة نفسية.
1: بذكر الله تطمئن القلوب،
0: تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن دوام ذكر الله في كل موطن، في الشدة كما في الرخاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا مدام بعد ما يقول هذا: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. هذا يا سيد الاستغفار، ومعروف وديما نقولوه من حين لآخر. كذلك من عوامل علاج ضيق الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم. يبدأ شي حتى بشاشة وابتسامة في الوجه، تبسمك في وجه أخيك
1: صدقة. أسعد الناس من أسعد الناس،
0: أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. والخلق كلهم عيال الله. عياله معناه هو يعولهم الله ويرزقهم. إذن الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يتاح له من الإمكانيات المادية والمعنوية. تجم تنفع العباد أن تساعد أخاك في حمل متاعه، أن تأخذ بيد رجل ضرير أو امرأة أو عجوز أو معناها إنسان مريض، تأخذ بيده ليقطع الطريق. أي شيء، حتى الأمور البيئية كأن تزيل الأذى من الطريق، وإزالة الأذى من الطريق أو إماطة الأذى عن الطريق هي صدقة. وهذا كله يتضافر، اللي قاعدين نذكر فيه من العوامل تتضافر كلها وتريح نفس الإنسان. إذن الإنسان المؤمن التقي اللي ينفع غيره، اللي ديما ربي في باله يستغفره، تطيب نفسه وربما يرى الشدائد والأزمات يراها لا تساوي شيء أمام رحمة الله وأمام عفو الله وأمام ما ينتظره من خير عند ربه. إذن كذلك من عوامل علاج النفس علاج هذا الضغط ترك فضول الكلام. ما معنى فضول الكلام؟ الكلام اللي ما منوش فايدة. معنى زيد ما تقولوش خير فما لغو. ايش قال ربي عن عباد الرحمن؟ والذين هم عن اللغو معرضون. وهذا هو هذا هو فضول الكلام. فضول الكلام نبعده على الكلام اللي بنقص كلمة خير، ربما كلمة فيها وعليها وتتسجل فيها سيئة ولو من الصغائر، والصغائر إذا كثرت تهلك الإنسان. والذين هم عن اللغو معرضون. كذلك من عوامل علاج ضيق النفس أن يفزع من يشعر بضيق النفس إلى الصلاة. حسيت بروحك متضايق، امشي توضأ وصلي لله ركعتين أو أكثر، طبعا في الأوقات اللي مسموح بها في الصلاة، وإذا ما مش مسموح بها في الصلاة افتح مصحف وقرأ آيات من كتاب الله. شوف صيلة المؤمن اللي في كل المناسبات وفي الشدة وفي الرخاء تلقاه مع الله حيثما كنتم هو معكم.
1: نعم.
0: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة للفزع إلى الصلاة، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، يعني إذا أهمه أمر، فزع إلى الصلاة، يقوم يصلي. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. كذلك من الوسائل اللي نريض بها النفس متاعنا أو نروض بها نفوسنا حتى يخف الضغط النفسي عليها هي البراءة من الحول والقوة، وهذه علاج لساني قولي. ايش معناها البراءة من الحول والقوة؟ وتفويضها إلى الله، يعني أن نقول لا حول ولا قوة
1: إلا بالله.
0: إلا بالله. وشنو الفرق بين الحول والقوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. القوة هي القدرة على فعل الخير، وهذا لا يكون لك إلا بالله. والحول هو القدرة على أن تتحول وتحول عن فعل المنكرات. يعني صادفك حاجة ما هيش لا ترضي ربك، تجد نفسك تحول عنها، تبعد عليها، هذايا. وهذا الحول لا يكون إلا بالله. نحن نستعين بالله على أن يحول بيننا وبين المعاصي، كما نستعين به إلى أن يقوينا على فعل الطاعات والقربات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كثرت همومه، من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة.
1: نعم.
0: فارتعوا يا عباد الله. نختم بهذا التوجيه الإلهي في الذكر العزيز في كتاب الله المجيد، توجيه إلهي حكيم لمحو الغم والهم والكدر، وباش تخفف انت شوية من السترس. يقول الله تبارك وتعالى، وبهذه الآية خير ما نختم به، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا، والوهن هو الضعف، ما تضعفوش، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شوفك الشرط اللي اختتم به الآية، يعني مدامكم مؤمنين، مدامكم على صلة قوية بالله سبحانه وتعالى، ما عادش تخاف من هاك الوهن ومن هاك الحزن ومن هاك ضيق النفس ومن هاك الكدر. هذا والله أعلم وهو أجل وأكرم.
1: شكرا لك أستاذنا. إضافة لكل ما ذكرته، معناتها مسألة أهم حاجة الإنسان التسليم لله، أنه يسلم نفسه لله، خاطر الإنسان قد ما يحمل نفسه فوق طاقتها سي أحمد، ويخمم في كل شيء، وبالنسبة لي له هو القادر أنه بيش يغير وبيش يبدل وبيش يتحكم في النتائج، وهذا موش صحيح. معناتها من بين شروط الصحة النفسية وسلامة الصدر وبراحة الصدر وانشراح الصدر هو التسليم لله. كيفاش الإنسان يجم يسلم أمره لله؟
0: يسلم أمره لله بما كنا نقول بكل هذه الوسائل العلاجية، أنه يكون على علاقة بالله، بذكره، بالفزع إلى الصلاة، بالاستغفار. هذا معنى بهذا يستطيع أن يكون بين يدي الله، وأنه الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد، وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فقط أنت أري الله من نفسك وري ربي من نفسك ما يرضيه عنك، فسترى العجب العجاب في راحة نفسك وفي استقرارك وفي معناها كل هذه الأشياء المروحة والمزيلة للضغط النفسي.
1: شكرا لك أستاذنا العزيز. كانت هذه فقرتنا الرئيسية اليوم في الكلام الطيب، أعرف دينك، علاج ضيق الصدر.
0: عفوا قيس، قبل ما نتحولوا للخطبة الجمعية هكما، عندي إعلام بنصاب الزكاة للسنة الجديدة. احنا ما هو تعودنا كل عام هجري، كل عام عربي، مفتي الجمهورية يخرج لنا قديش نصاب الزكاة. نصاب الزكاة للسنة الهجرية 1448 هو 34,000 دينار و369 و356.
1: نعم،
0: يعني 34,000,000 وحوالي 370 دينار.
1: نعم، شكرا لك أستاذنا. شوية آخر خطبة جمعية مش نمشيو القرقنة وقيد في السخانة هذية وفي الحر هذية، اليوم قال لك درجات حرارة معناتها كبيرة. أيه شوية،
0: أيه
1: وقيد مش نمشيو القرقنة، لكن مش نمشيو الجامعة السلامة أولاد بوعلي مع الشيخ البشير مسعود بإذن الله، مش يكون معانا شوية آخر في الخطبة الجمعية. نذكر بسؤال الحصة، سؤال طريف الحقيقة، سألوا لكم سي أحمد اليوم ما هو الشيء الذي ذكر في القرآن مرة، معناتها تذكر في القرآن ثلاثة مرات، مرة ككذبة ومرة كدليل ومرة كعلاج، هكا ولا؟ نذكر برقم الهاتف اللي بيه تكونوا معانا بإذن الله 70-164-280 وأسريتكم القصيرة على 5-33-537. مراد نسمعه يا طيبة.

0: 46 دقيقة بعد العشرة نجد لكم التحية السلامة الناس الكل، مرحبا بكم في الكلمة الطيبة. الآن فقرة خطبة جمعية مع شيخنا البشير مسعود إمام جامع السلامة أولاد بوعلي قرقنا معا على الخطرات فيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ مسعود. شيخ البشير
1: بيك.
0: مرحبا بك سيدي.
1: عايش.
2: أهلا وسهلا بك سي بشير.
1: مرحبا. أهلا وسهلا.
2: الله يبارك فيك، شرفتنا شرفتنا بحضورك معنا بالهاتف.
1: بارك الله فيك.
2: نشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة، ونسأل الله أن ينفع بك العباد والسامعين. تفضل سيدي.
0: موضوع خطبتكم اليوم يا شيخ بشير تفضل.
1: أيوة، هي الصحابة ومساهمتهم في الانتقال الحضاري، والمساهمة العظيمة جدا هذه بنشأة التاريخ الهجري.
0: نعم.
1: وهذا أمر ساهم فيه الصحابة مساهمة عظيمة، هم الذين أنشأوا التاريخ الهجري لعوامل وأسباب. الصحابة مكانتهم عظيمة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا هذا الأمر معناه سنؤكد عليه في خطبة الجمعة هذه إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم أحاديث عظيمة، قال أن النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. حديث رواه مسلم، دليل على قيمة الصحابة ومكانتهم، لأنهم كما تعرفون هم الذين تحملوا الأمانة، قاموا بحفظ الوحي وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك لما بدأت مرحلة العقل والتأسيس كان الصحابة في مستوى عظيم، استوعبوا رسالة الإسلام استيعابا دقيقا، ووعوا أهدافها ومقاصدها، وبقي هذه الشريعة بقيت تتطور بحكم فهمهم ومجهودهم. القضية الأساسية بعد الحديث عن دور الصحابة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم،
2: صلي وسلم عليه،
1: وهما القرآن الكريم نوه بالصحابة الكرام وذكرهم ذكرا حسنا، وقال في آيات كثيرة تتحدث عنهم حديثا جميلا. من ذلك أن الصحابة الكرام الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
2: نعم.
1: صدق الله. يعني مكانة الصحابة عظيمة جدا. اللي يهمنا في هذا الحديث في هذه الخطبة أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، هذا حدث عمر بن الخطاب في نقطة مهمة جدا، النقطة المحورية والسبب المباشر في نشأة التاريخ الإسلامي، هذه النقطة في نشأة التاريخ الهجري وتأصيل ضرورة تأريخ الرسائل والوثائق في الدولة الإسلامية.
2: نعم.
1: كان أبو موسى الأشعري واليا على البصرة في عهد خلافة عمر بن الخطاب. الإدارة الناشئة هذه مواجهت مشكلة تنظيمية بسبب غياب نظام التأريخ الموحد. كان الصحابة يؤرخون، وكان العرب قبل الإسلام وبعده يقولوا هذا حدث، ولا الأمر الفلاني حدث عام الفيل، ولا عام الطاعون، ولا عام الرمادة، ولا يذكرون تاريخا محددا، يقولوش هذا حصل في شهر كذا أو في يوم كذا بالتدقيق. عدا أبو موسى الأشعري أرسل كتابا إلى عمر بن الخطاب يقول فيه، يقول له إنه تأتينا منك كتب ليس لها تاريخ،
2: رسائل يعني،
1: رسالة.
2: أي
1: رسائل. وقد جاءنا كتاب
2: نعم غير مؤرخة تأتيهم،
1: غير مؤرخة يا صح. هذا يقول: وقد جاءنا كتاب محله في شعبان، فما ندري أهو شعبان الماضي أم شعبان الحالي. يعني إشكال هذه قضية تأريخ الرسائل، إشكال كبير جدا وقع، حتى أن بعض الصحابة شوف التأريخ والتدوين بصفة عامة، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديثة مع محمد بن مسلمة، وهذا الصحابي عظيم معروف، فهو قدر عظيم في الإسلام، وهذا الذي كان يتولى حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما وجدت القصواء في مكان إلا كان محمد بن مسلمة وراءها في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاه النبي، خلاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على العطاءات. ما هو تعرف عمر بن الخطاب أنشأ الدواوين، أنشأ ديوان الجند وديوان الأعطيات وديوان البريد، أنشأ دواوين كثيرة ولا أرسل الدولة الإسلامية وأركانها،
2: هي بمثابة الإدارات كما نقوله توا احنا معنا.
1: هذا هو التطوير الإداري، هذا من صميم العمل الإداري، هذا العمل، هذا التأريخ من صميم العمل الإداري. عاد لما نسي امرأة ما أعطهاش حقها في الزكاة، وهي امرأة عندها أيتام، انساها، نتيجة أن الإحصاء لم يكن دقيقا، معنى ذلك أن هناك خلل في إدارة شؤون المسلمين، خلل على مستوى الإحصائي أو على مستوى التأريخ. وتعرفون أنتم القصة الشهيرة جدا كيفاش هي، لما جاءت وقات رجل مضطجعا، قالت له من أنا توسمت فيك الخير وعندي رسالة أريد أن تحملها إلى عمر بن الخطاب، وهو نفسه عمر بن الخطاب، قال شنية الرسالة؟ قالت محمد ابن مسلمة في السنة التي مضت ما أعطنيش نصيبي من الزكاة، معنى ذلك أن عملية الإحصاء. وكان عمر يوصي في ديوان العطايا أن يقع تسجيل المحتاجين وأن يتم تسجيل العطاءات بالتفصيل. هذه المرأة نسيها محمد بن مسلمة على مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم.
0: شيخ مسعود باختصار، مازال عندنا دقيقه
1: شيخ مسعود بتحدث عن بقيتها، مش لازم أما نحب نرجع للموضوع.
0: ايوه،
1: عاد قالوا انه تاتينا كتب ليس لها تاريخ وقد جاءنا كتاب محله في شعبان، قالوا فما ندري اهو شعبان الذي مضى ولا شعبان الحالي. ما هذا يحدث خللا كبيرا، واحنا نعرف ان التاريخ، أن الإسلام فيه أحكام معاملات دقيقة جدا دقيقة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك. من ذلك البيوع، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، اكتبوا الدين واكتبوا التواريخ والأجل، ولكن هذا بقي أمرا منقوصا. لما حدثت الحادثة هذه ابتكر الصحابة، اجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، اجتمعوا وفكروا في الأمر، قالوا نأرخ بوفاة النبي، قالوا نأرخ بولادة النبي، ولا نأرخ بتأريخ الفارسي أو بتأريخ الروم، يجاورونهم. ثم انتهت الحوارات والمشاورات إلى أن يؤرخوا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم،
0: وكان هذا في عهد عمر،
1: في زمان عمر هذا.
0: نعم نعم،
1: في زمان عمر.
0: نعم بارك الله فيك.
1: الاقتراح من الإمام علي رضي الله تعالى عنه، اقترح أن يتم التأريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا لك يا شيخ بشير، بارك الله فيك على الموضوع الجميل هذايا والمهم في نفس الوقت.
2: أحسنت بارك الله فيك بشير، أحسنت وأجملت، جزاك الله خيرا على ما قدمت، ونشكرك جزيل الشكر على المساهمة معنا في هذه الحصة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعك من لا تضيع
1: الدولة. إلى
0: اللقاء. شكرا لك شيخ بشير مسعود، إمام جامعة السلامة ولد علي قرقنا، نعود ونلقاكم بإذن الله بعد الموجز وبلغات الوفيات.

0: نحطهم مع بعضهم في المقارنة هنية. لكن لكن أصلا إقامة عشاء فاخر و هذا فيه فيه شبهة الرياء، لأنه حتى اللي ما سمعش هو يسمع أو ناس استدعيناها، ما هو فلان عمل كذا، وهذا العشاء الفاخر يأتي إليه الناس، والناس الذين يأتون ربي يعلم بحالهم، والأحاديث اللي تدور في هذا العشاء ربي يعلم بها ومستواها. ولذلك احنا نقوله اللي حج وقام بعبادة تنتهي العبادة بانتهائها يشكر الله وحده، ولا لا لا داعي لمثل هذه الأمور، والله أعلم.
1: معناتها المبالغة في الشيء هذا ماهوش مطلوبة هكا، ولا
0: لو كان عائلته القريبة معناها اجتمعوا رحبوا به وعملوا عشاء مع بعضهم ما فماش مشكلة،
1: في نفس السياق.
0: أما يعمل عشاء فاخر ويستدعي معناها الناس، وفما حتى اللي يعمل جوابات وإلى آخره، يقولوا له لا لا لا.
1: في نفس السياق رسالة ثانية، السلام عليكم يا شيخي، بربي إيش قولك في واحد روح من الحج أهله من أولاده وأخواته استقبلوه بالمرشة، خاطر عملوا له فرقة موسيقية
0: لاستقبال بالموسيقى،
1: بالموسيقى. هذا جائز؟
0: لا لا هذا منكر،
1: لا
0: هذا منكر.
1: به المكالمة الهاتفية الرابعة. ألو السلام عليكم. ألو
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليك السلام خويا منصف، مرحبا بك.
2: صباحك مبارك يومكم.
1: الله يخليك.
0: أهلا سي منصف، مرحبا.
2: مرحبا يا شيخ، جمعة مبارك إن شاء الله.
1: علينا وعليك. تفضل سيدي.
2: خويا قيس إن شاء الله تسمع خويا الباقي.
1: يعيشك يا منصف، يكثر خيرك، يعيش خير.
2: بالله يقبل من جبل سؤال للتركية الأسبوع الفات جاتي ما كانتش غلطة يا شيخ.
1: نتاع شنيا؟
2: لا اخترت الاجابه الثانيه، لكن حكيم الحزام زاد عاش نفس الوضعيه نتاع سيدنا حسان بن ثابت.
0: حسان بن ثابت هذيك هي الاجابه.
2: اختار الاجابه هذيك صحيح، لكن اجبت ان هي غلط بحب الله.
0: كيفاش ترى؟ اعطيني الايات، اعطينا الايات. وكان الوقت تو ما يسمحش بشيء.
1: لا احنا ما الشخصيه اللي قلنا 60 سنه في الجاهليه و60 سنه في الاسلام.
0: ما فيهاش آيات،
1: ما فيهاش آيات. فهمت. أما حكيم بن حزام نفس الشيء، معناتها 60 سنة
0: لا لا لا يا سي منصف، حتى وإن كان 60 هذاك عنده 60 سنة، لكن حسان بن ثابت تميز بشيء لم يتميز به غيره، وهو أنه كان شاعر الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
0: هذه هي معناها
2: الحكيم تميز بالرفادة، وهي عن الحاجز
1: الرفادة.
2: نعم
0: بشوي، الرفادة ما هيش خاصة بالرسول،
1: ولا هو سي أحمد قال حاجة خاصة بالرسول،
0: خاصة بالرسول اللي هي أنه كان شاعر الرسول. على كل نشكرك على حسن على حسن استعدادك وبارك الله فيك.
1: أعطينا الإجابة توي.
2: بحول الله، الإجابة هي قميص سيدنا يوسف عليه السلام.
1: أي
2: كذب عندما استخدمها أخوته كدليل إثبات كذبهم لأبيهم بأن ذهب هو الذي أكله.
1: نعم.
2: وكذلك برهان عندما شاهد من أهل امرأة العزيز بامرأة يوسف وتمزق القميص من الإمام والخلف، وشفاء عندما قاو سيدنا يوسف على وجه أبيه يعقوب فارتد له بصره بعد أن فقده حزنا على فقده. الله أعلم.
1: شكرا لك يا منصف، بارك الله فيك، يعيشك. إلى اللقاء، بسلامة منصف. يسألون سي أحمد، يقول هناك شخص أعرفه كلما تصدق ببعض المال أو الأغراض تباهى بذلك وأعلن عنه، فلما نصحته بكتمان هذا الشيء وجعله سرا بينه وبين الله قال لي أن الله قال فأما بنعمة ربك فحدث. شيخي ما رأيك في هذا الرد؟
0: لا، هو إظهار الصدقة.
1: أي.
0: هذا يعود إلى النية المقصود منها، فما اللي ظهر الصدقة رياء هذا يقولون خطأ، وفما اللي ظهرها لغرض نبيل اللي هو وقبل ما نذكر الغرض النبيل نذكر الآية الكريمة، ربي قال أن تبدوا الصدقات
1: أو تخفوها
0: فني عما هي، وإن تخفوها أو تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن إبداء الصدقة إذا كان بنية ربما حث الغير على الاقتداء به، باش يعلم صغيراته، باش يخلي إنسان يقوم بنفس الفعل، يعني هو يحث الغير على الاقتداء به، فهذا جائز فني عما هي. لكن مش ديما في كل الحالات تكون إظهار الصدقة منكر ومحرمة.
1: واضح. شكرا لك. المكالمة فيها الخامسة، 24 دقيقة بعد 11. ألو
3: ألو
1: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
3: ألو صباح الخير.
1: صباح الخير، مرحبا بك، شكون معنا؟
3: صباح من مهدية.

0: مرحبا بك يا صباح. تفضل اختي.
1: نسلم على السيد الشيخ.
0: مرحبا بك بنتي، تفضل.
1: هنيكم بالعام الجديد.
0: يعيشك
1: الله، الله يخليك على امه محمد اجمعين.
0: امين الله يكرمك
2: يا رب العالمين.
0: عاي صباحي.
1: ونحب نجاوب على السؤال.
0: جاوبي
1: ان شاء الله يكون صحيح. سوره الاسراء من 79 حتى 82.
0: سوره الاسراء
1: اي
2: شنو الشيء اللي مذكور فيها معناها؟ وكان مرة
1: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي ادخلني مدخل صدقا واخرجني مخرج صدقا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا نزيد الضالين إلا خسارة.
0: انت بارك الله فيك يا صباح على الاستشهاد بالسورة هذه، لكن سي احمد نبحث على حاجة، شيء ما هو عرفت، شيء مرة استعمل ككذبة، مرة كدليل، مرة كعلاج. الآية اللي معناتها اللي قلتها انت ما فيهاش
1: شيء في بالي، مذكور فيها.
0: على كل، عندك سؤال سي احمد يا صباحة؟
1: نسلم عليهم.
0: بارك الله فيك.
2: الله يسلمك بنتي، سلمك الله يا صباح.
0: اسمع الإجابة في آخر الحصة يا شكرا يا لك صباح. سي أحمد، معرض صفاقس عاملين معتها سيارة هدية للناس اللي معتها تدخل المعرض، بعد هيك التيكيات اللي قصوهم مش يعملوا كالتومبولا في آخر المعرض، والفائز معناتها اللي عنده الحظ يفوز بالسيارة هذه. يسألونا في إرسالية قصيرة، معناتها هو السيد هذا دخل للمعرض وقيد نمره على التذكرة معناتها اللي خذاها، ويقول آخر نهار يعملوا القرعة هذه معناتها جائز مش جائز، فيها شبهة ما فيهاش؟
2: أنا نشوف أنه فيها شبهة لأنه هذا ربح يشبه الميسر. صحيح هو مش ميسر بالضبط، لكن يشبه، فيه شبهة، وعلى الأقل خلاف الأولى هو اجتناب الشيء هذا. الله أعلم.
0: باه معناتها المساله انه معناتها تو الواحد اخذا ما شاركش بارساليه قصيره كما في بعض المسابقات سي احمد، اللي يكون معناتها سومها، انت قلت السوم نتاع الارساليه القصيره يكون مبالغ فيه الى اخره، مش بسوم الارساليه العادي.
2: لا هذيك ولات واضحه،
0: اذا اخذا معناتها تيكي بدينار مثلا، الناس الكل نفس السوم
2: وربح سياره،
0: وفي الاخر بالكل مش معناتها هم مش يعملوا هديه باش يشجعوا على الدخول مثلا في المعرض ولا غير المعرض، معناتها الهدايا من نوع هذايا سي احمد.
2: اي من نوع هذايا فيها من عرش، على الاقل ليس هناك مبرر شرعي للمساله، من عرش فيها مبرر شرعي للمساله، يربح سياره دفع دينار يربح سياره، معنى هذا لا لا لا يعقل.
0: هذا من وجهة نظرك سي أحمد. أيوة. مكلمة في الساسة. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: مع السلامة، مرحبا بكم معنا.
3: مواطنة من الساخس.
0: تفضل أختي.
3: والله أنا عندي مشكلة نحب نحكيها لسيدي الشيخ.
0: أيوة.
3: وقبل كل شيء نهنيكم بالعام الجديد وجمعة مباركة
0: عشان
3: ثاني، وإن شاء الله أمة الإسلامية الكل إن شاء الله بخير.
0: آمين. شنو
3: عندي مشكلة مذهبية لو يسمح لي هكا بعد الوقت يجي مشي يسمعني.
0: مشكلة شخصية
3: معناتها. نفسيتي مضطربة على الآخر ونحبوا يسمعني، ما نحبش الناس تسمعني.
0: باهي، بعد مباشرة إثر البرنامج تتصل بالإذاعة ويكون معك سي أحمد. وعلى ذكر، شكرا لك يا أختي، على ذكر الاضطراب النفسية والنفسية مش مرتاحة، اليوم موضوعنا سي أحمد على ضيق الصدر.
2: سمعتنا من الأول
0: هيك معناتها الأشياء اللي قالها الكل سي أحمد، من المفروض تخفف عليك ولو شيئا ما من ضيق صدرك يا أختي، وربي يفرج عليك. مكالمة في سابعة. ألو الو الو
4: الو
0: عسيمة، مرحبا بكم معنا.
4: عسيمة اخويا.
0: عسيمة
4: انا عسيمة استقيت. عسيمة سي احمد،
0: مرحبا بك.
4: لا وعليكي.
0: امنة
4: شهيبة
0: وعليكي. مرحبا بك يا شهيدة، تفضل اختي.
4: شهيبة،
0: تفضل يا شهيدة.
4: عايشك. لا انا حبيت نوصل كلامي في احمد وشهيبة باش يوصلوا عن طريقه هو.
2: ربي يسلمك بنتي، نشكرنا السلام.
4: كلامكم الطيب خاطرني موجوعة برشا. بس يا أحمد.
2: نعم.
4: أنا راجلي متوفي
2: رحمة الله عليه.
4: عبد الحكيم كحولي ده خدمت عمارة في حي البثتي وين مساحة البثتي.
0: ما غير ما تعطيني التفاصيل يا شهيدة عايش أختي أعطيني السؤال أعطيني السؤال ما غير ما غير ما تحكي الحكاية يا شهيدة عايش أختي بارك فيك.
4: باهي أنا تم أجناء راجل يحب منهم الفلوس وما حبوش يخلصني.
0: أي
4: أبك أنت بكلامك تكون لما تفصل بكلامك الطيب يهديهم ربي.
0: معناتها راجلك عليه رحمة الله اسمعني يا شهيدة عايش أختي عايش أختي راجلك هو حسب ما فهمت كان يخدم دهان وخدم في مكان وهو توفى
2: ما خلصوه
0: وما خلصوهش وعنده ما يثبت اللي هو خدم معناتها ولا ما عندوش ولا بالكلمة ولا كيفاه.
4: هما ساسا من الناس كلهم شاهدين على بعضهم كل واحد يقول لي برا هذاك كل واحد يقول لي برا هذاك واحد منهم أعطاني 800
0: باه معناتها ما زلتوا تحبوا منهم مبلغ هكا ولا
4: صحيت ما زلت نحب منهم مبلغ.
0: واضح يا شهيده باه شكرا لك يا عايش اختي عندك حق عندك حق شكرا لك شهيده بارك الله فيك.
2: هل ينتفع بخدمه من انسان وما يخلصش حسابه عند الله ما يتعداش حتى خطوه الا ما يساله ربي وياخذ حق الانسان اللي ما اخذش حقه ياخذه من حسنات ذلك الشخص.
0: نعم.
2: وإذا كان ذاك الإنسان ما عندوش حسنات ربي يأخذ من سيئات صاحب الحق ويرميها على الذي أكل الحق وربي إن شاء الله يهديهم وكاهو باش يخلصوا حقهم في الدنيا خير ما يخلصوه في الآخرة.
0: أمين يا رب. المكالمة التي فيها ثامنة. ألو
5: مرحبا سي قيس.
0: عسامة سيدي مرحبا بيك.
5: تحية ليك وسيد أحمد
0: الله يخليك بارك الله فيك.
5: جمعة مباركة إن شاء الله
0: علينا وعليك. شكون معنا؟
5: عبد الله من الفاخر.
0: خويا عبد الله مرحبا تفضل سيدي.
5: بيك عايشك. عندي مثلا حاب نكلم فيها سيدة احمد ربي يبارك فيك.
0: تفضل.
5: الله يخليك. عندي شكون قريبي كلفني هو باش نوصل المعلومه هذه. هو يعني عنده احموه يعني نسيبه رجل بنته فهمتني ولا حشاك مدمن على الخمر.
0: اي
5: عاد يعني الحموه بو البنيه حب يحافظ يعني على سمعه الدار وما يضيعش يعني إذا يعش العائلة دبر عليه قالوا له تمشي تعمل له كتاب عند واحد معنى يكتب يعمل له كتاب واحد كل شيء
0: اشتغل كتاب
5: يعمل له كتاب
0: رقية حرز ولا رقية يعني.
5: أي صحيح أي وحشيكم وقالوا لا يزمك يعني تحطها في المخبرة.
0: أي
5: مشى معاه ولد الشاب هذا يعني البو طلب من ولده قال له يلزمك تمشي معايا باش تقرا القران خاطر ما يعرفش يقرا القران.
0: أي؟
5: يعني واحد يقرا القران الوليد والرجل الكبير هو حط الحرز في بلاصه في المقبره.
0: حتى
5: توا بعد 3 سنوات يعني ندم على عملية
0: يعني وحب يعني سمحني عملوا الحرز وهزوها للمقبره الرجل بطل الشرب ولا
5: لا ما بطلش المشكله فين تقريبا كان قاعد على نفس الحكايه فهمتني. هو اللي مات الرجل الكبير هذا حب يمشي للعمره ولكن وجعه خاطره ياسر على خاطر العمله وراهو رجعوا سي قيس على حبه يفركس على القضيه ذيك الحرزه ذيك ما لقاوش عاد الوليد مسكين متاثر برشا وقال لي كلمني سيدي الشيخ يقول ايش باش نعمل وربي يبارك فيك.
2: باش يعمل يستغفر الله سبحانه وتعالى لان اللي عملوه هو عمل ما هوش شرعا ما عنده حتى قيمة وما عنده حتى أصل وهو ضرب من الشعوذة ويستغفر المولى سبحانه وتعالى والله غفور رحيم ويمشي يعمل العمرة متاعه على الروح ولبس عليه إن شاء الله.
0: نعم. كتابة آيات على من القرآن الكريم على الجدران سي أحمد هذا جائز ولا
2: بحسب المكان بحسب الغاية بحسب شنية الدوافع لذلك ربما تكون فيها فائدة. الجدران مثلا جدران المساجد عادة تحت القبة في الدائر متاع القبة تلقى آيات من نوع ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين من نوع وأقم الصلاة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لا بأس إذا كان آيات ذات دلالة وفي مكان فيه فايدة للناس ما فما حتى مشكلة.
0: واضح شكرا لك. المكالمة فيها 9. ألو
6: ألو عسلامة
0: عسلامة محمود مرحبا بك.
6: عليك يا سي قيس وعليك يا سي أحمد لبس عليكم.
2: مرحبا سي محمود
0: تفضل.
6: أحسنت ملاحظة على الجدران والكتيبة لو كما المساجد برشا مساجد تقام مبنى كما في دعاية الكراي مثلا هي كرخام نتاع القوس سمح ياسر مزيان برشا جمعيات عندهم تاع عمره وكل شيء يجي يستقلك ورقه باطه تنحى القرطاس اللي تنحى يولي منظر
0: والعياذ بالله
6: قال ما يقال عليه ردي عليه. نطلب منه الاستاذ الخير اللي عنده هذا يعملوا في سياسي يتغطى مش هذا كيكا منظر القوس
2: بتاع لا لا هو تعليق الاعلانات سواء على العمره ولا غيرها في داخل المسجد هذا حرام ما فيش حتى شيء.
6: لا خارج المسجد يا سي احمد ثم ابعاد تاريخيه كونك القوس
0: من بعد ما يتمسش يا محمود ما يتمسش باهي. اعطينا سؤالك سي محمود.
6: لا محمد رسول الله عندي زوج اسئله. السؤال الاول ثم شكون قال لي هذا يقول لي دي شرطك قصير وما يصليش والرتبه قال لك والله سمعت ما داك انا نلبس فانتا كورت وين ونصلي به. انا نلقى بعض الرجال الكبار عندها قال لابس السروع العربي وقاعد في المسجد ومربع فقيه ولا حاجه وركبته عريانة وحاجه حليله ما عندها فنت قال لي مش عوره مهلبه
2: ركبته
0: ركبه
2: ركبته
6: عريانة معناتها يشيع على السروال ولا هيك السروع العربي ولا شو تمشي عريانة معناتها ماهيش ظاهره
0: باه
6: ولا لاحق ملاحظه على السياره بتاع المعرض يا سي احمد ما فيش مقابل ادفع مواطن عادي يدخل المعرض يسجل نمره هم عاملين شركه عامله هديه لواحد من المواطنين من اللي يدخل من المعرض يعني ما فيش شبه نتاع ريا ولا ميسر ولا حاجه كاي مواطن هو داخل بطبيعته مش داخل خاطر السياره هم مليون ولا زملائي مش يدخلوا
2: يا محمود ما أدراك أنه موش داخل على خطر السيارة وقت يعرف هو مسبقا أنه فما سيارة ستكون هدية في آخر المعرض لأحد الذين دخلوا إلى المعرض وهو تخل المعرض وربما تخل مرتين ولا ثلاثة معناه نعرفش هل يتجدد الحظ ولا ما لا يتجدد به وهوني أنا ما أحوجني إلى هذا ربح منفعة من غير موجب شرعي لا أراه على الأقل الأولى أن نتفادى.
0: إذا رأي سي أحمد
2: حتى ما قلتش حرام
0: هو ما قالش حرام هو
2: ما قلتش حرام قلت الأولى تفادي مثل
0: الأولى تفادي وبركة
2: معناها احترازا وتحرزا من مثل هذه الأمور.
0: أعطيني سؤالك الثاني يا محمود يا عايش خوي كملت حكاية أنه الإنسان يدخل المسجد مثلا بسروال قصير لكن في أثناء جلوسه مش وقت الصلاة ويطلع هكا السروال شوية تظهر الركبة ما تعادي ما هكا ولا ما فمش
2: شوف هي الركبة هذه الركبة إذا كان السروال فوق الركبة مباشرة فهذا جزء من العورة وهو آثم على ذلك. وش لازم الإنسان يدخل بسروال قصير لهالدرجة وفما ناس أخرين يعملوا حاجات أشنع من هذه هل يلبس سروال والسروال يهبط تحت حزامه شوية وكيف يسجد يتعرى
0: جزء من المؤخرة
2: يتعرى جزء من المؤخرة اللي هو من منطقة العورة المغلظة اللي ما بين السرة والركبتين هذا اسم كبير فيه ولا يعوذ بالله.
0: شكرا لك محمود. مازال معنا؟ لا به المكالمة المواليه رقم 10 بعد كده نمشي لنغم أنورة. الو عسلامة مرحبا بكم معنا.
7: السلام عليكم.
0: وعليك السلام.
2: السلام ورحمه الله.
7: شحالك سي احمد احوي لك.
2: مرحبا بك.
0: شكون معنا بالله يا عايش اختي؟
7: مستمع.
0: تفضل اختي.
2: تفضل بنتي.
7: عايشك. نقول لكم سنه جديده كل خير
0: يا عايشك بارك الله فيك.
2: كل عام انت بخير عايش بنتي.
0: تفضلي.
7: والله انا سؤالي ما الحكم الاخت تشكي باختها على ظلم مش على حق؟
0: تشكي بها وين معناتها في المحكمه هكا مع قضية؟
7: اي في المحكمه.
0: اي
2: تشكي بشكون؟
0: اختها تشكي باختها. ما هو شيء معناته قليل لكن اذا كان اضطرت الانسان باش يشكي باحد اخوته المساله فهمت ولا معناته الحق معاه.
2: يا بنتي هوني لاعطاء الحكم الشرعي في هذا يلزمنا نستناو يلزمنا نستمعوا للطرفين للشاكي والمشكي والمشكو به هذوما يلزمنا نسمعهم ونفهموا منهم شنو هي الحكاية وبعد نقولوا عنده حق ولا ما عندهش حق. لخاطر جاء رجل يشكي بولده سيدنا عمر
0: أي.
2: يا أخي سيدنا عمر نادى الابن وقال له كيف تعق أباك معناه وأكيد كان مش يعاقبه سيدنا عمر على خاطر، لكن حب يسمعوا. قالوا كيف تعاقب أباك؟ قالوا يا أمير المؤمنين راهو كان يلزم يسميني اسم ذا دلالة معناها، لكنه سماني جعل معناها خنفوسة، وكان من المفروض أن يستنجب أمي يعني أن يأخذ مرأة معناها صالحة، ولكنه أخذ مرأة ربما ما يش صالحة. وإذا ظهر في الأخر سيدنا عمر يقول للرجل، يقول له لقد عققت ابنك قبل أن يعقك.
0: نعم.
2: وكهو شفت كيفاش معناها هوني الشكوى يلزم تكون مدعمة بأشياء ذات قيمة وعندها دلالتها، وإلا فلا.
0: هو مدام واحد يوصل بشيشكي بأحد أقاربه أخته ولا أخوه للمحكمة، إلا فما معناتها مسألة كبيرة، مثلا مسألة إرث ولا مسألة متاع من تصور.
2: ليس بالضرورة ليس بالضرورة، فما ناس على أقل شيء من الحبة يعمل قبة. ولكن في الغالب نقولوا ما يليقش باش أخوة يوصل للمحاكم.
0: شكرا لكم سيدنا. كانت هذه الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية، نسمعوا نقشبندي بعد كنكملوا المكالمات حتى نصف النهار.

0: نقشبندي في سبحانك. وصلتنا دقيقة 45 بعد 11، عودة من جديد للمكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية رقم 11. السلام عليكم. ألو، اللي على الخط الهاتفي يقول ألو. ألو
1: ألو ألو
0: عسلامة، مرحبا بك.
1: أهلا عسلامة، مرحبا، السلام عليكم.
0: يعيشك الله، بارك الله فيك. شكون معنا؟ علينا وعليك. فاطمة.
1: فاطمة،
0: تفضل يا أختي فاطمة.
1: عايشك عندي بالسؤالات، نحب نسأل في يا أحمد.
2: تفضل بنتي.
1: عايش، اسمع يا سي أحمد، أنا مقطع عندي حماتي مرة كبيرة معناتها عاشت عندي.
0: أي.
1: وكفات وفات رحمة الله عليها.
0: عليها رحمة الله.
1: الدولة وين تسوي كفنوا فيها؟ قالوا لي أعطينا الثورية نتاع ولدها.
0: أعطينا؟
1: أعطينا الثورية نتاع ولدها نتاع راجلي معناتها.
0: أي.
1: أعطيتها لهم. أخشوها لهم وصناها معناتها معاها. أنا هذيك قعدت خايفة منها، وبعدها هي صارت لي معناتها برشا حوايج، ولدي مرض لي وعملت عملية وخلصت
0: يا فاطمة.
1: ومن بعد راجلي معناتها عشت حالتي تعب على الأخر.
2: معناها السورية نتاع شوف السورية نتاع راجلك أعطيتها لهم ودفنوها معاها.
1: دفنوها معاها، لكن مش لبسوها لهم على معسكر اللي
0: ولدتها. ما عندها حتى
2: علاقة باللي صار. إن شاء الله باللطف، معناها إن شاء الله ربي يفرجها، وما ما يلزمش تربط هذا بهذا، فهمت؟
0: لا بس
1: بيه لا لا
2: لا لا لا لا ما لا ما هوش من هذا كلا. لا بس ان شاء الله.
0: بس سؤالك الثاني يا فاطمة، شو اختي؟
1: سؤال الثاني، ليه عايزك انا طول الحكاية هذي؟ صارت لي 4 مرات، معناتها نقوم الصباح لي وردتها ونلقى عظام مكسر على السيس متاع الصالة متاعي، في باس السيس متاع الصالة، معناتها ريحة على السي لي وردتها، ومعناتها ما تتشمش هكا الريحة دي. انا غسلته بالماء وقلت ما عليناش، معناتها بالك صغار ولا حاجه. بعد 3 ايام عاودوا لي نفس، معناتها عاودت نفس الحكايه.
2: شو عظمك؟
1: 4. ها
2: عظم على الصاله نتاعك؟
1: اي عظم.
2: وشكون تخلوا عملوا
0: من داخل الدار معناتها ولا من برا؟
1: لا مش من داخل، من برا نتاع الصاله، معناتها منين ندخل انا ونخرج، انا عندي الصاله بين، معناتها الكوجينه والصاله هكا بحدا بعضهم.
0: واضح.
2: هذا يرجع
1: مرات 4 مرات يا سي احمد، يعني معناتها نلقاها نفس الحكايه. بعد 3 ايام، كل 3 ايام نلقى معناتها نفس الحكايه، نقوم الصباح نلقى العظام هكا.
2: يا فاطمه، اذا كان امكانياتك تسمح تنجم تعمل كاميرا مراقبه، وتشوف توصل للشخص الجاني في مثل الامور وتقدم به قضيه.
0: واحنا عملنا مره حلقه على السحر هكا، ولا والناس اللي تعمل في الشيء هذا معناتها وعقابهم كبير، الشعوذه والعياذ بالله. اخونا سامي من فرنسا يسالك سي احمد، يقول لك احنا صليت العشاء في فرنسا ل 11:20، فما شكون يقول انه معناتها خاطر مخر برشا والناس تخدم فما ومنجمش يسهروا، فما شكون يقول لك اللي فماشي راي شرعي انه بعد اذان صلاه المغرب بساعه حوالي ساعه وساعه ونص نجم نصليوا العشاء نتاعنا، جائز ولا؟
2: جائز. تبقى عندي ملاحظه، هي الناس سهرت لثلاثه نتاع الصباح باش تتفرج في ماتش كوره.
0: اي
2: شفت كيفاش معناها هوني، هذه عباده
0: ممكن تكون
2: واحنا تقام تسي احمد الكره. مش تدخل الكره مره في المدرقه
0: تاعك، والناس ترقد وتقوم.
2: ايوه الناس ترقد وتقوم، حتى في صلاه العشاء يجم يرقد ويقوم، كيما يجم يرقد ويقوم لصلاه الفجر. على كل حال، هوني الانسان اذا للضروره يعدي بعد المغرب ولا يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، وهكا يرتاح من المشكلة هذا.
0: شكرا لك. المكالمة فيها رقم 12 49 دقيقة بعد 11. ألو
3: ألو،
0: أهلا يا سميحة، مرحبا بك.
3: عسلامة،
0: لاباس الحمد لله.
3: كل عام أنت بخير. راس العام
0: يعيشك، بارك الله فيك.
3: بيه اسمعني، أنا قبل السؤال عندي نحب نهني شكون نجم شي خاطر
0: ما
3: عنديش فيسبوك.
0: ما يسالش تجم.
3: بيه اسمع، هكي بنت اختي اليوم شدت الخدمه، شاركت في مناظره نجحت فيها،
0: ربي يوفقها ان شاء الله، مبروك عليها.
3: يعيشك، سمعك الخير على بنيتك.
0: يعيشك يا سامح.
3: السؤال السؤال مثلا، شنو حكم تطلع في الكاء مثلا وحده تقللها قو، نقعد انا شويه وبعد انا نقف وانت اقعد. قالت لي رجلي توجعني، ما قامتش بالكل. بالعمل اللي انا هبط من هيك الكار، مفميش بقى معناتها اللي يتعدى بحدايا يدزني وهكيك عربت من هيك الكار واستنيت قعدت قاعدة في المحطة استنيت حتى جيت كار أخرى وركبت في كار أخرى وكهو شني حكمها
2: لكن لقيت حل
3: حرام عليها الكرة ولا لا ما قامتش
2: وإذا كان هي مريضة مش ما تقدرش
0: مش حرام ما كان من باب الأخلاق ومن باب أولى نلقاوك إنسان مستحق يعطيك الصحة وصير أعمل فيسبوك يا سميحة باش تولي تقدم التهاني على روحك باهي عايش أختي
3: والله يا ربي سهل والله يا ربي نور
0: شكرا لك سميحة إلى اللقاء بالسلامة المكالمة في رقم 13 ألو
4: ألو عسلامة
0: عسلامة مرحبا شكون معنا
4: عسلامة في حلقيس عسلامة في أحمد
0: جمعة مباركة علينا وعليك شكون معنا
4: حنين نلقيت من سويقة
0: حنين تفضلي
4: بلاي في قيس في بالك لكم حالة خاصة عندي راجلي صح من الخدمة مثقالة
0: إي
4: مرمى تو عنده 8 أيام في حبيب بورقيبة قسم العظام يجي راحة
0: لطف علي إي
4: طلبوا منه سكانير ما عملوش
0: إي
4: راجلي موجود في جبيرة ما يحركش عندي بنية 12 سنة وعندي بنية معاقة ما قيد شكون يتبرع لي بالدم يبيل كلكم يبيل كلكم يرحم والديكم تعرفوا معه في أحمد
0: بيه يا حنين عطي حنين
4: حنين
0: حنين يا حنين عطينا عطينا رقمك ولا اللي فما يحب يتصل بيك باش يتبرع بال
4: بالكمكم عاونوني عاونوني
0: لا بس
2: عطينا نمرك
0: عطيني رقمك اي
4: 27
0: اي
4: 27
0: اي
4: 00
0: اي
4: 28
0: بيه 27
4: ما قيدش رجلي عملتو على القريب
0: لبس لبس حكاية ثلاثة بنوات دم ولا اللي هو ماهوش حكاية كبيرة مقدور, علي. مقدور عليها بإذن الله
4: سكانير ما عملوه
2: سكانير يحتاج شوية مساعدة
0: باهي الله يبارك هذا رقمك طبعا عاود الذكرى به شكرا لك
4: منهم نطلب منهم معاوني
0: حق الله يبارك يا حنان شكرا لك يا أختي شكرا لك بارك الله فيك 27 27 00 28 سهل النمرو تتصلوا بأختنا حنان وتعاونوها باللي تقدروا
2: الله لا يضيع
0: أجر المحسنين المكلمة الهاتفية رقم 14 ألو ألو
5: ألو
0: عسلامة
5: السلام سيدي. عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
5: مرحبا بسي قيس ومرحبا بسي أحمد وإن شاء الله الحمد لله الذين موجودين في البرنامج وعندي مدة يا أخويا ما دخلش معاكم
0: مرحبا
5: عشان كانت إذا أتفاقص على مواج الأفهام ورجعت لكم الحمد لله وإن شاء الله ديما في صحة جيدة نشوفوكم
0: شكرا لك
5: والحمد لله معك محمد من مدينة تحرير
0: تفضل سيدي محمد أي
5: شكرا ربي سيدي أحمد لاحظت حاجة في صلاة العيد
2: إيه نعم
5: بعد ما طلق السلام معناها في صلاة العيد
2: أيوة
0: اي محمد سؤالك عاش خويا اي
5: معناها سؤالي في مخصة وفما بعض مصلين
0: اي
5: يصليوا صلاة العيد وبعد صلاة العيد يغادروا المسجد ما يكملوش الخطبة
0: باه اي
5: اللي يفضل المقهى فما اللي يفضل يمشي يشد صف على الخبز يلزرا معناها صلاة كاملة صحيحة ولا
2: يزعمت
5: يا سؤالي مع الشكر
2: الصلاة بالنسبة لصلاة العيد ما فماش مشكل تبقى هي كلها في حد ذاتها سنة ما هيش فرض لو ما صلىهاش الإنسان ليس عليه ذنب لكن ضيع أجر كبير معنى إنسان ماذا بيه مدام عنده فرصة باش ياخذ الأجر
0: أي.
2: ماذا بيه يعمل الشيء هذا
0: واضح سيدنا به أعطينا الإجابة عن السؤال سي أحمد
2: الإجابة عن السؤال هي هو قميص سيدنا يوسف كما أجاب البعض ككذبة في قوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون هو كدليل قميص سيدنا يوسف لما امرأة العزيز اتهمته وكان أن قميصه قدم من دبر فكان هذا دليل على أنه بريء به وكعلاج لما جاء أخوة يوسف إلى سيدنا يوسف وأعطاهم قميصه وقال لهم ألقوه على وجه أبي يرتد بصيرة فظهر ذلك العلاج فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرة
0: نعم.
2: صدق الله العظيم إذن قميص سيدنا يوسف ذكر 3 مرات مرة كذبة ومرة كدليل
0: ومرة
2: كعلاج هذا والله أعلم وهو أجل وأكرم.
0: شكرا لك. دعاء الاختتام سي أحمد.
2: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله صلاتكم، أجاب الله دعواتكم، تقبل الله قرباتكم. جمعة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعيش صفاقس اليوم على وقع منتدى علمي حول التلوث البيئي وتأثيراته على صحة الإنسان والبيئة بترتيب من جمعية الصحة والبيئة، وفي المحاور التأثيرات الصحية للتلوث على الإنسان والصحة العامة وجودة الماء والمياه والتربة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني يومي 24 و 25 جوان الجاري بمدينة الثقافة بتونس الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026 تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، بحسب بلاغ الوزارة على صفحتها على الفيسبوك. سخرت الإدارة العامة للديوان التونسية عددا من أعوانها على متن باخرتي تانيت وقرطاج لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على استكمال إجراءات استخراج رخص الجولان إلكترونيا قبل الوصول إلى تونس، في إطار جهود الديوان التونسية لتسريع العبور وتقليص فترات الانتظار، وفق إفادة الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبرية. إلى أخبار الشرق الأوسط، وفي ظل الاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه أدى مواطنون صلاة الجمعة في منطقة خلة الحمص جنوب يطا جنوب الخليل تأكيدا على تمسكهم بأراضيهم. اعترف جيش الاحتلال اليوم بمقتل 4 من جنوده خلال اشتباكات جنوب لبنان. دبلوماسيا، قال الرئيس الأمريكي ترامب لأكسيوس إنه لولا تدخله لكانت إسرائيل قد سحقت، مضيفا بأنه سيكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان، فهم يكونون له الاحترام ويفعلون ما يقول. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5.
2: عشرة دايمة
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير. اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
0: اقتصاديات.
2: اقتصاديات. اقتصاديات.

0: نص نهار وستة دقائق. تحية لكم الناس الكل أينما كنتم. اقتصاديات عبر موجات إذاعة صفاقس، تاريخ آخر، مواضيع أخرى نفتحها معكم في هذا التوقيت في هذا المجال إلى الواحدة بعد الزوال. مع تحية كل الفريق العمل معكم في هذا التوقيت. الإعداد والتقديم فاطمة مقلي القادري، مرات الحاج قاسم، أنور بوجلبان، على صعيد الإخراج الصوتي المرئي جوار بوستة ويسرى الغربي. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة، ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات، وإن شاء الله بالتوفيق يا ربي سمعكم كان الخير لكل العائلات يستناو في نتائج البكالوريا للدورة الرئيسية 2026. نبدأ بأولى الملفات متاعنا، والملف الأول مراد الحاج قاسم نحب نفهمه. نحبوا نفهموا ومعي سعيدة جدا باستقبال الآن الباحث والأكاديمي على الصعيد السياسي وكذلك على الصعيد الاقتصادي وصاحب كتاب جديد يتحدث على رهانات التحول الاستراتيجي، الدكتور وليد يعقوب. أهلا وسهلا بك معنا عبر موجات إذاعة صفاقس بالمباشرة المرئي والمسموع. مرحبا. ألو، في الانتظار أن يكون معنا. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: عايشك اختي فاطمة، خير وصباح خير لكل مبتدعات صفاقس، وشكرا على الدعوة.
0: شكرا لك على تلبية الدعوة، ألف مبروك الكتاب الجديد اللي باش نحاولوا نغوصوا شوية في مختلف الزوايا متاعه. خليني فقط نطرح بعض الأسئلة اللي برشا من الناس توا تقول لك هي خذيت الدكتور وليد، لكن على شنو؟ السؤال اللي يطرح نفسه، هل ينقذ التمويل الأصغر الاقتصاد التونسي؟ تقريبا 2.7 مليار دينار على المحك، وعديد الشركات والمبادرات اللي هي مبادرات نموذجية بدأت منذ سنوات في تونس، ومن خلالها نجم نطرح سؤال، حين يصبح القرض الصغير مشروع دولة شنو ينجم يغير على الصعيد الاقتصاد المحلي الاقتصاد الوطني زيادة كيف خاصة وأنه المبادرات هذه غيرت على الصعيد الاقتصادي في بلدان إفريقية وعملت أشواط كبيرة برشا. باش نكون معنا كده في بعض الأرقام، وليد اليعقوبي خبير في التمويل والإدماج المالي، صاحب كتاب التحول الاستراتيجي للتمويل الأصغر في تونس. 821 ألف تونسي يتمولوا يوميا خارج البنوك محفظة بأكثر من 2.7 مليار دينار فلوس كاش برا السيستم، وفايدة توجع زادك كيف. هل التمويل الأصغر مازال مساعدة اجتماعية وألا ولد سلاح استراتيجي للتنمية والسيادة؟ تقريبا هذه المتباصلة الكبيرة، لكن برشا من الناس الآن تسمع فينا دكتور وليد يقولك شنو معناتها تمويل صغير.
1: عايشك، مرسي على التقديم.
0: عايشك،
1: مشكورة بفضلك اختفاء. إذا كان مش ننطلق من بعد نتاع المفعول التمويل الصغير الاقتصاد التونسي، فالأرقام تثبت أن له فاعلية وله جدوى وله انعكاسات إيجابية على فئات خاصة المقصية من ضمن المادة التقليدية، واللي هي فشلها وعجزها في الوصول على الأقل لقرابة الثلثين من التونسيين القادرين على العمل، واللي هم وضعية حرجة أو صعبة أو يبحثون عن نفاذ الحصول على خدمات مالية تكون متكاملة وبيليف مقبولة.

0: إذا كان نأخذ الأرقام بريكزامبل، إذا كان الأرقام تاع الشركات الصغرى المتوسطة اللي هي تمثل قرابة 90% من نشيط الاقتصادي التونسي، هذولا معناها 90% ماهمش شوية، معناها بريسك لا ماجوريتي، معناها تروب دي ديفيكولتي، لا ماجوريتي عندهم أكسي تري ديفيسيل للسيستيم فينانسي أوفيسيال. دونك إذا كان تشوف الأرقام زادة في الاقتصاد الموازي فما قرابة 35 حتى 38 بتاتر، ديما ناخذ الأرقام اختفاض ما بار ريكوبمون اي كرواسمون سيمون لي دوني اللي هما متواجدين ومتوفرين معناها في السوق الوطني أو في الدراسات الدولية الموجودة، وجدوا بها على الأقل الأسس اللي اعتمدتهم أنا خاصة في علاقة بالبنك الدولي وعلاقة ب سي جي ا بي هذه هي الجروب انترناسيونال اللي هي كونسلتاتيف جروب تو اسيست تو بور، هذه هي اللي المنظمات اللي عندها معناها دراسات موثوقه. فما لي ناس تاع تونس بها هذيك معناها المصدر الاول والاساسي، فما البنك سنترال نتاعنا، فما لاسيسيون دو ميكرو فينونس، لاسيسيون دو كونترول دو ميكرو فينونس، مؤسسه مراقبه الشركات والتمويل الصغير. دونك ارقامنا فيها بعد de précision selon la fiabilité des études اللي نحن اعتمدناه، وهذه مراجع من البنك الدولي ومراجع في FMI فون مونيتير انترناسيونال اللي هو معناها مهد المؤسسات الدوليه اللي عندها نفوذ معناها وعندها بوفوار على الدول اللي تستحق معناها في الدعم المادي في علاقه بنقص الموارد نتاعها هي اللي تخلي بتاتر تونس تجد بعض الصعوبات خاصة في المرحلة السابقة في الولوج للأسواق المالية الدولية. وبالتالي الانعكاس يكون مباشرة على المؤسسات الوطنية اللي هي أوليو باش تمشي للاستثمار واللي تمشي باش تدعم الدولة لخلاص الأجور وبعض المسائل المانية عند بعض نتاع استهلاك. وهذا لحساب الاستثمار
1: بالضبط بالضبط
0: أكيد
1: بالضبط. خلنا نمشي لزاوية أخرى في حوارنا، الإدماج الحقيقي اللي هو المفروض يكون إدماج مالي اقتصادي اجتماعي، وكذلك اليوم رهان الكبير برشا اللي هو الإدماج الرقمي. دكتور وليد اليعقوبي، الإدماج ما هوش حساب بنكي فقط، ادخار تأمين دفع إلكتروني، وين واقفين نحن بالضبط الآن في تونس؟
0: ولا هما لي سيرفيس سون كومبليمونتير دو لو سيستيم دو ليكوسيستيم فينانسي ايكونوميك، je dis bien dépendant de tous les acteurs, dépendant de tous les investisseurs, dépendant de tous les banques, dépendant de tous les micro-entrepreneurs. Par exemple, le secteur de l'industrie, on a vu une fâche qui passe là à la مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى التوزيع الغير عادل للشركات اللي هي معنية بتقديم الخدمات المالية. ونشوفوا اللي فما على الأقل 30% من خلينا نحكوا على التيريتوار، 30% من التيريتوار التونسيان بريسك أور سيركوي مونيتير أوفيسيال، يعني يطرح معنا إشكال كبير، وهذا اللي يخلي التوازن بين الجهات معنا مختل، وهذا اللي يخلي اللي فما هجرة جنرالمون، فما مغادرة لبعض المناطق على حساب مناطق أخرى اللي تشهد اقتدار، وهذا اللي يخلي ديما نطرح البعد المالي الاقتصادي الاجتماعي. وعندنا زيادة حاجة مهمة برشا تو في اللي العالم يتطور في رقمنا تو اللي صاير ثورة عالمية، نحن للأسف من شفتوا بها فاطمة كومي فوق،
1: احنا نعيشوا في هو رقمية
0: وهي
1: قلت لك احنا نعيشوا في هو رقمية. دكتور وليد يعقوبي، نعيشوا في هو رقمية كبيرة برشا،
0: وهي خطيرة انعكاساتها راح يكون خطيرة على الاقتصاد الوطني.
1: بضبط.
0: اذا كان نحكوا حتى في علاقة بالبوبولاسيون في نيراب اللي هما ايكارتي ريالمون او السيستيم فينانسي، راهو هذاك حل من حلول اللي تنجم تدمجها انت قدوة، راهو هذاك ديسانت اوتي تكنولوجي دور العالم يتطور، حكيت لك فيها الاكيليا مع 90% من المعاملات دور تعدى اترافير موبايل بانكينغ، وتتعدى معناها اترافير النوفيل تكنولوجي والديجيتال، وتشوف تشوف بنك تشوف معناها دول كيما بنغلاديش كيما الامريك لاتين، معناها تشوف الصين، من الصين ولات ريفيرونس انترناسيونال معناها
1: صح
0: رائدة طبعا
1: صح.
0: ونحن نخسروا في برشا وقت باش نجموا نقدموا، يلزمنا نعملوا مجهود في خاصة في علاقة الانتليجنس هذايا الارتيفيسيال شي ناس يقدم للبلاغوية وخاصة البرمجيات الحديثة والتكنولوجيات الحديثة وتشجيع الشباب خاصة الانخراط في الاقتصاد الوطني بطريقة تكون ناجعة وفعلة وعندها انعكاس على البي بي الدخل الوطني اللي هو يعني في حاجة ماسة لكل الفاعلين جديدان لكل الفاعلين ما نجموش نخلو بوبيلاسيون كبيرة على تيار بريسك دولا بوبيلاسيون اكتير اور سيركوي راهو ما يجيش نحن نزمنا نحن مفتريطنا كدولة كسلطة كمواطنين كنخب كمفكرين كبحثين كمجتمع مدني وراهو فما ناس من مصلحتهم أن يتواصل الشيء هذا راهو مستفيدين منه فما بعد راهو في علاقة خاصة بمكافحة الفساد والترسابيليتي اجتماع خاصة في البعد المالي والمؤسساتي والتقليد ما بين التمويل ومصدره والمستفيدين النهائيين منه راهي كنشوف البي تي اس
1: هو دكتور لو كنت ورينا اولا الكتاب اللي يحكي على الاستراتيجيات هذيا على الاقل الكفر نتاع الكتاب هذيا في الكل متابعين على البوابه الاذاعات التونسيه وكذلك حتى على الصفحه الرسميه لاذاعه صفاقس ورينا الكتاب نتاع الدكتور وليد اليعقوبي اللي يحكي على الرهانات هذيا والاكيد انه ثم ناس تحب تطلع وتحب تعرف فقط وتقرا اقتصاد بالاساس ينجموا يلقاو كل هالتفاسير وكل هالدراسات وكل هالتحاليل زاده موجوده في كتابك الجديد دكتور وليد يعقوب يورو هنا على الليكرون كنت حب ونكملوا دونك الحوار امتعنا. خلينا نحكيه الآن على زوز رهانات. أولا كلفة التمويل وكذلك ما ننساوش حاجة سميناها العقدة التشريعية للأسف لأنه تشريعاتنا على الصعيد الاقتصادي تقريبا 4 سنين يعني من هالحياة البرلمانية والتشريع الجديد من أول عام قلنا راها ولازم التشريعات والقوانين اللي تهم المجال والمناخ الاقتصادي والمالي لازمها تتغير لكن ما لغزمه إلى حد الآن تقريبا الكاز الوحيدة بخلاف قانون الشيكات وفيه برشا جدل أكيد ما يتحكى ما ثم حتى حاجة تهم الاقتصاد تخدم عليها واللي تنجم تبدل بل فقط اللي قاعدين نشوف فيه اليوم هو يعني مسألة خنق الاقتصاد أكثر وخنق زادة كيف اليوم جديد على صعيد الضغط الجبائي المتواصل سينوم زادة كيف النقطة الأولى اللي كنا نحكي فيها دكتور وليد يعقوبي ما ننساوش أنه اليوم برشا دول في جارة قلم ينجم يعمل السوسيتي متاعه في جارة قلم يأخذ كل شيء أمره 5 على 5 بجارة قلم زادا كيف التمويل يتصب له يعني كما قلت أنت سيادتك بالبقتابل اليوم الشباب متاعنا دي ستارتابر والأفكار متاعها قاعدة تتباع بمليارات مليارات الدنانير في شركات على الصعيد الدولي وهي باسم تونسي مالوغوزمون الأولاد اللي هوني قاعدين يجتهدوا في التجارة الإلكترونية أو حتى في لي ريزو سوسيو دي فاسون جينيرال بعد يلقاو رواحهم يعني قدام اوبستاكل نتاع مساله الصرف وهل شونج اللي يخليه تولي جريمه ما عادش اجتهاد باركونت الفلوس هذه كلها قاعده تمشي في نزيف ايوغ وكانت تنجم تكون موجوده في التوازنات الماليه نتاعنا الاقتصاديه وتخرجنا حتى من الصعوبات والخنقه الكبيره اللي قاعدين نعيشوا فيها على مستوى الموازنات الماليه بصفه عامه. خلينا نحكيوا عن النقطه هذه اليوم جسم العقد التشريعيه دكتور وليد اليعقوبي وكلفه التمويل كلفه كبيره برشا زادة كيف
0: أختي فاطمة لوريجين نتاع فكرة الكتاب راهي تلي بدات المداولات أو النقاشات في علاقة بقانون الإدماج المالي أو مكافحة الإقصاء المالي واللي هو عنده علاقة مباشرة بالشمول المالي معناها الشمول الكامل معناها الإدراج و تعديل القوانين بما يتيح الفرصة لكل الفاعلين الاقتصاديين ولكل مواطن تونسي حتى الغير نشيطين في المجال الاقتصادي رغم حقهم باش يحسنوا مستوى عيشهم ويخول لهم القانون من الولوج للخدمات هذه لكن الفارق وين هو التمركز والكونسنتراسيون تاع المؤسسات هذه هو القدرة على الوصول للناس هذه وانا في وقت من الاوقات حكيت على الشارع معناها راهو التمويل الصغير عنده ميسيون سوسيال ويحكي عكس هذايا راهو يناقض في الحقيقة في الواقع ويستغل في ويوظف في القطاع في غير أهدافه الحقيقية وراهو هامش الربح بالنسبة للمؤسسة الدولية. راهي أختي فاطمة لا تتجاوز على الأقل في حدود 3 وأقل من 4% في المسألة اللي أنا دراستي وجد بها عندها هي الرسوس دي ريفيرانس في الدراسة بتاعي الميكروفينانس التمويل الصغير وهذاك علاش أنا اخترت في اللي هي 8% من القطاع واللي هي خدمة أكثر من 1,300,000 تونسي وقدمت رصيد دي فوق 13,000 مليار معناها تفلتهم في الاقتصاد أقربير دي سيكسبير دي كونيسور مانيش نشكرهم برشا خاطر باش ما نظلمش غيرهم.
1: نعم
0: دونك البعد القانوني أختي العزيزة اللي خلاني أنا نعمل التحدي هذا ونتج كتاب اللي أنا حبيت نشارك ونعطي صوت اللي أنا عندي أكثر من 20 سنة في الدومين ولور كو لي كونيسور واللي هما دي سيكسبير في الدومين يعني كنشوف الأقصى حتى في الاستماع أختي فاطمة
1: نعم.
0: في أنا حبيت نمارس دوري كمتابع وكخبير وكمهتم ما كفاش رصيدي ما كفاش معناها شهادتي العلمية ما كفاش الحديث هذا كله مشيت خرجت كتاب وعملت دي بي اي أنا توا معناها يخولني ثقافتي وشهادتي وتكويني وتجربتي وخبرتي وعلاقاتي اللي أنا نستغل فيها كوميفو وأنا فرحان إني الصداء تاع الكتاب وصل للبرلمان كوميفو
1: نعم.
0: ومشيت يا اقتفاد ما هزيت 50 نسخة ماشي بالي مش نقابل بعض الأصدقاء هزوهم الكل ولا نوصل في نسخ أخرى أنا فرحان إني الميسيون بتاعي اللي أنا حمد جزء من خلال الكتاب هذا مخبر كوميان في جزء منها
1: نشهد
0: حتى بيأس الجمهورية وفي لابيب اللي شابها والبنك سنترال وزارة المالية والسلباتور الناسيونال الانكليزيون فينانسير الناس
1: نعم.
0: معنية بقانون ماشي المالي الناس كل حقيقة على ذمتها كتابي ورغم المجهود الخاص وفلوسي الخاص ومعاوني حتى واحد رغم شديد يعني
1: كنا أولاد تونس ونحاولوا نجتهدوا على خاطر تونس بالأساس هذه هي
0: مستقبلنا هي رسمية
1: نعم دكتور وليد إذا كان نحكيه على رؤية يعني شمولية خريطة طريق وطنية في هذا الإطار وخاصة كما قلنا إذا كنا نحكيه على مقاربات اليوم أو في تشخيص المقاربات في تونس عرفنا وأنه البداية والإصلاح راه ما يكون كان من القاعدة إلى القمة مش العكس تماما حتى على صعيد البنائات على مستوى المشاريع راهي ما تنجح إلا بالمشاريع الصغرى ثم بشوية بشوية تبدأ تكبر كيك سوا مع المحتوى أو خلينا نقولوا نحن الإطار اللي بشكون فيها أو الوعاء المفيد مسألة هالتمويلات الصغيرة هدية شنو تنجم تغير وكما قلنا راو عديد البلدان الإفريقية تغيرت وغيرت الواقع نتاعها الاقتصادي انطلاقا من هالميكرو فينانس هذوما الصغار. دونك اليوم إذا كان نحكيه على خارطة طريق وطنية هل نحتاج قانون جديد للتمويل الشامل يخلي الإدماج ورقمنا والابتكار كائز للسيادة الاقتصادية ومنين نجم نبدأ؟ اليوم نحكيه على مجلة صرف اليوم نحكيه على مجلة استثمار الخريطة كيفش نجم تكون عناوينها ومكوناتها؟
0: أختي العزيزة هم شوانا ترى مبارشة الحقيقة في تونس وما تكتش نصيعة أنك تحكي على بروجيه بيان الدوري فورم وبرفوار وتدروك دي ديفيكولتي مي أفضل المرور وإيصال بعض النقاط أفضل من الركود. انا نعمل في برشا مجهود باش نوصل برشا دي ريكومونداسيون انا حد منهم برشا حاجات في الكتاب اونتر تون على فيسبوك لي سوسيو اترافير لي زامي اترافير معناها لي سانتريسي اللي هما عندهم مواقع مقدمه في السلطه نتاع القرار خاصه جي تي بي ان هي الاساس راهو اي قانون ما يتعدى راهو اختيارات ما اللي ما يصير عليه معناها مسلطه في البرلمان والبرلمان عنده قانون وفيه المبادره نتاع قانون الادماش المالي لرئاسه الجمهوريه عنده عامين ما تعداش كل اللوم انا لهنا رئيس اللجنه اللي تبدل مرتين ولا ثلاثه اللجنه في حد ذاتها رئيس البرلمان قام تحديد مسؤوليات اختي العزيز وزاره الماليه ولا الحكومه اللي كل مره تتغير اسكو نحن حتى بالظروف هذيك اللي يرد بها مشروع القانون اللي هو معناها عنده نقائص ولا نقترح ادخال تعديلات عليه معناها اللي يفور في سون نيسيسير ومعنى كومباتيبل افيك لا رياليتي اي سيرتو لي زاتونت نتاع الناس هما مقسيين
1: واضح
0: مين ممتاز نتاع مشروع القانون ماشي بالي اختي العزيزه كان مطرش معنا نعطيك لمحه
1: لا فقط اللمحه باش نخليوها بعد الاذان دكتور وليد يعقوبي نص نهار 25 دقيقه وقت الاذان نتاع الظهر ان شاء الله جمعه طيبه للجميع نعملوا البوز نتاع الاذان ونرجع باش توضح لنا النقطة الأخيرة في حوارنا معك دكتور وليد يعقوبي.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: اقتصاديات
3: اقتصاديات، ما زال معكم، تقبل الله وصلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. وما زلنا في ركن نحبوا نفهمه شو معناتها، وحاولنا نفهمه شو معناتها التمويل والإدماج المالي والتمويل الصغير، وأكيد الحيثيات أو الزوايا الموجودة في هذا الكتاب القيم جدا، التحول الاستراتيجي للتمويل الأصغر في تونس، للدكتور وليد اليعقوبي. مرحبا بك من جديد دكتور، أهلا وسهلا.
4: معيش اكتفاتنا لو ترى بفضلك أشكركم وديك.
3: الله يخليك. إذا وصلنا لنقطة
4: نبدأ من نقطة.
3: أيوة صحيح. وين كمنا يلا نعم.
4: أنت كم تعمل نسيه اكتفاتنا جيس تعطيني الورير معناش نسير عنا وقت
3: تقريبا تقريبا ثلاثة دقائق أخرين بالضبط.
4: ثلاثة دقائق مش نحاول نمشي للأهم في علاقة بين الكلفة. أنا حكيتها عليها برشا مرات، نعاود نحكي في المسألة هذه اللي هي ما تحملش مؤسسة من الصغير. إحنا لا تعرف الميكروفينانس كونسوليسيون في الانفيكاسيتي دي سيستيم بانكير، ألوك الميكروفينانس عنده مهيخ تصحيح وناس تلوم على الكلفة، والكلفة لا تحملش مؤسسة من الصغير، ولذا فعلاء الفاعلين معناها التدخل وتحمل مسؤولياتهم بالمساهمة في معالجة مسألة الكلفة. الكلفة راهي متأتية من نعطي اكزامبل تاع المؤسسة ديما اللي نخدم عليها، انت اللي هي لوكوموتيف دو فينانس اون جي سي دوبوي اكثر من 30 سنه، انت عندها توا اكثر من 600,000 حريف، 550,000 حريف، وعندها اكثر من 1600 مليار عند بعض.
3: ايوا ما لازمناش نذكروها سوى دكتور ما لازمناش نذكروها، ما تعرف خاطرها في الاخر مؤسسه خاصه صحيح. دونك فوالا، ما كان نحكيو على شركات ومبادرات على اساس وانه يكون ثم فينانسمون، خلينا نقولوا ميكرو فينانسمون بالاساس، كما قلنا ممكن يعني هل التجارب الرايده هذه شنو تنجم تعطي وشنو تنجم تدفع وكيفاش تنجم تدعم الاقتصاد التونسي المحلي وكذلك الوطني. دكتور تسمع فيها؟ دكتور وليد اليعقوبي معنا ولا مش معنا؟ يظل المكلمة اتقصت مع دكتور وليد اليعقوبي. على كل ما هو احكينا اليوم على هذا الكتاب وتقديم كتاب التحول الاستراتيجي للتمويل الأصغر، والتمويل هدايا اللي نجم يبدل برشا اقتصاديات على الصعيد المحلي. واليوم نحكيه على المحليات بصفة عامة، على صعيد المعتمديات، على صعيد العمادات. برشا من الناس شفناهم حتى في برنامج الشانتي يقول لك نتمنى واني نعمل مشروع صغير هكا على قدي، النساء العاملات في المجال الفلاحي زاد علاش لا، يقول لك علاش لا ما نعملش انا مشروع نتاع تحويل غذائي لمختلف يعني التحويلات الغذائيه والفلاحه نتاعنا. برشا مشاريع اللي تنجم انطلاقا من تمويل صغير تعطي حياه وتعطي فرصه حتى لبعض الناس اللي تعاني من البطاله، تفتح افاق. ويقول لك المثل الصيني لا تعطيني سمكه لكن علمني كيف اصطادها، هذا هو المثال وهذه هي الحكمه. على كل نشكر مرة أخرى دكتور وليد اليعقوبي اللي كان معنا عن طريق الانترنت المرئي وكذلك المسموع، وتابعونا دائما على بوابة الإذاعة التونسية للناس اللي تحب تتابعنا صوتا وصورة، سينو الموجات متاع إذاعة صفاقس وأثيرنا معكم دائما في التواصل. هذا نغم ونمشي بعد شوية إن شاء الله لضيف

0: الدوسي الاقتصادي.
1: نص نهار 36 دقيقة. تحية لكم الناس كل أينما كنتم، مرحبا بكل من يتابع موجاتنا في هذا التوقيت. اقتصاديات مازال متواصل معكم، الجزء الثاني باش ياخذنا في الجيو سياسي اقتصادي في نفس التوقيت، باش ياخذنا إلى قمة مجموعة السبع، خاصة أنه القمة هذه ومجموعة السبع أمام عديد الرهانات اللي تطرحها، سواء كان المتحولات الجيوسياسية والحرب الأخيرة الإيرانية الأمريكية، أو كذلك اليوم الصراع اللي موجود على مستوى السيطرة الاقتصادية ما بين مجموعة السبع وما بين كذلك مجموعة البريكس، خاصة وأن مجموعة البريكس في آخر اجتماعاتها طرحت أن تكون عندها عملة يعني تجمعها وتجمع كل المبادلات الاقتصادية بينها وبين كل البلدان الموجودة في إطار هذا التجمع هذية البريكس. من أجل الحديث أكثر، سعيدة جدا باستقبال الدكتور عماد فران مباشرة من لبنان. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا فيكي وأهلا بجميع المستمعين.
1: شكرا لك على تلبية الدعوة. الله يخليك. شكرا دكتور. إذن نتحدث اليوم عن مجموعة السبع والرهانات الموجودة. إيفيان 2026، مجموعة السبع بين حربين، اختلال اقتصادي وثورة الذكاء الاصطناعي، هل ما زال الغرب يحكم اللعبة؟ وبعض التجليات في هذا الإطار اليوم عندما نتحدث على الاجتماعات التي يعني التأمت وانتظمت في إطار هل القمة هذه في إيفيان دكتور، ما نلقاو حتى دولة لا إفريقية ولا عربية شاركت في إطار الاجتماعات التي تهم الذكاء الاصطناعي.
2: بداية القمة كانت تواجه تحديات عميقة تختلف عن التحديات السابقة التي كانت تواجهها. اليوم لا يمكن إهمال الاقتصاديات التي كانت تسمى سابقا بدول نامية ولكنها الآن دول عملاقة كالهند والصين.
1: نعم.
2: ولا يمكن أيضا إهمال المواقع الجغرافية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والسياسات العالمية. رغم التطور التكنولوجي والتقني، رغم القوى العسكرية وآلات الحرب الموجودة، لكن هنالك هامش معين تستطيع الدول الصغيرة أن تصنع لنفسها موقعا. وقد شاهدنا في الحرب الأخيرة أن إيران بموقعها الجغرافي، رغم التفوق التقني والعسكري الأمريكي والقواعد المنتشرة، استطاعت ببعض الزوارق والألغام البحرية أن تعطل الملاحة العالمية، مما أثر على الاقتصاد العالمي ككل. فإحدى أهم الأمور التي واجهت هذه القمة كانت الواقع المستجد في الشرق الأوسط، إضافة أن القمة تواجه أيضا مشكلة أساسية باستمرار الحرب الأوكرانية وتأثيراتها الروسية الإوكرانية وتأثيراتها على أوروبا عموما. لأنه كلنا نعرف أن تمويل هذه الحرب والمساعدات التي تقدم إلى أوكرانيا هي ليست فقط مساعدات أمريكية، بل هي مساعدات أوروبية، وأوروبا تدفع ثمن أيضا نتيجة لهذه الحرب.
1: صح.
2: أما الحرب المستجدة في الشرق الأوسط فكان لها تأثير أكبر وأشمل، حيث أن سلاسل التوريد العالمية قد توقفت، إضافة إلى المشكلة بتصدير النفط وغيرها من الأمور المؤثرة على المواد الأولية للصناعة والزراعة، وكذلك التبادل التجاري بين الدول الآسيوية والشرق الأوسط وباقي وشمال أفريقيا. فهذه المستجدات كلها كانت مستجدات تواجه القمة، إضافة وقد ظهر أخيرا أن تطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تنظيم بين هذه الدول المصنعة لهذه التقنية والمنتجة لهذه التقنية، كي تكون توجيه هذه التقنية بما يفيد هذه البشرية ولا يستخدم في تدمير المجتمع.
1: نعم.
2: من ناحية أولية، ومن ناحية ثانية مدى فوائد التقنيات الحديثة في الذكاء الاصطناعي في الصناعات والإنتاج وتوظيفها لخدمة كل هذه المشاريع. وهنالك بعض المشكلات التي واجهت هذه أيضا هذه القمة، كما هي العادة المشكلة البيئية وغيرها من الأمور، وهي أمور دائما كانت على جدول أعمال القمم المشابهة.
1: صح.
2: أما غياب الدول العربية والدول الإفريقية عن هذه القمة، لنكون صادقين وصريحين، الدول العربية والدول الإفريقية هي ليست للأسف الشديد ليس لنا حجم التأثير الكبير على قرارات الدول الكبرى، وكانت الدول الكبرى تناقش مصالحها بداية وتتعامل دائما مع الدول العربية والدول الأفريقية وكأنها ملحقا أو سوق استهلاكي لما تنتجه هذه الدول.
1: نعم.
2: من هنا فقدنا قدرة التأثير والقرار حتى نكون صانعين لقرار معين أو مؤثرين في قرار معين في قمة عالمية كان الرئيس الأمريكي يحضرها، وكانت هذه أيضا إضافة لهذه القمة.
1: خلينا نعطيه يعني صورة لكل متابعينا في قمة إيفيان اللي ما كانتش عادية ولن تكون عادية في عنوان 2026. ترامب حاول أنه يرجع بقوة من أجل فرض الهيبة الأمريكية والقيادة، كأنه دائما يقول نحن we are the leader. بعد ما انسحب العام اللي فات، الناس كنت تعرفوا أنه قمة 2025 شهدت انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وممثلة آنذاك في ترامب في إطار التنازع عن صح التعبير أو عدم التفاهم آنذاك ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. ماكرون اللي يحب أنه يرجع الهيبة الفرنسية والقيادة الفرنسية لقلب الدبلوماسية، زيلينسكي اللي كان حاضر شخصيا في هذه القمة، وكذلك هناك ضيوف يعني ضيوف شرف إن صح التعبير هم مشاركون كذلك في البريكس لكن كانوا حاضرين كضيوف شرف. ممكن سؤال يطرح نفسه في هذا الإطار، مودي، الهند، البرازيل، كوريا وكينيا كانوا حاضرين على طاولة الضيوف. حسب رأيك دكتور عماد، شنية الدلالة أو ما هي الدلالة من حضور هؤلاء الضيوف الذين يمثلون كذلك عضوية هامة جدا ورئيسية في إطار مجموعة البريكس؟
2: الاقتصاد العالمي كما نعرف جميعا أن التحالفات الاقتصادية هي التي تصنع السياسات.
1: نعم.
2: والتحالفات الاقتصادية هي التي تصنع التحولات في العالم. ليس هنالك أي مصلحة للدول الكبرى أن تدخل في مشاكل اقتصادية كما تتمنى المجتمعات، يعني مجتمعاتنا هي مجتمعات مستهلكة غير منتجة، تبني السيناريوهات وتصورات عن مواجهات اقتصادية كبرى. هذه المواجهات الاقتصادية الكبرى التي نبنيها في مخيلتنا كانت تنتهي عند أول مفاوضات بين الدول الكبرى نتيجة للمصلحة المشتركة. اليوم المصلحة المشتركة تقتضي أن تكون أيضا الهند وكوريا الجنوبية غير بعيدين عن هذا العالم الواسع الذي هو عبارة عن سوق للتبادل التجاري سواء مستهلك أو مورد لمواد أولية معينة. التعامل الأمريكي دائما مع القمة هو تعامل مصلحي. اليوم أمريكا استطاعت بمرحلة معينة أن تقول بحرب صغيرة كالحرب في الشرق الأوسط بدأت صغيرة تحولت إلى حرب كبيرة جدا أثرت على الاقتصاد الأوروبي بالدرجة الأولى، والصين طبعا تضررت نتيجة لأن هذا الممر هو ممر هام جدا بالنسبة إليها، مضيق هرمز هو ممر هام جدا.
1: صح.
2: فأكثر المتضررين لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة. إذا أردنا أن ندرس الأمور من ناحية اقتصادية، الدول العربية، دول الخليج العربي تضررت بشكل فعلي.
1: صح.
2: استطاعت إيران من خلال الموقع الجغرافي أن تقول أن ما يجري في المجتمع الإيراني قد يجري في المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي. التأثير لن يبقى، هذا التشظي لن يبقى فقط في إيران بل سيتحول إلى أزمة عالمية. الأوروبيين شعروا بالخطر، شعروا بالخطر نتيجة لهذه السياسة التي اعتمدتها الولايات المتحدة عبر شن حرب أدت إلى هذا الشلل في الاقتصاد العالمي. ونتيجة لشعورهم بالخطر رأينا ما صرح به حلف الناتو وبيانات حلف الناتو وعدم المشاركة إلى آخره، ومن ثم الدعوة الدائمة إلى ضبط النفس وإلى التراجع عن الحرب والدعوة بشكل مستمر إلى أن تكون هنالك وسيلة للتفاهم أو للحوار السياسي.
1: إذا كان نحكيه الآن دكتور معك، هناك دلالة هامة جدا أو رسالة مخفية يعني حدثت في صور وكذلك في الفيديو الذي وثق المكان الذي وقع فيه إمضاء معاهدة وقف الحرب إن صح التعبير ووقف النار ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهي قصر فيرساي. قصر فيرساي الذي يعني سجدت فيه كذلك إمضاء اتفاقية وقف الحرب بين الحرب العالمية الأولى. هل من نقاط اتفاق وكذلك نقاط اختلاف على صعيد التاريخ وعلى صعيد المكان؟
2: بداية بالنسبة للمكان، حاول أن يوحي الرئيس الأمريكي الذي يستخدم عادة المجريات الإعلامية كي يقول دائما أنه هو السيد هذا المكان الذي جرت فيه توقيع اتفاقية في الحرب العالمية الأولى وهي استسلام أمام محور معين، فهو أيضا يوقع نفس هذا المكان ليقول أنا المنتصر كما كان الانتصار في الحرب العالمية الأولى. اليوم الاتفاقية أولا هو إطار وليس الاتفاق،
1: بالضبط
2: هو بداية حوار ومسار حواري لمدة 60 يوم. هذا المسار الحواري سوف يتضمن الكثير من الصعوبات والمشاق، لأنه إذا نظرنا إلى بنود الاتفاقية سنرى أن هنالك الكثير من التفاصيل التي قد تؤدي إلى تفجير الاتفاقية ككل. مما يؤدي حكما إلى عودة آلة الحرب، وقد صرح ترامب أنه إذا لم نصل إلى اتفاق، وهو قالها صراحة إذا لم نصل إلى اتفاق يعجبني، يعني استعمل هذه العبارة بالضبط، سوف ترجع القنابل اللي تنزل على رؤوس الإيرانيين. اليوم المجتمعات تعيش خوف معين، كما الاقتصاديات، الاقتصاد يتأثر باستمرار، كما كنا نرى أن تصريح معين يؤدي إلى زيادة النقد بعشرين وعشرة وخمس نقاط أو إلى انخفاضه حسب الحال. اليوم الاقتصاد العالمي يعاني من جمود، يعاني من مشاكل عديدة، الدول النامية هي الأكثر تضررا طبعا، وكذلك الدول الكبرى تعاني. بس الدول النامية نرى هنالك تعثر في سداد ديونها وفي بناء اقتصادياتها وفي خلق فرص العمل، وما قد يؤدي أيضا إلى انفجار اجتماعي في هذه الدول وإلى حروب متنقلة.
1: إذن دكتور، هي نهاية لحقبة العولمة السعيدة ودخول في حرب عادن حرجة وطاقة وامدادات ورهانات هامة جدا في هذا الإطار.
2: صحيح صحيح، نحن اليوم نعيش إحدى أصعب المراحل التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والمجتمعات الجديدة من القرن 21 قد تغيرت السياسات والاقتصاديات عما كانت عليه في القرن 20. إضافة أن تقنية الحروب تغيرت، دائما كانت الاقتصاد هو الباعث الأساسي، ولكن الاقتصاد اليوم هو عامل يعتمد أيضا على التطور التقني، تغيرت آلية الحروب، حتى الاقتصاد تحول إلى اقتصاد تقني. واليوم العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي وما نشاهده اليوم قد يكون هو السمة الغالبة للحروب القادمة.
1: بالضبط، وهو كذلك. إذن اليوم كذلك الصراع قوي جدا، انطلق من رسائل مخفية ثم رسائل كانت موجهة مباشرة من عدد قمم، آخرها قمة البريكس في السنة الفارطة قبل الانتخابات الأمريكية تقريبا دكتور، السنة قبل الفارطة، عندما يعني أبرز عالميا تلك العملة التي تجمع التبادل الاقتصادي وكذلك التجاري ما بين الدول البريكس، وأن ذلك استشاط غضبا ترامب إذا تتذكر هدايا أكيد الدكتور عماد فران. لكن اليوم زاد كيف الدول المجموعة السبعة وبرسائل ضمنية قام بها وتصريحات ضمنية قام بها ترامب في عديد اللقاءات الإعلامية، تحدث على وأن الدولار يمكن يعيش فترة حرجة في طلوع وصعود، هناك بعض المقاومة من قبل عملة الأورو، لكن الحديث يتواصل اليوم على عملات جديدة خاصة العملة الإلكترونية أو التعامل الاقتصادي والمالي الافتراضي. هل سوف يكون هو المستقبل، وهل من خلاله سوف يكون هناك تحكم لحزمة صغيرة جدا من الدول، لحزمة صغيرة جدا من القوات بالاقتصاد الدولي والاقتصاد العالمي؟
2: من الصعب صراحة التنبؤ بالمشهد حاليا. المشهد لا يزال غامض، المشهد الاقتصادي لا يزال غامض. لم تستعمل الدول بمجملها، لم تستعمل كافة أسلحتها الاقتصادية والسياسية حتى الآن. ما نراه حقيقة أن الاقتصاد العالمي يعاني، الاقتصاد الأمريكي حتى الآن هو ليس بالاقتصاد الهش ولا هو القابل للانهيار سريعا كما كان يحلم البعض. الصين هي قوة اقتصادية هائلة، ليس بالإمكان أن تدخل في صراع حقيقي، فأمريكا سوف تعاني من هذا الصراع وأيضا الصين سوف تعاني. فلذلك رأينا أنه دائما حينما تصل الأمور إلى ذروتها كانت تصل بعدها إلى مفاوضات وخواتيم معينة تؤجل هذه المشكلة. الاقتصاد الأوروبي منهك منذ السنوات، كذلك الأمر الاقتصاد الروسي، نرى التهاوي بالفترات السابقة للعملة الروسية، فلا يزال المشهد غامض. يعني حقيقة لا نستطيع أن نتنبأ بهذا الأمر، ولكن المعاناة الاقتصادية التي تعاني منها هذه الدول قد تؤثر وقد تصل إلى مرحلة معينة أن يحدث هذا الانفجار والتشظي الذي لا نستطيع أن نتنبأ بحجم نتائجه.
1: نعم، لكن نحن أمام نهاية حقبة الرأسمالية المتوحشة، نهاية حقبة الرأسمالية بصفة عامة، أمام كذلك تهاوي النموذج العولمة الذي طالما روجته عديد البلدان خاصة منها الغربية وخاصة منها مجموعة السبع بالأساس دكتور عماد فران. لكن هل اليوم فعلا هناك عودة قوية في بعض النماذج وفي بعض المظاهر لمسألة نموذج الإقطاعية، ليس كإقطاعية القرن 19 لكنها إقطاعية اليوم رقمية بالأساس؟ اليوم هناك عديد الدول والاقتصادات السياسية التي تحاول حماية نفسها من الفضاء السيبرني الجديد أو التوحش السيبرني الجديد المتحكم في اللعبة هو الذكاء الاصطناعي. لكن اليوم فعلا هل فعلا عودة من جديد إلى الإقطاعية، سواء كان الرقمية الإقطاعية بصفة عامة على الصعيد الاقتصادي الدولي؟
2: ما تفضلت به حاليا هو حالة حقيقية. الرأسمالية المتوحشة بالمفهوم الاقتصادي وصلت إلى مكان قد لا تستطيع أن تتطور أكثر. بطبيعة الحال سوف تنكمش المجتمعات وتواجه هذه الرأسمالية، ولكن هنالك ليس فقط إقطاعية بل هنالك تفرد من بعض الدول حقيقة التي وصلت إلى مرحلة تكنولوجية هائلة واستطاعت أن تصدر التقنيات الحديثة من خلال الذكاء الاصطناعي وغيرها، وتحاول أن تستخدم هذه الأسلحة كسلاح جديد فتاك في مواجهة الدول الأخرى سواء كانت الدول النامية أو الدول في طور النمو وغيرها. اليوم هذه المشكلة تشكل مشكلة حقيقية تواجه المجتمعات، وهذا التطور التكنولوجي الهائل الذي تسير فيه البشرية قد يكون هو السلاح الكفي الذي قد يدمر كل ما نصل إليه من هذه الحضارة.
1: عندما نتحدث اليوم على عودة من جديد، أكيد للدعوة التي وجهت لبعض الدول من الجنوب والعلاقة بين الشمال والجنوب بالأساس، وخاصة تحكم دول مجموعة السبع في ديون وانصح التعبير المديونية الموجودة لنصف الاقتصاد العالمي، هل من بديل عملي لتخفيف هذه الديون؟ ما هي التوصيات التي يمكن أن تصدر على قمة مجموعة السبع في هذا الإطار؟
2: بداية بالنسبة للديون، لطالما كانت هذه الدول تسعى إلى تقديم قروض ليست منح، تقديم قروض للدول النامية ليس من أجل مساعدتها في تطوير اقتصادياتها أو الاستثمار في بنيتها التحتية وغيرها، بل كان دائما لها أهداف سياسية من خلال السيطرة على اقتصاديات هذه الدول وعلى قراراتها. ومن هنا لم تكن هذه الاقتصاديات التي بنيت هي اقتصاديات مساهمة في بناء هيكلية اجتماعية اقتصادية سياسية لهذه الدول. نتيجة للتغيرات التي صارت في بعض الدول ونتيجة للمشكلات الاقتصادية التي عانت منها هذه الدول وتغير بعض السياسات في هذه الدول، وقعت هذه الاقتصاديات أو الرؤية الاقتصادية التي حاولت الدول الدائمة أن تقوم بها في هذه الدول تحولت إلى مشكلة عبر تعثرها على سداد ديونها عبر تباطؤ اقتصادياتها. المشكلة إذا بدك نستطيع أن ندرس هذه المشكلة من منظارين. المنظار الأول هو عجز حقيقي لهذه الدول عن القيام بالإجراءات التي تطور اقتصادياتها وبالتالي سداد مديونتها، ونظرة أخرى هي قيام الدول الدائنة في إغراقها بالمزيد من الديون للسيطرة أكثر فأكثر على اقتصادياتها وجعلها فقط سوقا استهلاكيا وسوقا لصناعاتها التي تريد لها اليد العاملة والموارد الاقتصادية.
1: يعني مزيد الاستنزاف إن صح التعبير على مستوى العمالة وعلى مستوى القدرات وعلى مستوى كذلك الثروات الباطنية والطبيعية لدول الجنوب. وللأسف دكتور، إذا كان نعمل تشخيص شمولي وعام في نهاية هذا الحوار معكم، ما هي المخرجات العامة، ما هي التداعيات أو ما هي النتائج التي يمكن أو المزمع أن تكون بعد يعني هذه القمة المهمة جدا بعنوان 2026 لقمة مجموعة السبع؟
2: يعني دائما تضع القمم دائما تضع مخرجات أو سياسات معينة أو خطط معينة للمراحل القادمة.
1: نعم.
2: المرحلة الحقيقة الأساسية التي حاولت هذه القمة أن تدرسها وقد لا تكون ظاهرة حاليا إلى العلن من خلال التشخيص الموضوعي لها هي كيفية الحد من تباطؤ اقتصاديات هذه الدول التي هي بالأساس كانت تشكل 60% سابقا من الاقتصاد العالمي واليوم لا تتجاوز حسب الاستعراض 40 أو 42%. يعني بداية الحل للمشكلة الخاصة بهذه الدول، إضافة وضع خطة لمواجهة خطة ذكية للإحتواء. اقتصاديا لا نستطيع كما قلنا سابقا لمواجهات مفتوحة، بل تذهب ضمن خطة معينة للإحتواء. إحتواء الاقتصاديات المالية من الهند والصين وغيرها، والسيطرة على المشهد الإقليمي والدولي، والسيطرة أيضا على أزمة الشرق الأوسط لضمان وجود سلاسل إمداد وممرات آمنة، وكلها من الأمور التي سوف تظهر في الفترة القادمة، وسوف يكون هنالك دراسة حقيقية حول مدى تفاعل الأسواق وحول مدى مصداقية ما تقوم به هذه الدول. المشهد لا يزال يحتاج إلى المزيد من المراقبة من ناحية التحليل والتوقعات. أتوقع أن يتباطأ إذا استمرت هذه المشاحنات ولم تفضي إلى اتفاقية حقيقية بين الولايات المتحدة وإيران، التباطؤ الاقتصادي والمشكلة الاقتصادية سوف تتحول إلى مشكلة عالمية.
1: نعم.
2: وقد تحدث ترامب أيضا عن الكساد العالمي إذا لم يتم هذا الاتفاق، وهذه حقيقة.
1: واضح واضح جدا، شكرا لك. إيفيان، 2026 مجموعة السبع بين حربين، اختلال اقتصادي والثورة الذكاء الاصطناعي، هذا هما يعني المطرقة والسندان في إطار هذه القراءات. رهانات عديدة جدا ومتغيرات على الصعيد الدولي اقتصاديا بالأساس، وخاصة الاستقطاب أصبح استقطاب ذا بعدين على مستوى القطب الشمالي وكذلك القطب الجنوبي والقطب الغربي والقطب الشرقي. شكرا لك على هذه القراءات، الباحث المالي والاقتصادي الدكتور عماد فرانك، كنت معنا مباشرة من بيروت لبنان. هكا وصلنا نهاية مشوارنا في اقتصاديات، إلى اللقاء. شيء طيب للجميع، جمعة طيبة لكل المتابعين، إلى اللقاء.

0: اقتصاديات.
1: عشرة دايما. الواحدة ظهرا.
2: إذاعة صفاقس. الأخبار.
3: أهلا بكم. الأسعار المشطة لحفلات آخر السنة الدراسية برياض الأطفال محور روبورتاج النشرة. رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال تؤكد المشاركة في هذه الحفلات اختيارية والالتزام بالقوانين. مشروع طبرورة والانطلاق في إنجاز الخط الأول للمترو الخفيف بصفاقس ضمن مخطط التنمية 2026-2030. إلغاء محادثات جنيف بين طهران وواشنطن بعد ارتكاب الاحتلال الصهيوني مجازر جديدة في جنوب لبنان. ونتنياهو يتوعد بدفع حزب الله ثمنا باهظا بعد مقتل 4 جنود صهاينة. أثارت حفلات آخر السنة الدراسية برياض الأطفال جدلا واسعا لتسببها في ضغوطات مالية كبيرة لدى العديد من العائلات في ظل التكاليف المشطة لمشاركة أبنائهم فيما تتجاوز المقدرة الشرائية للأولياء وبلغت أحيانا مبالغ خيالية. روبورتاج زور لحبيب.
4: أنا مثال ولدي آخر مرة عملت له قطوة ديت فرضي 100,000. كتشوف الصالة الكراوها في سيسمون عملوه أنا أمه دخلنا معاه ونكلي المشروب وكل شيء حكاية نورمال. أما توك تقول لي 800,000 الواحد بسيك مزاك خرج من عيد الكبير مازال جاي يصيف قدام وزيد ولي حسم
5: دفعناها 300. أما حفلة بالفم واللي ملا تستاهلها وتستاهل ما أكثر منها. إذا كان نعطي أنا 300 ولا 400 وتكون معناها في المستوى والله مش خسارة في الصغار. أما النفس إكزاجيري بارشة زادة. قديش باش تصرف نقولوا به 10 صغار عرس والعرس ومعش يتكلف فيك ريسيبسيون وتعدى وسامحني في اللي يقبل يدفعها نفسه
6: 200-300 أوكي ما أكثر. لا شيء صعب التونسي ما عادش قادر على حد شيء قد قدو لا عايش دونك تقول لي حفلة وتقول لي كذا وتقول لي هيك عيد وحفلة وحر وصيف وبعد رونتري سكولير
7: عندي ولاية قريت وقبل في روضة ولقيتها غالية برشا حاولت للكتي من 250 واتكلم في الروضة فما حتى أكثر روض يفرضوا عليك وانت تتلز بالحق على خاطر قلبك يوجعك ولدك ما يتفرهدش بيشوفش كما أصحابه مع العيشة متعتوة الحمد لله.
8: أنا في آخر العام نستنى الحفلة حتى نعملها ونحتفل مع أصدقائي. احتفلت مع أصدقائي أرقصنا وكل شيء.
3: رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال نبيها كمون التليلي أكدت للأخبار ضرورة أن يتفق أصحاب رياض الأطفال مع الأولياء مسبقا على التكاليف المقرر دفعها لمشاركة أبنائهم في حفلات آخر السنة الدراسية وهي مسألة اختيارية. وأضافت أنه يمنع منعا باتا إجبار الأولياء على دفع مبالغ إضافية للأنشطة الترفيهية حسب كراسات الشروط المنظمة لقطاع الطفولة.
9: في تعليق انه اسعار الحفلات في رياض الاطفال اسعار مشطه والولي ما يقدرش عليها. الرياض كان في ابتزاز للولي. انا نحب نعلم الاولياء انه هالاسعار المشطه ليس له وجود. نقولوا احنا في 1% مش على 1% نضربوا 99%. 99% ما عندهمش الاسعار هالمشطه. انه يكون في حفله في اخر العام ويكون السعر نتاعها مقبول ما فيها بأس. ماذا بنا انه من اول العام المديره تعمل اجتماع مع اولياء الامور نتاعها تاع اطفالها وتقول لهم تحبوا تعملوا حفله اخر العام ولا ما تحبوش. كان تحبوا تعملوا حفله اخر العام شنو التقدير نتاعكم قديش في مستطاعكم انكم باش تشاركوا به. دونك كل الاولياء يقولوا لها احنا نحبوا نعملوا والمقدور نتاعنا كذا هي تتصرف حسب المقدور نتاع الاولياء. اما انه وحدها تتخطط من غير ما تستشير الاولياء ليس لها الحق في ذلك لانه يعني هو ماهوش مجبور الولي باش يشارك. اما تشجيع على الروضه تشجيع على الصغيرات انه اخر عام يعملوا حفله كان حفله تخرج ما فيها باس يشاركوا مبلغ مقبول.
3: فيما يأمل متسكن صفاقس أن تتحقق المشاريع الكبرى المعطلة منذ عقود بالجهة، أكد النائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم فتحي مبارك للأخبار أن مشاريع طبرورة والانطلاق في إنجاز الخط الأول للمترو الخفيف وإحداث مقر حماية مدنية بمنزل شاكر والصخيرة وطينة وغيرها من المشاريع ستكون موجودة ضمن مخطط التنمية 2026-2030 والذي سيصادق عليه المجلس الوطني للجهات والأقاليم على أن تنطلق اللجان كل حسب اختصاصه في إعداد التقارير للغرض.
0: تمت المصادقة على مشروع قانون المخطط التنموي 26-30 من المشاريع المبرمجة لولاية صفاقس، مشروع تبارورة بالشراكة بين القطاع العام والخاص، كيف مشروع المترو الخفيف اللي باش تنطلق الخطوة الأولى، العديد من المشاريع الأخرى منها ما يخص تهذيب الأحياء، حي الروض بالجوبسية، حي مركز قدور، حي الهناء وحي الحبيب ومركز شاكر.

0: الكلية في 27 وما بعد 27 إن شاء الله.
1: ببادرة من جمعية صحة وبيئة احتضنت أسفاقس اليوم منتدى علميا حول التلوث البيئي وتأثيراته على صحة الإنسان والبيئة لمناقشة تأثيرات التغيرات المناخية ودور الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم الصمود البيئي وتعزيز المواطنة البيئية وتعزيز الحوار العلمي بين حول القضايا البيئية والصحية الراهنة بين الباحثين الشبان والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني وصناع القرار على أن ترفع توصية عملية لمواجهة تحدي التلوث وفق ما أفادتنا أمال مبروك بكير عن الجهة المنظمة.
2: احنا يلزمنا نبدأ من تو في زي التغير المناخي اللي قلتين عايشين على مستوى افريقي ولا مستوى عالمي. حبينا الموضوع هذا ينطلق من الجامعة مع المواطنين والجمعيات. موضوع ساعة يلزمنا نبدأ تو نخمو في التلوث الغير مرئي التلوث الهوائي ما هو تأثيرته على الصحة مع الباحثين الأجلاء مع جماعة الساقس. حبينا نبدأ في هذا الموضوع اللي هو موضوع يأثر على صحة طبيعة ذلك الإنسان والحيوان. كيفاش مش نتوقعوا منه؟ كيفاش مش نثقفوا؟ وكيفاش مش نعطيه برامج تعليمية على مستوى الابتدائي ولا مستوى الثانوي والجامعة؟ وتزمين البحوث من خلال هذا خطر احنا عندنا 40 بحث من الشبان معنا حاضرين اليوم جاونا الجمهورية التونسية الكل باش يقولوا احنا الشباب رانا يتين نخدم على الحلول ولازم حلول هذه تتفعل. يقولوا احنا ساقس وبيابس ومناطق اللي هما ممكن فيهم تلوث اكثر ثم حلول على مستوى الجامعات.
1: نبقى في صفاقس حيث تناولت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أمس في جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية مختلف الاستعدادات والإجراءات الوقائية المتخذة لمجابهة المخاطر والكوارث المحتملة خلال الفترة القادمة وخاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وتزايد المخاطر المرتبطة بالحرائق. وللجهة كد بالمناسبة على ضرورة رفع درجة الجاهزية واليقظة لدى جميع المصالح المعنية وتعزيز العمل الاستباقي والوقائي وتكثيف حملة التوعية والتحسيس ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة مع الحرص على توفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لحسن مجابهة مختلف الطوارئ والكوارث المحتملة وحماية الأرواح والممتلكات. وتوقيا من حرائق الغابات وتعزيز الجاهزية الميدانية تواصل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس بالتعاون مع عدد من الأطراف تدعم التنسيق المشترك وتطوير آلية العمل الوقائي بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل عند حدوث الحرائق والحد من مخاطرها على الثروة الغابية والموارد الطبيعية وفق ما أكده لنا رئيس دائرة الغابات بالمندوبية أشرف أجربي.
3: في نطاق الاستعدادات الوقائية اللي تقوم بها الدار العام الغابات عموما ودائرة الغابات بصفاقس نقوم بجملة من الاستعدادات من جملتها العناية وصيانة المسالك الغابية، تجهيز المراكز الغابية بوسائل التدخل الخفيفة، تنظيم حصص الاستمرار على مدار الساعة بأبراج المراقبة والمراكز والدوائر الفرعية والدائرة الجهوية الأعلام بنشوب الحرائق وتنظيم التدخل السريع، بعث عدد 2 فرق حراسة متنقلة بالليل، تركيز حظائر ظرفية للأشغال الغابية طيلة فترة الصيف قصد التدخل السريع، خاصة قمنا بشراكة مع الحماية المدنية بتنظيم يوم توعوي يوم تكويني وتحسيسي حراس الغابات خاصة بالمحمية الطبيعية بالقنة، فما زاد التنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة من سلطات جهوية ومحلية وحماية مدنية مدهم بكافة المعطيات الضرورية حول الساحات الغابية وتمركز حراس الغابات، إضافة إلى ذلك صيانة 2 خزانات مياه سعة 50 متر مكعب بالمحمية الطبيعية بالقنة.
1: في سياق متصل بالحرائق تمت صباح اليوم السيطرة على حريق نشب بمزارع حبوب في عمادة بلعب من معتمديات بلطب عوان التابعة لولاية جندوبة أمس وتعالى 10 هكتارات من القمح الصلب والشعير والبقول وأشجار الزيتين ومساحة تم حصدها قبل يومين وفق ما صرح به مصدر من الحماية المدنية. تربويا تتواصل اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام التي ترشح لها أكثر من 32 ألف تلميذ ما يمثل حوالي 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام على أن تعلن نتائج هذه المناظرة يوم 6 من جويليا القادم. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس لبنان على خط النار. واتفاق طهران وواشنطن الموقع إلكترونيا دخل مرحلة الترقب والانتظار بعد إلغاء الخارجية السويسرية المحادثات التي كانت مقررة اليوم في جنيف لبحث

0: محادثات بشأن آليات تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. إيران التي علقت مشاركتها في محادثات جنيف شددت على أن ملف لبنان مركزي لديها في إجراء المفاوضات واستمرارها أو توقفها، فيما ارتكب الاحتلال فجر اليوم مجازر جديدة واستهدف في غارة جوية منازل مأهولة بالسكان في عدة قرى جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 28 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين، فيما وصف بأعنف موجة من الغارات الصهيونية على بلدات في النبطية والبقاع منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. التصعيد الصهيوني يأتي بعد مقتل 4 من جنود الاحتلال بينهم ضابط خلال معارك جنوب لبنان الليلة الماضية، كما توعد رئيس الوزراء في الكيان المحتل بنيامين نتنياهو بدفع حزب الله ثمنا باهظا للغاية، وأشار إلى عدم انسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان ما دامت ما أسماها بالاحتياجات الأمنية للمحتل تقتضي ذلك. كما شن جيش الاحتلال هجوما استهدف اليوم أكثر من 80 هدفا في جنوب لبنان، وزعم القضاء على عشرات العناصر من حزب الله خلال الهجوم. من جهته دعا وزير المالية الصهيوني سموتريتش إلى التصعيد لفتح أبواب الجحيم حسب وصفه، وقال ما يسمى بوزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن خفير إنه يجب أن يحترق لبنان بأكمله. تذكير في الختام بأبرز العناوين: الأسعار المشطة لحفلات آخر السنة الدراسية برياض الأطفال كان محور ريبورتاج النشرة، ورئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال تؤكد المشاركة في هذه الحفلات اختيارية وتؤكد الالتزام بالقوانين. مشروع طبرورة والانطلاق في إنجاز الخط الأول للمترو الخفيف بصفاقس ضمن مخطط التنمية 2026-2030، وإلغاء محادثات جنيف بين طهران وواشنطن بعد ارتكاب الاحتلال الصهيوني مجازر جديدة في جنوب لبنان.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نية النشرة أجمل تحيات إمن الجيبسي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة ديمة.
1: سبور نيوز سبور نيوز.

0: مرحبا بكم في سبور نيوز. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يواصل التحضير لمباراة اليابان تحت إشراف المدرب فيرونار كذلك وهبي الخزري. المباراة نذكره بشدور فجر الأحد الخامسة صباحا بتوقيت تونس، وتغييرات منتظرة في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم باش تشمل حراسة المرمى كذلك تركيبة الدفاع. بالنسبة للخيارات الهجومية للمدرب فيرونار قد تتحدد بعد الحصة التدريبية الأخيرة المبرمجة اليوم للمنتخب، لكن يبقى التوجه العام للمدرب فيرونار أنه كل اللاعبين معنيين بالتواجد في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نذكروا أنه الحكم الروماني ستيفان كوفاتش هو اللي باش يظفر مباراة تونس واليابان، وباش يساعد حكم الساحة مواطنيه ميهاي ماريكا مساعد أول وفرنش تونيو جي كمساعد ثانية. معطيكم فكرة على برنامج مقابلات اليوم في المونديال. 8 متاع الليل الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا، 11 اسكتلندا المغرب، غدوة السبت في 1:30 صباحا البرازيل مع هايتي، وفي 4 صباح يوم الغد تركيا مع باراغواي. نذكروا أمس اكتفى المنتخبين التشيكي والجنوب أفريقي بالتعادل 1-1 في أولى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات. في نفس المجموعة المكسيك فاز على نظيره الكوري الجنوبي بهدف مقابل 0، والمكسيك هو أول المتأهلين للدور 16 من المسابقة. وفي المجموعة الثانية منتخب كندا حقق فوز عريض على حساب قطر 6-0، وطبعا في نفس المجموعة الثانية سويسرا فازت على البوسنة والهرسك 4-1. لاعب خط وسط منتخب كندا إسماعيل كوني تعرض لإصابة خطيرة تمثلت في كسر في الساق خلال مباراة بلاده أمام قطر في الجولة الثانية من دوري المجموعات في كأس العالم. الإصابة جت في دقيقة 51 من المباراة بعد تدخل قوي من مدافع منتخب قطر، ما أدى إلى سقوط كوني على أرضية الملعب بشكل مروع ليغادر الملعب محمولا على النقالة. حادث اطلاق نار في ساحة تايمز سكوير في قلب منهاتن التابعة لمدينة نيويورك أثار الرعب بين مشجعي المونديال اللي كانوا متواجدين في المكان. وأفادت شرطة نيويورك أنه شخصين ركضا وأشهرا أسلحتهما وأطلق النار قبل الفرار من المكان على الساعة 4 من مساء الخميس بالتوقيت المحلي. ووفقا لمصادر إعلامية أمريكية فإنه هذه الأحداث وقعت مباشرة بعد الاحتفال اللي شهدته المدينة بفوز نيويورك نيكس بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA. وبعد وقوع الحادث تم إغلاق الموقع وبدأت الشرطة التحقيق فيما جرى وإخلاء المنطقة بعد ابتعاد الناس عن المكان. إلى أخبارنا المحلية، البداية بأخبار النادي الرياضي الصفاقسي. الاتفاق رسميا بين الفريق واللاعب حسمدو ودراغو على تمديد العقد إلى غاية جوان 2029. وفي النجم الرياضي الساحلي، لجنة الدعم بالفريق اتفقت على تكوين هيئة تسييرية مؤقتة ستتولى الإشراف على شؤون النادي باش يرأسها الكاتب العام السابق محمد صالح سويلم، إلى جانب كل من شكري العميري، الحاج رضا العزي، وأمين شعيب وشكري والناس. ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تركيبة الهيئة التسييرية خلال الساعات القليلة القادمة لتباشر مهامها في إدارة النادي والإعداد للاستحقاقات المقبلة. فريق الحزم السعودي واللي يشرف على تدريبه جلال القادري اختار مدينة تبرقة في تونس لتنظيم المعسكر التدريبي والإعدادي استعدادا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد. وستنطلق التحضيرات يوم 4 جويلية قبل التوجه إلى تبرقة يوم 15 من نفس الشهر هذا. وسيجري فريق الحزم السعودي 3 مباريات ودية مع النادي الإفريقي مع الملعب التونسي ومع المستقبل الرياضي بالمرسى. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات أنس الرباعي في الإعداد والتقديم، شهية طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: هنا إذاعة صفاقس. سيداتي سادتي،
2: وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جمع السلام بصفاقس الغربية بإمامة الشيخ نجيب بقدر.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، عالم الغيب والشهادة، وهو العزيز الحكيم. نحمده سبحانه وتعالى وبه نستعين، ونستهديه جل وعلا، ونتوب إليه ونستغفره، وهو الغفور الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه، أرسله كافة للناس ورحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتأهبوا عباد الله، تأهبوا للعرض الأكبر على الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة مباركة تبيض بها وجوهنا يوم نلقاه عز وجل، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين، اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على كل شيء، على كل صغير وعلى كل كبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأصحاب العقول السليمة والقلوب الواعية يستعدون ليوم الحساب بمحاسبة أنفسهم. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية تحث على التقوى وعلى محاسبة النفس، وتذكر بأن الله يعلم الكبيرة والصغيرة وسيحاسب عليها. عمر الفاروق رضي الله عنه قال: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا للعرض الأكبر. استعدوا ليوم القيامة، يوم تعرضون على الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. ويقول عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الفضيل بن عياض يقول: من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه. لحب يضمن لنفسه تخفيف وطأة وهول وصعوبة الحساب، فليستعد لذلك من الآن، وليبدأ هو بمحاسبة نفسه قبل أن يحاسب. فينبغي للعاقل أن يكون له من حين لآخر ساعة يحاسب فيها نفسه، لأن الأمر الذي سيحاسب فيه نفسه، وهو طاعة الله أو عصيانه، مرضاة الله أم إغضابه، هذا الأمر يتعلق بسعادة أبدية أو شقاوة أبدية. حفظنا الله وإياكم من الثانية، وأنعم علينا بالأولى، بسعادة أبدية لا تنتهي. ولابد أن يكون العبد، ليكون في مستوى محاسبة النفس، لابد أن يكون من المتقين، يعني يخشى الله سبحانه وتعالى، لأنه لولا ذلك لما فكر في محاسبة نفسه.
ومن هنا إذا أراد العبد أن يحاسب نفسه سيبدأ بأن يوازن بين ما أنعم الله به علينا من نعم، من عافية، من أمن، من ستر، من غنى، يوازن بين ذلك وبين ما يصدر عن العباد من معاصي ومن ذنوب. آنذاك يظهر له أن الأمر فيه تفاوت كبير بين نعم كثيرة لا تحصى وبين رد من العبد بعدم الشكر وبالمعصية، فيعلم آنذاك أنه قد زل وليس أمامه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان العبد تفطن لهذا فإنه سيعرف قدر نفسه، حتى لا يظن الواحد منا أنه قد حقق الصلاح والتقوى. كل منا خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ومن لا يعترف بخطائه فإنه لن يتوب منه ولن يصلح حاله. ولهذا العبد إذا حاسب نفسه قبل أن يحاسب في الآخرة فإنه سيتفطن إلى ما يوجد في سلوكه وفي أعماله من تقصير. إخوتي الكرام، ينتظر من المؤمن أن يحاسب نفسه فيسألها: هل ظلمت أحدا من عباد الله سبحانه وتعالى؟ هل ظلمت نفسك فألقيت بها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ هل آذيت مخلوقا من مخلوقات الله سبحانه؟ هل قصرت في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هل كان كسبك يا نفسي حلالا طيبا أم عكس ذلك؟ هل أنفقت ما أنعم الله به علي فيما يرضي الله أم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ والمؤمنون أيها المؤمنون كلما أذنبوا وأساءوا استغفروا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الغفار الذي لا يغفر الذنوب غيره. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يواصلوا فيما أخطأوا به، لم يواصلوا في معصية الله سبحانه وتعالى، لم يصروا. ولكن الاستغفار أيها المؤمنون ليس للعاصين فقط، بل أيضا لمن أطاع الله، لأن المطيع المصلي مثلا بعد أن يتم الصلاة بخشوع واطمئنان يستغفر لربه سبحانه وتعالى من كل نقص ومن كل زلل يمكن أن يكون قد وقع فيه وهو يصلي. وهكذا كل طاعة، كل عمل في مرضات الله سبحانه وتعالى نحرص على حسن أداء العمل وعلى أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، ثم نستغفر الله إن كان هناك خلل أو كان هناك تقصير. في هذا الإطار، إطار تنبيه النفس من الغفلة ومحاسبتها قبل يوم الحساب، التابعي الربيع بن خثيم حفر في بيته حفرة، وكلما لاحظ أن نفسه أقبلت على الدنيا ونسيت الآخرة ووقعت في الغفلة ينزل في تلك الحفرة وكأنه قد نزل في قبره ويصيح ويبكي وكأنه في عداد الموتى ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يصعد من الحفرة ويقول: يا نفس، كنت تطلبين أن ترجعي إلى الدنيا لتعملي صالحا، فها أنت في الدنيا لم تموتي، فالأمر مجرد تنبيه، ها أنت في الدنيا فاعملي صالحا. فلننتبه أيها الإخوة الكرام، نحن في الدنيا ومجال العمل ما زال، فلننتبه لذلك ولنعمل صالحا قبل أن يفوت الأوان. إبراهيم التيمي قال: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأطوف في وديانها، ثم مثلت نفسي في النار والعياذ بالله آكل من زقومها وأشرب من حميمها وأصيح بين أهلها، ثم قلت
قاعد يحاسب في روحه، ينبه في نفسه، ثم قل يا نفس أي دار تريدين هذه أم تلك؟ فقالت النفس أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا كي أنال الجنة. فقلت يا نفسي ها أنت في الدنيا فاعملي، يا نفسي ها أنت في الدنيا فاعملي. أيها المؤمنون الكرام، آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى أدعوكم لنتدبرها. يقول عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا تنبيه من رب العالمين إلى أن كل عمل مسجل علينا، مكتوب في صحائفنا، والملائكة يعلمون كل ما يصدر منا. وقال سبحانه وتعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كنا نسجل عليكم أعمالكم، وهذا كتابكم قد سجلت فيه أعمالكم، يومها تحاسبون على أو عن كل عمل قمتم به. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما يصدر منك يا عبد الله من قول فإن هناك من يراقبك من الملائكة ويسجل عملك. في آية أخرى يقول سبحانه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وقال عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. من أذنب يخشى مما في كتابه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مفلت شيء، كل شيء مسجل، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا كانت أعمالك قد سجلت عليك ما هيش أعمال غيرك، مش ربي مش يحاسبك على اللي ما عملتوش، لا يظلم الله أحدا. ولهذا أنت من يتحمل مسؤولية ما صدر عنك من أعمال في الدنيا فسجلت عليك. وصدق العبد الذي قال العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عبد الله حاسب نفسك قبل أي عمل تقوم به، حاسب نفسك قبل أي كلمة تنطق بها، حاسب نفسك هل هذا الذي يصدر عنك حلال أم حرام، حاسب نفسك أثناء العمل هل تقوم به كما يجب وخالصا لله سبحانه وتعالى، ثم حاسب نفسك بعد العمل حتى لا يصدر عنك عجب وافتخار ورياء، واستغفر ربك من كل نقص. من فوائد محاسبة النفس أيها الإخوة الكرام أنها تذكر الإنسان وتبعث فيه الاستعداد للقاء الله عز وجل الذي سوف يكون بين يديه الحساب سبحانه وتعالى. الأحنف بن قيس كان يجيء بالمصباح فيضع أصبعه ثم يقول حس يا حنيف، حس لك النار اللي قاعدة توقد وأنت تقرب منها يدك، ما حملك على ما فعلت يوم كذا ويوم كذا؟
هذيك نار الدنيا، ألك قدرة على النار يوم القيامة؟ يلزم الإنسان يحط نفسه وهو في الدنيا في موضع ينقذ فيه نفسه من نار الآخرة والعياذ بالله، فيقارن بين نار الدنيا التي لا تساوي شيئا أمام نار الآخرة، ويسأل نفسه كما سأل عبد الله الذي ذكرته، يسأل نفسه هل تقدر أن تضع يدك في النار وتصبر على ذلك؟ فإن كنت لا تقدر على ذلك فهل أنت قادر على الصبر عليها وتحملها وهي نار جهنم المستعرة؟ حفظنا الله وإياكم منها، اللهم آمين يا رب العالمين. ها هو يزيد الرقاشي كان يحاسب نفسه كل يوم ويتذكر الآخرة ويقول: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا سيتصدق عنك بعد الموت؟ تحب تعمل حاجة؟ اعملها اليوم. بعد الموت يقف سجل تسجيل أعمالك عن التسجيل، لأن الدنيا هي دار العمل، أما الآخرة فلا عمل فيها بل هي دار الحساب. فبعد ذلك يبكي ويقول: من كان الموت مصيره والقبر بيته والتراب فراشه فكيف يكون حاله؟ يخاف ولا ما يخافش من يوم يحاسب فيه بعد أن ينتهي العمر وتنتهي الحياة ويقبر؟ وربي إن شاء الله يرحم جميع المسلمين، وإن شاء الله ربي ينجينا من عذابه يوم القيامة يوم الدين. تابعي آخر بلغ من العمر 60 سنة فحسب نفسه وحسب أيام عمره، يلقاها زادت على 20,000 يوم، صرخ وقال: يا ويلتنا، أكثر من 20,000، لو عصيت الله في اليوم بذنب واحد فأنا سألقى ربي 20,000 ذنب، فكيف لو كان في اليوم 10 ذنوب مثلا أو 100 ذنب؟ تنبه ويروى أنه خر مغشيا عليه خوفا من مصيره يوم القيامة. أيها المؤمن الكريم، حاسب نفسك في هذه الدنيا الزائلة لتعرف رصيدك من الخير والشر. حاسب نفسك واسألها: ما حالك مع أوامر الله؟ ما حالك مع ما نهى الله عنه؟ ما حالك يا نفسي مع الصلاة؟ هل تؤدينها بشروطها وبأركانها وفي وقتها وفي خشوع وفي خوف من الله خالصة له سبحانه وتعالى؟ ما حالك يا نفسي مع كتاب الله؟ ما حالك مع آيات الله سبحانه وتعالى؟ لا تكوني أيتها النفس ممن قال الله تعالى عنهم وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حتى كانك كنت تقرأ القرآن انتبه حتى لا تهجر القرآن هجرة فهم وتدبر. أقرأ وافهم ومن بعد طبق. لو تركت التلاوة أو تركت التدبر للفهم أو تركت العمل بما في كتاب الله فقد هجرته بنوع من أنواع الهجر. الحسن البصري يقول في قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يقول: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، فصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، فاعمل يا عبد الله ما شئت، أقلل أو أكثر، كل ذلك سيسجل. فإذا مت طويت صحيفتك حتى يوم القيامة فيقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ستنطق أعضاؤك، ستنطق يدك التي أنفقت في الحلال، وستنطق يدك التي آذت الغير، وسينطق لسانك الذي قال خيرا أو قال شرا، وستنطق رجلك التي سارت إلى طاعة أو إذا سارت إلى معصية. أنت
وأعضاؤك وجسدك ستشهد أو سيشهد أحدكم على الآخر. يا عبد الله، اجلس مع نفسك جلسات تختارها في أوقات الهدوء والسكينة، وحاسب نفسك وقل لها: يا نفس، أو ما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلوا ثم ذهبوا؟ أما ترينهم كيف يجمعون ما لا يأكلون، يجمع ويمشي ويخليه، ويبنون ما لا يسكنون، ويؤملون ما لا يدركون، يبني كل واحد قصرا مرفوعا إلى جهة السماء، يبني ويعلي ويشيد، هو بعد ويماشي فوق مقره قبر محفور تحت الأرض، يبني ويعلي ويسكن في حفرة. إن شاء الله تكون حفرة خير وحفرة رضا وحفرة يسر في الحساب، وإن شاء الله نكون من أهل الجنة يا رب العالمين. فلنحاسب أنفسنا ولنقل لها: يا نفس، بأي عمل تقفين بين يدي الله، وبأي لسان تجيبين؟ فأعدي للسؤال جوابا وللجواب صوابا. عباد الله، يقول الله تعالى ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الحامدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الساجدين، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم سرائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى، أذقنا برد عفوك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أذقنا لذة مناجاتك، واجعلنا ممن قام بحقك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم ارض عنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين كل شدة وضيق، واكفنا والمسلمين ما نطيق وما لا نطيق. اللهم فرج عنا وعن كل المسلمين كل هم وغم، يا كاشف كل ضر وبلية. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين، وانصر أهلنا في كل الأرض وفي فلسطين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين، وضاعف حسناتنا وحسناتهم، وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعيدكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، غفر الله لي ولكم، وهو الغفور الرحيم.

0: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوفير الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع السلام بصفاقس الغربية بإمامة الشيخ نجيب قدر.
3: سيداتي سادتي، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة، ونواصل الآن بث برامجنا من إذاعة صفاقس.

0: مرحبا بكم. أثارت حفلات آخر السنة الدراسية برياض الأطفال في هذه الفترة استياء واسعا لتسببها في ضغوطات مالية كبيرة لدى العديد من العائلات نظرا للتكاليف المشطة لمشاركة أبنائهم فيها.
1: أنا مثال ودي آخر مرة عملتها له قطور ديت فرضي 100,000، أما توك تدخل لي 800,000 واحد بسيك مزاك خرج من عيد الكبير مازال جاي صيف قدام وزيد ولي حسم
2: دفعناها 300، أما 900 إكزاجيري بارشة زادة. قديش باش تصرف؟ نقولوا باهي 10 صغار أرسوا معاش يتكلف فكر، وسامحني في اللي يقبل يدفعها لنفسه
3: 200-300 أوكي ما أكثر. لا
0: أفادت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال نبيها كمونة تليلي بضرورة أن يتفق أصحاب رياض الأطفال مع الأولياء مسبقا على التكاليف المقرر دفعها لمشاركة أبنائهم في حفلات آخر السنة الدراسية، وهي مسألة اختيارية. وأضافت أنه يمنع منعا باتا إجبار الأولياء على دفع مبالغ إضافية للأنشطة الترفيهية بحسب كراس الشروط المنظمة لقطاع الطفولة. أكد نائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فهم مبارك أن مشاريع تبرورة والانطلاق في إنجاز الخط الأول للمترو الخفيف وأحداث مقر حماية مدنية بمنزل شاكر وصخيرة وطينة وغيرها من المشاريع ستكون موجودة ضمن مشروع مخطط التنمية 26-30 والذي سيصادق عليه المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أن تنطلق اللجان كل حسب اختصاصه في أعداد التقارير للغرض. أكد حزب الله اليوم بأن العدو الإسرائيلي لم يلتزم يوما باتفاق وقف إطلاق النار. من جهته استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية العمليات العدوانية والإرهابية التي ينفذها الكيان الصهيوني في لبنان، وحمل الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عن الهجمات الإسرائيلية على لبنان. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الحرب أضعفت إيران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
4: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل ما يشاء. صدق الله العظيم. يخبر الله بما سيكون يوم القيامة من مناظرة بين أهل الضلالة وأتباعهم، وأخرى بين الشيطان وأتباعه من الإنس، ويذكر تبرؤه منهم. قال تعالى: وبرزوا لله جميعا، أي وحضر الجميع بين يدي الله للحساب. فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا. الضعفاء هم عوام الناس الذين يتبعون السادة والكبراء الذين استكبروا عن عبادة الله وحده وعن اتباع الرسل. لما رأى العوام سوء الحساب وعلموا بسوء المصير، توجهوا لأسيادهم وقادتهم ليشفعوا لهم عند ربهم، فقالوا: إنا كنا تابعين لكم، تأمروننا فنأتمر وتنهوننا فننتهي، فكفرنا بالله وكذبنا الرسل متابعة لكم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ أي فهل تدفعون عنا اليوم شيئا من ذلك العذاب كما كنتم تعيدوننا وتمنوننا في الدنيا؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. أجابهم القادة المتبوعون متنصلين من الدفاع عنهم: لو هدانا الله لدينه الحق ووفقنا لاتباعه وأرشدنا إلى الخير لهديناكم وأرشدناكم إلى سلوك الطريق الأقوم، ولكنه لم يهدنا فضللنا السبيل فأضللناكم. ويستفاد من هذا أن الإنسان مسؤول عن نفسه يوم القيامة، فلا ينفعه يومئذ إلا إيمانه وعمله الصالح. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يقول المستكبرون: لا يفيدنا اليوم حزن واضطراب ولا صبر، فلا نجاة لنا ولا مهرب ولا ملجأ ولا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا أو جزعنا، فقد فات الأوان. ثم ذكر سبحانه المحاورة التي ستكون بين الشيطان وأتباعه من الإنس حينئذ، فقال: وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي وقال إبليس لأتباعه الإنس بعد محاسبة الله لعباده فأدخل المؤمنين الجنات وأدخل الكافرين الدركات، قال: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، أي إن الله وعدكم على ألسنة رسله بالبعث وجزاء كل عامل على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ووعده حق وخبره صدق. أما أنا فوعدتكم ألا بعث ولا حشر ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار.

فأخلفتكم وعدي وكذبت عليكم وغررت بكم. قال تعالى في سورة النساء: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي ولم تكن عندي قوة ولا قدرة لأجبركم على اتباعي أو أفرض عليكم الكفر، ولكن بمجرد أن دعوتكم إلى الضلال بوسوستي وتزييني أسرعتم إلى الاستجابة لي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم لأنكم استجبتم لي باختياركم، فإن الذنب ذنبكم لكونكم لم تستجيبوا لربكم وقد دعاكم إلى الحق بالحجج والبينات. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا أغيثكم ولا أخلصكم مما أنتم فيه من العذاب، إذ لا قدرة لي على ذلك ولا أنتم تستطيعون إغاثتي ولا نفعي ولا إنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي إني أتبرأ من إشراككم إياي في الدنيا مع الله تعالى في الطاعة، ولم أكن راضيا بإشراككم. قال تعالى في سورة الممتحنة: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ثم قال تعالى: إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن الكافرين في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل لهم عذاب مؤلم. والمقصود تنبيه الناس إلى تبرؤ الشيطان من وساوسه في الدنيا وحظهم على الاستعداد ليوم الحساب ليثوبوا إلى رشدهم ويتذكروا هول ذلك الموقف ورهبته. وبعد أن وصف الله حال الأشقياء ذكر حال السعداء وما أعد لهم من نعيم مقيم في ذلك اليوم، فقال: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي والذين صدقوا بالله ورسوله وأقروا بوحدانيته واتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه يدخلهم الملائكة جنات، أي بساتين فيها الأنهار الجارية في كل مكان، وهم ماكثون فيها أبدا لا يحولون عنها ولا يزولون منها بإذن ربهم، أي بأمر ربهم ومشيئته وتيسيره. تحيتهم فيها سلام، أي تحييهم الملائكة بالسلام بإذن ربهم تكريما لهم. قال تعالى في سورة الرعد: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، ويحييهم ربهم بالسلام إظهارا لرضاه عنهم. قال تعالى في سورة ياسين: سلام قولا من رب الرحيم، ويحيون بعضهم بعضا بالسلام. قال تعالى في سورة يونس: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام.

0: وبعد أن بين الله تعالى أحوال الأشقياء وما يلاقونه من العذاب في نار جهنم، وأحوال السعداء وما ينالونه من فوز عند ربهم، ضرب مثلا يبين حال الفريقين ويوضح الفرق بينهما، فشبه ما هو معنوي بشيء محسوس لترسيخ المعاني في الأذهان وتقريبها من الأفهام، فقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أي ألم تعلم أيها الإنسان كيف شبه الله الكلمة الطيبة، وهي كلمة الإيمان والإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي كلمة التوحيد، شبهها بالشجرة الطيبة وهي النخلة، فالنخلة طيبة في كل شيء، في منظرها وظلها وثمرها، ويعظم الانتفاع بها بجريدها وجذعها وغير ذلك. وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ينتفع المقر بها بالكثير من فضائلها، كما ينتفع الفلاح بالنخلة. أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. من ميزات النخلة أن أصلها راسخ باق متمكن في الأرض لا ينقلع، ويساعد على امتصاص الغذاء، وأن أغصانها مرتفعة إلى الأعلى، فكانت ثمراتها نقية طيبة خالية من جميع الشوائب، وهي تثمر كل وقت وقته الله لإثمارها بإرادة ربها وإيجاده وتيسيره. ثم نبه سبحانه إلى أهمية هذا المثل فقال: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي وهكذا يضرب الله الأمثال للناس لزيادة الإفهام وتقريب الصورة، لعلهم يتعظون فيؤمنوا. ثم ذكر الله تعالى مثال حال كلمة الكفر فقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. صفة الكلمة الخبيثة وهي كلمة الكفر أو الشرك كصفة الشجرة الخبيثة وهي شجرة الحنظل ونحوه، ووصفت تلك الشجرة بأنها خبيثة لسوء طعمها أو لما فيها من المضار أو الرائحة، كما وصفت بأنها اقتلعت واستؤصلت من فوق الأرض لأنها ليس لها أصل ثابت في الأرض، فعروقها قريبة من سطح الأرض أو لا عروق لها في الأرض. وكما أن هذه الشجرة لا ثبات لها ولا دوام، فكذلك الباطل لا يدوم ولا يثبت، بل هو زائل ذاهب وثمره مر كريه كالحنظل. وهكذا يتبين الفرق بين كلمتي الحق والباطل، فكلمة الحق وهي كلمة التوحيد والإيمان قوية ثابتة نافعة للناس، وما أشبهها بالنخلة التي لها أصل مستقر وفروع عالية وثمر دائم. وكلمة الباطل وهي كلمة الشرك أو الكفر ضعيفة ضارة ليس فيها استقرار ولا ثبات كالحنظل. وأصحاب الكلمة الأولى هم المؤمنون، وأولو الكلمة الثانية هم الكافرون والعصاة. ثم أخبر الله تعالى عن فوز أهل الكلمة الأولى بمرادهم في الدنيا والآخرة فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله المؤمنين في الدنيا بالكلمة الطيبة التي ذكرت صفاتها فيما سلف، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يجعلها ثابتة في قلوبهم إذا وجد من يفتنهم عن دينهم، كما ثبت بلالا وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويثبتهم عند سؤال منكر ونكير في القبر. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويثبت الله المؤمنين في الآخرة بأنهم إذا سئلوا عن معتقدهم ودينهم في موقف الحساب لم يتلعثموا ولم تحيرهم أهوال الحشر. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نسأل الله التثبيت وحسن الجواب. ثم ذكر الله تعالى مصير الكافرين بقوله: ويضل الله الظالمين. المراد بالظالمين هنا الكفار، لأنهم ظلموا أنفسهم بتبديلهم فطرة الله التي فطر الناس عليها وعدم اهتدائهم إلى القول الثابت. هؤلاء يتركهم الله وضلالهم عن الحق الذي ثبت المؤمنين عليه لعدم استعدادهم للإيمان وميلهم مع الأهواء والشهوات، أو هو يضلهم عن حجتهم في قبورهم كما ظلوا في الدنيا بكفرهم، فلا يلقنهم كلمة الحق ويجعلهم يتحيرون عند سؤال الملكين في القبر ويوم الحساب، ويترددون في الجواب ويتلعثمون إذا سئلوا عن دينهم ومعتقدهم. يقول عز وجل إثر ذلك: ويفعل الله ما يشاء، أي إن شاء هدى وإن شاء أضل، بترك الكافرين لشرور أنفسهم ولا يهديهم لسوء استعدادهم. استمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة إبراهيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكدوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
1: شؤون تربوية.
2: شؤون تربوية.
1: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.

0: على سلامتكم. أهلا وسهلا، مساء النور مساء الفل لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في ذات صفيق سلقاية ذية ساعتين ونص. يبدأ معكم ديما المشوار من برنامج شؤون تربوية، يتواصل حتى للأربعة متاع العشية كل نهار جمعة. رفقناكم على امتداد هذه الشبكة المطولة، شبكة خريف شتاء ربيع 2026. إن شاء الله يا ربي كل عام أنتم حيين بخير، خاطر هذه الحصة ما قبل الختامية، باعتبار إن شاء الله مقبلين على شبكة صيفية جديدة إن شاء الله تروق لكل مستمعينا. تحيتنا لكم الناس كل، نشكركم الأوفياء الكل، الأصدقاء الكل اللي تابعونا واللي ديما تنتظروا هذا اللقاء، نحييكم ونشكركم، شكرا على ثقتكم، شكرا على الكلمات الجميلة اللي توصلنا، بالحق معناها كلمات تثلج الصدور وتسعدنا برشا وتحملنا مسؤولية كبيرة كبيرة برشا. إن شاء الله البرنامج يرجع لكم كما أنتم تحبوا ديما وطالبوا به في الشبكة القادمة، معناها في الخريف إن شاء الله ربي يحينا بخير. أما توا أكيد باش نحاولوا نفيدكم أكثر ما يمكن من خلال موضوع مهم مهم برشا. أما قبل ما نزيد نحكي على الموضوع، نحب نرحب بضيوفي منوريني في الأستوديو كيف العادة، الأستاذ محمد العذار، أستاذ ثانوي ورئيس منظمة التربية والأسرة بجهة صفيقس. أهلا وسهلا يا سي محمد، مساء الأنوار.
1: مساء الورد، مساء الفل ليك أخت ريم وللضيفة العزيزة ولكل مستمعي ومستمعات إذاعة صفيقس ولكل خاصة أوفياء برنامج شؤون تربوية. كالعادة إن شاء الله أول حاجة إن شاء الله الأخيان كل خير، نحب أن نجدوا التهاني بمناسبة السنة الهجرية الجديدة إن شاء الله. نعم، عام مبارك على الجميع، ينعاد على جميع العائلات وعلى جميع الأفراد بالخير واليمن والبركة يا رب، إن شاء الله عام خير. وكما قلنا ونضم صوتي إلى صوتك من خلال كل عبارات الشكر والتقدير لكل المتابعين ولكل من يعني على الكلمات وعلى التفاعل الإيجابي جدا
0: وعلى الثقة
1: بالضبط، معناها مشكورين. حب كذلك أن نتقدم بتحية شكر إلى الدكتور جميل الزهل اللي هو في امتلال الالتزامات،
0: تعذر عليه الحضور معنا رغم أنه أحب يكون حاضر معنا ما عنده مشاغل المهنية. إن شاء الله ربي يوفقه دكتور جميل الزغل اللي رافقنا على امتداد هذه الشبكات.
1: نعرف جميل والموضوع خاصة والموضوع الساعة والموضوع حارق، الموضوع الحصة واللي معناها يعني أضفنا معنا للحصة الماضية وبش يتواصل الحصة هذه زادة كذلك، لأنه كما قلت موضوع مهم،
0: موضوع الساعة
1: وموضوع الساعة
0: ومشغل الأسرة الكل
1: يعني خاصة في كامل معناها أيام السنة، ولكن هذا الشيء يعني يتزاد بارشة.
0: نعم.
1: خلال العطلة،
0: خلال العطلة
1: وهذا للواقع يعني أنا من خلال يعني معناها معناها لقاءاتي بالناس، من خلال زيارات للناس، من خلال زياراتهم ولنا، ومن خلال الحديث مع العباد ومع كل الأولياء، يعني فعلا شغل الشاغل خاصة كما قلت لك في العطلة هذه العطلة الصيفية.
0: نعم، باعتبار يعني عندهم متسع من الوقت
1: بالضبط، فالموضوع مهم ومهم جدا والموضوع
0: مش يزيد إدمانهم، يزيد بالضبط. يكبر أكثر فأكثر على الإدمان الإلكتروني، على مواقع التواصل الاجتماعي، على ألعاب الفيديو، على كل ما هو يخص هذا الفضاء، الشبكة العنكبوتية كيف ما تقول أنت سي محمد. هالشبكة هذه اللي تربط خيوطها حولنا حول أطفائنا واللي تمثل خطر كبير عليهم واللي يوصلوا لحالات الإدمان للأسف، واللي عدد كبير منهم الحقيقة وصل لي وضعية الإدمان الإلكتروني واللي فيها مضار كبيرة، واللي احنا اليوم نحبوا نحكيه كيفاش نجموا نعالجوا هالظاهرة وكيفاش نبحثوا على بدائل باش نحلوا الإشكال هذا.
1: هو هذا ولو كما قلت لك مش فات صغارنا وفات شبابنا وفات فهمتني حتى كبارنا،
0: وحتى كبارنا كيش باش نعالجو يعني. ما احنا تو باش نعالجو الصغار،
1: فعلا هو
0: اجيال المستقبل هما اللي، اما كبارنا نقول لهم راكم انتوما اسمكم فيكم، راكم كبارنا، راكم القدوه. معناها انت ما تشكيش وتقول ولدي نهار كامل وشد التليفون، ولدي لا يدخل لا يخرج، لا عنده اصحاب لا عنده كذا، مسكر على روحه في لا يتحرك لا ينشط لا يعمل، راه ولدي نهار كامل هو في التليفون، حتى الماكله قطعها، حتى الماكله ينساها، حتى حاسيله برشا برشا ظواهر، وحتى عيني كذا، وحتى النظر نتاعه نقص وتركيز نقص وغيره وغيره وغيره. ونقول له راهو انت حاسب روحك اولا، كون القدوه، خاطر التربيه عن طريق القدوه. انت الساعه نحيك التليفون من يدك وتلهب صغيرك واعتني به والقالوا وسائل وبدائل والعب معاه وكون عندك حضور فعلي معاه باش تجم هيك الوقت تحكي نحكي عليه وتخرجوا من وضعية الإدمان.
1: ولو أن الموضوع فيه كذلك زوج جوانب، الجانب متاع اللي مازال عندهم سيارات صغار، معناها مازلنا خاطر توا المشكله كيما قلت
0: لك
1: بالضبط هكايا نتحدثوا على الوقايه،
0: ديما الوقايه خير بالضبط من العلاج.
1: والاخرين باش نتحدثوا كذلك على ما يجب ان يتم، ولابد كذلك من اخذ قرار، ومهم ومهم جدا ان ناخذ قرار وان نقول ستوب للادمان هذا، ستوب للادمان هذا، لانه يعني راهو يعني كارثي ومشكله كبيره برشا. اذا لابد من وقفة حازمة، نقفوا الناس كل ما بعضنا في ديارنا، نقفوا الناس كل ما بعضنا، أولياء وغيره وغيره وغيره، ولو احنا تو دخلنا في الموضوع ومن غير ما نرحبوا بالأخت والضيفة العزيزة.
0: نحب نرحب بها، هذيك علاش ترحب خاص اللي تنورنا اليوم بالحضور، السيدة الأستاذة أماني كفي عفية. أماني عفية، مرحبا بك أماني، مربية طفولة أولى ومبكرة ومرافقة تربوية. رحب بك، أهلا وسهلا، مرحبا نسنا.
2: كيف المستمعين؟ بالحق موضوع اليوم كما يقولوا موضوع العصر. موضوع العصر، موضوع عميق.
0: تقرب شوية من الميكرو
2: هكا سبا.
0: أيوة
2: تسمع فيها الناس كل
0: شي يسمعوك مية على مية يعني. أيوة
2: دونك بالحق هو الموضوع هذي الناس كل تلوج له على حل، لكن هل درا الحل في الحرمان والعقاب والمنع، ولا فما حلول وبدائل اخرى؟ اليوم ان شاء الله مع
0: اليوم باش تكتشفوا
2: مع بعضنا، نكتشفوا ان شاء الله شنو هما الحلول البديله وشنو تاثيره
0: اي
2: على خاصه الفتره العمريه المبكره على طفل
0: ما قبل خمس سنوات،
2: ما قبل خمس سنوات اللي خلفنا برشا على مراحل نمو دماغ الطفل والجهاز العصبي متاعه، معناتها احنا ندخل في حاجات معناتها لها تأثير عميق من بعد تخلف صعوبات كبيرة في مرحلة الدراسة.
0: شوفوا معناتها عمق الخطر، معناها انت صغيرك باش يولي عنده تأثير على نمو دماغه وتأثير على جهازه العصبي، وعرفوا شو معناتها هذا التأثير وشنية التبعات. وبعد تقول ولدي ما يركزش، ولدي في القراية ما تحسوا عنده صعوبة، عنده اضطراب، عنده درجنية، عنده توحد، عنده مشاكل كبيرة.
1: واللي نحب نقوله كذلك، معناه اللي يستمعوا فينا توا راهو موش العنف والضرب هو اللي بشي معناها بشي معناها ينقذنا من هالورطة دي. يعني حطوا حاجة في بينك راهو ما هواش العنف، ما هواش الضرب، ما هواش تعطيه الترايح، هو اللي باش يحل لنا هالمشكلة هذه. اذا احنا باش نتحدثوا على ما يجب ان يكون، وكذلك لابد من الصبر. يلزمنا نصبر، يلزمنا نوسعوا بيننا مع صغيرنا. راهو اذا كان اليوم كاولياء
0: راهو مش من اللحظه الاولى باش يتبدل ولا باش يتغير،
1: لازمنا نكونوا واضحين. راهي هي تو كيما نقول باش نحاولوا نقفوا مع صغيرنا. اول حاجه كيما قلنا للناس اللي ما زالت اللي ما زالوا صغيرات، يلزم اول حاجه وهذا قلناه ونجد نعاودوه، يعني يلزم الصغير ياخذ كفايته من اللعب، يلعب يلعب يلعب. معناها من غير نتجيش للهاتف، معناها خاطر باش يريض وباش نقعد انا نقضي قضيتي ونطيب ونفهم، هذا يلزم يتنحى تماما من الفكر نتاعنا. يلزم هذا لولا يا ودي مش لازم تطيب له، مش لازم تاكل، اما راهو ضروري انك باش تقعد مع صغيرك. هذا كيما قلنا للصغيرات الا ما زالوا، لانه احنا المشكله كيما حكيت لك قاعدين صغيرات. وذكر انت الحصه اللي فاتت دكتوره ريم وتحيه ليها،
0: تحية
1: تقول انه وليد معناها في عامين مدمن، عامين مدمن. اذا هنا شكون يقول قائل السبب؟
0: معناها عامين كيفاش شيء غريب، معناتها عمره عامين، عمره سنتين مدمن الكتروني، معناها الحقيقة بدون تعليق، بدون تعليق.
1: لا مش حكيت لك وذاك علاش احنا قلنا ثم الناس اللي مازالوا صغيراتهم بربي يسمعونا ويحاولوا. راهو مش معقول خاطر كيما قلت لك نحبوا باش يريض،
0: احنا نحبوا اللحظة والحينية، معناها نبحثوا باش اني نقضي قضيتي، باش اني ما يجوج منيش، باش اني نحرك، باش اني نطيب، باش اني نخدم، باش اني كذا، باش ما يقلقنيش. معناها وانت راك تعمل في مشاكل كبيرة على طول المدى،
1: وهذا راهو
0: في شخصيته وفي ذكائه وفي توازنه وفي
1: المشاكل. انت تشوف انت توا حتى، وهذا راهو مش محمول على الام فقط، حتى على البو. مش لازمك انت زادة تخرج القهوة ولا تخرج القهوة تقعد 4 و5 و6 سوايع،
0: صحيح
1: فهمتني؟ دونك هنا مش راهو كان على الام برك، أنا زادة رأوا لابد من الانتباه.
0: هما الوالدين هما اللي يتحملوا هما يتحملوا المسؤولية الاثنين. احنا بدينا في الموضوع احنا بدينا نحكي مباشرة في الموضوع لأنه بالحق موضوع حارق وموضوع الحقيقة نواقيس الخطر كلها تدق. معناها نشوفه في وضع صعيب برشا في الأسر الكل ونشوفه الناس كل تتشكى لكن الناس زادة اللي تتشكى والوالدين اللي يتشكيوا ما يلقاوش الحلول ما يبذلوش مجهود باش انهم يحلوا الاشكال دونك هذا هو وما يبحثوش عن بدائل. احنا اليوم نحب نعالجو نحب نلقاو حل للمشاكل هذية شنو الحلول البديلة نحب زيدا كيف نعطيكم شنو بدائل اللي تجم تعوض هذا هذه العوالم اللي تستقطب الصغير حبينا ولا كرهنا. هما يفهموا في نفسية الصغير ويعرفوا منين يدخلوله ويعرفوا كيفاش يجذبوه وكيفاش يستقطبوه واللي يكون باش يدخل على درج يقعد ساعة واللي يكون باش يدخل على ساعة يضرب 4-5 سوية وذك هو معناها.
1: وذك علاش احنا تو نزيدوا نأكدوا كما قلت لك انه ما هوش العنف ما هوش الضرب ما هوش غيره هو اللي باش يعاوننا على هذا
0: ثم كذلك
1: ثم ايه ثم ثاني حاجة اخرى لا بمش هذوما حاجات يجبنا نعرفوهم
2: صحيح.
1: ثم ثاني حاجة ما هيش حاجة باش تنحى في يوم وليلة
2: صحيح.
1: دونك معنا يلزم نكون واضحين ما هيش نعم. راهي باش تنحى في يوم وليلة يلزمنا بارشة وسعبال خاطر احنا شوف ريت راهو اتعودنا على كالسرعة فهمتني مني تعاملت الكوكوت في الدار كل شيء سريع معناها فهمتني كل شيء سريع ما عادش عندنا حد دونك راهو هذا وقت اللي احنا تو ثم نعرف ياسر الناس ولا
0: لا حتى المدمنين على الانترنت والانترنت في حد ذاتها تخليك تعيش نسق السرعه خاطر في كل لحظه تسمع اخبار في كل لحظه تعرف كذا في كل لحظه ما عادش عندك الصبر باش انك تسمع اغنيه مثلا ب 10 دقائق ولا 12 دقيقه ولينا ماذا بينا اغنيه دقيقتين ثلاثه
1: احنا تو
0: كل شيء
1: شوف احنا تو
0: كل شيء ما عادش نصبروا عليه
1: وغيره احنا تو مثلا ساعات تلقى بنسان عرس كامل والمصور 7 ايام هو يصور وفي التالي يجي من العرس يكون حب 3 دقائق 7 ايام هو يصور والحمام والمشي والدبش والهزان كله في الاخر حب امتي في يعني فريمو ما عادش عندنا كل وقت باش نصبر فعلاش قلت كان تو معناه اللي يستمعوا فينا باش يكونوا على بينه راهو ما هوش معناه باش النجم نتخلص من هذا
0: حل سحري
1: صحيح
0: وحيني واني وفي في ساعة نجم
1: لا خاصة كما حكيت لك لما نحكي على إدمان دونك يلزم معناه كما قلت لك مش معناه كان للصغار وكان للأطفال وبرك وكان للشباب حتى معناه بيدهم الكبار دونك لابد معناه باش نوسع بالي بارشة مع صغير دونك في الواقع أنا كولي اليوم أنا بدي نتحمل المسؤولية هذا وين وصلنا لما كيما قلت لك نتحدث على صغير عمره عامين دونك نتحدث على مسؤولية كبيرة تاع الولي دونك ما نجمش نتفصل من هذايا دونك مهم جدا أما ناخذ بعين الاعتبار كيما قلت لك أول حاجة العنف والضرب وغيره عمره ما كان يمثل حل ولن يمثل حل ولم يمثل حتى في القديم حل على عكس ما نتصور خاطر راهو قديم احنا نسمعوا ساعات العصا تجيب لا راهي العصا زاد معناها منه حدا اني باش تخلي صغيرات في عندهم مشاكل اخرى وعقد اخرى اذا راهو مش صحيح نحبوا هذه نغيروها احنا مشكله انه ما لقيناش طريقه الا هي وسط ديما
0: يا تلقى اهمال مفرط
1: بالضبط
0: يا تلقى دليل
1: مفرط يا معناها قسوة
0: يا حماية شديدة لدرجة انك ما تخليش
1: حمية كل الوين يولي صغير معناها
0: نطمسوا له شخصيته ونخليه شخصيته مهزوزة وما عندوش ثقة في روحه وما يتحملش مسؤولياته
1: في الحياة, في الحياة ثم برشا كلمات معناها بسيطة ولكن هذيك هي سر ديما الاعتدال رو حاجة كلمة معناها انا في النظر معناها هيك كلمة سحرية برشا الاعتدال في كل شيء
0: نعم.
1: كل شيء لساحتك يتغشش العبد ماذا بيه اعتدل في غشه ما يكونش كي يفرح حركة ماذا بيك تعتدل يعني معناها ما تكونش في كل شيء في ماكلة في فرحة في في في, في كل شيء دونك مهم جدا هذا وكما قلنا معناها مع الحصة إن شاء الله باش نشوفوا برشا حوجات نحاولوا نعملوا مع بعضنا ثم كذلك راهو كونوا متأكدين في مقابل هذا انه لما نتعب شويه مع صغيري ونحاول مع صغيري راني باذن الله باش
0: نوصل للنتيجه اكيد ما تسلمش حط ديما هدف واخدم عليه واصبر ويكون عندك طريقه ممنهجه وراه في الاخير باش توصل ان شاء الله للحل
1: وكيما نقولوا احنا ديما راه كي نتحدثوا احنا ما نعطيوش لونتيبيوتيك راه لونتيبيوتيك كي تبدا تستعمله في نهار يطيح السخانه رانا ما نعطيوش انتيبيوتيك, وديجا حتى هو بصفة عامة الانتيبيوتيك موش منصوح به. أيه.
0: فهمتي في العالم الكل فما دول منعته ما تستعملوش.
1: فهمتي احنا ما نعطيوش احنا ديركت علاش؟ على خاطر نحب اليوم بدات نسخانه اليوم نشرب الدواء غدو الحين نبدا لكن ما نقراوش دونك راهو خاصه لما تتعامل مع بشر سواء صغير ولا كبير دونك ما هوش احنا راهو في البرنامج ما نعطيوش كيما قلت لك كونتيبيوتيك معناها جيت تقول يا سي محمد نقولوا الحوار مثلا حوار داخل العائله وراه مهم اجي تقول لي انا والله تحدثت انا معاه كي نجي نشوف نلقاك تحدثت معاه مره اول حاجه بالسيف وثاني حاجة معناها هي
0: تطلق في أحكام وتعطي في أوامر وتحقق معاه بالضبط وتستجوب فيه
1: يقول لي لا أنا تكلمت معاه كي تسهل تلقى ما ثماش حتى
0: إليات متاع حوار
1: واسمع وتحدث معاه مرة كيما قلت لك في جو ما هوش متاع معناها متاع حوار لا راهو ثم الدوام خاصة كيما قلت لك كي نتحدث على بشر على إنسان على معناها دونك راهو يلزمنا نوسعوا برشا بالنا إذا مهم ومهم جدا هذا دونك وراهو حطوا حاجة في بالك وأنا علاش قلت لك نحب ثم ياسر مستمعين وللأمانة يعني يرى وقت اللي يعرضك إنسان يقول لك شوف يقول لك يا سي محمد أنا نتبعك شوية برشا شعينا فيهم قلنا أما يقول لك نتبع ونحاول واحد ويقول راني وصلت النتائج مهم جدا لأنه كما قلت لك في التالي وقت اللي نعطيه وما نعطيهوش حاجات اللي هي مثلا معناها وصفة واضحة باش نطبقها تنجم راه حتى كي نتحدثوا على حاجة تمشي مع هذا ما تمشيش مع هذا ننوع ونغير احنا لما نتحدث حتى على ماتش نتاع كوره والناس معناها ديما تغير الخطط نتاعك الاولياء مطالبين باش نغيروا الخطط نتاعنا باش نفهموا صغيرنا في فترات وفي مراحل عمريه معينه خاطر مش مثلا الخطه هذيك ديما معناها نهاجم ديما نقعد هكاك لا تتغير حسب الظروف وحسب العمر نتاع صغيرنا وحسب هنا هنا لابد مش معناها وقت اللي الانسان الا كان وفي للبرنامج وتبع البرنامج لانه البرنامج في الواقع هو حلقات وحصص مترابطه معناها مربوطه ببعضها الا تبع ثم وهذاك علاش قلت لك معناها يقول لك والله انا راني استنفعت احنا هذا نحاول وان شاء الله ربي يفهمنا معناها بالطبيعه ولكن هو كالتفاعل خاصة نحن ندعو حتى اللي قاعدين يستمعوا فينا إلى التفاعل لأنه التفاعل
0: هو وصلنا التفاعلات على بكري ما زلنا في تقديم الموضوع وبديت التليفونات توصلنا مدام أماني
2: أيوة
0: موضوع مهم برشا وحتى من الطفولة المبكرة نلاحظوا فما فئات
2: احنا هي تنقسموها على ثلاثة مراحل أول حاجة اللي نقول لهم هنا الجهاز الشرس اللي فكنا براءة الأطفال شنو السبب الأسباب اللي خليت الطفل اليوم يهرب للتليفون سواء كان طفل في مرحلة عمرية أولى مبكرة ولا حتى مراهق ولا حتى كهل معناها حتى خاطر وصلوا لمرحلة الإدمان ناس معناتها عمرها في
0: 50-60
2: معناتها واعية لكن تجمش تسيطر شنية الأسباب كان نجي نبحثين في الأسباب نلقى فما سببين رئيسيين اللي هو باش يعطيني انا الجهاز كلك سوا كان نتفرج على ريلز ولا نتبع تيك توك والا لعبه والا فيديوهات والا حتى الاطفال الصغار اللي توا تحت دعايه تعليم الاطفال خاطر راهو فما برشا برامج تعليميه
0: اما ما تجم تسرب حاجات
2: صحيح لكن هي شنو هي هو مش يعطيك جرعه كبيره من الدوبامين الاكسترن الخارجي اللي احنا اليوم الطفل عنده انت الطفل كي تشوف كي تقول طفل تقول متعه تقول حياه على الارض الطفل عنده المتعه متاعه والحياه عمرك شي شفت طفل عبوس الطفل سي حياه سي متعه فطريا نعم. لكن شنو اللي صار للفتره هذيك انا نقول لهم سامحوني في الكلمه
0: كلمه توجع كبتنيها
2: دنست الطفوله البراءه متاع الاطفال بالجهاز هذا
0: صحيح
2: معناتها دخلت في الفطرة السليمة
0: فيرسناها الطفولة
2: وشوهت اللي هو شو يعطي الطفل جرعة كبيرة من الدوبامين دونك لهنا الطفل يستانس بتحفيز كبير من الخارج اللي هو دوناتير الطفل كيف يبدأ يتعلم يمشي ويبدل خطوة يحس بمتعة لداخل رهيبة كي تعطيه قطعة برتقال ويبدا يختص فيها شوف الطفل كيفاش ياكل قد ما تغلى ولا طرق وكعبه حلوه بحواسه الكل شوف الاستمتاع شفت هنا شنو صار للحواسه طفينا الحواس الكل شغلنا زوزك اهو الطفل عنده 5 ما معناتها عنده 5 حواس يتفاعل بها مع العالم الخارجي اللي هي تخليه ينمي القدرة الذهنية متاعه للتطور والإبداع وأنه يكتسب برشا معناتها مفاهيم علمية والمفاهيم المعرفية اللي بعد مش يستحقها في المرحلة الدراسة. دونك لهنا كي تدخل هيك جرعة نزلت أنا كي نفك له التليفون ونمد له حاجة باش يستمتع بها لعبة اش مش يعمل لها مين با دقيقتين ويطيشها عليه خاطر استانس بحاجة ما أكبر وما أكثر.
0: أوفر دوز
2: بالضبط
0: أوفر دوز متاع فوق الطفولة وفوق احتياجات الطفولة
2: صحيح.
0: مع تخطر الصغير عادة حتى أنت كتلاقيه تحكي معاه فقط صحيح. شوف هو مهم جدا أنه الصغير تحكي معاه وتتواصل معاه وتتفاعل معاه معناها هو كتحكي معاه هو يبدأ يتفاعل معاك ويضحك ويلاغي ويعبر ويكتسب معناه يكتسب صحيح. في برشة حاجات ويشغل في حواسه الكل انت هيك صغير ذيك خليته صغير غير طبيعي
2: بالضبط
0: فقد
2: احنا نقوله غير عادي
0: متاعه
2: معناتها الطفل ما هوش عادي احنا طفل يولي
0: ومش يكون مش عادي في المستقبل راهو المشكلة بش يكون لك مش عادي في المستقبل راهو مش بعد ما تقول شبي ولدي ما يتواصلش شبي ولدي ما يشاركش شبي ولدي ذكائه محدود شبي ولدي عنده مشاكل شبي ولدي ما عندوش صحاب ما يتواصلش مع أصدقائه في القسم راهو ذيك الكل تبعاتك التليفون اللي عطيتوله هو عمره عامين راهو خطير جدا.
2: دونك هو شنو يحتاج؟ يحتاج لمحفز من امه من بوه هو بيدو يحفز نفسه راهو الطفل كي تخليه يجرب ويستمتع ما تمنعوش من الاكتشاف اما بعد عليه الخطر انا خليه يكتشف كل شيء هو ما تعطيهش المعلومه جاهزه ما تمنعوش وهو ما يعرفش علاش انت منعته ما تشده الكل نعملناها ما تشدهاش هذه سخونه ما تشدهاش شديناها الطنجره سخونه ولا شديناهاش كان ما حسيت اللي هي سخونة وتحرق باش بعتيني بالسيم عشان شدها دونك التجربة الحسية
0: مهمة
2: للطفل اما انا مش نقول لك شد كسر معناها وحط لا انت خلي ديما السيكوريتي والحدود متاعك في الدار هذه مرحلة الطفولة الاولى والمبكرة بالنسبة للمراهق زاد كيف اعتاد على جرعة من دوبامين كبيرة شو معناتها دوبامين معناتها هرمون السعادة عكسه شنو الاضطراب والكورتيزول والقلق وقتاش نمشي أنا للتليفون وقت اللي نشعر أنا بقلق وفادد وقلق نمشي نشد هيك التليفون شو مش يعطيني دوبامين منين جاني من برا مفعوله كما مفعول الدروغ بالضبط شفتوا يوصل للإدمان بشوية بشوية أندير أنت كي مش تفكهوله كما قال سي محمد رك لهنا المنع والحرمان والكل رك مش تدخل في صراع كبير عبارة إنسان مدمن على حاجة يشربها ونحيته له كيفش مش يجي مش أنا فمش كون كل يكسر للدار ولدي ويضرب الانترنت
0: ويوصل يضرب روحه ويصل يضرب الطرف المقابل حتى ولدي يوصل يدخل في حالة هستيرية يوصل الغثيان يوصل
2: صحيح.
0: يوصل للصرع راهو يوصل برشا حالات
2: برشا حالات
0: مدمن انت كيما تشوف اللي دروغي مدمن بالمخدرات تشوفه في حالة هستيرية راهو كيف صحيح. حتى اللي مدمن على العوالم الإلكترونية
2: سمحوني راهو حتى الإدمان يدخل حتى على مسلسل تلقاها واحدة تبع مسلسل ولا التركية ولا اللي هي تلقاها وصلت مرحلة إدمان إدمان دونك احنا كي نقولوا إدمان راهو ما هوش مش نعطيه احنا اليوم ان شاء الله الحلول والنصائح لكن اذا مرحلة إدمان قراب راهو لازم تدخل
0: اخصائي
2: نفسي وعلاج مع
0: مختصين
2: مع مختص لكن احنا كي نقولوا هيت نقضوا التدخل الفوري مع الاطفال المرحلة ولا كان ولدك
0: ولا
2: مش برشا
0: ولا شوفوا كيفاش نجمو نعاونوه احنا كأولياء شنو الدور اللي نجمو نقومو به وزيدة المهم زيدة كيفاش طرق الوقاية
2: خاطر
0: مهم خاصة للطفولة هذوما المبكرة باش نحميه صغيراتنا باش ما يقعوش في هالخطر وفي هالضرر الكبير دونك يزمنا نفيقوا على رويحنا ونفهموا برشا حاجات ونتجنبوا حاسيلو احنا بدينا في الموضوع وحطيناه في إطار وبدينا حتى نحكي فيه نحب نشكر الناس كل نحب نحيي الفريق اللي معانا الكل الأستاذ محمد العذار ضيفتنا اللي منورتنا برشا واللي باش تفيدنا برشا
2: إن شاء الله
0: و واضح جدا. تحياتي ليك، يعطيك الصحة سيدة المربية أماني عفية. كيف كيف تحياتي لزميلي مهندسنا سمير تقتق، كيف كيف زدا نوجه تحياتي لأسامة عبابسية في استقبال المكالمات الهاتفية. مرحبا بكم مستمعينا الكل، قولوا لي التليفونات بديت ووصلتنا، بعد إن شاء الله ثلاثة نتواصلوا معاكم ونستقبلوا كل المكالمات. ريم بن جيرة تحييكم، تسلم عليكم نسكون، نشكركم على المتابعة والاستماع، إن شاء الله ديما نفيدوكم. هذه أولى إيقاعاتنا، غنية ياسر حلوة قديمة أما محلاها ومحلى الصور الشعرية اللي فيها للفنان الكبير شادلي الحاجي، ما زلت صغير.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. في تصريحه لقسم الأخبار قال رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أشرف أجريبي إن المندوبية تدعم التنسيق المشترك وتطور آليات العمل الوقائي بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل عند حدوث الحرائق والحد من مخاطرها على الثروة الغابية والموارد الطبيعية. تواصل بلدية الساقس تنفيذ أشغال صيانة الحفر والتشققات بعدد من المحاور المرورية في إطار تحسين سلامة الجولان والحد من مخاطر تدهور الطريق والاستجابة لمتطلبات المواطنين ومستعملي الطريق. شهدت الصادرات التونسية من الفواكه والخضر الطازجة إلى إيطاليا انتعاشا ملحوظا خلال سنة 2025، إذ بلغت قيمتها 134 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 60% وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات. دشن وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي وحدة التصوير المقطعي بالإصدار باتسكان الجديدة التي تم تركيزها بقسم الطب النووي بالمستشفى العسكري بتونس، مبرزا أهمية مواكبة التقدم التكنولوجي في المجال الصحي وتعزيز قدرات المستشفى العسكري بتونس وتطوير خدمات مختلف أقسامه وتعزيز جودة الرعاية الصحية حسب المعايير الدولية. أكد رئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي عمر بزوادة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة. في العالم وبالتزامن مع غارة إسرائيلية جنوب لبنان ظهر اليوم، ذكرت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي قوله بأنهم الآن في وقف لإطلاق النار إذا لم يهاجمهم حزب الله. من جهته قال ترامب انتهى أمر إيران وسنمضي حتى نهاية مهلة 60 يوما ولن يحصل على أي أموال. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.

0: تحياتنا لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في ذات صفاقس وتابعوا في برنامج شؤون تربوية. لليوم نحكي فيه على الإدمان الإلكتروني، خاصة نبحثوا على طرق العلاج والوقاية وشنية البدائل. من جديد نرحب بهم الأستاذ محمد العذار، أستاذ ثانوي ورئيس منظمة التربية والأسرة، ونرحب بضيفتي كذلك منورتنا سيدة أماني عفية، مربية طفولة أولى ومبكرة ومرافقة تربوية. ومرحبا زيدا بالمستمعين وبالناس زيدا اللي يتواصلوا معنا بالهاتف، معذرة ليهم لأنه فما شكون طلبنا على بكري، احنا أكيد المجال مفتوح ليهم باش يتفاعلوا معنا وباش يطرحوا الأسئلة وباش يقدموا زيدا أمثلة من خلال صغيراتهم. نرجع للأسباب، احنا حكينا خطر من الأسباب نجموا نبحثوا على الحلول.
1: صحيح، إذا عرف السبب
0: بطل العجب.
1: صحيح،
0: وتوجد الحل
1: إن شاء الله. إن شاء الله،
0: خطر من الحبوش نتعجبوا نقفوا غاد، نحبوا نلقاو البدائل والحلول البديلة.
1: صحيح،
2: لكن كما قلنا معنا الحلول راهي موجودة، اللي ثابت أن الحلول موجودة، الحلول تحب لها كما قلنا، خاصة إذا كان وصلنا للمرحلة الإدمان. يلزمنا بارش صبر وبناها ونلقاو راه الحلول، ما صعوبنا سيسروا احنا مع سيارتنا ونكونوا احنا زاد كذلك القدوه كاولياء.
0: صحيح،
2: مش معقوله انه فهمتني لا ننهي على الشيء وناتي بمعناها بمثله، فهمتني، لابد هذا لابد نحتاطوا من هذا، لانه كما قلت لك المشكله تجاوزت حتى السيارات، ساعات حتى في الدار تلقى فهمتني لا البو في شيره والام في شيره وكل واحد وتليفونه. دونك ما تنجمش اذا كان صاحب البيت بالدفى ضارب فلا تلومنا معناها ما تلومش الصغيرات زاد فهمتني.
1: وهذا هو السبب الثاني الرئيسي اللي هو الفراغ العاطفي اللي هما يعيشوا فيه الأطفال والكبار والصغار وجميع الفئات العمرية،
2: الكبير والصغير وليد بقى نفسي.
1: وين نهرب أنا لهيك التليفون؟ تلقى عندك داخل احتياج عاطفي بشكون يحتويك وبشكون يقول لك يعطيك الصحة، برافو تجاوزت المستوى الأول في اللعبة. دونك هنا شنو فما؟ دونك فما مشاعر قاعدة تدخل لي من هيك التليفون أنا نحس فيها بالاكتفاء. أركو هو ما هوش اكتفاء، هو في حقيقة أنت ساعة حكيت على الانتيبيوتيك، أنا توا نحكي على البانادول المسكن الوقتي لهيك الفراغ العاطفي. دونك الحلول هوني، انتم كمستمعين معانا حسب رايكم في شنو مش تتمثل. اذا انا نقول دوبامين طالع تعطيه لك الشاشات الالكترونيه ونقول فراغ عاطفي يحتاجه الطفل، دونك الحل سي محمد في البدائل متاعنا باش تكون كيما قال
0: يمتلئ عاطفيا، لازمنا نتلهو بيه نعطيوه الرعايه الاحتواء اللازم، نعرف شنو هي احتياجاته باش نلبيوها.
1: دونك كيما قال سي محمد الاحتواء والاسره، وهيك اني انا نندمج مع صغيري ونحكي معاه كلمه وكذا. لهنا في مرحله في المرحله الطفوله الاولى المبكره، عليه هنا عليه انا ياسر ركز عليها، على خاطر انا نقول لهم الطفل في المرحله هذيك عباره عن سبونتيكش، مش تشرب ومن بعد انت بعد 6 سنين مش تبدا تعصر اللي شربته في قبل 6 سنين، دونك مش تخرج لك. دونك انت اذا في المرحله هيك عطيت لولدك العاطفة الكاملة، مش احنا اليوم حتى المتعب الأكل وليت الناس اليوم تاكل ما تطعمش الأكل.
0: كيفاش تطعم الأكل؟ والله أنا حتى مع ولادي ساعات ساعات كي يمد التليفون وإحنا نأكله نقول له كيفاش تعيش متعة الأكل، كيفاش تطعم وتتبنن الأكل، كيفاش تحس بروحك اللي أنت هكا باش تشبع، انه احنا ما نحبوش نوصلوا لحاله الشبع الكبيره معناها. قولوا كيفاش تحس، كيفاش تتبنن، كيفاش تعيش هاللحظه، هي متعه الاكل.
1: والاخطر من ذلك
0: انت تشد تليفون معناها
1: الصغيرات
0: مش برشا
1: صغيرات برشا صغيرات ياكلوا بالتليفون من الصغرى، ما حبش ياكل مدلو
0: تليفون باش تلاقي
1: خطيره برشا، خطيره برشا، راهي ماهيش حاجه سهله معناتها، هي تستهين
0: بلي يفسرها لهم
1: تعرف لهنا
0: هما يمارسوا فيها بشكل اعتيادي وعادي وعنده هذيك حل تفسير. بالعكس
2: صح. برشا شوف احنا بيد التغذيه والغذاء اليوم اللي ولا معناها تقريبا صغارنا وشبابنا تحسوا معناها معناها فريمون، لانه معناها للاسف نقول محرومين، تحرموا من برشا حاجات. علاش نعوضهم لهم؟ داك اللمج ما عندناش حتى باش ننساش روحنا مع صغيرنا باش

0: وحاجة اللي فعلا صحية. اليوم هك تشوف الماكلة نتاعك، هك تشوف اليوم الصغار وقت اللي تجي باش تاكلوا حاجة من الشارع، معناها بالنسبة لي هو اعتبار حاجة كبيرة ياسر، لكن انت تقعد تميل في راسك وطيب يعني فريمو. علاش؟ خاطر كيما قلت ما حبش ياكل ياكل بالتليفون، خدم له مثالش التليفون خلي ياكل يا ودي مثالش خلي حد. وإضافة إلى ذلك احنا تونا راهو صغير كيما كنا تحدثنا في هذا، اسمع ينجم ينساه الماكلة ما يتذكرهاش، معناها ما تقلقوش حتى كما طيبلوش، اما جرب وقلناها جرب تقص معناها الكونيكسيون ولا الواي فاي شوف اش باش يجرى باش تعرف. واحنا تو معناها القمه وقت اللي كيما قلت انت ياكل بال بال بال بال بالتليفون ويرقد بالتليفون، هذاك هو الادمان تو باش يعرف هو مشنوما، معناها حتى تو يعرف صغير والله لا. وراه اسمعني اذا كان جدا باش تبدا هي بشوي بشوي، خاطر زاد معناها بالتدرج بشوية بشوية بشوية حتى نولي نحكيه على صغير مدمن. إذا هنا لابد ثم ياسر حاجات نحطاته منهم ما نستسهلهمش. مشكلتنا أنه احنا نستسهل الشيء هذايا وبعد نوليه ونقاسيه ونعانيه، ومعناها تولي يعني شنو اللي علاش قلت لك معناها راهو الأمر خطير. احنا وصلنا في فترة قلت لهم ساعات يمكن الشارع ولا أرحم بارشة من أنه يقعد في الدار. كي جي انت للدار قول لك لا والله هوني ولدي لا الحق هديه ربي وانو قاعد شاد بيته، فهمتني الحق ما موش مقلقني. أوي أوي. والله ساعات تقول الله منه في الشارع خير من هك فك البيت هذيك. أوي. الله أعلم شو يعمل وشنو معناه
1: وعشنو يتفرج
0: وقداش كنا مرة احنا بيدنا ساعات. انت ساعات جي تدخل على التليفون معناه باش تقول جست باش نشوف حاجة تعدرج هكا تلقى روحك على الأقل ساعتين وانت فهمت خطر. معناها شباك يحلك على باب وباب يدخلك من باب آخر وشباك آخر ودنيا أخرى، دونك تلقى روحك. وكيما قلت لك هو ما شاء الله مصمم معناها الناس تعرف شنو تخدم، معناها تلقى كل شيء الحاجة اللي ناقصك تلقاها. وإحنا ديجا قلنا قداش مرة بالإضافة لذلك كنا ساعات نبدأ نتحدث على حاجة معينة، تحدث أنت على حاجة معينة باش تاخذ طاولة ولا باش تاخذ كراسي اخويا وجيك هك الليست نتاع الطاول والكراسي ثم ناس تفسر على اساس انه حاسس السادسه عنده هو ما شاء الله عليه
1: المتجسس الخفي
0: مش هي لا خطر واحد
1: والله ذكي
0: اسمع شوف معناها ما شاء الله
1: جهاز ذكي جهاز ذكي هكا تحسه كانه يقرا افكارك هو مالي يجسس علينا في الاخ
2: انت تحسه حاسس بيك فتحس التليفون صديقك فتشد وتسيبه.
1: اذا وصلوا انه الزواج
2: عبر عبر الشاشه
1: مالي تخيل يتزوجوا مع تشات جي بي تي
0: معناها ما قلت لك كل شيء وصل معناها
1: معناها وين وصل معناها والله معناها من بين الاخبار الغريبة معناها ولينا في هالعصر يعني في عالم التكنولوجيا يعني فما شكون اللي معناها فسخت الخطوبة مع آدمي باش تتزوج بالتشات جي بي تي
0: موجود معناها موجود هذا كيما قلت
1: معناها شوف الخطورة يعني شوف الخطورة
0: بالضبط هو كيما قال بكري
1: خطورة التأثير
0: بكري سيدة أماني يعني هو فضاء يوفر لك كل شيء
1: كل شيء
0: شنو تحب انت دونك خاصة لما نغيب هنا نوليو فك الارتيفيسيال وفي الطبيعي يعني بكري نحكيه على الفراغ العاطفي. إذا كان أنا صحيح. اليوم كأبو كأم احنا عنا كيما قلت لك رأي مشكلة يا ندلوهم معناها ندلوهم دليل فارغ وما عنده حتى معنى صغارنا يا إن نسيبوهم وقت اللي ما يلقاش هو هك المعناها رو بساعات كي تبدأ شديد وإحنا جربناه هذي ونعرفوه. أنا ساعات كل ما أنا تو مثلا نحكي على تجربة خاصة باش نكونوا قريبين للواقع الولد متاعي نقرأ لا علم طفولة ولا عالم حتى شيء وقت اللي ساعات نستحضر حاجات وكل معناها مش هاو تظهر باش دكتور مش دكتور والله صدقني حاجات اللي هو ما مش قاري لا علم طفولة ولا علم النفس ولا علم اجتماع ولا علم حتى شيء
2: على خاطره عايش على الفطرة وعلى الطبيعة فهمتني.
0: برشا حاجات اي مش قلت
1: خاطر على الفتره والطبيعه خاطر احنا ولينا ما عادش عايشين على طبيعتنا.
2: كان نقول لكم السبب الرئيسي في ارتفاع نسبه صعوبات التعلم اليوم في مجال مرحله الدراسه 70% منها الشاشات الالكترونيه هي تاثر على ثلاثه وظائف ذهنيه تنمو بطريقه طبيعيه عند الطفل التركيز والانتباه والتذكر. هذه أهم ركائز أهم وظائف ذهنية اللي الطفل لازمته ينمو فيها بطريقة طبيعية باش من بعد ينجم يقرأ ويكتب. اليوم هذوما ثلاثة سواء كانت ما نحكيوش على اضطرابات تعلم ومشاكل نمائيه تجم تدخل فيها, انا نحكي على معناتها نحكي على الاسباب الخارجيه اللي تاثر لي على عمليه التعلم اللي هي راهي 70% منها من تليفون. نبداو نحيو التليفون بشويه بشويه ونعطيه البدائل كما قلت, والتجارب الحسية نكثف منها توا يرجع ينمو التركيز والانتباه والإدمان يبدأ يخف بشوية بشوية فيرجع للطبيعة متاعه. وهذا هو جديدنا لقراو علم نفس ولقراو شعاشوا عاشوا في التراب يلعبوا بالكورة
1: يجربوا
2: نحكي معاهم نلعبوا احنا وياهم, فما هيك اللحمة فماش هذا
1: ونسهر مع بعضنا ونتلمدوا هيك اللمه محليها ونلعبوا العاب يدويه والعاب
0: والعاب الناس الكل تشارك فيها
1: نشاط وفيها لعبه جماعيه ونتحدثوا بعد ونخرفوا في الليل ونحكيوا قبل ما ترقد نرقدوا يحكي لنا جديد وهكا فما خرافيات محليهم. هذي الكل انعدم تولينا كل واحد شاد التليفون كل واحد عايش في عالم افتراضي غير حقيقي مو مزيف معناها كله وخاصة صغير ما يميزش ما بين الصغيرة وما يعرفش يميز ما بين الحقيقة والخيال. هذا هو المشكلة الكبير. راهو صغير مش فاهم يشوف حاجاتك غريبة ويشوف حاجات عظيمة ويشوف في حاجات معناتها ناس خاطر في الغالب تزيف في الحقائق وناس في الغالب عاملة أقنعة معناها اللي هبطوا في الانستغرام وفي ما نعرفش أنا في برشا مواقع وغيره يشوف في برشا حاجات غير حقيقية هو يستبطنها ويتقبلها.
0: باش نعطيك حاجة خاطر شنو احنا تو كأن شوف نقبلوا أول حاجة إنه الدنيا تتطور هذا ثابت معناها مش نرجعوا للوحدة لكن معناه يلزمنا نكون معتدلين في واحد
2: صحيح في الوسط
0: بالضبط نتأقلم مع هذا التطور نتأقلم وهذا ضروري خطر إذا ما تتأقلمش دونك معناه يلزم تتأقلم مع التطور وكي نقولوا احنا حاجات ثم حاجات اللي هي بها يلزمنا نتشبثوا بها يلزمنا ندافع عليها. وذاك علاش احنا في فترة معينة مثلا لما ناخذ مثلا حكاية التراث يعني نجي تلقى شهر بتاع التراث من 18 أفريل 18 مي ألورك من المنطق الأشياء أنه التراث يلزم يكون يوميا احتفال به للمحافظة على الحاجات الباهية يلزم نحافظوا عليها ويلزم نرسخوها في عائلاتنا مش هو معناه خاطر لا قديمها ولا تم حاجات يلزم تثمينها ويلزم كذلك معناه نواصلوا فيها. أنا باش أقول لك مثال معناه بسيط ريت احنا مثلا توعنا الزهايمر زهايمر إلا ما هوش كانش موجود قبل هكا ولا علاش على خاطر الكبار يلعبوا الخربقة ويلعبوا الكارتة ويلعب هذيك اي هذاك الدمينو هذوكم يا سيدي هذوكم هما علاش ما كانش قبلها الزهايمر هذا مش موجود
2: على خاطر الذاكرة ديما تخدم
0: ديما تخدم
2: شنو تعمل هي هيك التصفح السريع هي تأثر على الجهاز العصبي لدى الطفل
0: بالضبط
2: ولدى المراهق ولدى الكهل
0: بالضبط
2: فتولي مشتت حتى انت ككبير شدوا برشا توا عشيك تحرقوا وتنسى اشتر القضية البرة ولدك يمكن تنساه في المدرسة
1: وتحس روحك مخك ضايع تمشي تحل المناشين البلاكار في بلاصه الفريجيدير حكه تطماطم وتحطها في الفريجيدير تحطها في المناشوين
2: من بعد الاسباب
1: تحس روحك هكا
0: هذا
2: تاثيره يعني
0: هذا لاحظوه تو خاصه انه ثم احنا بيدنا تو ساعات تولي تنسى المفاتح وتنسى هذيك وتنسى غير وتنسى يعني من اسباب هذا من اسباب هذا قلت لك احنا قبل ما كانتش مثلا الزهايمر هذا موجود اللي ولا تو معنا فريمو حاجه كبيره برشا تو من حاجات اللي هي قاعده في نسب مرتفع علاش كيما قلت لك كانوا يلعبوا الكبار تلقاه ما شاء الله عليه في التسعين واش تسعين يحكي لك بامور معناها كل شيء ما شاء الله عليه
2: ثابت
0: تو احنا بيدنا احنا تو هذا المفتاح تنساه والاخرى تنساه وكما قالت لك والاخرى تنسى ولده في المدرسه وهذا ينسى الكهرباء وخلاه ساعات يقعد يلوج بك الارمه وين الكهرباء خلاها
2: هو باش ما نظلموش احنا حتى حد راهو مشاغل حياه الحياه كما قلت عصرنا توا ولا فيه
1: النسق
2: سريع
1: لكن برشا ضغط
2: لكن فما حلول بسيطه وسهله لو كل واحد يبدا فيها حتى انا نقول لهم يا خويا ما تعملش 100% ابدا ب 30 وقدم كل نهار شويه قليل دائم خير من كثير منقطع انا نحب كل فرد بعضه لا امشي انت واظب تراها على 10 دقائق يا خويا 5 دقائق تواصل بصري حسي مع صغيرك يوميا وكل نهار زيدهم دقيقه لين توصل 4 ساعه وشوف ديفيكاسيتي في النمو الطفل. هذه مراحل طفولة أولى مبكرة، مراهق علاش يمشي له هذا؟ شنو هو أكثر احتياج؟ كي عملوا دراسة قالوا له وسألوهم أنت شنو تحب من عند بوك وامك، برسك 30% جيبوا مشتريات، 70% جيبوا نحبوه يسمعنا. تخصص
1: درجي بسيط، طلب
2: درجي
1: تسمعوا تسمعوا.
0: هو هذا يتعرف يحيلك على الناس اللي قاعدة تخدم في الشيء هذا. دراسات هذوما هما قاعدين، ريت انت تو دراسات هذوما
2: قلت لكم
0: هما قاعدين يخدموا، ثم ناس معناها راهو ثم ناس حاشتهم بالله هما قاعدين يخدموا بها الدراسات هذه. احنا ما تعنينا حتى شيء، ما ننسطوش، رانا ولينا نحبوا كل شيء فيسا فيسا،
1: حبوا جاهز وعلى
0: فهمتي،
1: حبوا جاهز
0: وراه في الاخر في الاخر
1: فما برشا مكلمات
0: في الاخر وقت تجي تقيم انت معناها للاسف في التالي ما ربحناش لا في ربحنا لا في حد شيء
2: صحيح
0: معناها في الاخر لا لا دنيا لا دنيا الاخره معناها ما ربحناش
1: وخاصه صغيراتنا معناتها احنا شنو استثمارنا ما هو في صغيراتنا
0: هو لكن الناس كلها كيك هو
1: تو
0: الناس
1: كلها متفقه فيها نخدم عليهم اي ماني مانيش فاضي انا نخدم عليهم وهي تخدم عليهم
2: هذه ننهي بها ان شاء الله النقطه هذه
1: في الاخر معناها ضيع فيهم
0: نرجعوش اللي حكايه قلت المعرفات قلت الانسان لما يتحملش مسؤوليته وما عندوش وحده وما عندوش وقت ومزروب وخدمته وغيره وغيره وغيره دونك مش لازم عليه يجيب صغيرات سهله
2: لا لا تو نزيدوهم حلول اخرى يا سي محمد تو نخففوا عليهم
0: تو شوف شوف الصغيرات نرجعوا راي شوف امانه هي شوف هي فرح هي ذيك هي معناها هذيك الانسان لكن هي زاد مسؤوليه
2: لا صحيح
0: وهي امانه
1: هي امانه ومسؤوليه صحيح
0: اذا انا نعرف شوف انت باش
1: شوف روحك هل انت قد هالمسؤوليه وتجم تحفظ هالامانه
0: انا غير قادر على تحملها دونك مش لازم نتحملها واضح
1: نعم
0: سهل.
1: واضح نشوفوا المستمعين كيفاش باش يتفاعلوا معنا ناخذوا المكالمات ونعتذر منهم لانهم بقاو في الانتظار اهلا وسهلا مساء النور
3: السلام عليكم
1: سلام ورحمه مرحبا بك مدام رفيقه هذه الصوت مرحبا بك
3: والله تعرفي الساعة ونستنى فيكم تخيل هو داخل في الموضوع انا عندي احفادي سوى كنت نوصل فيهم المكتبة العمومية
1: اي ربي يبارك فيكم فيهم
3: في الاثناء راني نستنى فيكم باش تكلموني يعني نسيت وزيت وما تسمى كلمتوني المهم المكتبة العمومية هنا في سيدي عباس سيرها عندي كان احفادي اصحى تخيل حتى
1: تخيل
3: به علاش حتى ونشوف في الفضاءات كل مليانه الا المكتبه العموميه اللي هي يعني الاشتراكيه بدينا بليش لقيت نفس اشهر انا قلت لها ساعه للمسؤوله قلت لها بلي وين هما تشفيها قبل نفس اشهر قالت لا يعملوا في الاشهر وهي من اللي تخدم ممكن ما تحبش برشا ناس اقل تعب ممكن اما والله يعني بصراحة أنا طالب إذا تعملنا إشهار بزيد وفضل مسابقات وطنية يعني محطوطة هي في المكتبة المدبي كان الناس كل تسمع بها وتشارك فيها رأي خطا العادة برشا هو المشكل في الإدمان وقت ما فراغ احنا الفراغ مشكلة الفراغ مليناه بالتليفونيات والحواجة دي إذا كان فما وقت آخر يعني احنا كيف نعديه الوقت بالمطالعة وإلا طالب زيدا كان فما صوت متاع تكوين للصغيرات والله يذك ينمي لهم باشا من حتى شخصيتهم يتعلموا الصغير يدخل في تكوين نعرف يصلح يصلح وإلا يصنع البنات مثلا يعملوا أعمال يدوية باشا حويج موجود نجموا نعملوها مش يعني الفايدة إن نعرفوا كيفاش نعودوا الفراغ هذاك كيفاش باش نمليو
1: باهي مدام رفيقة انت كيفاش احفادك معناتها حفزتهم وربيتهم وعودتهم على انهم يمشيوا للمكتبات العمومية وانهم يكونوا من الناس اللي عندها علاقة بالكتاب والمطالعة والعوالم هذية مش بالهواتف الجوالة والعالم الالكتروني
3: والله هي نص صغرى هم يتبعوا اخوتهم هم هذوما الصغرونيات اللي اكبر منهم دخلوا حتى في المسابقة متاع المطالعة اللي صارت عم ناول ولا قلت عم ناول وشوفوا هما أخويتهم احنا الحقيقة عن نشبه المطالعة
1: معناها تربية عن طريق القدوة تقول انت تربيه ومن خلال والديهم ومن خلال أخويتهم انهم عندهم علاقة بالمطالعة وبالكتاب دونك الأسرة الكل الأجواء هذية فيها اهتمام بالمطالعة هما كانوا على نفس المنوال.
3: الوالدين نيجا نقول لك راهو زين. أنا تو شوف الحقيقة فما ما يحبوش تو الوالدين ما يحبوش يتحملوا المسؤولية. أنا كيف نشوف المرأة في المغرب ولا في البيت في القهوة قاعدة في القهوة وين مشاو صغارها وين حطتهم حطت لهم التليفونات وين شد وين ترى
1: أي تلقاه هو في قهوة وهي في قهوة أخرى
3: صحيح
1: يعني هكا هو ولا والصغار برا شوفهم ويتلقاهم قدام التليفون
0: في القهوة الأخرى زاد
3: كل قهوة تو ولات المرأة والصغار مسكنين شو بينهم هما كما كيما قال اذا كان انت باش تقوم بواجب الواجب لازم تجيبهم علاش تهملهم
1: صحيح هما خاطر الصغيرات يلزمهم برشا رعايه وبرشا اهتمام وبرشا وسعبال والتزام وتحمل مسؤوليه وبرشا تضحيه برشا تضحيه راهي الامومه والابوه راهي تضحيه كبيره اذا تعرف روحك ما عندكش القدره ما تصبرش على انك تضحي وما تجمش تقدم وما تجمش انت تحمل مسؤوليتك وتلتزم بالحق معناتها مش لازم تجيب صغيرات وتضيعهم هذا هو معناتها قبل ما تعرسوا افهموا اش معناها عملوا دورات تكوينية افهموا اش معناتها زواج والتزام وتحمل مسؤولية واش معناتها نجيب ابناء واش معناتها اطفال واش معناها تربية سليمة ومتوازنة ورعاية واهتمام هذه كل لازمكم تفهموه قبل ما تتزوجوا انا تو في موسم الزواج ان شاء الله ربي يتم عليكم بالخير ولهنا افهموا الساعة شنو معناتها تحملوا مسؤولياتكم ومن بعد اقبلوا وربي معكم شكرا لك مدام رفيقة نشكرك برشا على تفاعلك الدائم معنا
0: وزيد يتفرجوا على سيسمو هذه قناة متاع الناسيونال جيوغرافي متاع الحيوانات باش يشوفوا كيفاش الحيوان وكيفاش مع صغيره فريمون معناها يعطيه درس ساعات تفرج معناها يعطيك درس فريمون معناها يعني كل ما نمشي نتفرجوا بالحق يعطيك درس كيفاش مع الصغير وكيفاش الحيوان هذا فما بالك البشر علاش قلت لك انا بكري راهي قد ما هي معناها نعمه من عند ربي فهمتني قد ما هي زاد مسؤوليه
1: وامانه
0: لابد من نتحملها راهو مش معقوله فهمتني لا معناها نجيب ونخلي صغيري معناها يعني يولي فريسه علاش بكري الصغار تو فعلا الصغيرات ضحايا ضحايا يعني تخليه أنت فريسة لكل من هب ودب فما بالك تخليه فريسة إلى ناس مختصة في هذا ناس الهدف متاعها والغاية متاعها هو أنه فعلا كما قلنا وذاك علاش كنا نقول ديما أنا الشبكة العنكبوتية فعلا لأنه تتلف على كالصغير وهو كما قال مازال فهمتني فيتلف ويلبي له كل ما يحبه هو ويشوف فيها اللي يحبه هو
1: نعم شكرا نشكركم برشا مستمعينا وضيوفي اللي تفيدوا فينا وفي مازالوا فما مكالمات في الانتظار نستقبلوها نمشيوا للمكالمة الموالية ألو مساء الفل
4: السلام عليكم
1: سلام ورحمة مرحبا بك شكون معنا
4: مدام ريم صحوة لك
1: سي محمد هاليا
4: اي نعم سي محمد صحوة
1: مرحبا بك يا سي محمد يعيشك
4: يا ربي ان شاء الله يحفظك وربي ان شاء الله يدوم علينا الصرح الكبير هذا اذا تسقط الاستديو الرقم جديد ان شاء الله
1: يعيشك يعيشك ربي يبارك فيكم انتم زيدا مستمعينا اللي غالين علينا واللي ديما تتابعونا وان شاء الله العشره دايما
4: ولاريك مدام نسب الحضور سي محمد ودكتورة هو الموضوع كبير واللي بيه الفايده يعني في المضار بريسك تحكيه معناها بالاخص سي محمد اتطرق الموضوع سمح ياسر قال اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلمس بين على الرقص وهذا الموضوع اول موضوع يعني هذا كان احنا الكبار ندخل ونشد دويرتنا ونكلاو بصغيراتنا ونعطيه الحس العاطفي كما قالت الدكتوره للصغيرات كل تلقى الوقت باش تجتمع العائله مع بعضها وتحكي مع بعضها احنا توصلنا ولينا ما بقاش نتعشوا مع بعضنا واحد يتعشى 9 واحد يتعشى نص الليل واحد يتعشى 11 واحد يصل 4 نتاع الصباح على اللورينتور
1: نتلاقاو ساعات في الكولوار ساعات نتلاقاو في الدروج ساعات هكا ساعات ما نتلاقاوش جمله
0: احنا تو مش نحكيو في الاولاد في ميعاد
1: ساعات نعملوا موعد بشكل
0: والله
4: صحيح احنا تو مش نحكيو في الحلول سي محمد وانت انا مش نعطي رايي وانت ناش شنو رايك أو أول حل نقوله أول حل يلزم تفعيل القانون متاع المرأة مقاش تخدم 8 سوايع المرأة يلزمها تخدم في البركة 4 سويعات أربع صياعات تذهب بدويرتها وبرجلها وشناقصها وزيدها. وزيد يا مدام يزلنا نرجع لدور الأطفال نرجعوا للكشافة نرجعوا نودي كرة القدم نرجعوا نعملوا ليز أكاديمي نقعدوا شيء زي يعني زي روه صغير قد ما كما قال الدكتورة بعد الصغير على التليفون قد ما سيء هذاك هو هكا الإدمان ينقص.
2: نعم
4: أول حاجة أنا نصر عليها هذا الشيء هذي كما قالت الدكتورة يعني هذي حاجة بشوية بشوية إذا كان نحبه كما قالوا الناس قبل إذا أضرب يزمك توجع نوليو نرجع للعهد القديم قص الانترنت على الناس الكل خلي كان المستحقينها اللي يخدم بها واللي يستحق للإنترنت باش يتعامل بالشبكة العنكبوتية هذي الانترنت مجعولة للناس الكل كونيكسيون إليميتي أجبد الوي فيه على الناس الكل حل يعني شوف مدام انا بالنسبه لي انا كعائله ندخلوا الناس الكل تليفونات يقعدوا في الشارج نتلاقوا بدارنا اللي عنده قرايه يقراها واللي عنده عشاء يتعشى واللي عنده تطيب يعمل واول حاجه واول نقطه يزن نصروا عليها هي المراه هيك اللي تلمد الصغيرات وهيك اللي تحضر وهيك اللي تشهي وهيك اللي كما قالت الدكتورة هيك الصدر الحنون وين احنا تول مرة مسكينة تدخل الستة بتاع العشية السبعة بتاع العشية لدارها مش مش طيب
1: هي مرهقة ومنهكة وتحب تكمل تلحق عشيها وتعطي التليفون لولدها بشوية تلها بشية تجم طيب وتجم تلمد المعون وتجم تقضي قضيتها وتجم كذا وحسيله ما عندهاش خلوق لبش تحكي لبش تعطي صغيرها الرعاية والاهتمام
4: صحيح مدام
1: هذا الواقع
4: المرأة هي
1: هم الاثنين راهو يزم تتعاضد مجهودات الأب والأم تقول الأم مدرسة هي يمكن أكثر على عاتقها أقرب
4: نقول لك قلت المرأة مدام خطر احنا
1: أما الاثنين تضافر مجهوداتهم ويلقوا حلول مع بعضهم
4: الاثنين تضافر مجهودات وقت المرأة تخدم وقت المرأة في دويرتها
1: هذا إيه لكن هذا ما يمنعش انه حضور الاب لازم يكون ضروري معناها هذا لا يلغي ذاك
4: الاب هو العرصه في الدار هو اللي يلزم الناس كي يدخل البو بوجه اي برش دقايق برش كذا برا اعمل لك الحاجه اما اذا كان البو يدخل كان النص وديل ويدخل كان العشر ونص وما يرش صغار وما يرش عمله وما شبه وما يقعدش وما يجتمعش معهم زاد مصيبه زاد
1: نعم
4: وربي ان شاء الله يبدل اوقات الخير مدام وش نقول انا هذا شيء مش بالساهل كما قال الدكتوره يلزم بشويه بشويه ويلزمنا اول حاجه كما قلت لك راهي المراه هي اللي عليها السر
1: نعم.
4: ان شاء الله يعطينا يعطيكم القوه والصحه ان شاء الله
1: يعيشك شكرا لك ربي يبارك فيك وفي الابناء نمشيو للمكالمه المواليه الو اهلا وسهلا مساء الفل
5: الو
1: اهلا وسهلا مساء النور
5: أهلا وسهلا أخت ريم ويعطيك الصحة بهالمرافقة الطيبة في الشؤون التربوية وشكرا للأستاذ الأجلاء اللي بجنبك والله هو موضوع وحساس يمسك كل الناس أخت ريم
1: سيادتك عندك صغيرات؟
5: عندي زيت وانا في العقد الستين تسمى لكن كي نحكي على حياتنا أخت ريم احنا بدينا لو بالأسطورة الشعبية بتاع الجدة وبالحكايات وبالترغيف المطالعة في المدارس وكنا على ماخذ يكوننا وتبارك الله لتو وتبارك الله علينا متكونين من تكوين جيد بفضل المنظومة التربوية وفضل كل شيء لكن اليوم ولينا العالم ولا عالم آخر أخت ريم ولينا تجم تقول يعيشوا في غربة روحية داخل البيت وهذا ما يصيرش باعتباره أن أغلب الناس يعيشوا في 14 ساعة في العالم الافتراضي راهو في اليوم معنى هناك كيفاش تحب
1: تتمنى معنى كيفاش مش تعيش وقتاش مش تعيش العالم الحقيقي بالله واقع وقتاش تعيش
5: أنا نعرف شو تصرف
1: لا نحكي لك هذا اللي قلت لي عايش 14 ساعة في العالم الافتراضي سيادته وقتاش مش يعيش العالم الحقيقي
5: هو المشكلة
1: هو افتراضي راهو وهمي غير موجود معناها كل شيء افتراضي والواقع الحقيقي وصغيراته وعائلته كيفاش وقتاش مش يخصل
5: له وقت قاعد في قهوه مع صحابه هو ماني يشوط بالتليفون كما حتى قاعدته زايده معناتها الناس مش فاهم حتى اش قاعده تعمل راهو بالنسبه للتليفون حتى ودينا بالكبار خلي هو الكبار هم اللي معناها نقلوا العدوى
1: هما قدوه للصغار في الاخير
5: ايه بينسير ما شنو على خاطر احنا كنا عشنا بالمطالعات بتاعنا وعشنا ماني على ماخر في في شعبة اداب وكذا ما كناش عندنا التليفونات اللي كان ينفرنا وكذا. وحتى كي تشوف انت توا تاثير حتى النتائج دراسيه ثم برشا ما نتقيم عليها التاثير التليفون على حتى على الطفل حتى على صغارنا تو شبابنا يتاثروا برشا بالتليفون. تشوف حتى النتائج تقبل احسن واكثر لانه كمان الناس كانت معناها مغمسه اكثر في الدراسه وهذه اللي خليت الناس معناها ما عادش تلقى روحها معناها ما عادش عارفه اش قاعده تعمل تو ما لرزمو ولا الخبر يقول لك اسمه بالفيسبوك اسمه يا اخي ثم انسان يكون قطع الفيسبوك كذا ويعيش بالعالم بتاع الورقي بتاع العاده بتاع الكتاب وكذا يعني من الناس من هواه المطالعه من اعشق المطالعه في كل وقت وحيد منها
1: والحمد لله. اي وصغيراتك تربيوا على منوالك يعشقوا المطالعه كيفك اقتديوا بيك
5: كيفاش بلاي هي لا فيهم وفيهم أنا مش كل ما تتبقى لدكاترة وفيهم عندي سناب باك ربي نجح
1: إن شاء الله ربي نجح
5: يعيشك أما مش كيف مش نفس التكوين بتاع قبل 2010 مش كما التكوين بتاعته ما ندي ما تمحويش القادة تخلي الصغار ينغمسوا أكثر كما قلت لك العالم الافتراضي هذايا خليهم كينوا أن نشبوا هالتليفون نشبوا بالأفيون
1: ده انت كيفاش ترى شنو الحل اللي تراه انت مثلا من خلال تجربتك؟
5: انا بالنسبه للحل احنا ما نعرفوش نوقفوا التليفون اختي مش نقول لكم بكل صراحه احنا وكان عرفنا الكبار كيفاش نوقفوه راه نجموا هالوظيفه هذه نجموا العدوى هذه خليوها على صغيراتنا بتاعته كما قال الدكتور بوكي وجمعنا عجبتني برشا معناها النقاش بتاعكم على ان الصغير تو عندنا موجود راه في احتادي انه يقعد على الطاوله باش ياكل يخلي التليفون قدامه تشني اللي في سنه اولى ابتدائي يقرا هذه ايش معناها انا هذه ما فهمتهاش هذه الانسان كيما هكا التليفون في سنه اولى برا شوف العالم الغربي وشوف البلدان المقدمه يخليوش صغار مراو بالامور هذه حتى تلزم يتفرجوش عليها لكن في وقت معين معناها كيف يبلغوا معناها درجه معينه من العمر معناها مش معقول اختي
1: نعم
5: هو اللي الشيء اللي يخلي الانسان يعيش في غرابه في الوقت هذا
1: نعم.
5: ما لقيناش مش عارف انا ممكن التطور التكنولوجي املى علينا ذلك يمكن احنا يلزمنا نقبلوا بالامر الواقع يمكن كما قال الدكتور بكري معناها حويجه الغالب تفرضت معناها ما احنا يلزمنا نقول الحلول يلزمها تكون جذريه راهو حلول جذريه على الاقل نمنعوا الطفل ولا حتى الشاب يوصل حتى 18 سنه باش يشد التليفون ولا يشد الفيسبوك شو اللي سكون بالفيسبوك الناس كذا وكما قال
1: فما اوكا دول في العالم منعوا مواقع التواصل الاجتماعي على الاطفال اللي اقل من 16 سنه فما عدد من الدول في اوروبا
5: انا توا قعدت معناها متفاعل مع اللي قال معناها الزواج ولا بالتليفون وبالفيسبوك احنا قبل معناها يجيك شكون يخطب العم يسال وخال يسال وكي يسال باش يجي
1: الجيران الكل تسال والحومه الكل تسال
5: باش يعطي وزوج توا لا سير بالتليفون حد يتزوج شوف انت نسبه الطلاق توا يوميا 45 حاله بالنسبه لحاله الطلاق كيفاش ولات هذا كل من النتائج هذوما
1: نعم
5: من النتائج هذوما
1: شكرا لك على تفاعلك معنا نحييك وشكرا مرحبا بك سي حمادي يعيشك ربي يبارك فيك شكرا لكم مستمعينا الكل شكرا على تفاعلكم احنا ماذا بينا نحاول نفيدوكم اكثر ما يمكن شنو طرق العلاج هات ندخلوا في العلاج مباشرة باش نعاونوهم باش يلقاو حلول للصغيرات اللي نصف مدمن تقريبا خاطر فما في طريق الإدمان فما صغيرات اللي هما في طريق الإدمان أما هيك المدمنين إدمان كبير هذوكم اللي يزمهم مختصين يزمهم علاج ومختصين ومتابعة أما احنا كيفاش نجمو نعاونوهم زادة في الإطار هذا نبدأ معك أستاذة نبدأ معك أستاذة أماني
6: المستمعين ترقوا إلى بعض الحلول العميقة مدام رفقة شكروا
1: رفيقة
6: قالت المطالعة يندمجون ضمن مراكز تنشيطية ترفيهية الكشافة لزاكاديمي معناتها فما لازم كما قال سي محمد ساعة راهو الحرمان والعقاب مش هو الأول
1: هل هو الحل؟
6: لا مش هو الأول لكن مش نوصل لهم بعد
1: ده.
6: لكن بعد ما أنا نرسم حدود أول حاجة أنا كان الطفل يستعمل في التليفون أكثر وقت في النهار
1: أكثر من اللازم
6: مش نبدأ نقص بشوية مش نتفهم نعمل عقد أنا وياه مش نعمل جلسة قاعدة
2: انا وياه باش نتفاهموا باش نشوفوا احنا هالتليفون هذايا قديش تجم انت تستعملوا لحدد وقت عندك ساعه غير ربع وتسيبه كومبليتمون كما قال زيد سي محمد ندخل للدار تليفونات كل في الشارج سي دخلت للدار حياه الدار تبدا محليها قال سي حمادي شكروا على الخرافه وي كان انا كل ليله نختار شخصيه من من من القدوه نتاع النجاح ونبداو نحكيوا عليها الصحابه نرجع السيره النبويه فهم برشا حاجات قيميه لو هي شنو هي هي انت تحكي القصه وتخرج منها قيمه راهو انت تعطي في حل في اللاواعي نتاع الطفل قاعده تاثر في تاثير عاطفي لداخل من غير ما تحكي عليها
1: قاعدة تبني في قيم واسس
2: صحيح وديما ديما ديما ديما ديما
1: احنا اليوم نعيش في ازمه قيم
2: صح
1: شفت لو كان بنينا من الاساس أساس الصحيح على القيم
2: قيم.
1: والأخلاقيات
2: قيم خطب
1: احنا نعيش في أزمة قيم وقعنا هذا
2: هي تخصيص تخصيص وقت للطفل كلك سوا كان العمر متاعه أنا كان مش نقسمه المراحل العمرية إذا عندك صغير يلي تسمع اليوم معانا عندك صغير في المرحلة العمرية قبل 6 سنوات شنو الحل أول حاجة ممنوع منعا باتا الشاشات الإلكترونية لهذه المرحلة علاش؟ على خاطر رو حذر روحك بعد في مرحلة دراسة وحتى في مرحلة رياض الأطفال أنا كمختصة في مجالي أنا شفت أطفال في 3 سنوات يعانيوا من فرط حركة وتشتت انتباه وضعف تركيز واضطرابات عليه راهو نمائيا ذهنيا كي نعملوا التيست بتاع الذكاء ومتاع الوظائف الذهنيه نلقاو ما هماش
1: لاباس عليه ما عندوش اشكال
2: لكن عنده مشتتات خارجيه كبيره برشا اثرت على الجهاز العصبي اثرت لنا على القرايه دونك شنو مطلوب تجارب حسيه للطفل حرك الخمسه حواش لازم الطفل يلمس بيديه يجرب نكثر من اللي بيزل نعمل الانشطه الحسيه نعمل تجارب انا وياه نمد العجنه متاع الصلصال الطين أصلك أنت مصنوع من الطين الطفل نعم. راهو بالطين ينمي حواسه يلمس روحه يحس بالألفة تواصل بصري مع صغيري حتى 5 دقائق نحكي يعني
1: كيف نحكي معاه نغزر له في عينيه
2: نغزر
1: له. مش نبدأ نشد التليفون ولا نحرك في الكسرونة ونعمل فيه من عشانية ونقضي ونحكي معاه
2: وهو
1: صغير لازمك تغزر له في عينيه
2: صحيح
1: وتحكي معاه
2: وهو حاجته بهيك التواصل البصري بين نعم. هو يعمل فيه مع شكون مع التليفون اللي هو يغزر لكن ما فماش تفاعل هو ما ينجمش يتفاعل معاه خليف انه قاعد يستقبل في كل شيء
1: ما ينموش صغير
2: تلبد في الحواس يصير لنا تلبد ذهني
1: معناتها الذهن
2: يتلبد يتلبد والسينابس نتاع الصغير تولي تواصل ما بيناتهم يضعف هذا الكل في القشره الدماغيه البرا يصير يعني ريال ما هذه معناتها حاجات
1: علميه الا وقع انت لمسته
2: من خلال
1: لقائتك مع
2: الصغيرات معناها اذا طفلك من 6 سنوات ل9 سنوات هنا راهو مش تحب لنا برشا صبر سي محمد
1: نبارك عند المراهقين هذو 6 9
2: كيفاش
1: كل ما يكبر العمر كل ما
2: ونخلي الكلمه لسي محمد يكمل يعطينا باقي الحلول
1: وبعد نمشي ل 6 9
2: 6 9 سنوات معناتها لهنا ديجا طرق عليها سي محمد عليه عطيته الكلمه خاطر قال القدوه الاساسيه معناتها انت لهنا لازم تكون قدوه ماكش باش تدخل للدار مش شد انت التليفون مش يشد صغيرك ماشي يشد التليفون كيفك معناتها فهمت مش تصير هيك الغربة الروحية اللي حكاها سي حمادي ذكرها وي مش تولي فما انفصال عاطفي ما بين الأفراد متاع الأسرة الكل دونك لنا وإذا فترة المراهق مش يبدأ لهنا الطفل نعلمه المسؤولية على روحه يبدأ ينقص بشوية بشوية هو بيدو لازم يعرف التأثير متاع والبدائل
1: تحكي معاه
2: والبدائل إذا نحيت حاجة دخل حاجة أخرى
1: فراغ. ساعات الوالدين يقول لك لا ما يفهمش 3 سنين و4 سنين
2: يفهم
1: ما يفهمش راهو الصغير يفهم راهو الصغير يفهم راهو كي تحكي معاه وتتواصل معاه وتفسر له وتقول له هذيك لا علاش هذيك راهو باش نأجلوها ولا هذيا اليوم رانا مش باش نعملوها علاش المهم فسر له وكون معناها كيف توعده بحاجة كون قدها كيف تحكي معاه معناها ما تقولش ما يفهمش راهو يفهم كل شيء وراهو قاعد يستبطن
2: يشرب
1: كيف ما قلت كل اسفنجة
2: وبعد باش يخرج
1: وبعد هذيك راهو نتيجه اللي انت انت شنو شربتو
2: انا نقول انت شنو سقيتي هي يعني والله
1: انت شنو عطيت انت هو كيك النبته اللي انت تسقي فيها شنو سقيت لها يا هل ترى عطيتها ما نافع وعطيتها اسمده نافع وعطيتها والا عطيتها حاجات مسمومه وباش ترجع لك اللي بضاعتكم ترد اليكم هيك هو معناه راكم تتحملوا المسؤوليه كامله
0: هذيك بالفلاح لما انت تغرس القمح مش يجي قمح مش يجي حاجه اخرى
2: صح
0: الصابه باهي خايبه ثم ساعات ظروف خارجيه تحكم
2: ترى
0: كذا وح اما راك باش تلقى قمح كيفاش كذا كيما قلت لك ثم حاجات زاده خارجيه بعد تحكم معقوله كيما قلت لك كيما في الدفل في الفلاحه اللي ثم مطر عام زمه فهمتني هذيك حاجه اخرى دونك باهي ثم ثاني حاجه نزيدوا نعاودوا للمره الالف ولا اكثر انه راهو صغير ما نقولوش سيدي هو مازال جنين قولوا سيدي من نهار تولد راهو بسم الله وما شاء الله عليه كل يفهموا كل شيء يفهموا كل شيء ويعرفوا كل شيء
2: نعم
0: دونك هذا باش ودلالة على ذلك انه برشا اولياء ديجا تو قاعدين مصدر هما يبتزوا فيهم صغار وصلنا للابتزاز صغيرك يبتزك اذا وانت معناها باه حاجتين يا قاعد تعمل الغلطه بالغلطه يعني والله انا خاطر مانيش موجود وكذا تولي كيما قلت لك نداوي الخطا بخطا وهذه مصيبه كبيره تولي زوز ساعات انت ما خاطر ما عنديش انا الوقت وما عنديش كذا ما عنديش كذا دونك هاني تو باش ندلو نوفر له كل شيء انا اقول لك يا سيد راك قاعد تداوي في الخطا بالخطا وهذه مشكله كبيره كيما الحكم في الكوره بيلانتي ما عطاهاش بعد ثم ورقه جات هكا كل بيلانتي عطيه هنا شعر صار غلط غلطين ما عطاش بيلانتي وعطى بيلانتي ماهيش بيلانتي في حين انه كان يكتفي بغلطه برك انه ما عطاش مثلا فهمت مثلا دونك وقت اللي باش نعملوا هذا كانوا تكفير على ذنب انه باش ندلوا باش نوفر له كل شيء باش نعمل دونك راه نقولوا قاعد تغلط مرتين فهمت هذه حاجه ثم انه ساعات نسمعوا سياستك المقاطعه والمنع والصد ولا لا ما عندهاش راهي ما توصل لازم نعلمه صغيرنا يولي عنده الامكانيه انه يميز وهذه ملكات
2: اقلم
0: ويتأقلم وكذلك يعرف فهمتني
1: يعرف الحدود
0: عنده آليات تمكنه من هذا في بلاصة
1: يغربل وحده تنجم ويميز وحده شو
0: علاش كنا بكري تنجم راه بالعصا نهار كامل وتضربه كذا وهذه كما قلت لك ما عنده وين توصل
2: ما ننساوش حاجة مهمة برشا إذا أنت باش تكبس برشا في الدار اكبس بي دور الحزم في حدود لكن خارج لك البرة بعد هذه المرحلة متاع المراهقة راهو فما تليفون في وسط اللي سيدور راهو اللي باش تمنعوا أنت احنا نقولوها ايه مثل السارق يغلب اليعس ايه راهو كانوا
1: ليه هكذا المنع يولي كبت والكبت يولد الانفجار ونعرفوا مرحلة المراهقة هي اللي باش تنفجر فيها كل المشاكل
0: الحجب والصد كله والله ما عنده متوس اما نفهم صغيري
2: نقرب له نحتويه
0: ثم حاجات ديزيكزريس بسيطه لو نعملوهم باش يفهموا يولي صغير يفرق يولي كي تجي انت تحثوا يعرف
2: أي.
0: يفرق يلزم تتخلق عنده الاليات هذه للاسف احنا مالوريزمون تو تلقاه كبير وما ينجمش ما عندوش هكا الاليات هذيك الاليات هذيك راهي على فكره ما تبداش راهو في عمر معين تبدا هو صغير يتعلمها يولي صغير يعرف يفرق يعرف فهم يعرف شنو الحاجات اللي هي بطريقه معناها يلزم يكون عنده الاليات هذه مهم جدا باش يتعبك باش يناقشك وذاك علاش نقولوا ساعات السيارات راهو يبدا يسال علاش احنا كيما قلت لك رانا ولينا ماذا بيا هو قاعد غادي هو التليفون خاطر صغير يسال تعرف انت في عمر معين تكثر اسئلته تكثر كذا يلزمك لابد انك تجاوبه لابد انك تقعد معاه موكش معنا اش قلت لك انا ولا التليفون باعتبار احنا نعتبروه مصدر راح هذاك هون لكن راني نقول لك بعد باش تولي تقاسي فيه معاناه كبيره اذا صغير في فتره معينه باش يسالك يلزمك تجاوبه
2: تعطيه مساحة
0: بالضبط
2: باش يحكي تسمعه
0: راهو ساعات مش لازم انك نجم انا نقعد معك ساعتين وفي التالي مبلبزوه نجم نقعد معك درج راه مش قداش الوقت
1: ويكون الحوار بناء والتواصل جيد
0: وتحس انه فعلا ثم صدق ثم فهمتي نجم انا كلمة بركة تحس بك بالله ثم نجم انا نعطيك تعرف فقرة كاملة وانا نمجد واحدة ولكن تعرف ان راهو ما حكاية فرق مش صحيح وساعات كلمة بركة تنهي كل الوحدة ذيك هنا راه مهم جدا الطريقة وكيفاش تتكلم وكيفاش كسير وكل احتواء كيما قلت لك احنا تو كبار ماذا بيا فهمت لك
2: تي واش يعمل له تليفون
6: خليف انه يحتوي يفهم فيه
0: يحفز
6: فيه شو يحتاج هو
0: هو هو
6: احتوي
0: هو تعرف شنو هو كي ما تلقاش انت منبر وين تعبر
6: ايوه
0: دوك هو باش يلقى غادي يعطيه
6: ايوه عنده نقشات يا محمد والله ما شاء الله
1: ما شاء الله عليكم يعني
0: هنا معناها وهنا ثم زاد كذلك لابد من تربية ابنائنا على قيم معينة
6: صح
0: على القيم وعلى الأخلاق راهو شوف الشعوب الشعوب بصفة عامة ما تتقدمش من غير أخلاق ومن غير قيم القيم ثم بارشة قيم من نجم نعلمه ولا صغيرات سوى بالتصرفات نحن هو قاعد يشوف ويراقب
6: قدوة
0: لكن اللي بوك وين لا برقوا راهو مش فطار راهو مجاش
6: القدوة ضرورية مش
0: كذا ذاك الكل راهو حاجات تولي نعم. عندك
1: كين عليه التربية عن طريق القدوة
0: دوك مهمة ورأي كما قلنا هنا دور الأم وساعات نقوله احنا الأم دوك. أول حاجة المجتمع راهو يلزم يخدم 100% ويلزم نعرفه أنه احنا رانا يلزم القيمة الكبيرة اللي هي نفتقدها وللأسف هي قيمة العمل العمل ثماش دوك مكانة المرأة وهذا راهو دلالة على أهمية المرأة في الحياة لأنه معنى هي هي هي هي الاساس هي العرس
6: هذا
0: هو معنى روحنا ساعات في القهوة والرجال والمراه شوف الاساس نتاع العائله والاسره والعصب الصحيح هو المراه وهي الام
6: صحيح
0: هي انا كل ساعات اللي يبدا يتيم هو يتيم الام مش يتيم الاب
6: صح
0: لانه هذا
6: هي المدرسة هي المدرسة يتيم الحياه بوجود الاب ولكنه يتيم حياه
0: وهذا
6: موجود الأب وموجود الأم لكنه يتيم عاطفة احتواء الأب
1: هو لأنه غايبين أحنا لأنه حاضرين غايبين
6: الحضور الغيابي
1: حاضرين غايبين
0: فعلا فعلا إلى تشريعات تشريعات هي في على خاطر ساعات احنا نسمع برشا وحدات ولو أنا نقولها كموقفي بكل صراحة لابد من معناها نشوفه في التشريعات متاعنا فعلا لأنه اليوم إذا كان حابين نصلحه راهو الأم إذا كان دار قاعدة ناجحة راهو صدقني وهذا راهو شرف كبير يعني تنجم تكون المرأة ناجحة في ياسر قطاعات لكن فاشلك أم وهنا مشكلة وذاك علاش نرجع توا الأم مدرسة أنا نقول الأم كلية مش مدرسة فهمتني كلية إيه نعم فعلا لابد معنا من هذا
1: شو الأم مدرسة وجامعة والأم هي عماد البيت وهي اللي التربية الأولى لكن زيدا هذا ما يمنعش حضور الأب
0: بالطبيعة
1: ومعاضدة المجهودات
0: احنا تعرف عندنا في ثقافتنا مشكلة ولا ليلة الدوخ ليش كون يعفس على صاحبه وقت نتلقوا من هكا ديجا تفهم بعد
1: شوف الوعي والنضج
0: وتبدأ عندنا أمثلة برشا ما مش باش نقولوه فهمتني لكن وقت شوف كل واحد في بلاصته كل واحد في طريقه كل واحد عنده دوره
1: نعم.
0: والدور ثم التكامل ثم احترام انا بكري قلت لك زوج كلمات في الحياه انا نعتبرها ما هو بكري حكينا على الاعتدال ونحكي على الاحترام في العلاقات بصفه عامه علاقه الصاحب صاحبه علاقه الزميل بزميله علاقه البو بصغيره علاقه حدش كله ساعات احنا تو نقولوا نطلبوا من الصغيرات ماشي حتى انت اليوم كولي لازم تحترم صغيرك تحترم شو معناه واحده راه اليوم كل واحد في بلاصته ولابد من علاقة احترام
1: نعم.
0: هذا ضروري
1: يعطيكم الصحة
0: ثم حاجات
1: والله يحكينا وما زلنا ما بدنا نزيد نحكي
0: لابد كذلك من النوادي لابد نشجع وهنا دعوة راه شوف عندنا إشكالية جدا في مستوى ولو أنه ثم مجهود كبير في دور الشباب ودور الثقافة
1: ما هو الإشكالية أغلب دور الشباب معناها مع العودة المدرسية ويكملوا زيدا مع
0: لا لابد ثم برشا دور راه ثم برشا دور ثقافة ودور الشباب
1: ثم جمعية رياضية
0: ثم عمل ولكن لابد زاد باش ما نعانيوش نفس الوحده انه يجب تكون هالدور الشباب تكون جاذبه للشباب وتكون جاذبه للاطفال
1: أي.
0: ثم كذلك لابد نلقى الوقت وانا ذاك علاش قلت لهم قبل وقت احنا في القرايه تلقاه يلب من بلاصه لبلاصه في الجور تليتيت وقت اللي تو ما انا باش نمشي للنوادي لا والله بعيد عليا مش بعيد عليك دونك تهز غيرك مهم جدا
1: نعم.
0: مهم العمل الجمعياتي مهم العمل في الجمعيات والمنظمات هذه كلها مهمه للصغيرات اللي هي مش كما قلت لك يلزم نهذب ثم كذلك نعدل ونرشد الاستهلاك نتاع التليفون معناه باش ما يكونش هامشي ويستحوذ على الوقت الكل
1: نعم.
0: وياخذنا الوقت الكل خاصه وانك تتعامل معايا جهاز ذكي أذكى من ما تعتقد
1: نعم أوكي. شكرا لك سي محمد يعطيك الصحة
6: عايشك
1: شكرا لك زيدا أستاذة
6: عايشك الله يخليك
1: أفتنا برشا نحييك برشا الأستاذة أماني عفية
6: شكرا كافة المستمعين زيدا لسمعونا وتفاعلوا معنا
0: حب بربي نتمنى النجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ البكالوريا
1: إن شاء الله,
0: إن شاء الله يا رب الفرحة في كل دار. أمين. واسمعني وحتى الوليدات اللي ما توفقوش
1: ما أسعفهمش الحظ
0: راو شوف اللي باش يعاود اللي باش يعاود راو يعاود وفرصة أخرى قدامه واللي لقدر الله ما أسعفوش الحظ باش إنه يكون مسنا من الناجحين راو النجح
1: نحن نبنيه النجاح على الفشل
0: ولكن إن شاء الله نقول الفرحة يا رب في كل بيوتنا في كل ديارنا إن شاء الله الناس موت زغريت
1: حتى راح ديما
0: اكد زغريت وحاجه اللي
1: من فرحة البكالوريا هي الحقيقه نكهه اخرى
0: ان شاء الله بالتوفيق لكل ابنائنا
1: يعيشوها صغيراتنا
0: ان شاء الله غدوه الحي في حومنا وكذا الناس موت زغريت منا وزغريت مغادي والكل ان شاء الله افراح
1: ان شاء الله زيد حتى في دار صفاقس عندنا ابناء الزملاء ان شاء الله ربي ينجحهم وصغيرات الكل. هكا وصلنا نهايه مشوارنا. شكرا لك الاستاذه امينه عفيه مربيه طفوله اولى ومبكره ومرافقه تربويه. شكرا لك استاذ محمد العذار اسم منظمه التربيه والاسره. شكرا ليك زميلنا مخرجنا ومهندسنا سمير تقطق. شكرا أسامة عبيبسية ريم بن جيرة تحييكم تقولكم إلى اللقاء.

0: شؤون تربوية. الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس، الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. يشتكي متساكنو عمادة أولاد بالقاسم طريق مشوشة من معتمدية بير علي بن خليفة من ولاية صفاقس من تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب عنهم منذ عيد الأضحى، وتوجهوا إلى السلطات المعنية بنداء للتدخل العاجل. ببادرة من جمعية صحة وبيئة احتضنت مدينة صفاقس اليوم منتدى علميا حول التلوث البيئي وتأثيراته على صحة الإنسان والبيئة. المشاركون ناقشوا تأثيرات التغيرات المناخية ودور الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم الصمود البيئي وتعزيز المواطنة البيئية وتعزيز الحوار العلمي حول القضايا البيئية والصحية الراهنة. أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة الحبيب كريم أن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ سنة 2019، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة. جاء ذلك خلال جلسة تقييمية لمتابعة عودة التونسيين بالخارج في هذه الصائفة على هامش افتتاح الموسم الصيفي على متن الباخرة التونسية تانيت. في العالم، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي هجوما جويا على مناطق بالنبطية جنوب لبنان، رغم أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو وافق على طلب أمريكي بوقف إطلاق النار. قالت الخارجية الإيرانية اليوم إن السماح بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المواقع التي تعرضت لهجمات سيعتمد على تقدم المفاوضات المقبلة مع الجانب الأمريكي. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس. تلتقون الأخبار إن شاء الله على رأس الساعة ضمن موجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
2: بانوراما.
0: بانوراما.
2: بانوراما.
0: بانوراما.
2: بانوراما.
0: بانوراما الجمعة.
2: بانوراما.
0: بانوراما.
2: بانوراما.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة.

لاباس لاباس ان شاء الله. عشوية مزيانة، اش عاملين في السخانة هذية؟ عاملين ان شاء الله كان الخير، ربي يعطينا على قد ما نطيقوا. 31 العشية في صفاقس، اسخن المناطق في تونس العشية. 41 درجة في برج الخضرة، اسخن المعتمديات في صفاقس اليوم العشية. 36 درجة في منزل شكر. عشويات الجمعة ديما مزيانة باللي فيها بناسها بأنشطتها بجمعياتها بتظاهراتها بالنوادي اللي تنشط. اليوم باش نكونوا بين صفاقس المدينة، بين عقارب وجبنينة وبين علي بن خليفة. نتائج البكالوريا على بعد ساعات، ربي إن شاء الله يسمعنا هك الزغروتة. في كل دار تستنى في نتيجة بنيتها ولوليتها. برشا أخبار وبرشا أغاني ومواعيد إن شاء الله تكون مزيانة من توا حتى للستة. منها اللي يهمنا ويهم حياتنا، الماء اللي قاعد يتباع توا مش في الدبابز، مش مياه معدنية اللي تتباع في بعض السيارات وفي بعض الجهات، وين وصلت تونس في الحصاد. الخبزة متعلقة بينا، القمح والشعير والفرينة وغيرها، وين وصلنا تو في موسم الحصاد؟ وين وصلنا؟ بدأ عنده مدة، ولكن وين وصلنا تو في تونس؟ برشا أخبار، شنو آخر النجاحات الأمنية في صفاقس وجهات أخرى؟ الأربعة وعشرة دقائق، عشية مزيانة للجميع في بانوراما.

0: كما نعرف نهار 19 جوان نهار الثاني في بكال في ان شاء الله ينجحوا يوصلوا البكالوريا. امتحان زاد كبير ختم التعليم الاساسي العام والتقني 9 يعني هو بدا 18 امس اليوم وغدوه 20 جوان الجاري. الحقيقه كما تو مركزين على الباك ومركزين على الباك بالاساس، لكن خلينا زاد نركزوا شويه على عائلات اللي عندهم صغيرات في النوفيام. ان شاء الله ربي ينجحهم، فرحه تعيشها العائله، لانه العائله كما الفرد يعني في كل عام اثنين ثلاثه يمشي خطوات لازم يفرح. ان شاء الله الفرحه في كل دار بقدره ربي. العدد كبير 32,400 مترشحين في تونس كامله. كما قلت نهار 18 و 19 و 20 جوان ايضا المترشحين 18% من مجموع تلاميذ السنه التاسعه من التعليم الاساسي العام، البالغ عددهم 175,024 تلميذ. يعني اللي باش يعديو او اللي بداوا يعديو في النوفيام هم 18% من 175,000. ثم تراجع على عام الاول، يعني العائلات كما تحضر للبكالوريا تحضر للنوفيام، ثم دروس خصوصية خاصة الدروس خصوصية، وثم يعني سهر خاص ونظام خاص وأكل خاص، وربي إن شاء الله يبارك في كل ميمة وبو كل شنو دخل ليه دخلكم. خطر النجاح متاع العائلة، النجاح متاع اللي عدي، وهو نجاح الأمهات بالأساس ونجاح الأباء بالأساس. إن شاء الله بالنجاح ل 32,400 مترشحين اللي كملوا غدوة إن شاء الله. وش يقول الخبر؟ وزارة التربية اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين ذوي الاحتياجات الخصوصية، وهذا مهم جدا، تمثلت في تمكين 14 تلميذ من تضخيم الخط. يعني باش يعطيهم الخط أكبر من الخط العادي اللي يعديوا به. توفير مواضيع الاختبارات بخط البراي لفائدة مترشح واحد كفيف، إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة اختبار ل 67 مترشح. إن شاء الله نهار 6 جويلية نتيجة النوفيام، ولكن على بعد ساعات يمكن تكون غدوة نتائج البكالوريا. وأميمة بن حسان اللي تشرفنا، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك.
0: تولي راكي كل صغيرة هكا، أما أنت تجوزت البكالوريا بعام. عامله ولا انت؟
1: عامله كي هالوقت.
0: كي هالوقت هذا عندكم شكون في العائله بكالوريا؟
1: من البعيد الحقيقه، من القريب لا.
0: ان شاء الله بالنجاح للي يسمعوا فينا الكل ولاقاربك. انت جيت تمثل طلبه تونس المتميزين، تمثل كشافه تونس المتميزه، تمثل فوج متميز، فوج لخمي، وربي يبارك في انيس دليل قائد الفوج. الحقيقه ثم التجاوب كبير، ثم زاد اجتهاد، ثم محاولة لتجديد العمل الكشفي، وثم استقطاب للشباب. شوفوا الشباب في القهاوي ضياع وقت كونيكسيون بقديش للثلاثة ولا الأربعة، ثم المير قدش، ولكن وين يلقى جمعية ولا منظمة ولا جروب يستقط ويجي هكا ولا لا؟ معكم برشا معكم برشا؟
1: اي
0: برشا
1: برشا بطبيعة
0: تلامذة وطلبة و...
1: العمر ساعة قبل كل شيء. مرحبا بك ونشكرك على الاستضافة، ونشكر إذاعة صفاقس على هالاستضافة.
0: أنت أول مرة جينا في اللوك الجديد في الاستوديو الجديد الرقمي.
1: أول مرة ما مش أول مرة نجي لإذاعة صفاقس.
0: مرحبا بك. مرحبا بك.
1: يعيشك. فأي الأعمار عنا مختلفة، من 7 سنين حتى كشي 17 سنة، هذم هكا اللي ينشطوا اللي يجيونا باش ينشطوا، وفما اللي يتجاوز 17 سنة حتى لين يولي قايد وإلا دليلة وإلا جوال.
0: ويعديوا وقت كبير، لأنه في المقابل ثم شباب في القهاوي هكا ولا لا؟
1: بالطبيعة
0: يعني ينفق وقت فيما لا يعني.
1: أي احنا ننشطوا كل يوم أحد من 10 حتى كشي النصف النهار، هذا بصفة عادية.
0: شنو اللي عملتوا؟ شنو اللي ينتظركم في الصيف؟ شنو هو مركز شو سميتوه انتم؟
1: مركز التخييم بالسلوم.
0: لا الماء اللي توا لاعداد القاده او الاعداد.
1: اي احنا عندنا الاكاديميه نتاع ميراس.
0: ميراس هي شنو الواه الاكاديميه لاعداد القاده ولا
1: لاعداد القاده؟ هو مش
0: قاده المستقبل.
1: اي هما القاده كيما عندنا الافراد يجيو وينشطوا ويعديو وقت معانا ويستفادوا بالطبيعه، عندنا زاد القاده اكاديميه ميراس تستقطبهم باش هيك النقائص اللي عند القايد تلبي له احتياجاته.
0: تو بعد شويه نحكيه على كل الاشياء هذه بحول الله ونقدم نموذج للشباب المشرف، للشباب اللي انت تو في الكشافه تحس انك تخدم الاخرين.
1: اي اكيد الكشافه تضحيه وتطوع وروح انتماء.
0: اي روح انتماء. ربي يبارك فيك
1: غنيوات،
0: ونرجعوا يمكن قبلك انت باش تمشيوا للعقارب لانه ثم نجاح امني تسجل عنده 3 ايام يهم العائلات الكل، باش يكلمنا احمد بروينا زميلنا العزيز ونشوفوا شنو اللي صار في السوق الاسبوعيه تحديدا بعقارب.

0: الطريف واحنا ناخذه بالخاطر اصدقائنا في المحرس يسمعوا فينا توا سي عبد الحميد المسعودي وزوجته سي خالد معلا وزوجته فرحين برشا باش يفرحوا برشا غدوة بإصداق وزفاف وليداتهم علي ومريم إن شاء الله بالهنا وبالخير وبالسعادة وبالسلامة وبالبركة وبالذرية الصالحة. تحياتني اللي يسمعوا فينا الكل في المحرس التحية جيهم من أخوهم مبروك الوحيشي وزوجته سامية خالد ومن سي الهادي فرج وجمعية وفاة لكلهم يهنيوا سي عبد الحميد وكله إن شاء الله بالخير ويهنيوا مسبقا كل اللي باش ينجحوا أو باش ينجحوا في البكالوريا من المحرس وغير المحرس، لأنه فرحة الناس الكل، فرحة أهالي المحرس، فرحة التونس الكل. البكالوريا مش كان في المحرس، البكالوريا في كل جهة. قلت لي ما عندكش شكون البكالوريا؟
1: عنا اللي في الكشيفة، ثم قايدات في معنا وقادة معنا
0: يستنوا في النتيجة،
1: يستنوا في النتيجة،
0: مش تعملون حفلة خاصة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله الأربعة و24 دقيقة.

0: الاستوديو تبارك الله جديد تتفرجوا علينا توا، ربي يبارك فيكم ان شاء الله. يتطلب ديما موجود الناس والحضور والشباب والجمعيات، هاي موجوده معنا الكشافه التونسيه فوج
1: الإمام اللخمي
0: وميمة بن حسانة، وربي يبارك فيك إن شاء الله. عشان. خليني أنا وياك نمشيو لعقارب لأنه بانوراما متنوع، هو بالأساس متابعة الجمعيات والنوادي، ولكن ما فيها بس ناس تسمع فينا توا اللي سوق واللي في داره في في في صفاقس وفي غير صفاقس، ماذا بينا الجديد مع زميلنا أحمد بروينة ربي يبارك فيه، هو ما بين إذاعة صفاقس وإذاعة الشباب ناشط، وما بين ناس عقارب صفحة ناس عقارب اللي نتعاون معها برشا، والجديد الحقيقة من خلال مصافحة قصيرة نحبوها، التحية للرجال الحرس الوطني، تحية للناس اللي تفيق يعني الفايقة باللي يصير حواليها، ورجال أمن وحتى للصحفيين ومنهم أحمد بروينة. سيد أحمد مرحبا بك.
2: مساء الخير سيد علي، مساء الخير للجميع، إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يوفقكم إذا تصفاقص، إن شاء الله ربي يفرح الناس في هذا الترقب الحذر لنتائج البكالوريا 2026.
0: أي ترقب، أنت تستعمل لي في المصطلحات الرياضية ترقب حذر. أي يعني أما راهو اللي حذر روحه، أنا نقول لك يعرف روحه ناجح.
2: أي لا والله تم البكالوريا ما هيش وكأنها كورة، ما هيش علم صحيح.
0: اي نعرف، اما اللي يحذر روحه يحذر روحه، معناته ماهيش يعرف روحه، سبحان الله ماهوش ما يحذرش في اخر وقت ولا يعرف روحه.
2: الحديث شجونة من سنوات قديمه، تم ناس عملت ذبائح ولائم وابنائها من جباه وكانت نتيجه عكسيه معناها وصارت مفاجات.
0: احنا نقول ان شاء الله كان الخير سيدي. الناس الكل تسهل وقراء، واللي كتبت سيادتك وناس عقارب وصفحات أخرى في تونس، شنو اللي صار في سوق عقارب بالضبط؟
2: بالضبط سيد علي، أنا باش سوق الخبر كما ورد عن لسان السلطة المحلية
0: هي.
2: والجهات الأمنية، وتنقلت عديد المواقع
0: صفحات
2: أي بالضبط أي. الصفحات المهتمة. النجاح الأمني هو صباح يوم الأربعاء تمت عملية إحباط بيع ماشية يشتبه في كونها مسروقة، تم ريبة، تم مواطنين
0: نهار الأربعاء يعني ثم سوق، سمحني نهار الأربعاء معناته ثم سوق غادي
2: سوق الأسبوعي في عقارب.
0: أيوة.
2: ثم ارتابوا من أرخة صغيرة، هي صغيرة البقرة اللي من للقليل اللي ما يعرفش
0: يعني أرخة أرخة بقرة صغيرة. أي.
2: بالضبط. تعرف أنت تم الأشخاص اللي هما ماشيين في ثنية ما هي سوية، يبدو أحيانا من الزموش يكملوا الدور للأخر، ويبدو هكا ثم نوع من الريبة، المواطنين شكوا ممكن حتى من خلال السعر متاعها كان مشكوك فيه. أعلموا السلطات الأمنية في عقارب، وفي ظرف زمني وجيز تحولت دورية تابعة للوحدات الأمنية على عين المكان، حيث تمكن الأعوان من حجز الأرخة المشبهة بسرقتها وتأمينها، ثم إيقاف المظنون فيهم اللي هما حسب معلمنا من مدينة مجاورة، هما زوز أشخاص ويعني ثلاثة أشخاص، هما رجلين وامرأة ويعني فتاة.
0: اي رجلين وامراه يعني معاهم انسان معناتها
2: فتاه في مقتبل العمر يعني.
0: وحتى السياره قيل انها مسروق،
2: اكيد هو اللي نجم يسرق كعبه الحلوى، نجم يسرق العلوش، ونجم يسرق الكرهبه عاديه الحكايه يعني.
0: هو معلش شك وخاطر يبيعوا فيها بثمن
2: كما حكيت لك يا سيد علي، وكما يعرف الراي العام ديما اللي ياتي بالجرم هذا احيانا ويكون نقص خبرة. يعني فطنة ونقص بالضبط
0: ما وربي
2: أكيد أحيانا الحاجات هذه أكيد، والكل هي معناها ربي كيحب يظهر حق
0: يعني مثلا متاع 4 أو 5 ملايين يبيع فيها بزوز ملايين هكا تحب تقول.
2: بالضبط السوم يبدأ طايح برشا، شنو معناها في وقتنا تو تبيعها بسوم كما هذا. تحولت يعني الدورية الأمنية، وتم تأمين هذه الأرخة، وتم القبض على المشتبه فيهم وتحويلهم إلى الأبحاث. الأبحاث طبعا ما زالت جارية، ولكن مؤكد الخبر، ولقيت هذه العملية ارتياح كبير وتثمين من رواد السوق خاصة ناس تتعب، الفلاح اللي جو من بعيد، خاصة في فترة العيد الأضحى ياسر يعني تم عملية سرقة الناس البسطاء اللي هو يعني تعب أحيانا عام كامل يمشي له في جرة مش جرة قلم في لحظة أساليب بالضبط أساليب من غير ما نذكره باش ما
0: أما الحمد لله هنا ربي يسخر رجال الأمن والناس زاد الفائقة اللي كلموا بالتليفون الأمن بجاء وشاف. شكرا أحمد بروينة ربي يبارك فيك، وين ثم جديد أحمد بروينة موجود. شكرا لك.
2: شكرا لك
0: يفضلك. شكرا لك وتحياتنا اللي قرأوا ويتابعوا صفحة ناس عقارب. شكرا أحمد بروينة في الأمان.

0: احلى ابو واحلى ام اسماعيل الخضراوي، اسماعيل الخضراوي سهير شتورو، الى الابنه ابتهال الخضراوي بمناسبه نجاحها في مناظره نوفيام، مع التمنيات لها بالصحه والنجاح ان شاء الله في البكالوريا، والتمنيات نفسها من اختها إلاف الخضراوي مع الف مبروك. نمشي للكشافة. كما النجاح في القراية، النجاح في الكشافة. يا أميمة، يا بن حسينة،
1: أيوة.
0: نورت لنا الاستوديو الجديد،
1: عايشك بارك الله فيك.
0: قل لي، تعتبر الفوج متاعكم ناجح في مسعاه؟
1: طبعا، مديم
0: من خلال شنو؟
1: من خلال الصغار اللي جينا، أكيد
0: العدد يكبر،
1: العدد يكبر، الأولياء تعطي ثقتها في
0: هذا هو،
1: مش بالسهل،
0: مش بالسهل.
1: هذيك هو اللي خلي فوجنا فوج عريق، رغم تاريخه اللي ما هوش معناتها مش بعيد ياسر، اما ما لقريها كيكا كان فوج نجح ونجح.
0: احنا ما وديما في نمشي للقهوه، نشوفوا الشارع، نشوفوا الناس، نشوفوا راهو ثم تو ظهر يا اميمه وليدات صغار واللي مشوا القهوه،
1: اي
0: 14 و13 و15 يعدي لك بثلاثة واربع ساعات في القهوة والسيجارة الإلكترونية، وعدد كبير يتكيفوا وكلام وهات، عاد وين البو وين الأم؟ علاش ما يمشيش الكشافة؟ علاش ما يمشيش النادي؟ علاش ما يمشيش لدار الشباب؟ علاش ما يمشيش؟ لا، يلقى توازنه وقت اللي يمشي القهوة. طب شفت كيفاش؟ هذاك علاش جبنا فوج متميز كما الفوج متاعك.
1: عايشك، مشكور.
0: شنو اللي عملتوه في السابق؟
1: اللي عملناه في السابق هو مجموعة من الأنشطة.
0: أي.
1: احنا ننشطوا كل نهار أحد في المركب الشبابي في طريق المطار،
0: اللي هو برسك المقر متاعكم، يعني
1: هو المقر متاعنا. نشكروا ياسر العاملين اللي غاديكا، وعلى رأسهم مكرم باصيدة المدير.
0: أي.
1: دونك ننشطوا كل نهار أحد من 10 نصف النهار، ساعات يبدأوا عنا أنشطة متميزة، نخرجوا لبرا من المركب الشبابي.
0: وين تمشيوا؟
1: نمشيو كيما مثلا خرجت كيما بلاد العربي.
0: اي حلو.
1: نمشيو
0: مره استضفت انيس دريره على الحكايه هذه.
1: اي
0: عملتوا فيديوهات صورتوا. حلو، مزيان.
1: نخرجوا زاده نمشيو مخيمات.
0: اي
1: كيما مخيمات في الشتاء في الصيف، ان شاء الله زاده في شهر جويليه عندنا مخيم، واحنا بصدد تحضير ليلو.
0: وينه؟
1: في مركز تخييم بسلوم بوفيشه. باش يكون عندنا مخيم من 21 جويليه.
0: لا، تمشي المخيم، خليني. أوكي. في اللي فات.
1: واضح. أي. بالنسبه للانشطه اللي فاتت كما قلت لك، عندنا انشطه عاديه وانشطه متميزه.
0: اعطيني امثله مثلا باش العائلات اللي يسمعوا توا، خاطر جيت انت باش يسمعوك عائلات، يقول والله يقترح على بنته ولا ولده يعني في عوض يضيع الوقت يمشي يفيد الناس. شو اللي عملتوه مثلا؟
1: مثلا يجيو صغيرات، نعملوا أنشطة، نعملوا براعات يدوية، نعملوا حتى ندوات فكرية وعلمية يستفادوا بها الصغيرات. معناتها الكشافة هي خليط ما بين أنه الوليد ولا البنية الصغيرة هيك اللي بتجيب باش تتفرهد من الضغط نتاع القراية. شكون
0: زهرات هذوكم؟
1: زهرات. أنا ديجا
0: المسؤول على قسم
1: الزهرات، والوليد هما أشبال.
0: أشبال.
1: ما عندنا زاد العمر إذا كان يفوت 12 سنة يوليو مرشدات، والأولاد يوليو كشافين كشافة.
0: واللي أكبر منهم؟
1: واللي أكبر منهم إذا كان يفوت 17 سنة يوليو دليلات، والأولاد يوليو جوالة، وإلا تطلع قايدة ولا قايد.
0: كما أنت توا؟
1: كما أنا توا.
0: لا نصلي عندي. لا
1: عايشك.
0: أي؟
1: فنعملوا مجموعة من الأنشطة الفكرية البدنية. وتويكا
0: الأكاديمي،
1: مش الأكاديمية متاع ميراس، أما تويكا تحولنا إلى حبينا في الموسم هذا طريقة إخراج جديدة للأنشطة متاع الفوش. يعني مش جوست نعملوا نشاط ويمر مرور الكرام، لازم يكون في وسط محور. دونك اعتمدنا الطريقة هذه متاع الإخراج، وعندنا 5 محاور.
0: مثلا
1: تونسي 216.
0: أي.
1: اللي يحكي على الهوية.
0: 216 اللي هو يا واستهلك تونسي
1: طبعا،
0: ولبس تونسي وخيط تونسي والله مزيان،
1: باش يتشبثوا بالهوية متاعنا.
0: أي.
1: خاطر برشا وحيد أعطيهم غير يخرجوا، خاصة المراهقين.
0: أي.
1: دونك يتشبثوا بالهوية،
0: ولا غير يلبسوا من برا.
1: أي.
0: هو ما يعرفوش الجين يلبسوه مصنوع في تونس. والكراهب اللي تركبوا غادي مصنوع، مش مصنوعين في تونس, قطاع غيارهم في تونس.
1: أي كما زاد عن المحور السلامة اتطرقنا على كل جوانب السلامة, سلامة البدنية, سلامة المرور, النفسية واللي هي مهمة على الأخر, وبرشة صغار ولا حتى أولياء يهملوها النقطة هذه.
0: تعملوا لهم ورشات؟
1: نعملوا ورشات
0: ويجوا مختصين,
1: يجوا مختصين, وقال أصلا حتى عنا من القادة مختصين تلقاها قرية علم نفس. كما زاد عنا المحور متاع صناع الغد اللي هو أنا نعتبره محور ياسر باهي وياسر مهم. صغار فيه يفكروا قبل ما يعرفوا كيفاش يدرج المشروع. المشروع
0: مشروع شنو؟
1: مثلا معناتها هما عندهم مشروع كي باش يكبروا, يحبوا يحلوا مشروع كي باش يكبروا.
0: فهمت.
1: فالتدرج هذاك كيفاش يصير؟ فهنا وقتنا نتذكر جبنا خبير
0: الفكرة والحلمة والتوسع
1: وبالتدرج بشوية بشوية. وكانت الحقيقة ياسر ياسر ناجحة المحور
0: هيك. كل وليد والبنية عنده مشروع في حياته.
1: وزاد عملنا المحور متاع التراث, كان يا مازال نتشبثوا بتراثنا, نتشبثوا بعاداتنا, بلبستنا, بلهجتنا. والخامس محور تكتشف, تكتشف نحكيو على التكنولوجيا. ما احنا في الاخر نحكيو على برشا حاجات, اما زيدا لازم نواكبوا بالضبط, نواكبوا العصر نتاعنا. فنحكيو على التكنولوجيا, مش الكلها باهيه, كيفاش صغير يوازن ما يدخلش تحت سقف الادمان اللي هي حاجه خطيره. هذا هكا بالنسبه لل على مستوى الانشطه
0: نتاعنا. صح والله, يعطيكم الصح والله والله حلو. باه والاكاديميه,
1: بالنسبه لاكاديميه ميراث كيما الصغار عندهم انشطه يجيو يتفرهدوا يتعلموا يكتشفوا اشياء, اكاديميه ميراث هي
0: للقادة.
1: هي تخص القادة. تعرف كيفاش
0: يعني.
1: بالضبط. احنا في الكشافه عندنا تدريب رسمي اللي هو تابع للجهه نتاع صفاقس والكشافه الكل, كيما الشاره الخشبيه كانت تسمع بها التمهيدي, هيكم تدريب رسمي. بالنسبه للتدريب اللي ما هوش رسمي كيما اكاديميه ميراث اللي عندها توي 3 سنين, فيها نشوفوا النقائص نتاع القادة ونغطيوها النقائص هذيك بطريقة معناتها مدروسة. وكل
0: في الحضور هكا في
1: اي في الحضور كيفاش نتعاملوا مع الصغيرات
0: في التأطير,
1: في التأطير. اي بالضبط. فكانت هذه هي أكاديمية ميراث, وحتى باش نرجعوا لها ان شاء الله الجمعة هذه نهار السبت ونهار الأحد عندنا أكاديمية ميراث
0: غدوة, يعني
1: غدوة بعد غدوة.
0: شو الموضوع برب؟
1: الموضوع احنا مو في
0: سمير يكلم فيه يقول لي باش نحضر معه, وكان كشفي هو صغير.
1: مرحبا بي.
0: قال لك وقتش نجي؟
1: يجي معنا غدوك ان شاء الله.
0: اي معنا وقت.
1: احنا باش نبدأ غدوة 3:30 تبدأ الأكاديمية الى حدود 7 ولا 7:30 فيها باش نتربوا
0: ونهار لحد
1: ونهار لحد ونهار لحد الصباح
0: شنو باش تعملوا؟
1: في بالنسبة للميراث المرة هذه باش نحكيه على الأفكار متاعنا في وسط المخيم. احنا مو مقسمين, فكل فرقة كل دونك باش لا إله إلا الله باش تحكي على الأفكار متاعها اللي باش جسدها في الأنشطة طيلة المخيم. هذا باش نحكي عليه
0: مخيم الصيف يعني.
1: اي
0: باش كيفاش نشطوا الصغيرات وكيفاش
1: بالضبط شنو كيفاش نتعاملوا معاهم والاشياء هذيك.
0: ما باش الناس اللي تعرف انه مش فقط قايد ومعاه مجموعه, لا راهو يدرس الحكايه كيفاش ياثرهم وكيفاش يمشي معاهم وكيفاش يسهر معاهم.
1: امينه صغيرات بين يدينا بالطبيعه. هذا هو نورمال مو اكيد
0: يعني السبت والاحد.
1: السبت والاحد
0: باه نكملوا بالابقى معنا حتى بعد الخبر. بالمخيم
1: بالنسبه
0: عملوا شاركت انت في المخيم؟
1: طبعا انا ايه. كل عام نشارك
0: طبعا. اي قديش من واحد مثلا شارك في المخيم عملوا؟
1: عملوا ما بين 100-120 هكاك.
0: تسع ايام ولا 10 ايام؟
1: هو تقريبا 10 ايام كل مره. 9 ايام 10 ايام هكاك.
0: والاعمار؟
1: والاعمار من 7 سنين حتى كشي ال 17 سنه الافراد, والقادة حتى كشي يوصلوا حتى ميم ال 30.
0: طبعا مش مجاني الحكايه, مش مجاني
1: طبعا. معناتها نشوفوا زاد التكلفه نتاع النشاط نتاع المخيم اش نستحقوا, الكارت مشي تجي, دونك التكلفه هذيك كلها تتحسب باش الصغار.
0: ثم حياه كشفيه
1: طبعا. اي احنا عندنا تويكيه مده زمنيه باهيه تحت الخيام معناتها الصغير يجي تحت الخيام.
0: المخيم تحت الخيام
1: طبعا. هي ما مش في
0: مدرسة. مش مركز تخييمي هكا في
1: هو المركز التخييم
0: في بوفيشة.
1: وينص يجي الصغير النهار الاول ينصب الخيمه نتاعو ويتعلم حياه الخلاء من اول ما يحط ساقيه في المخيم.
0: ما تخافوش عليهم؟
1: والله احنا معاهم، بما انه احنا معاهم ونحيطوا بهم ونأطروهم فبقدره ربي ما نخافوش.
0: يمكن هكا يبدا على الاول وبعد يتعود شويه.
1: اما بعد كي
0: بنات ولاد صعيبه العمليه شويه.
1: صعيبه العمليه وتخوف شويه ما لبس
0: خاصة الدروشات ولا الدروشين
1: اي صغيرات. وباش يكون في بوفيشة باش يكون اخر جويليا من 21-29 جويليا. فيه برشا خرجات، فيه
0: عملوا اللي مشيتوا
1: عملوا اللي مشينا لمركز التخييم بالبقالطة.
0: اي قلت لي فيه برشا خرجات للبحر
1: نخرجوا خرجات استكشافية كما كارتاجلاند كيما كارتاجلاند، كيما سوسب، كيما حنبعل بارك. يعني الصغير
0: يعني
1: يتفرهد.
0: هكا 9 ايام
1: مؤطرين
0: ولا لا محتوى جيد معناتها.
1: اي
0: ولو انك تعمل لنا في الببليسيتي ما عادش تذكر. قال لك ثمش السمير اللي نغنغ ويحب يرجع لدار.
1: فما اما اللي نغنغ ويحب يرجع لدارهم على اللول بعديك يندمش في الجو يندمش في الجو اصلا ما يحبش يروح يولي.
0: باهي كيفاش يقيدوا كيفاش يتصلوا بك؟ الباج نتاعكم
1: عندنا الباج نتاعنا باج اسمها فوج الامام اللخمي. غاديك ديجا عاملين معناتها كيف عند شكون تتصل. مجموعه من القيادات انت والعمر نتاع الصغير تتصل به وتقيد في وسط المخيم.
0: يدخلوا يعني العائلات اللي يسمعوا فينا نجم يدخل الباج نتاع فوج الامام ويلقى كيفاش يقيد ويتصل بيك. ربي يبارك فيك
1: يعيشك.
0: سعدنا جدا انك جيتنا.
1: انا اللي شرفني الحضور معكم.
0: ومثال الشباب الباهي اللي انا فرحت اني قدمته.
1: عايشك.
0: فرحت. هذه انتم تعملوا فيها للضيوف هكا جبتوا هذه كادو اللي ذات صفاقسه.
1: هذه كادو اذاعه صفاقسه.
0: شنو هذه؟ الموسم الكشفي
1: 2025.
0: حلو مزيان. فوج الامام
1: اللخمي.
0: ربي يبارك فيك ان شاء الله.
1: عايشك.
0: شكرا لك. فضلك. تحب تقول كلمة أخرى؟ مش تقول المذيع ما سألنيش ولا الإذاعة.
1: والله في الأخر نحب نشكركم على الاستضافة ونحب نشكر كافة الأعضاء والقادة متاع فوج الإمام اللخمي.
0: قايدكم أنيس دريرة لأنه مثال الشباب الحي والنشيط والخلوق والمتحرك هو واللي معه. ربي يفضلك.
1: عايشك.
0: ربي يفضلك. تحية للبوك اللي يساند فيك ديما.
1: اي
0: شو اسمه الوالد؟
1: رامي بن حسانة.
0: والوالدة؟
1: إيناس عبد الهادي.
0: ربي يخليه. وعندي خيات؟
1: عندي 3 اخوات صغار.
0: شو اسمهم؟
1: ريان بن حسانة وابراهيم واسماعيل بن حسانة.
0: ربي يفضلهم.
1: عايشك.
0: ربي يفضلهم. انت مثال الفتاة التونسية المحترمة والأصيلة.
1: عايشك.
0: شكرا لك. يفضلك. إلى اللقاء. أصل الأخبار وهنا راجعين.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. أفادت إدارة المركز الوطني للإعلامية المواجهة للطفل في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء اليوم بأنه سيتم فتح باب تسجيل الدورات التكوينية الخاصة بشهر جويليا القادم يوم الاثنين 22 جوان الجاري من 8:30 صباحا. وأعلنت إدارة المركز أنه تم تحديد سقف التسجيل في حدود 3 أطفال كحد أقصى لكل شخص. أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية الملاحة الحبيبة كريم أن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ سنة 2019، مبين أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى الضرائب والرسوم المفروض على النقل البحري وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية للشركة. جاء ذلك في جلسة تقييمية لمتابعة عودة التونسيين بالخارج خلال هذه الصائفة. اتفق الكيان الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على وقف إطلاق النار في لبنان مساء اليوم بعد أن هدد تصاعد القتال صباح اليوم فرص تحول اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب في إيران إلى اتفاق دائم. وكانت إيران قد ألغت محادثات مع الجانب الأمريكي كانت مقررة اليوم في سويسرا مع تصاعد حدة القتال في جنوب لبنان. قالت الخارجية الإيرانية اليوم أن سمح بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المواقع التي تعرضت لهجمات سيعتمد على تقدم المفاوضات المقبلة مع الجانب الأمريكي. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار إن شاء الله في تمام السادسة من هذا المساء ضمن نشرة أنباء بإذاعة صفاقس. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6
1: 10 ديما.

0: الخمسة واثناش دقيقة هي البانوراما. تنوع مشينا للكشافة ونداء للعائلات باش يهزوا وليداتهم وصغيراتهم ويحيموه في الصيف ومن القهاوي ومن ضيع الوقت. راه وقت شهرين ولا شهرين نص معناتها إلا يكونكت نهار الكل ما يكفيش، لازم يشوف المجموعة ولازم ينشط معاها ولازم يملى وقت ولازم يتعود هو صغير ولا هي صغيرة باش يعني يفيد الناس ويكون في علاقة جيدة مع الناس. مشينا للكشافة، مشينا للعقارب في آخر المسار في عقارب والحادثة الأمنية اللي مرة أخرى كل الشكر والتقدير والتحية للحرس الوطني. وتوا باش نمشي والسؤال الناس، احنا الخبزة ناكلوها كل يوم، ماكلتنا قمحنا شهيرنا، كمال العدواني نشط الجمعية ديما معانا، رفقنا في موسم الزيتون، بعد في موسم العلوش قبل العيد، توا في موسم القمح والشعير والحصاد، وين وصلنا؟ قلت لسيدي كمال مد نهارين ثلاثة حدث الناس وين وصلنا، ثم في باجة ثم في القيروان وثم في صفاقس وثم في الجنوب وفي الشمال وفي كل بقعة ثم موسم الحصاد، وين وصلنا في محصولنا التونسي اللي سنا بقدرة ربي عادل تقريبا يعادل 30 ملي نستهلكوه، خطوة كبيرة 30 ملي نستهلكوه مزروع في تونس. سيدي كمال مرحبا بك، نسنا برشا.
1: مرحبا بك سيدي علي ومرحبا بكافة المستمعين. حكينا معنا قبل على موسم الحبوب، معنا في حلقتين التالي اليوم باش نكملوا النواصل ونحكيوا على موسم الحبوب واللي السنة باش يكون إن شاء الله من أحسن المواسم في السنوات الأخيرة
0: إن شاء الله.

0: هذا القطاع استراتيجي بامتياز رغم التغيرات اللي يعيشها عن تغيرات المناخية وتغيرات الجيوسياسية العالمية. هذا الكل يتأثر به القمح. مش نبدأ من جهة الصف مع المستوى الجهوي، هو أنه وقع مدة يومين تو افتتاح، مساحة تعبير نقول افتتاح موسم الحصاد.
1: أي.
0: وكان هذا في عمادة بلتش من معتمدية الحنشة.
1: أي.
0: موسي سيد علي، خلينا نعطوا معلومة وتحياتنا لأهالينا بلتش. هو أنه بلتش فيها جزئين، جزء تابع الحنشة وجزء تابع جبنيانة.
1: جبنيانة هذاك الجزء شغل كان.
0: ولاية الصفات معناها بالرغم أنها ما تعتبرش من الولايات الكبرى منزل الحبوب، إلا أنه أثناء الانتاج معناها مش يكون في حوالي 11000 كنتار.
1: به ديما به مادام ثم زرع وثم حصاد به
0: والباهي أكثر هو أنه الجودة هي ممتازة، لأنه هذايا من البذور المنجة محليا. وهذايا زادة كيف يمثل مكسب حقيقي للفلاحة في الصفاق.
1: اي به به
0: موسم الصفاق زي ما نحبوها متعددة الأخطار، قطب علمي وقطب صناعي اقتصادي وقطب فلاحي إلى آخره. به نرجع على المستوى الوطني على تونس كاملة حسب التقديرات الأولية، الصفاق اثنين مش يكون في حوالي 22 مليون قنطار.
1: اي
0: وأكثر من 70% من الحبوب هذه ذات جودة ممتازة.
1: أي.
0: لو كان الأرقام هذه تتأكد سيد علي في نهاية الموسم الحصاد التجميع، الموسم هذا مش يكون يحتل المرتبة الثانية في تونس منذ سنة 2000. معناها كنقول سنة 2000 راهو مدة ربع قرن.
1: أي.
0: لو خاطر خلينا نرجع شوية للتاريخ، لأنه أحسن موسم يبقى موسم 2014 اللي وصلت الصابة فيه 23.8 مليون قنطار.
1: اي انا قرب منها احنا السنة.
0: ايوه ولا السنة مش نكونوا احنا في السنة في المرتبة الثانية، وفما 2028.3 مليون قنطار، والموسم اللي تعدى 2025 سجلنا 19.8 مليون قنطار. زاد كيف المقابل تونس عرض زاد مواسم ميرسك، وكل مواسم صعيبة كانت نتيجة الجفاف وقلة الأمطار، وأضعف موسم كان في 2002 وقت اللي متجاوزش الصعبة 2.5 مليون قنطار، وبعدها 2001 3.8 مليون قنطار، ثم موسم 2023 اللي سجل قرابة 5.9 مليون قنطار فقط. بالنسبة لموسم السنة نرجعوا أنه نسبة تقدم عملية التجميع إلى حد الآن جمعنا حوالي 3,397,000 قنطار من الحبوب
1: لحد الآن.
0: إلى حد الآن الرقم هذا معناه مرشح باش يرتفع بشكل كبير للأيام الجاية على خاطر تواصل عملية الحصاد في مختلف الجهات. لكن الملفت للانتباه هو أن أكبر كمية مجمعة حاليا هي في ولاية القروان.
1: في ولاية القروان صحيح.
0: في ولاية القروان
1: صحيح.
0: بالنسبة للأسعار وقع المحافظة على نفس أسعار الموسم الفارط، رغم أن هذا القرار يضمن نوع ما من استقرار السوق. لكن سيد علي كيف فما برشا فلاح يشوفوا اللي ما يخدمش مصلحتهم، خاصة أن كلفة الإنتاج قاعدة تطلع من عام لعام، أسعار البذور تطلع، الأسمدة تطلع، الأدوية، محروقات، اليد العاملة، هذوم كلها معناها مدخلات الإنتاج قاعدين يطلعوا. كي تخلي أنت الأسعار هي نفسها معناها هذا يضغط على مرضية الفلاح.
1: صحيح.
0: الدولة وفرت 26 مخبر تحاليل لمراقبة جودة الحبوب.
1: توا كل فلاح يهز القمح نتاعه ولا عينات من
0: لا هما ياخذوا عينات. ياخذوا عينات. شكون أكثر ولاية منزة في تونس؟
1: في القمح ها؟
0: أي نحكوا على القمح ها؟
1: باجة وجندوبة.
0: هو في المرتبة الأولى مش نلقاو باجة.
1: باجة.
0: خاطر فما خمسة ولايات يهيمنوا على قطاع الحبوب في تونس يمثلوا في تقريبا في 85% من الانتاج الوطني.
1: اللي هما
0: باجة ب 32.22%، الكاف 17.3%، جندوبة 15.85%، وسليانة بنسبة 11.44%، وزغوان 7.48%. هذا ما معناها على مستوى الانتاج في الولاية هذوما. معناها ان شاء الله ربي يوصل بالسلم
1: ان شاء الله. والله
0: ان شاء الله تتاكد هذه التقديرات وإن شاء الله معناها توصل الإصابة إلى حدود 22 مليون قنطار وإن شاء الله أكثر، باش يكون الموسم الحالي من أفضل المواسم في تاريخ طورة الحديث، ويدعم الأمن الغذائي ويعطي دفع جديد للقطاع الفلاحي.
1: وربي منع في باجة الحكاية ولا ثلاثة ولا الأربعة اللي شدوهم جاوب الشحر كل السارة
0: أي ديك حادثة معناها وقعت الغالب معناها في قصد حرق المحصول. إن شاء الله نخلو
1: أما مجهود مجهود أمني واستعلامي كبير برشا الحقيقة، وشدوهم في في الوقت اللي لازم يتشدوا
0: من ألطاف الله من ألطاف الله
1: لا وفلوس وكراهب وشنو
0: وتمويل خارجي وبرشا
1: الحمد لله. ربي يبارك فيك سيدي كمال العدواني، ربي يخليك. شكرا
0: كيف مسامعين. شكرا
1: في الأمان، إلى اللقاء.

0: الخمسة واثنين وثلاثين دقيقة باش نمشيو لبير علي بن خليفة في بير علي دار ثقافة نشيطة نتابعوا في خطواتها وديما يعني أولا بأول في إذاعة صفاقس والجميلوين. دار الثقافة ما اخترتش فقط المكان متاعها يعني اللوكال متاعها مش تمشي هالليمات للمدارس، المدارسنا تعيش على إيقاع آخر السنة ثم حفلات آخر السنة لبعض المدارس، هذاك علاش سعينا باش نصافحوا خونا عبد المطلب بالعابد الأستاذ عبد المطلب بالعابد مدير دار الثقافة النشيط. ربي يبارك فيك سيدي عبد المطلب، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك سيد علي، شكرا ليك، تحية ليك والمستمعين إذاعة الساقس وشكرا على الدعوة.
0: احنا في كل مرة نستضيف دار ثقافة بير علي تجينا بعض التليفونات ورد الفعل يقول اللي يميز دار الثقافة أن تمشي للناس، معاش الناس يجيوها.
1: والله سيد علي الحق بير علي مع تمدية كبيرة وفيها 52 مدرسة ابتدائية ونعرف معنا التلامذة متحفزين للأنشطة الثقافية خاصة في الأرياف وفي معنا اللي هم من نجمو شجول دار الثقافة لأن
0: بعيدة يعني ربما
1: صحي تبعد عليهم وكذا والإشكالية في النقل وكذا، هيك علاش نخرج للمدرسة الابتدائية خاصة في الأرياف على عكس المدرسة اللي موجودة في مركز المدينة باعتبار الأنشطة الثقافية كل السنة دار الثقافة ويجوها، والحق يتوجه بالشكر كل مديري المدارس الابتدائية في بير علي بن خليفة خاصة المدير مدرسة مارس مدرسة عرفات حي المستقبل الندور مدرسة علي بن خليفة جديدة، لأن نحن ندخل مش فقط للمدارس، ندخل حتى للقاعات التدريس ونعلمهم بالنشاط، وهيك عليه ثم علاقة وثيدة بين المؤسسات التربوية ودار الثقافة، والحمد لله حبينا كما تحكي أنت في اختتام السنة الدراسية الحق عمناول قمنا بأنشطة متنوعة أثناء طلبونا المدارس وحبوا هكا شراكة تتفعل لما لا في المدارس الابتدائية مدرسة 2 مارس معناها اختاروا التوقيت نهار 27 جوان إن شاء الله مدرسة علي بن خليفة زادة كيف كيف إن شاء الله مش يكونوا نهار 28 مدرسة عرفات وحي المستقبل إن شاء الله معناها ما بين 29 و30، ونحن منفتحين على كل المدارس اللي هي تحب هكا مثلا معناها نخرجوا لها، والحق نغتنم الفرصة باش نحيي الحكاوات القوالي ياسين بن علي الحق والأستاذ الفنان حسام بن طارق هم أولاد الثقافة، ونخرج للمدارس ونفس مجانا الحق بارك الله فيهم، وهذا معناها مزيد إلا فخر أبناء دار الثقافة لأن دار الثقافة تحب تنشر أبنائها، وهذا معناها حاجة إيجابية للجهة، ونحن نغتنم الحق كل فرصة لأن المدارس الابتدائية معناها الثقافة مع بعض الامتحانات وكذا، وخاصة جاي في الفترة متاع الصيف اللي هي معناها مش تكون حساسة، معناها ما سماش أنشطة ثقافية اللي هي مثلا هكا بحكم السخانة وكذا وتلامذة من نجموش جول دار الثقافة، هيك علاش نغتنم الفترة هذه على الأقل هيك نقوم بأنشطة ثقافية بالشراكة مع المدارس الابتدائية، وإن شاء الله معناها هيك مع النوادي هيك نستقطبوهم في العادة نادي المسرح التشكيلية الروسي
0: باهي توا المدارس اللي ماشي لها أنا هي نذكروا بها
1: مدرسة حي المستقبل إن شاء الله يوم 30 جوان بداية من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 مدرسة علي بن خليفة نهار 27 حق حتى هم حبوا نهار 30، ولكن هكا حبينا هكا نلقاو هكا معناها هكا توازن حتى في التواريخ ما بين المدارس حتى باش النجم نقوم بأنشطة ثقافية تكون هكا وممتازة وتكون في أجواء طيبة بحكم اختتام السنة الدراسية، وكما قلت أنت احتفالات ونتائج وفيها تكريم بالتمديد وفي نهاية السنة الدراسية على الأقل هكا جو فرحة وتنشيط ثقافي.
0: زميلتي عبير شقرون المعدة معي في البرنامج تقول لك اي مشيتوا دار الثقافه مشات المدرسه شو باش تقدم لها؟
1: مش نقدموا لهم عروض في التنشيطيه متنوعه، مش نقدموا لها زيد عروض في الحكايه، في ايش علاش هو انا شكرت الفنان
0: ياسين
1: بن علي الجوال لانه معناها تبارك الله يمشي البريسك الجمهوريه كامله يدورها ويخدم على روحه يعطيه الصحه، ولكن في المدارس الابتدائيه كل ما استحقناه في دار الثقافه يخرج معانا ونقوم
0: بارك الله فيه
1: بانشطه متنوعه. الحق هو وحسام بنتار وانت تتبع سيدي علي، ثم تفاعل كبير على صفحه دار الثقافه ونحن نكون فرحانين وسعداء بهذا المتابعه من الاولياء ورغبتهم في الانشطه الثقافيه، ومعنا ديما ولت كل حاجه صغيره وكبيره يتبعوها في دار الثقافه. هذا مزيدنا كان مزيد العمل، ونحن ديما منفتحين ديما نقولها على معناها على المؤسسات التربويه حتى على مستوى الافكار، وان شاء الله كما عملنا كمواهب سعده في الفنون الكل، مسرح، موسيقى، تعبير جسماني، فنون تشكيليه، وكانت دوره ناجحه ان شاء الله. مش نقوم العام الجاي ان شاء الله تظاهرة نوعية مواهب سعدة في مشاركة المدارس الابتدائية في المسرح إن شاء الله، مش نبدو في الإعداد ديلا إن شاء الله، باش تكون المدارس الابتدائية معناها تشاركنا الفرحة كيما عملنا المباراة الثقافية إن شاء الله زيت تتطور واغتنمناها في مهرجان الطفل. ونحن معناها نعرف الصغار ديما هم راهم أنا نكون هكا فرحان معناها هكا وقت اللي معناها صغير هكا ديما حتى يشوفك هكا يسلم عليك
0: يعني ولا يعرفك
1: صحيح والله ما نحكي لك عليه حتى معناها كعلاقة وتيدة معناها هذا هما نحن نخدم راوك معناها كمواطن بيروح معناها موظف بيروح المواطن وباش نقدموا خدمات الإسلام ذاتنا وهذا أقل واجب.
0: عندكش من أولادك يستناو في نتيجة البكالوريا في دار الثقافة؟
1: والله هما تبارك الله وليدات نادي المسرح ما نحكيت معاك في دالي هما تبارك الله سنة اللي هما خذوا الجائزة الوطنية للمسرح لوادي المسرح بدور الثقافة 2023 تبارك الله سنة كما قلنا من فيام اليوم سنة تبارك الله من باك كلهم ربي يوفقهم إن شاء الله كل معنا وليداتنا بلال إتهال وليدات الكل الحق خليل وليدات دار الثقافة كلهم أغلبيتهم أربعة خمسة عناصر باك أتمنى لهم النجاح إن شاء الله وربي يوفقهم. وهذا هو ديما الثقافة تخلق هكا، ودار الثقافة هي تسمى في التالي هي دار الشعب وهي عائلة معناها يتلموا صغار وهكا، وخاصة هكا معناها كانوا هكا من سنة تاسعة
0: أساسي
1: تبارك الله سنة باك وقلت وهذا معنا كعملوا معنا حاجة كممتازة في المستوى العروض وهم معنا يستنوا في الفترة هذه بس يأخذ
0: إن شاء الله
1: ويكون معنا في النادي المسرح إن شاء الله
0: إن شاء الله. وغدوة نغنيوا معاهم أولادك وأولاد الناس الكل نغنيوا معاهم ومعنا رامي عياش وسمير تقى.

0: برو ذكرنا ان في يوم اللي كملوا غدوة الامتحان والنتيجة نهار 6 جويلية. ايضا السيزيام منظرة الدخول للمدارس الاعدادية النموذجية بداية من نهار الاثنين، نهار 22 23 24 جوان، وبالنسبة للنتيجة نهار 10 جويلية. وربي مع قلوب الامهات والاباء باش نمشي لحاجة اخرى ومش بعيد على الصغار. زاد مش بعيد على الصغار، دبابز الماء، الماء مش دبابز الماء. الأخبار الدور والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية كما عديناها مرة تحذر على يعني عدم نقل المياه في الشاحنات وفي السيارات في السخانة، في السخانة لأنه يعني الماء يتأثر بالبلاستيك وما عادش في شروط صحية مطلوبة ونافعة للناس. ما تنقلوش يا موزعين يا الناس اللي يخدم في الماء، ما تنقلش الماء في النهار. يعني في النهار شنو وقت الدنيا سخونة، الصباح ربي يعاونك، العشية في أوقات الدنيا ما هيش سخونة. هذا مش نقول أنا، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، وتقول الليمات هذية تحذر تحذير كبير من مخاطر استهلاك المياه مجهولة المصدر. شنو معناتها مياه ما يعني تباع عبر شاحنات متجولة، منين ما نعرفش. تأكد تقول أنها لا تخضع للمراقبة الصحية وقد تحتوي على ملوثات ومواد كيميائية ضارة، كما كشفت تحاليل مختصة أن جزء كبير من هذه المياه عبارة عن مياه محلات. يعني شنو هو محلات يا سي سمير وانت مهندس وتعرف؟ يعني تفتقر للأملاح المعدنية، معدنية. إذا هي محلات بالضرورة يعني آليا تفتقر للأملاح المعدنية، إضافة إلى مخاطر التلوث البكتيري الناتج عن ظروف النقل والتخزين غير الصحي. هذا شتقول الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع تمنياتنا بالخير والسلامة وربي يعاون الناس كل اللي يخدم على رويحته، لكن في الشروط الصحية المطلوبة. يسمعوا فيها رباعي عزيز وغالي محلاها محمد عزيز وياسين الفرات صغيرات هذوم، وسليمة وعزيزة عبد الكافي، يحييوا مميهم لميا، جدتهم لميا وجدهم محمد عبد الكافي، ويقولوا لهم رانا نحبوكم برشا برشا، وتو نكبروا وتفرحوا بالسيزيام متاعنا والنفيام متاعنا والبكالوريا متاعنا. والله تحدثنا برشا وشك السمير به نور مهنا. لعل وعسى ويجي الوقت هذا، لعل وعسى نتلقاه وحسام قبعة جاي. إجا حسام، إجا سلم عليك وقل لي خاطر جماعة الرياضة زاد يستناو في الرياضة، ونسلم عليك وبعد نخليك أنت ووليد. وربي يبارك فيكم، كنت تسمع فينا احنا عائلة واحدة. حسام مرحبا بيك، كنسنا برشا، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: بفضل اقتدالي مساء الخير.
0: اول مره نلقاو في استديو جديد.
1: اي اي مبروك علينا الناس الكل.
0: اي اعطيني الجراند تيتر.
1: الجراند تيتر الناس الكل يستناو في مقابله نتاع نهار الاحد غدا ان شاء الله الخمسه نتاع الصباح، رياكسيون ان شاء الله المنتخب
0: بعد غدا
1: نهار الاثنين، نقول الخمسه نتاع الصباح
0: نهار الاحد وخمسه نتاع الصباح
1: هو التوقيت معناتها نهار الاثنين الخمسه نتاع الصباح.
0: اي بتوقيتنا احنا.
1: اي الخمسه نتاع الصباح ان شاء الله رياكسيون باش يكون اكيد. الناس الكل يستناو في رياكسيون نتاع المنتخب بمدرب جديد.
0: تقول انت
1: لا اكيد باش نعملوا مقابله خير من مقابله السويد. اكيد
0: بلي
1: اكيد، يعني مقابله السويد كيفاش يقول الفرنساوي هنا توشي لو فون، معناتها قعدنا في القاع معناتها للامانه. ان شاء الله معناتها 90 دقيقه نعملوا مقابله تليق بتاريخ 48 سنه احنا كوب دي مود، معناتها 78 احنا حلينا الباب 48 سنه. أوه. معناتها احنا في الدوله معناتها الاولى افريقيا وعربيا اللي حلت الباب للمنتخبات العربيه والافريقيه، معناتها ما يليقش مقابله اللي لعبناها بقطع النظر عن النتيجه
0: على روحها.
1: ما يقعدوا لي تلس، يقعدوا لي تلس
0: الليله. ايش عندنا
1: ليه؟ لأنك العتب شفحوا بالتتويجات.
0: عطيني
1: الباسكيت
0: الكبير.
1: التتويج الكبير هو بناء الباسكيت في كرة السلة في أصناف الشبان، باش يكون النادي الجامعي زاد السويك باش يكونوا بعدنا، باش نحكيوا كرجال في البال. عندك الفقرة اللي رجعوا فيها التاريخ نتاع الرياضة التونسية والزمن الجميل نتاع الرياضة التونسية، باش ناخذوا لاعب سابق في الكرة الطائرة وقت كان الفولي أسيد علي الباجي بدرجة هذه في المستقبل المرسى، وقت كان الفولي والهوند والباسكيت يتلعب في الهواء الطلق، ما كانش فما قاعات وقتها
0: فهمت في الساحات العامة.
1: عندنا تاون بلان اير.
0: ما اللي بعد الأخبار أنت ولي؟
1: الستة ونص إن شاء الله، الثمانية ونص إن شاء الله.
0: أنا مروح نسمعكم.
1: ربي يبارك فيك.
0: شكرا لكم. نور مهنا يغني لكم الناس الكل.

0: تصفاقس الأخبار. مساء الخير. قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمعتمديتها الحنشة تنفيذا للبرنامج المشترك بين الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. وزارة التشغيل والتكوين المهني تحدث 6 اختصاصات جديدة للسنة التكوينية القادمة وتوفر أكثر من 25,000 موطن تكوين. منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو إلى الحذر عند الحجز بالنزل أو للرحلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الاتفاق الأمريكي الإيراني على المحك مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان بعد مقتل 4 جنود صهاينة. في إطار تنفيذ البرنامج المشترك بين الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، انتظمت قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمنطقة أولاد عمر 1 بمعتمدية الحنشة. وقد شملت القافلة اختصاصات الطب العام وطب النساء والتوليد والصحة الإنجابية وطب الأطفال، كما تم إجراء عمليات تقصٍ لفائدة 102 مواطن للكشف المبكر عن داء السكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب تنظيم حصصٍ للتثقيف الصحي لفائدة الوافدين على العيادات، تناولت خاصة الوقاية من داء الكلب والوقاية من اللدغات. وببادرة من جمعية صحة وبيئة احتضنت مدينة صفاقس اليوم منتدى علمي حول التلوث البيئي وتأثيراته على صحة الإنسان والبيئة. وناقش المشاركون تأثيرات التغيرات المناخية ودور الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم الصمود البيئي وتعزيز المواطنة البيئية وتعزيز الحوار العلمي حول القضايا البيئية والصحة الراهنة. وفي تصريح للأخبار أكدت المسؤولة بالجمعية أمال مبروك بكير بأن التوصية العلمية للمنتدى سترفع للجهات المعنية لمواجهة تحديات التلوث.
1: احنا يلزمنا نبدأ من تو في زي التغير المناخي اللي قاعدين عايشين على مستوى افريقي ولا مستوى عالمي. حبينا الموضوع هذا ينطلق من الجامعه مع المواطنين والجمعيات. موضوع ساعة لازمنا نبدأ تو نخمو في التلوث الغير مرئي، التلوث الهوائي، ما هو تاثيرته على الصحه. مع الباحثين الاجلاء مع جامعه صفاقس حبينا نبدأ في هذا الموضوع اللي هو موضوع ياثر على صحه الطبيعه، ذلك الانسان والحيوان، كيفاش مش نتلقاو منه، كيفاش مش نثقفه، وكيفاش مش نعطيه برامج تعليمية على مستوى الابتدائي ولا مستوى الثانوي والجامعة، وتزمين بحوث من خلال هذا. خاطر احنا عندنا 40 بحث من الشبان معنا حاضرين اليوم، جاونا بالجمهورية التونسية الكل باش يقولوا احنا الشباب رانا يصير نخدم على الحلول، ولازم حلول هذه تتفعل. يقولوا احنا ساقس وجابس ومناطق اللي هما ممكن فيهم تلوث اكثر، ثم حلول على مستوى الجامعات.
0: في موضوع آخر، أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شودة اليوم عن أحداث 6 اختصاصات جديدة بعنوان السنة التكوينية المقبلة 2026-2027، تتمثل أهمها في اختصاصات تقني سامي في الطاقة الشمسية وعون مخابز ومعجنات وغيرها. وفي تصريح له قال الوزير أنه تم الرفع من طاقة مواطن التكوين إلى أكثر من 25,300 موطن تكوين موزعة على جميع المراكز.
2: العودة التكوينية دورة سبتمبر 2026 بتشهد العديد الحقيقة من الأشياء الجديدة، منها أن الرفع من طاقة المواطن التكوين باش تتجاوز في السنة هذه 25,300 موطن تكوين موزعة على كافة مراكز التكوين المهني، باش يقع إحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة في 5 مراكز تكوين مهني، تقني سامي في كل ما هو الطاقات الشمسية والفوتو ضوئية، كذلك في عون في المخابز والمعجنات، كذلك طاقة استيعاب المبيتات، أكثر من 1700 سرير سيكونوا على ذمة المتكونين. مسألة الإقامة والإعاشة هي أحد أسباب نجاح المقاربة اللي هي استهداف أكثر عدد ممكن من الشباب. كما تعرفوا اليوم العالم ما عادش قائم على الشهادات، قائم على الكفايات، والكفايات هذه نجم يأخذها كان من مراكز التكوين المهني، واللي باش تسهل لاحقا الإدماج في سوق الشغل.
0: أفادت إدارة المركز الوطني للأعلام الموجه للطفل في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء اليوم بأنه سيتم فتح باب التسجيل للدورات التكوينية الخاصة بشهر جويليا القادم يوم الاثنين 22 من جوان الجاري ابتداء من 8:30 صباحا. وأعلنت إدارة المركز أنه تقرر تحديد سقف التسجيل في حدود 3 أطفال كحد أقصى لكل شخص، وذلك في إطار حرصها على تمكين أكبر عدد ممكن من الأطفال من الاستفادة من مختلف الورشات والدورات التكوينية وتعزيز مبدأ التكافؤ في الفرص بين جميع الراغبين في الانتفاع بهذه البرامج. كما أكدت أن المقاعد المتوفرة محدودة وأن عملية القبول ستتم حسب أسبقية التسجيل والحضور، داعية الأولياء إلى احترام الأجل والإجراءات المعتمدة لضمان حسن سير عملية التسجيل. دعا نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي إلى ضرورة الحذر من العمليات الترويجية لرحلات سياحية وللحجوزات بالمؤسسات الفندقية وبدور الضيافة على مواقع التواصل الاجتماعي. وطلب الخالدي في تصريح للأخبار حرفاء المؤسسات السياحية باتخاذ جميع الاحتياطات عبر توثيق جميع التفاصيل في وثيقة قانونية من أجل ضمان حقوقهم وتفادي أي مشاكل ولتسهيل إجراءات التقاضي والتشكي في صورة تسجيل إخلالات.
3: الحقيقة احنا ليش أخذنا الموضوع هذا في بداية العطلة الصيفية؟ لأنه عادة ما يلجأ العائلات والأفراد إلى حجز النزول أو الرحلات مع وكالات الأسفار. الحقيقة أنه عدد شكايات وصلت للمنظمة الدفاع المستهلك تتعلق بهذا المجال، ووجب التحذير من عدد إخلالات من بينها عدم التعاقد بناء على مكالمات هاتفية أو بناء على وعود، بل يجب على المستهلك أن يتأكد من تفاصيل الحجز أو تفاصيل الرحلة، وذلك من خلال الكتابة. ونؤكد على المستهلك إذا كان هو يشارك في رحلة ولا يحجز نزل أنه يدخل في التفاصيل، لأنه ذكر التفاصيل تولد منها الإشكاليات. وسجلنا عدد إشكاليات تتعلق بجودة الخدمات المقدمة، كذلك في تحمل بعض التكاليف، أنه يظهر للمستهلك في البداية أنه التكاليف كلها على الجهة المنظمة، لكن يتبين بعد أنه عدد تكاليف يتحملها هو وعائلته، وبالتالي يجب التأكد ويجب الكتابة ويجب أن تعتمدوا على المكالمات الهاتفية ونعتمد عقود، لأنه غدوة تنجم تطالب بحقك وتنجم تطلب بكل التفاصيل التي تم ذكرها وتدوينها في الكتب. حاجة ثانية أنه خاصة شريحة الشباب يلتجئون إلى تنظيم رحلات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وحدثت عدة إشكاليات وعدة حوادث كذلك، لأنه تم معنا تنظيم عشوائي، فليس هناك تأمين، ليس هناك إجراءات واضحة، ما يعرفش المستهلك الجهة اللي تقوم بالنقل والجهة اللي تتكفل بالإعاشة والجهة اللي تتكفل بكل المصاريف، وبالتالي يحصل في إشكاليات. وهنا بعد ما يلقاش يكون يتبع، بالتالي ماذا بينا على قد ما نقدر نتفاديه التنظيم العشوائي للرحلات.
0: قضائيا، أجلت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم النظر في قضية الصحفي زياد الهاني المحال فيها من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال إلى يوم 26 من جوان الجاري، وفق ما أكده مصدر قضائي. وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم 7 من مايو الماضي بسجن الصحفي زياد الهاني مدة سنة واحدة.

0: حاجة ذلك. تسارع هذا التصعيد بعد مقتل 4 جنود إسرائيليين خلال العمليات العسكرية الجارية في جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الاعتداءات المكثفة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ منتصف الليلة الماضية وحتى ظهر اليوم أدت إلى حصيلة أولية 47 شهيدا و97 جريحا. إذن مذكرة التفاهم التي وقعت عليها إيران والولايات المتحدة تبدو على المحك مع إرجاء المحادثات التي كانت مقررة في سويسرا بداية من اليوم وتصاعد وتيرة المواجهات في لبنان في وقت اشترطت فيه طهران التزام واشنطن بالخطوط الحمراء التي حددتها. فهل يسقط اتفاق إيران وتنهار مفاوضات لبنان مع هذا التصعيد؟ المحلل السياسي أسعد بشارة اعتبر أن إيران ستساعد الكيان الصهيوني في نسف اتفاقها مع الولايات المتحدة في حال ردت بقصف تل أبيب، كان ذلك في لقاء له مع أحد الفضائيات العربية.
1: إيران اكتشفت واستثمرت أن الرد على قصف الضاحية الجنوبية كان ثمنه تسريع حصول الاتفاق مع أمريكا وتنازلات أمريكية، وبالتالي كان أيضا ثمنه تأكيد أن إيران تمتلك الورقة اللبنانية، ورقة حزب الله، وأنها تحمي ورقة حزب الله، هذه الورقة الاستراتيجية. إذن هذا الكلام يعني أن إيران يمكن أن تتجاوز موضوع تجميد الاجتماعات إلى إطلاق صواريخ على إسرائيل، هذا لم يعد مستبعدا. لكن إذا حصل هذا الأمر باعتقادي سيكون إيران قد ساعدت إسرائيل على نسف الاتفاق الأمريكي الإيراني، ولهذا تتمهل في هذا الأمر، لكنها تلوح به وتهدد به. التصعيد مصلحة إسرائيلية، والتهدئة وفرض وقف إطلاق النار هو مكسب إيراني، تريد إيران أن تضيف عليه مكسب آخر والانسحاب. المكسب الأول يمكن أن يتحقق بضغط أمريكي، أما المكسب الثاني واضح أنه أصبح بعيدا جدا.
0: إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمعتمدية الحنشة تنفيذا للبرنامج المشترك بين الإدارة الجهوية للصحة بإصفاقس والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. وزارة التشغيل والتكوين المهني تحدث 6 اختصاصات جديدة للسنة التكوينية القادمة وتوفر أكثر من 25,000 موطن تكوين. منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو إلى الحذر عند الحجز بالنزل أو للرحلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والاتفاق الأمريكي الإيراني على المحك مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان بعد مقتل 4 جنود صهاينة.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
0: آخر المستجدات على الساحة الرياضية بعد قليل مع زميل منجي عطية الله. تقبلوا أجمل تحيات منجع كاشا ومورد قطاطا، إلى اللقاء.
3: إذاعة إصفاقس
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
5: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف.
6: سبور نيوز. سبور نيوز.

مساء الخير، ثالث موعدنا من سبور نيوز. طبعا الحدث يفرض نفسه، فعالية مونديال كرة القدم تتواصل مع مقابلة الجولة الثانية على مستوى المجموعات. بالنسبة لليوم مباراة جرات اليوم الفجر، المكسيك فاز على كوريا الجنوبية 1-0. المباراة الثانية في اليوم في الثمانية في المجموعة الرابعة، الولايات المتحدة الأمريكية مع أستراليا. في الحداش من تعليل المجموعة الثالثة، اسكتلندا مع المغرب. ونذكر أنه في لحد الآن المكسيك تأهل على

إلى الدور الثاني طبعا إلى جانب الكوت ديفوار وكذلك غانا بعد زوز انتصارات. بالنسبة لبرنامج غدوة في الماضي ساعة أو نصف المجموعة الثالثة البرازيل مع هايتي في الأربعة غدوة الأربعة متاع الفجر تركيا مع الباراغواي لحساب المجموعة الرابعة في الستة غدوة في المجموعة السادسة هولندا مع السويد التسعة متاع الليل غدوة في المجموعة الخامسة ألمانيا مع الكوت ديفوار. بالنسبة لبرنامج نهار الأحد طبعا منتخبنا التونسي على موعد مع مباراة هامة وهامة جدا في الخمسة متاع الصباح باش يواجه المنتخب الياباني بطاقم تحكيم روماني يقود ستيفان كوفاتش عمره 42 عام وكان أدار في أبريل الماضي مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين بي جي وأرسنال. ذكر المباراة انتهت لصالح البي جي 2-0. مباراة تونس اليابان تعتبر رمزية باعتبارها تحمل الرقم 1000 في تاريخ المونديال وفما احتفال خاص بالمباراة هذه. نمشيو لأخبار منتخبنا الوطني في المكسيك حسب زملائنا العالميين اللي متواجدين في التحضيرات المنتخبنا لمباراة الجولة الثانية أمام منتخب اليابان. يبدو أن الملاعبية تجاوزوا خيبة مباراة السويد ومرارة الخماسية بوصول المدرب إيرفي رينار اللي ضخ جرعة من الأكسجين بين الملاعبية شحنهم بطاقة معنوية كبيرة الأكيد أنها باش تدفعهم إلى بذل أقصى الجهود وكسب التحدي اللي ينتظر الشعب التونسي. المدرب إيرفي رينار كان شاهد كما تعرفوا عدد من مباريات المنتخب في التصفيات المونديالية وكذلك عدد من اللقاءات الودية وحصلت له فكرة على إمكانيات الملاعبية ومنها بدأ يجرب في الخطة التكتيكية اللي عودنا على اعتماد الحقيقة في المنتخبات اللي مر بها 4-3-3 و4-3-2-1 مع تجربة الخطة والاستراتيجية المناسبة لتنفيذ طبعا الخطة هذه. بدأت التشكيلة اللي باش تواجه منتخب اليابان تتوضح نوعا ما على كل في انتظار التشكيلة الرسمية. أيمن دحمان منتظر بيكون في حراسة المرمى في المحور منتصر الطالبي عمر رقيق يان فاليري وعلي العبدي على مستوى الظهيرين الياس صخيري طبعا وسط سونتينيل محمد الحاج محمود حنا بعد المجبري قدامه والياس العشوري في الجهة اليمنى للهجوم سيباستيان تونكت على الجهة اليسرى وفراس شوات كراس حربة. هذه التشكيلة محتملة في انتظار طبعا تأكيدها أو ربما تغيير بعض المراكز. موعد هام للتدارك بالنسبة للمنتخبنا الوطني في المونديال في نسخة إيرفي رينار موعد هام نهار الأحد كما قلنا في الخمسة متاع الصباح بتوقيت تونس منتخبنا في مواجهة مع المنتخب الياباني اللي كان فرض تعادل على منتخب هولندا في الجولة الأولى 2-2 وبالتالي طبعا منحت اليابان منافسنا القادم يتقدم علينا بنقطة في جدول الترتيب عنده نقطة بعد التعادل وإحنا عندنا صفر من النقاط بعد الخسارة أمام السويد. حسابيا الحظوظ ما زالت قائمة للتأهل إلى الدور السادس عشر أو الدور الثاني سواء كصاحب مركز ثاني وهذا ربما صعيب أو كصاحب مركز ثالث ضمن الثمانية منتخبات الأفضل في المركز هذايا بعد نهاية الدور الأول. أمنا على ضعفها تفرض التشبث بما هو متاح والتاريخ القريب قد منا درس في التحدي والروح الانتصارية في مونديال الأخير في قطر. المنتخب السعودي فاز في الجولة الافتتاحية لمنتخب الأرجنتين بقيادة إيرفي رينار في الجولة الأولى النتيجة النهائية منتخب الأرجنتين يتصدر المجموعة الثالثة في نهاية الدور الأول ويفوز باللقب العالمي في ختام مونديال قطر. المنتخب السعودي ينهي الدور الأول في المركز الرابع والأخير ويغادر المونديال منذ الدور الأول. هذه ربما بعض أسرار كرة القدم. نمشي توا للمنتخب المصري باش نربطوا المنتخب التونسي. المنتخب المصري بعد التعادل في المباراة الأولى أمام بلجيكا 1-1 الجمهور المصري
ينتظر بشغف المباراة الثانية فجر يوم الاثنين القادم 22 جوان في ماضي ساعتين متاع الصباح ضد منتخب نيوزيلندا. المدرب المنتخب المصري باش يحفز الملاعبية ويشحذ العزايم متاعهم شغل خلال حصة التمارين عبر المضخم الصوت أغنية الرحلة الشادية يا حبيبتي يا مصر. ربما تتسألوا لو نسج هيرفي رونالدو ولو أنه ما هوش توسي ولكن هو مدرب المنتخب الوطني لو نسج على منوال المدرب المصري شنية الأغنية اللي يختارها؟ طبعا في رأي تأكيد المدرب الفرنسي في أول لقاء ليه باللاعبين على أنهم يمثلوا وطن باش يكون خياره النشيد الرسمي حماة الحماة. وشخصيا أتمنى تطبيق هذا الاختيار خلال آخر حصة تدريبات في فجر اليوم الموالي لتحسيسهم بأنهم فعلا يمثلوا وطن. نختم سبور نيوز بخبر من نادي صفاقسي، خبر فريق كرة قدم في السي اس اس. الهيئة اتفقت رسميا مع اللاعب البوركينابي حسام دوادراغو والمسؤولين في ناديه على تفعيل بند الشراء بعد نهاية فترة الإعارة في جوان الحالي. هيئة السي اس اس باش تشدد عقد اللاعب لمدة 3 سنوات يعني إلى غاية جوان 2029. طبعا استكمال كل الإجراءات التعاقدية باش تكون بعد عودة اللاعب من العطلة الصيفية. نهاية سبور نيوز. شكرا لك سمير طقطق كنت معايا في الإخراج. تحياتنا منجع تيطلة. بعد شوية وليد وحسام في فضاء إذاعي رياضي مباشر تايم أوت. متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا وتحية لكل مستمعين الكرام. الموعد يتجدد معاكم مع أجواء الرياضة تايم أوت اليوم كالعادة، وكما استنستوا حتى مع أجواء المونديال ما نجم نكونوا إلا وفي طبعا الرياضات القاعات، الكرة الطائرة، كرة اليد وكرة السلة، نشوفوا أخبارها على هامش المونديال شنو صاير طبعا في الرياضات ذي. وفي الحقيقة هو راو الحصص الأخيرة ذي، حصص لتقديم الأبطال وتتويجات ونهاية الموسم طبعا، إضافة إلى آخر الأخبار الخاصة بجامعاتنا التونسية. ومش نحكيه على الكرة الطائرة وتحذيرات المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القادمة، مع حديثنا أيضا اليوم على تألق الأصناف الشابة في فرع كرة السلة في النادي صفاقس. هذوما ضيوفنا مش كونوا حاضرين معنا في الاستوديو، نوجه لهم تحية. والحصاد يتواصل هذه المرة مع نادي الجامعي بصفاقس، أيضا مش نركزوا عليه مع حضورهم بحضنا في الاستوديو وتألقهم في فرع رياضات القاعات. تقريبا هذه أبرز محاورنا لليوم. سمير تقتق نوجه له تحية على أجهزة الكونسولات، وليد حسين معكم حتى الثمانية ونص. حسين مرحبا بك.
1: مساء الخير وليد، مساء الخير وفي تايم اوت حبي الهاند والفولي والباسكيت. العد التنازلي، مازال الحصة هذه والأسبوع القادم وينتهي الموسم العاشر من تايم اوت. 33 العدد هذايا، قدمنا معناتها 32 عدد بالتمام والكمال، ومش نخصوا العدد كما خصصنا الأعداد السابقة والحصص السابقة باش ممكن نثمنوا التتويجات وتألق الفرق. صفاقس اليوم عندنا الشابات نتاع نادي صفاقس اللي ما معناتها كانوا فيدال للتقاليد نتاعهم، أصناف الشابة نتاع الباسكيت وكرة السلة النسائية في نادي صفاقس، مدرسة في التتويجات ومدرسة زادة كيف في العمل القاعدي. واليوم ما أكيد باش نحكيه على التتويجات ومش نحكيه على التكوين القاعدي كيف فما نادي زادة مدني بدأ بالأكاديمي وتوا قاعد تعدى للفرق المدنية وقاعد يحقق في نتائج ممتازة على مستوى رياضات القاعات. نحكيه على السيوك، النادي الجامعي جميل. بصفاقس في رياضات القاعات باش نحكيه زادة كيف وصلت الضوء على التحذيرات نتاع المنتخبات الوطنيه في الكره الطائره، وعلى راسهم منتخب الاكابر اللي قاعد يجري في تربص في ايطاليا وعمل زوز مقابلات وديه، مقابله يوم الاربعاء ومقابله اليوم، وباش ناخذوا فكره على التحذيرات والاستحقاقات القادمه. واكيد باش نختموا بالكريم شانتيه اللي هي رجال في البال، ونرجعوا للزمن الجميل. ديما نقولوا الزمن الجميل نتاع الكره الطائره وقت اللي كانوا يوم الاحد صباحا الكره الطائرة كانت تلعب هي كرة اليد وكرة السلة، كانوا في الهواء الطلق.
0: جميل من منظورنا احنا لانه وقت ثم شوية معاناة زادكم
1: برشا معاناة، لأننا لحد الصباح ممكن المقابلة تتلعب ما تتلعبش، الفرق والحكام والكل كيبداو موجودين بالجمهور فما وقت الطقس يقول لا ما المقابلة ما تتلعبش
0: تتأجل
1: المباراة. اما كان فما شرم متاحة يا وليد في الوقت هذاك، كان فما شرم للأمانة، وكان فما معناتها شوف انت الكرة الطائرة باش نحكيو على ملعب الزفير مثلا، شكون من لي جينيراسيون القدم ما يعرفش الملعب الزفير في المرسى اللي بعد قاوة الحفصي في المرسى، معناتها ملعب معروف بالكدا ملعب الزفير كيما البارك في صفاقس. مش رجعوا للزمن الجميل هذاك، الزمن جميل يقعد ديما زمن
0: الحنين للفترة هذيك. طبعا ثم ناس تهتم بشكل كبير وترجع الذكريات
1: حلوة أكيد. دونك أن بو دو تو إن شاء الله نشوفوا لاكتواليتي، نشوفوا الشابو با، ونشوفوا زاد رجال في البال اليوم إن شاء الله.
0: إن شاء الله بعد شوية يكونوا وحدنا ضيوفنا طبعا وننطلقوا معكم. هذه أبرز محطاتنا، ما تغيروش الموجة، قعدوا راجعين معكم ديما في تايم أوت.

0: وحسام قوبعة
1: ولدي الشهادة وحسام قوبعة.
0: لاكتو
2: لاكتو
0: لاكتو.
3: شكرا سمير تقطق. وحتى السي سمير هزنا للزمن الجميل لروح لمين اما بصوت محمد جبالي.
4: سمير فنان. سمير فنان ويسمع لانه الانواع كلها. سمير معناتها من بعد ممكن
3: يهزك للناينتيز.
4: يهزك للناينتيز. يعطيك الصحه يا ولد. برافو.
3: تعرف الشريف. على كل حال نمشيو الى اجواء الكره الطايره ولكتو حسام. تحذيرات منتخباتنا الوطنيه للاستحقاقات القادمه. منتخب الاكابر قاعد في تربص في ايطاليا. عملنا مباراة ودية أولى نهار الأربعاء أمام المنتخب الإيطالي 3-1 لإيطاليا. لكن مش هذا المهم طبعا. واليوم مباراة أخرى مبدئين السبعة تلعب.
4: أكيد أكيد أكيد. احنا بعد الأسبوع الفارط بعد ما كان ضيفنا سي سفيان الجيبي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة وتعرفنا على التحذيرات المنتخبات الوطنية لأن بعد انتهاء الموسم المحلي في ثلاثة رياضات الهاند والفولي والباسكيت نتعداو للتحذيرات نتاع المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القادمة. بعد الباسكيت الأسبوع الفارط اليوم حبينا ناخذ فكرة على الكرة الطائرة والاستحقاقات القادمة والتحذيرات وعلى رأسهم المنتخب الأول اللي قاعد يحذر في إيشيونس مهمة جدا هي كان الكونغو الديمقراطية إن شاء الله في بداية شهر سبتمبر. المنتخب تحول لإيطاليا وقام قاعد يقوم بتربص تدخله زوز مقابلات كما قلت مقابلات ودية ضد منتخب الـ U22 منتخب إيطاليا باش ناخذ أكثر إضافات من عند الديتيان المدير الفني للجامعة التونسية للكرة الطائرة سيد بسام الفراتي معنا على الهاتف. بسام مرحبا بك.
3: مرحبا بسي بسام.
5: مرحبا حسام. مرحبا كيف المستمعين.
4: بسام كنا كان في البرنامج تكون بحثينا بوا ما تسنلكش باش تتحول للسويقس اكيد باش تعطينا شويه اضافات خاصه اللي المنتخب كيما قدمنا موجود في ايطاليا شنو ما لي زيكو على التربص اللي يجي فيه المنتخب نتاعنا في ايطاليا.
5: أول حاجة شكرا على الاستضافة. حبيت نقول لكم المنتخب كما الاستحقاقات كبيرة برشا بالنسبة للصيف هذه. تربص إيطاليا هو محطة تحضيرية للدورة الترشيحية لبطولة أفريقيا اللي مشكون في
4: المكناس
5: من 26 جوان إلى 3 جويلية. بطبيعة تعرف أنت بعد البطولة مشكون عنا المنتخب نعطيك برنامج المنتخب الأول مشكون استضافة المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي في تونس ثم بعد التحول الى تورنتو في ايطاليا للمشاركه في العاب البحر الرملي المتوسط ثم كذلك بعد كده بطوله افريقيا اللي مش تكون الوقت الحقيقي لحد الان في الكونغو ترشيحيه لبطوله العالم وترشيحيه للعب الفريق الاول.
4: بس سامي لحد الان مش تجرى في الكونغو مع رغم الايبولا مازال ما فما حتى
5: مازال ما عندناش حتى معناتها جديد في الموضوع هذا دونك احنا قاعدين نحضروا على قد المساق. طرف المنتخب الوطني قاعد يقوم بعمل كبير تم بدايه نوات بدايه في الصيف الفارطه والحمد لله يا ربي المنتخب ماشي في السكه باهيه وان شاء الله نكملوا تعرف السنه الاستحقاقات كبيره برشا وان شاء الله نكونوا معناتها على منصه الترويج اهم حاجه هو في البطوله الافريقيه للمشكون في شهر سبتمبر.
4: هو فنيا
3: التصفيات هي مش تصير في المغرب
4: في مكناس
3: ترشحين اليا باعتبار التصنيف العالمي كل حسين نجم نكون
4: لا هي شكلي معناتها
5: ترشيحيه باي شكليه لا هي ترشيحيه لبطوله افريقيا
4: اي نقصد
5: منتخبات
4: وليد بسام وليد يقصد يقول لك احنا معناتها المنتخب التونسي معناتها اكيد احنا نطمحوا باش نفوزوا باللقب دونك دوره مش تكون شكليه اكيد هي رسميه اكيد اما هي معناتها بالنسبه لنا احنا شكلي معناتها
5: احنا ما شاركوش في دوره شكليه معناتها احنا مش نكونوا زي ما نكونوا جاهزين منتخب عنده اسم
4: طبعا اكيد اكيد
3: لا احنا مش نلعبوا كانه
4: يعني هو تابع رسمي هو تابع رسمي للدوره اكيد متفاهمين اكيد
3: احنا متفاهمين يعني
4: بس برشا كلام وهذا الموضوع اثرناه وقت كان سي عبد المجيد جلادي اللي جنبنا في الاستوديو على العمليه الجراحيه اللي اجراها كاميلو بلاتشي اكيد صار تنسيق مع المساعد نتاعه انور التوارغي محمد الجلاسي هل سيتواصل الغياب نتاع كاميلو بلاتشي معناتها في الأسابيع القادمة؟
5: كاميلو بلاتشي في اتصال دائم يوميا أنا وياه والأعضاء بعض أعضاء المكتب الجامعي إن شاء الله قاعد في تحسن كبير برشا قام بعملية جراحية صحيح لكن إن شاء الله معناتها قاعد يقوم بحصص العلاج الطبيعي وإن شاء الله يكون جاهز قريب معناتها باش يكون معنا إن شاء الله في القريب العاجل وبالطبيعة ثم عمل ثم متابعة يوميا من عنده هو مع الإطار الفني المرافق ليه. بالطبيعة قاعد يدار كيما أنور كيما جلاسي كيما محمد بن علي كيما سليم عيش كيما الطاقم كامل متابعة يوميا للتمارين المنتخب وقاعدة أول ويعطي في تعليماته لكل اللاعبين وكل الإطار الفني إن شاء الله يكون حاضر معنا في القريب العاجل إن شاء الله.
3: أكيد. إضافة للبطولة الإفريقية وبطولة الألعاب المتوسطية سيباستيان ثم إمكانية تنظيم بطولة عربية نشارك فيها؟
5: هو إلى حد الآن هو البرامج اللي عندنا ثم بطولة عربية ما زلنا ما خطيناش المعتلدات إكزاكت ما تويك إحنا عندنا أهم حاجة أهم حاجة اللي إحنا قاعدين فوكاليزي عليها هي بطولة إفريقية اللي مشكون ترشيحية للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس الفريق الأول مش يترشح للألعاب الأولمبية وبالطبيعة الفرق الثلاثة الأول مش يترشح
3: هذه أهم حاجة
4: أكيد بالتوازي فما منتخب الكوباليز زي كيف كيف اللي قاعد يحذر ليشيونس مهمة جدا اللي هي كينيا زي الكان متاع كينيا بمدربة إيطالية وكانت تعطينا فكرة على برنامج التحذيرات بسام
5: أكيد معتكيم الفريق الكبير فريق الكوباليات اللي هو عنده بطولة ترشيحية مشكول في الجزائر من 10 الى 14 جويلية بطبيعة مش يسبقها احنا التربص تحضيري مشترك مع المنتخب الجزائري من 4 الى 10 جويلية بطبيعة المنتخب قاعد في تربص مغلق في قليبيا بطبيعة ثم لاعبات اللي هو من اقل من 18 سنة اللي مش يشاركوا مع منتخب اقل من 18 سنة وعندنا لاعبات اللي مش هم بيزن معتها مشاركين في منتخب الكبريات اللي كما قلت انت عنده بطولة افريقيا دورة ترشيحية قبل كل شيء ثم عنده بطولة افريقيا المشكون في كينيا في شهر اوت ان شاء الله.
4: اكيد. بس ما حكيت على قليبيا اللي احتضنت مرة الاسبوع الفارط الدورة الترشيحية متاع البيتش فولي والتعليق برشا تعليقات سمعناهم على النتائج متاع المنتخب الوطني كسوا في الاكابر ولا في الكبريات. انت كيفاش تحكم على النتائج متاع المنتخبات متاعنا؟
5: والله هو عمل كبير قاعد يقوم به المدرب الوطني وكذلك معناتها جميع الاعضاء مكتب الجامعة اللي قاعدين عملنا ريستوكتوراسيون تاع كرة الطائرة الشاطئية. أهم حاجة هي نوات جديدة سواء كان في الـ في الـ في الفتيات ولا في الولاد. بالطبيعة معناتها النتيجة هي ترشحنا لبطولة أفريقيا هذاك أهم عنصر. نعرف المنتخب المغربي هو بطل أفريقيا اللي عنده معناتها عنده برشا اللي هو مركز على الكرة الطائرة الشاطئية. صحيح هزمنا في الدور النهائي لكن كانت النتائج جد طيبة وحتى النتيجة اللي خسرنا بها المباراة 21-19 في الدور النهائي. قال لي ما نجمو كان نسبنوا العمل هذا ونكملوا نعملوا نواصلوا على نفس النسق وإن شاء الله نكونوا في القريب العاجل ترشحوا ونتربوا على البطولة على العرش الإفريقي في الكرة الطائرة الشاطئية.
4: ما تشوفش بسام اللي ما زلنا ما خلطناش للبيك متاع البيتش فولي لأن قعدنا الرياضة هذه قعدت موسمية مناسباتية قعدنا كان في السيركوي ناسيونال
5: عملنا ريستوكتوراسيون متاع الكرة الطائرة الشاطئية. أهم حاجة هي باش نظموا بطولة الأندية لكرة الطائرة
4: على موسم كامل
5: إن شاء الله. بالطبيعة عنا برنامج كامل احنا حصلتناه وإن شاء الله بعد المجلس الفيدرالي مش يكون إن شاء الله في سناء مش نحاولوا نعملوا ركز نعود ونعملوا ريستوكتوراسيون دو بيتش فولي إن شاء الله.
4: لأن فما لأن من الإشكاليات بس هنا ما عندناش ميادين معناتها متاع بيتش فولي.
5: عملنا برنامج قلت لك عملنا برنامج كامل وإن شاء الله مش نشوفه حيز تنفيذ في القريب العاجل إن شاء الله.
3: أيه. هو الأكيد المنتخب مع النتائج ممكن تكون خير بأكثر إذا كان تكون بطولة على
4: لأن كنا
3: أول السنة طبعا إن شاء الله في برنامج الجامعة إن شاء
4: الله. لأن من الإشكاليات بس ما نعرفش كانت تشاتوني ولا لا اللي عندنا اللاعبين توا اغلب اللاعبين اللي هما يلعبوا اندور معناتها يلعبوا البيتش ويلعبوا اندور معناتها وقت اللي الفولي البيتش فولي هو سبيسياليتي معناتها اوتدور يلعبوا كان البيتش فولي
3: اختصاص
4: هذاك علاش
5: من الحوايج اللي نحبوا نقترحوهم على الانديه يكونوا بطوله بتاع الكره الترشاتيه وحدها يكونوا ينتميوا للانديه كما في الاندور ينتميوا للانديه ويشاركوا باسم الانديه يقول لي معناتها احنا عملنا معناتها تخطيط ان شاء الله نكونوا احنا ان شاء الله نوصلوا فيه بطبيعة مع الانديه زي ما نقولوا باش نوصلوا نعملوا كل فريق يشارك باللي عنده في الوطني يشارك فريق الكرة الطائرة الشاطئية سواء كان في أصناف الشبان ولا في الأكابر.
3: وإحنا نحكيه على المنتخبات نذكروا زيادة منتخب أقل من 18 عام منتصف الجويلي عن بطولة أفريقية في مصر في الإسكندرية وحكينا أيضا على السيدات من عاش تأكد ولا لا سيبسام بالنسبة للفتيات التربص اللي مش يصير في إيطاليا على غرار منتخب الأكابر حكينا فيه في الحصص الفارطة من عاش رسمي ولا لا.
5: واحنا تويك تعرف الروزنما نتاع المنتخبات الوطنيه للشبان فرص شويه وكذلك الدوره الترشيحيه ما كانتش مبرمجه قبل لكن تعرف احنا عندنا للنواه نتاع المنتخب الوطني كبريت موجودين 6 لاعبات من اقل من 18 سنه موجودين مع المنتخب الاول منتخب الكبريت وبالطبيعه عندنا منتخب عنده بطوله افريقيه اللي احنا عندنا متربعين على التاج الافريقي وباش يشاركوا فيه في الاسكندريه وصلت لاعبات من صنف الكبريات مش يشاركوا مع المنتخب اقل من 18 سنه وهولي معناتها من الصيفه تري معناتها برشا مباريات
4: كونسيستانت برشا هي
5: كونسيستانت برشا دونك بطبيعه يعني اقل من 18 سنه مش يشاركوا في بطوله افريقيا بنات ولاد في الاسكندريه واقل من 17 سنه مش يشاركوا في بطوله العالم في قطر الولاد والبنات مش يكونوا في الشيلي في اقل من 17 سنه في شهر ديسمبر شهر اود
4: اكيد
5: برنامج دسم كامل للمنتخبات الوطنية وبطبيعة عندنا نواة بتاع ليو 14 جارسون فيه اللي مش يشاركوا السنة إن شاء الله مش بدنا نحضروا فيه من المستقبل
3: صيفة سخونة وإن شاء الله تكون سباستيام معنا في أكثر من محطة إن شاء الله في الصيف في متابعة لكل المشاركة الخاصة المشاركات بالمنتخبات
4: باش ننهي معك بأكيد فماشي في الكواليس جديد الانتداب المدير الفني الجديد فماشي حاجة وقتاش الديدلاين معناتها وقتاش باش يتم الإعلان على المدير الفني الجديد حسب رأيك أنت وأنت مدير فني بوم باش نحكيو ما نفش نحكيو على اللي كونديداتور لأن من بينهم الكونديداتور نتاعك انت بسام حسب رايك انت شنو هو اللي مازال ما تحققش في الكره الطائره التونسيه معناتها شنو هو اللي ناقص وشنو هو اللي يستنى المدير الفني الجديد.
5: والله ما تسمى تعرف انت الامكانيات الماديه المال قوام الاعمال احنا تو تعرف باش نجمو نقدمو ما تنجمو ديما تشارك في اكثر من مقابلات دوليه مقابلات في مستوى عالي باش نجم تحسن الكره الطائره مستوى الكره الطائره سواء كان في اصناف الشبان في الصنف الاكابر والكبريات يظهر لي معناتها ان شاء الله يكونوا الامكانيات الماديه تتعاون اكثر باش نجموا نوصلوا نحققوا الاهداف نتاعنا بطبيعه مع العمل الكبير والقاعدي اللي انطلق من لوطه واحنا ماشيين ان شاء الله نوصلوا نحققوا الاهداف في كره الطائره التونسيه ان شاء الله.
4: معناتها وقتاش نسمعوا ويتم الاعلان على المدير الفني الجديد بسام؟
5: والله مش مربوط بينا احنا ما تعرف لما سلطه الاشراف هي اللي عندها اهل القرار واهل كل
4: أكيد
3: الفصل عن الكلمة الفصل طبعا إيه
4: أكيد يعطيك صحة بسام أكيد خليته فكرة على المنتخبات والتحذيرات متاع المنتخبات الوطنية بالتوفيق والنجاح ليك بسام وللمنتخبات الوطنية إلى اللقاء.
3: شكرا لك بسام. طبعا تيري أبرز المحطات الأهم تو منتخب الأكابر
4: أكيد
3: عنده بطولة إفريقية وقاعد في تربص في إيطاليا كما قلنا بعد شوية السبعة عنده مباراة ودية ثانية بشجمه مع المنتخب الإيطالي
4: إيطالي
3: الإيفاندو تقعدوا معنا متغيرش الموجة مازلنا مواصلين معكم هذه المحطة الأولى في انتظار بقي محطاتنا إلى حدود 8:30.

0: Chapeau bas. Chapeau bas. Chapeau bas.
1: دقيقتين يفصلون على السبعة نتاع العشية وإحنا موصلين معاكم في أجواءنا. شابو با اليوم باش نقولوها لنادي الجامعي بصفاقس، برافو، نتائج متميزة حقق في أكثر من فرع في الحقيقة، الرياضات الفردية الرياضات الجماعية تقريبا في كلها حقق فيها نتائج إيجابية، فنقولوا مرة أخرى برافو لهذه القلعة من قلاع التكوين في كل الرياضات، تايكواندو تقول النادي الجامعي، جيدو، الكرة الطائرة، كرة السلة، حسام، يعني وين تلقى الفروع هذه الكل تلقى النادي الجامعي متألق فيه وعنده مدربين أكفاء ملعبيه ينشطوا تقريبا أسبوعيا بنشاط كبير برشا.
2: هو مش نسلطوا الضوء على رياضات القاعات وماهوش أول مرة نسلطوا الضوء ونعملوا فوكيس على رياضات القاعات في السوق في النادي الجامعي. حكينا خاصة على التجربة الفريدة من نوعها، الانطلاقة كانت بليز أكاديمي.
1: أي.
2: ومن بعد معناتها خطوه خطوه من بعد مشاو للتجربه المدنيه، الفرق المدنيه، وقاعدين يحققوا في نتائج. معناتها هذايا اللي نقول لك ستيب باي ستيب، معناتها البروجي ما مشاوش معناتها للاكابر والكبريات كيما برشا فرق.
1: هذا المنطق
2: لأن
1: صحيح، هذا البناء
2: يعني يقول لك معناتها بالخطوه بالخطوه. لان يعني فما فرق اللي يكونوا الاكابر والكبريات وما مشاوش للعمل القاعدي، ومن بعد لقوا روحهم في مشاكل كبيره ومشاو حتى للانديثار. هذايا بالعكس بالنسبه للاكزامبل نتاع السوق. بون ليكزامبل نتاع السوق شنو هو اللي معاونهم؟ لان ممكن هما في الدومين نتاع الرياضه، معناتها كي نقولوا المعهد الرياضه والتربيه البدنيه بصفاقس، لانفراستركتور، نشوفوا الاطار الرياضي زاد كيف من اللاعبين من المدربين، انت كل شيء لي زانكريديون الكل متوفرين والحمد لله. باش نرحبوا بضيوفنا اليوم، ما عادش ضيوف معناتها للامانه، الكاتب العام سي محمد علي بكوش. سي محمد علي مرحبا بك.
1: ولا نسي محمد علي عنده برشا غايب علينا.
2: صحيح اكيد يعمل في الخفاء، هو اسمع الحاجه اللي تميز الاطارات نتاع السيبس اللي يخدموا في الخفاء، معناتها ما فماش ما يمشيوش للتصاور وما يمشيوش للبارج
1: نتاع لا، يقول لك نجيك في موسم الحصاد.
2: صحيح
1: في الاخر بالكل بعد ما نكملوا كل شيء. فمرحبا بك، يعطيك الصحه.
2: الى جانب مدرب الكرة السله عبد الرؤوف السوسي. سي عبد الرؤوف مرحبا بك.
3: وبكم اكثر وكامله المستمعين ان شاء الله، الله يبارك لكم.
1: والمشاهدين زاد
3: المشاهدين
2: اكيد
1: تحت اليوم
2: اكيد فما اكثر من شابو با نقولوها للمشرفين الكل على النادي الجامعي، على السوق، المشرفين الكل سواء اداريين، فنيين، لاعبين، ديزاتليت، حتى الناس اللي تشرف على الصيانه نتاع المنشات الرياضيه نتاع اللي في المعهد، اكيد على راسهم باش يكون رئيس النادي والمدير نتاع المعهد الرياضه والتربيه البدنيه سي حمدي شطور اللي معنا على الهاتف، ناخذوه في المباشر. سي حمدي مرحبا بك.
4: مرحبا بك سي حسام، ومرحبا بك سي وليد وكافه الاخوان الحاضرين، تحية ليك ولكافة مستمعي ذات صفاقس.
2: أكيد سي حمدي منجم يكون كان شابو با برافو للنتائج اللي قاعدين نتحقوا فيها معناتها في المواسم الأخيرة، والموسم هذا ما شذش معناتها القاعدة، عملتوا برشا نتائج ممتازة كسوا هوند ولا فولي ولا باسكيت.
4: صحيح الحق، هو راهو لي سبور كوليكتيف بداو إليا 4 في بالي ولا 5 مع الباسكيت، وبعد الحق الفولي والهوند بال. وكما قلت انت عملنا بلان دو ترافاي على ان بيريود طويله، كل عام نزيدو كاتيجوري، والحق تو نشوفو النتائج مشرفه في عديد الاختصاصات نتاع الرياضات الجماعيه. الرياضات الفرديه عندها تاريخ في النادي، والحق عندنا عديد اللاعبين اللي شاركوا حتى مع المنتخب الوطني، وتو شفنا ولينا عندنا رياضيين في الالعاب الجماعيه في النخبه. الحق لخيان في النادي، المدير الرياضي ولا الستاف تكنيك كيما سي رؤوف، ولخيان نتاع الهوند ولا مدام سهام ولا سي عاطف لوكيل في البولي بول يخدموا في خدمه كبيره. ستيب باي ستيب كل مره نقدموا خطوه، وان شاء الله ان شاء الله النادي ماشي يكون عنده كلمته على المستوى الجهوي، من بعد ان شاء الله على المستوى الوطني. البولي بول قاعدين يقدموا، قاعدين يترشحوا. الباسكت زادا وصلوا لأدوار متقدمة، خصوصا في بالي في الليكول، في الكاتيجوري متاع الليكول. إن شاء الله من عام لعام نشوفوا نتائج طيبة، وندعموا سيرتو ندعموا النخبة الوطنية. ونحن نطر بجكتيف اللي هو لارياليتي كما قلتوا أنتم، أنه المختصين متاعنا وطلبتنا يخدموا مع الرياضيين هذم وياخذوا لي كومبيتونس نيسيسير في الفورماسيون متاعهم.
1: سي عبد الخالق ناخذ فكره على الكاتيجوريه اللي قاعدين يتولدوا بشويه بشويه في السنوات الاخيره. يعني استراتيجي من المعهد انه يوسع القاعده نتاع الفروع، والا ثم معنا باقتراح من المدربين الموجودين في النادي الجامعي في الليسابس، يعني كيفاش تتم العمليه؟ لانه في كل مره في الحقيقه نتفاجئ ومفاجئ ساره نلقوا فرع جديد تولد في النادي الجامعي.
4: والله الحق هي استراتيجية. أنا بالنسبة لنا معناها من اللي يخذينا النادي لهيئة جديدة، الحق قلنا أنه الحق في وسط الفضاءات متاع المعهد كبيرة ونقدر نحصو فروع كبيرة كيف كيف. من باراليل عنا الاستاف تكنيك، عنا الأساتذة متاعنا، وعنا زادة الطلبة اللي هما عندهم لي كومبيتونس نيسيسير، فقلنا كل مرة نزيدوا الاختصاصات اللي نجموا نقدموا فيهم. والحمد لله الحق براتيكمون وصلنا في حدود ال 15 فرع نتاع كومبيتيتيف. فما رياضات نتمنى ان زاد نعملوا فيها فروع، سيرتو الرياضات اللي مش موجوده جمله في مدينه صفاقس كيما المصارع. وكل عام احنا حسب نعملوا البيلون تاعنا، واذا لقينا روحنا عندنا لي كاباسيتي وعندنا كل ما يلزم باش نحطوا فرع جديد، رانا نقدموا في الفرع هكا ونحاولوا نطوروا، سيرتو ان نحاولوا تكون فما فاريتي نتاع رياضات في جهة صفاقس، وكيف كيف زاد نحاولوا ندعموا الرياضة الوطنية. الحق احنا ديما نبداو باصناف الشبان، بون في الرياضات الفردية الحق عندنا حتى لي سينيور ويعملوا في نتائج كبيرة. في الرياضات الجماعية كما قلت لك قاعدة كان الفوتبول اللي ما دخلناش فيها برشا، خاطر قيمنا اللي احنا غير قادرين بور لو مومون باش نعملوا فرع ونجريوه. البقية الرياضات الجماعية دخلنا فيهم، حتى البيسبول فايف يعتبر رياضة جماعية، واحنا ان شاء الله سنة عملناه اول عام طلعنا البريمير ديفيزيون، وان شاء الله سنة نراهنوا على لقب البطولة. عندنا فريق ممتاز وعندنا يجي 5 أو 6 عناصر في النخبة الوطنية.
2: أكيد سي حمدي ونجمو كان نثمنوا معناتها النتائج والمجهودات نتاع السوق في الرياضات الكل، خاصة في رياضات القاعات. أكيد قاعدين تخدموا على بعض العراقيل وبعض الصعوبات اللي تلقاها، مثلا فما من الصعوبات اللي تحكي عليها برشا هي المعادلة بين الرزنامة الرياضية والرزنامة الدراسية معناتها الجامعية. معناتها برشا رياضيين نخبة، برشا رياضيين كسوسوا على المستوى المدني ولا حتى على مستوى المنتخبات الوطنية يلقاو في مشاكل كبيرة على مستوى الدراسة متاعهم باش يوفقوا بين الدراسة وبين النتائج. أكيد هذه قاعدين تخدموا عليها سي حمدي.
4: هو بكل معنى قاعدين نحاول يكون احنا مع بعض الرياضة ولا النادي، نحاول نوفر ظروف ممتازة للتدريب ولا خصوصا رياضيين النخبة. تقعد اشكال ديما في الاشكال في البلانيفيكاسيون دي كومبيتيسيون سانسيرمون، معناها هو في الرياضة معناها ديما لا بلانيفيكاسيون دي كومبيتيسيون يصير في العطل أغلبيته، مي رياضي النخبة ديما عندهم دي ستاج وعندهم كالندري سبيسيفيك اللي تقلق برشا على مستوى كسوة التمارين ولا الدراسة. احنا الحق في أغلب الحالات نحاول ندلوا الصعوبات اللي يتعرضها رياضي النخبة، وحتى وفي بالي ما عناش حق ما فماش اشكال كبير ولا حاجة اللي هي صارت كبيرة.
2: أكيد أكيد سي حمدي، أكيد ما نجم نقوله كان شابو با، يعطيكم الصحة على المجهودات اللي تقوموا بها كإطارات معهد الرياضة والتربية البدنية بصفاقس، الإطار الفني، الإطار الإداري للاعبين، وإن شاء الله معناتها الشاهية قاعدة تكبر، وإن شاء الله النتائج قاعدين معناتها طموحات سقف الطموحات قاعد يكبر زاد كيف كيف سي حمدي.
4: هاي بإذن الله احنا ديجا بحلك سي محمد علي وتيراوف، وعنا رينيون إن شاء الله تقييمية في الصيف باش نرى وين وصلنا في أغلب الفروع، وبدينا نحكيه على أحداث الفروع معنا لكاتيجوري اللي قدموا في العمر باش نحطوا دي كاتيجوري جدد، وإن شاء الله من عام العام نقدموا في الكاتيجوري نزيدوا نقدموا زادة في النتائج. عنا طموحات أن يكون عنا نتائج باهية وندعموا زادة الفرق الوطنية متاعنا باللاعبين في مستوى عالي
1: إن شاء الله. بالتوفيق.
2: شكرا سي حمدي على التدخل، إن شاء الله في مداخلة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. الكاتب العام سي محمد علي بكوش. طبعا كنت تسمع في سي حمدي من عشر ثمش إضافة أخرى الساعة، مبدئيا نقول ثم رضا على النتائج المحققة الموسم هذا.
0: بطبيعة احنا كهيئة مديرة راضين عن النتائج الموجودة السنة اللي حققها النادي في جميع الأصناف. بصراحة النادي حقق نقلة نوعية خاصة في الموسم الحالي في جميع الفروع وجميع الاختصاصات الرياضية ذكور وإناث،
1: على مستوى النتائج يعني.
0: على مستوى النتائج نشوفوا احنا مثلا في فرع الكامبو عندنا راهو مثلا زياد قدارة بطل العالم في رياضة الكم في رياضة الكومبو اللي هو ينتمي إلى النادي الجامعي بصفاقس مثلا معناتها في فرع الكونغ فو تقريبا المرتبة الأولى في جميع الأصناف وذكور وإناث وفي جميع الاختصاصات. كيف كيف التايكوندو مترشحين نهائي البطولة. الجودو كيف كيف معناتها باش نلعبوا الأدوار المتقدمة في البطولة.
1: هذا نحكيه على المستوى الوطني.
0: على المستوى الوطني وعندنا عناصر تنتمي إلى النخبة الوطنية في فرع الجودو. هذا بالنسبة للألعاب الفردية. كيف كيف ألعاب القوى مترشحين نهائي البطولة وحققنا نتائج زادة متميزة في الفرع هذا ألعاب القوى. ونذكر على سبيل المثال عنا العداء إسلام الكثيري اللي حققت نتائج ممتازة في فرنسا. كيف كيف عنا اللاعبة اللي كانت تنتمي إلى النادي الجامعي أمل القشوري واللي تقرع في أمريكا وحققت نتائج ممتازة ونتائج مشرفة في اختصاص 800 متر. بالنسبة هذوما للألعاب الفردية. في الألعاب الجماعية عندنا كيف كيف حققنا في الموسم الحالي نتائج مهمة. نذكر على سبيل المثال في كرة الطائرة عندنا 3 أصناف في كرة الطائرة معناتها الأشبال المدارس والأداني. بالنسبة للأشبال مترشحين إن شاء الله باش نلعبوا الدور النصف النهائي ونطمحوا إن شاء الله باش نترشحوا النهائي البطولة في الفرع هذايا متاع

0: تحصل في الصغريات اللي
1: في أول موسم لهم.
0: في أول موسم لهم حققوا البطولة الوطنية البطولة الجهوية في كرة اليد. هذا تقريبا النتائج اللي حققناها سنة، وإن شاء الله نطمحوا في كل سنة باش نطوروا من النتائج باش نحققوا إن شاء الله نتائج خير. وكما قال سي حمدي احنا النادي الجامعي راهو معناتها الهدف ما هوش معناتها رياضي فقط، معناتها هدف تربوي هدف أخلاقي، والهدف اللي احنا نطمحوا له ديما هو تطعيم النخبة الوطنية بعناصر تكون متميزة وتكون معناتها
1: أهم حاجة
0: متكونة في النادي الجامعي.
1: سيروا في فرع كرة السلة هو القاطرة اللي جرت وراها بقية الفروع في النادي الجامعي، يعني تقريبا خمس سنين تقريبا.
2: البداية كانت مع فرع كرة السلة، لحد الآن نجمو نحكيو شوية على النتائج عنا في المينيم أولاد، ترشحنا للنصف النهائي ما قدرناش باش نواصلوا، وقفنا غادي كنصف نهائي تونس، في ليكول بنات ربع نهائي، وعنا الأهداف متاعنا احنا وسعنا برشا الباز متاع البيراميد، عنا برشا ينشطوا في كرة السلة، استقطبنا برشا صغيرات وبرشا طاقات وبرشا مواهب اللي نتخيل وانا وان شاء الله نوصلوا به القدام اللي احنا رسمناه ان شاء الله عامين اخرين، في الثالث عام نكونوا عنا سينيور كسوة في الاولاد كسوة في البنات باذن الله من اولاد الجمعية اللي هما تو العام الجاي بريمير انيكادي كنلحقوا بهم جينيور نجموا نلانسيهم في.
3: انا كي قدمت الباساج نتاعكم قلت الحاجه الايجابيه جدا اللي النادي الجامعي ثقيف القاع، معناتها ما عملش كيما برشا جمعيات بدا من الاكابه وهبط من بعد يكون، لا ما عملش لا بيراميد انفيرسي، بالعكس عمل قلب بدا اتلهاب الكاتيجوري دي جون، بدا بالاكاديمي ومن بعد من الاكاديمي كون فرق مدنية على مستوى الشبان، ومن بعد توا يخمم كما كان يحكي روف يخمم في الأكابر والكبريات. دونك هذا طموح مشروع، لكن الطموح هذا تحب له برشا امكانيات، تعرف انت الأكابر والكبريات راهو المصروف نتاعهم مش كيما الأصناف الشبان هكا ولا
0: معقول.
3: واكيد توا سي حمدي قال مش تعملوا جلسة تقييمية شنو اللي مشاه وشنو اللي مازال ناقص، معناتها كان تستبق هكا شويه انتيسيباسيون شنو هي الحوايج اللي مازالت ناقصه سي محمد علي.
0: والله هو احنا في النادي الجامعي والحاجه سي حسام نؤمن بالعمل القاعدي، معناتها في الرياضه نؤمن اللي معناتها باش توصل انت للصنف الكبريات ولا الاكابر يلزمك تخدم الليزاكاديمي تخدم العمل القاعدي، ماذا بينا احنا العناصر اللي تكون ان شاء الله موجوده في الصنف الاكابر وتكون متكونه في جمعيه النادي الجامعي وعندها حب الانتماء للنادي الجامعي. دونك هذا المشروع اللي احنا قائمين عليه في جميع الاصناف وخاصه في الرياضات الجماعيه. صحيح فما بعض الصعوبات خاصه الماديه واللوجستيه اللي الجمعيات الكل تتعرض لها، هذه معناتها خاصه في التنقلات نلقاو شويه اشكال، ولكن الحمد لله النادي الجامعي في الموسم الحالي هذا ما فما حتى ديبلاسمون النادي الجامعي تخلف عليه وما مشالوش في جميع الفروع وجميع الاصناف. هذا بالعمل الجماعي، معناتها العمل الجماعي اللي تقوم به الهيئة المديرة تذلل الصعوبات نحاولوا احنا نستبقوا الصعوبات هذه، والحمد لله السنة معناتها ما قيناش بصراحة صعوبات خاصة في التنقلات بحكم اللي معناتها عملنا ان بون استراتيجي في الموضوع هذا.
1: حتى نقلبوا الصورة أكثر للمستمعين نتاعنا، بالنسبة للأكابر والكبريات النسبة الأكبر نتاع اللاعبين هو من أبناء المعهد ولا
0: أبناء المعهد
1: كل تقريبا في الاختصاصات الكل
0: هو أكابر وكبريات مازلنا ما وصلناش في جميع الفروع مع الناس أكابر وكبريات لحد
2: الهدف
0: هو الهدف معناتها
3: هو قلت توليد
1: حتى في
0: كرة السلة في كرة اليد وفي كرة الطائرة خاصة
1: الكلمة اللي قالها حسام في البداية خلينا نزيد ونتعمق فيها أكثر وقت حكاية حسام على التنسيق بين الدراسة وبين الانترينمون، يعني شفنا برشا حالات بتاع لاعبين يعني على مستوى النخبة حتى على يغيبوا شوية على الامتحانات يلقوا شوية مشاكل، انتم تستبقوا في الأمر هذا عندكم تنسيق في النقطة هذه؟
0: والله نسقوا مع بعض المعاهد نحاولوا نوفقوا هذا نحاولوا نوفروا الظروف الملائمة لجميع اللاعبين اللي ينتميوا للنادي الجامعي خاصة في المستوى الدراسي متاعهم. هم احنا الهدف نتاعنا راهو زاد ماهوش رياضي، نحبوا زاد الصغيرات نتاعنا يكونوا ناجحين في الدراسه نتاعهم، نحاولوا نأطروهم نقفوا معاهم نشوفوهم ساعات حتى فما اشكاليات احنا نذللوهم معناتها للصغيرات هذوما، فما عندنا حالات خاصه اللي احنا كنادي جامعي وكهيئه مديره احنا نقوموا بها.

0: ونحاولوا معناتها نأطروهم. وفما حالات ما نحبوش احنا نحكيه على الديتاي هذو،
1: عناية خاصة،
0: ولكن فما عناية خاصة من الهيئة المديرة لبعض العناصر اللي عندها إشكاليات خاصة في المستوى الدراسي متاحهم ولا في مشاكل عائلية ولا كذا.
2: هو كي تخدم على المستوى التوافولي تخدم ولي تخدم المستوى العلمي، وشوفنا السيمبوزيوم اللي قاعدين يسيو في الليسيبس، وتخدم المستوى الأكاديمي وتخدم المستوى الرياضي والفني، أكيد باش تلقى بعض الإشكاليات. لأن مثلا أنا احنا قلاب أنا نحكيه مثلا تايم أوت، البطولة متاع الكرة الطائرة ولا تتلعب على أسبوع كامل، معناتها احنا شفنا بطولة الكرة الطائرة تتلعب من الاثنين للسبت، وهي بطولة هاوية لأن أغلب اللاعبين متاعها هما لاعبين هما طلبة وتلاميذ. هذه الإشكاليات اللي تتطرح بالنسبة للمشاكل معناتها اللي تتطرح بالنسبة للاعب للمجاز. دونك هذه ما عندها يقول لك أنا نورمالمون بطولة كرة الطائرة تتلعب في نهاية الأسبوع، حتى يوم الأربعاء غير متاح لأن يوم الأربعاء بطولة جامعية مخصص للرياضة الجامعية هكا ولا روف.
3: لكن هما أوكي يستغلوها في العشوية هذيك اللي هي تقعد للجامعة والبطولة الجامعية، لكن يستغلوها للسيفيل معناتها في
0: الوقت. والزمن المدرسي بصراحة
2: من العوائق الكبيرة،
0: من العوائق الكبيرة اللي ما تخليش الصغار ينشطوا بكل أريحية هو الزمن المدرسي. تبقى صغير يكمل 5 متاع العشية قراية والستة تبقى يلزموا التحق بالتمرين متاعه، معناتها باش يجي بتاتر في حالة ما هوش مرتاح 100%، دونك هذا بتاتر يأثر على المردود ويأثر على الخدمة اللي
3: معناتها. سامحني مش ندخل، احنا نقعدوا في الاستراتيجية بتاع السيك سفاكس يونيفرسيتي كلوب. النادي الجامعي عنده ميزة ما تتخلقش في حتى جمعية، اول حاجة الانفتاح على المحيط، مثل الانستيتي مع الانفراستركتور في وسطها منفتحة على جميع العباد الموجودة في اللونتوراج كامل وبرا من اللونتوراج يجيوا حتى من البعيد. هذه أول ناحية، معناتها تأطير الصغيرات اللي غادية اللي كانوا مش يمشيوا للبلايص أخرى وكانوا ينجمي يخرج هكاك، ثم هدف تربوي. الهدف الآخر اللي رياضي مش نشدوا باش نجموا نسقلوا برشا مواهب ينجموا يقدموا القدام ونجموا ننفعوا تونس ببعض من الأفراد اللي عندهم طاقات وعندهم مواهب ينجموا يكونوا في المنتخبات. الحاجة الأخرى اللي احنا ليزونترينمون تاعنا ولا التمارين ولا التدريبات راهو ك مكان نعملوا فيه ليزيكسبيريونس نتاعنا، ناخذوا الطلبة معنا هما اللي يقوموا بالحواج هذيك وننفتحوا على ايش قاعد يصير في العالم الكل وكيفاش الاكتواليتي اي لي توندونس كيفاش نجموا نقدموا بهم احنا لهنا ونقعدوا في وسط الكور نتاع نقولوا احنا الكورسه نتاع العباد اللي قاعده تخدم. احنا نشوفوا في لي شامبيون دي موند ولا في لي كوب دي موند نلقاو في دي بوتونسييل كبار برشا، ما عادش تلحق عليه كي يجري، ما عادش تلحق عليه واقف تلعب ضد عباد اخرين عندهم لي فراكسيون سيكوند بور ريزودر لي بروبليم الموجوده رياضيا.
1: دونك من النظري الى التطبيق على عين المكان غادي،
3: على عين المكان غاديه والطلبه نتاعنا تساهم برشا،
1: الناس كل مستفيده يعني في الاخير
3: في الاخر احنا نفيدوا في منطقه نتاع انستيتي قاعده تخدم في الرياضه قاعده تقدم فيها. وفي انا من المنصب هذايا نشكر برشا معناتها الاداريين سي حمدي على راسهم، نشكر برشا معناتها الجماعه اللي قاعده تخدم في السي كيما سي محمد علي كيما سي انيس، كان معنا سي نور الدين سي انيس طرابلسي سي مسعود مام حتى عندنا برانش اسمها اتلي سونتي. اتلي سونتي تعرف معناتها نخدموا الرياضه للوقاية وفهمشي معنا عاملين حويج.
2: لا وأكيد أنت وليد أكيد أنت في تلقت في العديد من المساحات الإذاعية على الدور اللي يلعب فيه ليسيبس في إصداء الخدمات للجمعيات اللي خارج معناتها النطاق ليسيبس، مثلا اخرها ماذا كنا نسمع في الجمعيه نتاع ليزوتيست معناتها اللي عندهم التوحد اللي صارت في
1: اكوالا مؤخرا صارت
2: كيف كيف في المنتقيات في التكوين نتاع مدربين في كره اليد في الحكام. ممكن قاعد يخلي
3: شو اسمه انت على المعاقين
1: ذوي الاحتياجات الخصوصيه
2: معناتها قاعد يخلي في الانفراستركتور وفي الفضاءات الرياضيه التابعه للمعهد على ذمه الجمعيات
1: في خدمه النوادي هذه والجمعيات
2: معناتها حاجه قاعد يؤدي في خدمه كبيره برشا لان قاعد يسد في شهور وفي نقائص اللي موجوده البنيه التحتيه واللي هو يكاد يكون الخبز اليومي والنقائص اليوميه اللي موجوده في صفاقس. اكيد سي محمد علي النقطه هذه اكيد قاعدين تعيشوا فيها يوميا.
0: صحيح النقطه هذه مهمه برشا للتكوين الرياضيين وفروا معناتها كاداره المعهد توفر في الفضاءات لجميع الجمعيات اللي ترغب باش تزاول النشاط نتاعها تقوم بالتسهيلات عده. الهدف نتاعها هو هيك الصغيرات باش ينشطوا باش كيما قال سي رؤوف يلقاو مجال مفتوح للممارسة الرياضة مش ما يمشيش معتها البلاصة بتاتر أخرى معتها
1: طريق الانحراف طبعا تأثير صغار وشباب
3: من ثلاثة أهداف هذي سمحني من ثلاثة أهداف هذو ما تولدت ولينا النجم البعض الجمعيات الأخرين أعطيناهم لدي بوتنسيال اللي هم نجموا يتحاكوا معاهم ويتدربوا في مستوى معين ويزيدوا معناتها ياخذوا أكثر خبرة من بعد يعودوا يرجعونا دي بري نعطيوك من هكية ناخذوا احنا برشا لاعبيه من مشوار اخرين ما قاوش حظهم في وسط الجمعيات نتاعهم نكملوا نسقلو لهم في المواهب نتاعهم ما نخليه حتى صغير ما هي ما ينشطش وما وما يمارسش الرياضه نتاعو. ورغم عن هذية احنا وصلنا للاهداف اللي العباد كلها تستنى فيها وهي النتائج. النتائج اخر همنا لكن احنا الحمد لله ونعم بالله وصلنا لها.
2: في كلمتين لخص هو في الكلام اللي قاله هو بالنسبه لي احنا همنا ماهوش النتائج اما رغم ذلك كل خلطنا للنتائج
3: الحمد لله.
2: هذا وقت اللي ما تخليش انت الهدف نتاعك
1: الهجس
2: والهجس وتحب تخلط له بالطرق الكل كما قاعدين نشوفوا توا في قاعد صاير في الرياضه المدنيه نتاعنا معناتها
1: تجيب طبيعتها النتائج حسين.
2: وقت اللي انت تخدم عمل صحيح وتحط البرنامج نتاعك كما قلت معناتها على قاعده ما شغلت وتحقق النتائج باهي باش نختموا الاخر فولي هو شو تحظوا للموسم القادم؟ شنو هي الطموحات الجايه معناتها بعد ما بديتوا معناتها تحققوا في نتائج ممتازه شنو هي القادم مش يكون ان شاء الله؟ الموسم 2026 2027 مثلا شو عندكم
0: ان شاء الله في الموسم القادم نحاولوا معناتها خاصه في الرياضات الجماعيه وان شاء الله نراهنوا على فرع كره اليد فتيات اللي عام الجاي ان شاء الله باش تكونوا بريميرا ني جونيور.
2: تحيه لمدام سهام اللي ما سنلهاش باش تكون معنا اليوم ان شاء الله بعدين ان شاء الله في مسابقه
0: عمر بوخريس والمدرب اللي معاه معناتها خدموا موسم رياضي ممتاز جدا ان شاء الله عام الجاي ان شاء الله راهنوا على البطوله كيف كره الطايره ان شاء الله عام الجاي زاد نحاول نقدموا
2: تحيه زاد العاطف الوكيل اللي كان باش يكون بعدين وما تسنلوش باش يكون حاضر
0: ما نجمش يكون معنا اليوم ولكن سي عاطف لوكي اللي هو قام من قامات في كرة اليد كرة الطائرة سامحوني وخدم خدمة كبيرة السنة وإن شاء الله عام الجاي نطمحوا باش نكونوا في المراتب الأولى في البطولة على إشلاء نهزوا البطولة الوطنية في فرع من الفروع هذية مع كرة الطائرة كرة السلة النسائية إن شاء الله الراهنوا على معناتها فرع المدارس ولصنف المدارس اللي إن شاء الله عام الجاي بحول الله إن شاء الله نكونوا في المراتب الأولى في التتويج لما لا
2: أكيد روف وأنت لاعب سابق ومدرب في كرة السلة أكيد ما تجم كان تكون فرحان اللي موسم كان زاهي بالنسبة في صفاقس الكرة السلة على مستوى الفتيان والفتيات حقق الصعود في الفتيان النادي الصفاقسي للبرو أ وفي الفتيات فاز بالدوبلي وبعد شوية باش يكونوا بعدين في الأصناف الشبان زاد كيف ما قصروش كالعادة أكيد موسم ممتاز بالنسبة للصفاقس في كرة السلة
3: الحمد لله كرة السلة تشع في صفاقس الحمد لله إشعاع كبير برشا وهذا توا 27 الفيدراسيون مش تجيب اقل من 18 سنه
2: وسط وسطيات
3: مش يلعبوا بطوله عربيه في صفاقس وهذه
2: وبعدهم دوره ترشيحيه زاد كيف
3: دوره ترشيحيه معناتها ثم ايفينمون كبيره برشا في صفاقس كره السله و كره السله خدمه كبيره برشا
2: اكثر حاجه مش تفرحني انا في تغيير هو تحسين الوضعيه نتاع القاعات الرياضيه نتاعنا خاصة كل الأرضية التابلو نتاع رائد البجيبي حكينا فيه أكيد معناتها أكيد اللي مش تم تحسينات مش يصير تحسينات على قاعة محمد علي
1: مع تظاهر كبيرة
2: قاعة رائد البجيبي وقاعة الحديقة إن شاء الله في انتظار
3: قاعة الحديقة اللي هي التو ما خدمتش القاعة
2: لا نحكيش على جديدة
3: جديدة ولا قديمة
2: نحكي على قديمة ما جديدة ذيك فيها إشكال كبير معناتها نذكر المستمعين نتاعنا اللي تم إحداث قاعة خاصة بكرة السلة وفيها إشكاليات فنية معناتها من ترساج من الوضعية نتاع البانو
3: ما يتحطش في وسطها
2: البانو ما يتحطش في وسطها البانو معناتها شوف هي
3: إشكال كبير
2: هي خاصة بكرة السلة إن شاء الله يتم حل معناتها لأن في حاجة لباسكيتور في صفاقس في حاجة للقاعة هذه وأي فضاء معناتها خلي لكم كلمة الختام سي محمد علي وسي يروف
0: والله كلمة الختام نحب نشكر أول حاجة أعضاء الهيئة المديرة اللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة باش المردود نتاع النادي الجامعي يتطور من موسم لموسم كيف نحب نشكر سي نور الدين كمون الكاتب العام اللي معنا اللي
2: المدير الفني السابق لجامعة ألعاب القوى
0: واللي توا مدرب وطني موجود معنا في النادي الجامعي يعطي الصحة خدمة كبيرة وخدمة معناتها متميزة سي نور الدين كمون كيف نحب نشكر سيني الصدود المدير الرياضي السابق واللي ولا ينتمي إلى الجامعة التونسية للسباحة دوك هذوما الأعضاء اللي خدموا تاعنا كيف نشكر جميع المدربين اللي موجودين ويدربوا معنا في النادي وإحنا في النادي استراتيجي اللي إحنا نقوم بها هو هيك الطلبة اللي يقرأوا في الليسابس واللي تخرجوا من الانستيتي هما احنا رانا نخدم معناتها نحاولوا نحطوهم
3: نستقطبوهم
0: ويرانيهم معانا في السيراوف مثلا عنده عديد الطلبه اللي في الاختصاص نتاع كره السله واللي قاعده تنشط وتخدم مع سيراوف دونك هذايا الدور زاد نتاع النادي الجامعي هو تكوين المدربين نشكر الاولياء جميع اللاعبين اللي موجودين وان شاء الله النادي الجامعي ان شاء الله يكون حاضر معاكم في كل موسم
1: ان شاء الله من حسن الى احسن
0: ان شاء الله ان شاء الله متفوقين كل موسم
1: سيراوف كلمه ختام
3: نحب نرجع
1: مش حاجه
3: متعلقه على كيفاش في احنا في النادي الجامعي مثلا النصب ما ثماش راحة توا في الصيفية هذه
2: سمر كامب
3: في سمر كامب ولا
2: سمر كامب متاع ترودي متاع متاع جمعية
3: احنا التمارين ما تقفش وفي الصيف نستقطبوا برشا مدربين اللي هما كملوا من السيفيل وفي يرينيو في الأكابر والحجمات هما نستقطبوهم معنا احنا باش يعطيوا الإضافة ويعطيوا الأفكار ويعطيوا هو كيفاش استراتيجي كيفاش ينجم يبرمج في وسط الجمعية نتاعو نتاع الرياضي كيما سي عماد العذار كيما عزيز خلف كيما سي محمد برجب الكل مستقطبناهم ومش نستقطبوهم نعاودوا نستقطبوهم يمكن في حصص
2: كضيوف
3: كحصص والا باش يخدموا معنا لا يخدموا معنا ويوفروا لنا نطاق باهي وهذاك اللي زيتيديون والطلبه نتاعنا احنا اللي بحذنا ياخذوا من عندهم شويه من الخبره اللي هما اكتسبوها على مدى السنين وعلى ما كيفاش هو الافكار نتاعو على خاطر كل مدرب عنده افكار وعنده
2: احلام
3: هذه هي والصغيرات هم طون ياخذوا من هنا وياخذوا من هنا ويحاولوا باش يطرق وانا نشكركم برشا على
2: الاستضافه وانا نشكركم على تخدموا في الرياضه للرياضه للامانه نشكر الناس الكل الاداره على راس سي حمدي شتور على الاطار الفني اساتذه ديزاتليت ليسونسي حتى العملة معناتها اللي يقوموا بدور كبير في السيبس لأنكم تخدموا في الرياضة للرياضة معناتها ما عندكمش هدف آخر إلا خدمة الرياضة وإن شاء الله تكونوا ديما متألقين وتجيو بعدنا إن شاء الله
1: شكرا لك كاتب العام سي محمد علي بكوش شكرا على حضوركم معنا والمدرب روف السوسي طبعا نورتنا اليوم بالحضور نرجع لكم بعد قليل مواصلين مع كرة السلة

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تايم اوت.

0: Time out.
1: Chapeau bas.
2: سبعة وتسعة وثلاثين دقيقة تقبل الأسئلة الجميع. نرجع لكم من جديد تايم أوت. مرحبا بكم. ثم شوية كاستوديو مشكل عادة لأنه فيه ثلاثة ألقاب وفيه ثلاثة أميرات مشاغبات شوية نقول حسين على الميدان
3: عندهم الحق
2: وعلى
3: كل كونسيدو كلي للأمانة هم سيودة تبارك الله عليهم كانوا سيودة لاعبات على الميدان وتو تبارك الله قاعدين يكونوا ما نكونوا كان سعداء أكيد يكونوا عندنا بطلات هما
2: فرع السعادة في السي اس اس
3: أكيد وأكيد ماهوش صدفة نادي الصفاقسي فريق كبير في كرة السلة النسائية لأن كيما يخمم في الكبريات يخمم في التكوين القاعدي ما بعدش على القاعدة في آخر موسم ديما الحصاد يكون ممتاز وقدامنا ثلاثة كؤوس ممتازات معناتها خاصة كي نشوفوا الفرحة متاع البنات ونشوفوا الريتويل متاع خرجوا من اللوكال وركبوا في الكار ومعناتها بالحق
2: تغرست ومن صغيرات
3: رغم اللي وليد يقول لك راهو الألقاب في الشبان ما همش إن بيوريتي صحيح أما مهمين جدا لأن الصغير اللي يتعلم الباسكيت هو رابح خير من اللي يتعلم هو خاصة
2: يتعلم بالألقاب
3: أكيد
2: ويتعلم أكيد. بالمنصة التتويج ويتعلم بك الفرحة وشكون كمسؤول يمد الكوب يفرح بها يولي عنده ذيك حاجة عادية وطبيعية تولي في الأديان متاعه
3: يتعلم نقوله بلغة الـNBA the sense of success معناتها الإحساس بالنجاح.
2: احنا البطلات متاعنا ونرحبوا بهم ثريا العدسي. رحبوا بها ثريا مرحبا بيك.
4: يعيشك وبيك
3: قائدة الفريق في الاستوديو. هي قايت الفريق في الاستوديو.
2: الشيء اللي قاله حسام اكيد مريت به انت من الصغرى متعاون مستانسه بالالقاب
4: بيانسير أكيد.
2: يعني تستقبل الكوب ولا اللقب يعني مستانسه به متعوده به
4: الحمد لله. ما ليه اللقب سنة حاجه اخرى مش كما مدربه كما لعبه
3: كيفاش عشت اللقب مع الدنياويت؟
4: والله عشت برشا ستريس برشا تعب ما هو سهل ما جيش بالسهل بالحق
3: خاصة أول تشالنج بالنسبة للفرقة
4: أكيد
3: أول تشالنج
4: أكيد
3: قبل الكبريات وقبل الفرقة الأخرى
4: أكيد أول تشالنج هو كان مع البنات الميني بالدنياويت فينال كوب كان لتخوة مي في الحمامات طلعنا احنا والكاديت زوج فيناليست مي مالوغوزمون هارد لاك الكاديت ما زوج تيتر
3: ديتاي
4: ديتاي
2: اكزاكتومون نرجع لديتاي بعد شويه. فايزة السوداني ايضا رحبوا بها. مرحبا فايزة.
5: مرحبا بك وليد. مرحبا بك حسام. مرحبا بكافة المستمعين ومشكور
3: لضيافة فايزة. نلقاوها في التتويج لدوز اكستريم معناتها في الكبريات وفي الفئة العمرية الصغيرة معناتها اكيد فايزة كل تيتر عنده الطعم نتاعو.
5: صحيح سنة كان التتويج بالنسبة لي تريبلي سنة دوبلي مع السينيور وبطولة تونس مع البراعم. تتويج بطبيعة كان عنده طعم يعني آخر. تتويج ان تانك انترونور خاطر قبل توجت ان تانك جوز بتريبلي توا هذي عنده يعني طعم آخر حاجة أخرى
2: أنا هو المطعم خير
5: بون كل حاجة هما زوز يعني بهين أما كل حاجة وكل حاجة بلاصة تاوكم تاعها
2: فوالا. نرحبوا طبعا شرف من غزلان. مرحبا بك.
3: هي أكثر واحدة سبيسياليست معناتها هي شرف معناتها خذات كاتيجوري وقاعدة ماشية فيها معناتها
6: الحمد لله ديجا خدمتي هذه سون دو ديبلوموسيون
2: صغيرات بالكل الزهرات
6: زهرات بوسين صغروني تسنا عملهم جدد 2016-2017
2: ابارامون يعني يقولوا العباد انك تخدم غير ضغط غير ستريس.
6: لا من غير ستريس لا
3: هي ما جو عام تهز كي تهز الالقاب ولا تخدم بالستريس
6: لا في الاخرى.
3: ثريا اكيد ما تكونش تكون كان فرحانه اللي عديت برشا موجات ايجابيه للبنات نتاعك وشفنا حتى من بعد التتويج كيفاش هبطتوا للبلديه وعملتوا الشوتينغ وعملتوا معناتها حاجه ممتازه جدا وهذا يقوي الكوميونيكاسيون وخاصه للانتماء نتاع اللاعبات للنادي نتاعهم.
4: اكيد ديما المساج للبنات اللي نقولوا لهم ديما في البيستير ولا قبل الماتش ولا حاجه نقول لهم العبوا للاخر كان جاي الفيكتوار يعطيكم الصحة ما جاش الفيكتوار تخرج راسك مرفوع في الاخر راك تلعب في النادي الرياضي الصفاقسي. دونك المساج هذا راهو ينحي برشا ستريس على الصغار خاطر كي تبدا مع الصغير وتقول له ليه ولازمك ولازمك ولازمك راك تزيد ستريسي فهمت. دونك الحمد لله يا ربي وصلنا للحاجة اللي احنا حبيناها مالغري راهو فرانشمون ديما خدمناش على الحاجة هذيك من الاول خدمنا فورماسيون تعرف اللي جان راهو الباز هو الفورماسيون كي بدينا نوصلوا بالخطوه بالخطوه قلنا علاش لا وصلنا العين علاش ما نشربوش. هذا تيتر بعد 9 شهور جاء بعد تعب 9 شهور من سبتمبر ونحن نحضروا ليكيب ماشي وتتقدم. فرانشمون بنيتي جو دي بيان يعطيهم الصحه خاطر امنوا برواحهم خدموا على رواحهم.
2: مباراة النهائية كانت صعيبة
4: كانت صعيبة دو لانسي في الاخر معناها فوت انتونسيونيل خدينا دو لانسي بوسيون دو لابال وبعد ميم هما جاوهم دو لانسي دونك بتيتر مالغي جوار اللي جاوها دو لانسي طفلة صغيرة مي ما خافتش معناها عكس الجوز بتاعنا باللي تشوت في لانسي فران تبكي معناها هنا نحكي على شخصية الجوار معناها فهمت
2: وعنده طعم خاص يولي يعني مش كيما مباراة تكون سهلة يعني تربح ماتش
4: شو الكوب
2: بإيكار كبير يعني
4: ما تعديتش حتى ماتش سهل فرانشمون معناها أو بون أول ماتش هو كان لانسيزيام كونتر المهدية وبعد قيت روحي نلعب لانويتيام كونتر ليتوال اللي أنا شارين تيلي خاصة ضدها 30 بوان إفكتيفمون معناها عرفتك اللي داخل الماتش نقول علاش ليتوال معناها خاطر ليكيب هذه نتاع ميني نتاع ليتوال فيزي نتاع دوبليسنا دونك لعبنا لويتيام في صفاقس وغزمار ربحنا الحمد لله يا ربي. بعد جالانكار اللي هو كونتر الهلال في تونس وسي ما كان السهل مالغري ليكار اللي هو 25 بوان ديكار مي ما كان السهل خاطر سكور بدا يلعب شويه بشويه ومن بعد نلقى روحي دومي فينال كونتر المنازة اللي هي عملناه الربحه ليكيب وهز التيتر معناها ربحت سيسيس وهز التيتر عملناه الكروه دوبلي المنازة وبعد نلقى روحي فيناليست مع نابل دونك اون بليس ما عنديش فكره برشا على ليزيكيب قلت لك اول تجربه ليا كمدربه حاولت هكا ناخذ شويه معلومات من صحيباتي معناها فهمت والحمد لله يا ربي توجنا بالتيتر هذا بعد بالحق جدي بيان تعب كبير ونقول تيتر هذا بيان ميغيتي
3: فايزه اكيد
2: كل الصغيرات طبعا
3: بعد كل ماراثون تاع الكوبريات وكل الشامبيونا والكوب والاستاجيت وفيزيوناج تلقى روحك معناتها مع كاتيجوري اللي فيها ممكن التعب مضاعف لان تعرف انت البنات الكاتيجوري داج بتاعهم خاصه لون ديبلاسمون وكلون كادرمون وتشرف على كل ديتاي والمقابلات في جوله بعضهم 4 و1 و7 كيفاش جايت المومون هذاك في اخر الموسم معناتها بالتعب بالمجهودات الكبيره
5: كما قلت حسام بالنسبة للسيزون هذه ما كانتش سهلة بالكل فيو اللي كنت مع السينيور وأميمتون مع البنجامين نخدم أميمتون معهم نمشي راني البنجامين الصباح حتى تلمهم وقتهم قبل السينيور سورتو في الفاكونس وبعدين نمشي مع السينيور الريتم كان يعني قوي برشا عليا بالنسبة لي أنا كتجربة بالنسبة لي أول عام أنا شد يعني راني ما كانتش سهلة ضحيت عن سيغتان طون باللي بالبنجامين بالصغار على خاطر السينيور ديجا يعني بناتي السنة يتسميهم ما ترينيوش برشا عرفت يعني لي سيونس دونترينمون كانوا يعني ريدويت على الاخر فهمت عطينا الاولويه للسينيور وبعد ما كملت من السينيور تفرغت للبنجامين وخدمنا على رواحنا ترينيو الحقيقه البنات الكل يعني ما قصروش سواء هما ولا لي بارون تاعهم الوقت اللي نحطو انا نتاع لونترينمون يعني يجيبوا الصغيرات يترينيو يخدموا عرفتك اللي تحسهم يعني فما برشا فولونتي فما برشا اونفي عرفتك اللي للانتصار والحمد لله لعبنا يعني الماتشات نتاعنا هذوما الثلاثه يعني الاربعه الاخرانيين يكومبري
2: اللي هما اي
5: لعبنا لانويتيام كونتر ما لعبناش هذاك ربحنا فورفي كونتر القروان
2: بالغياب
5: اي وربحنا ماتش لانكار كونتر حمام لنف ربحنا ماتش دومي فينال كونتر خير الدين لعبناهم الكل هنا في صفاقس وتنقلنا لتونس القبه
3: لعبنا
5: اي فينال كوب كونتر الفينال شامبيونا كونتر المنازة واللي الماتش هذاك بون من الاول كان سكور سيري شويه
3: بعد خليته
5: وبعدين خذينا ليكار عليهم دخلنا مرتاحين دوزيام ميتون لعبنا ماتشونا وربحنا
2: هو شي في الفئه العمريه هذوما قداش العمر نتاعهم
5: هذوما 2014
2: انا الكاتيجوري جوست جي قبل ما يمشيوا مع ثريا
4: هذوما ليكول احنا عندنا البوسين اللي عند شرف
5: 6 و5
2: بوسين وبعد
3: هي دوك ترافاي لا شين احنا تو في استوديو عندنا 6 ترافاي لا شين معناتها
2: ياخذوا من عند بعضهم
3: كاملوا يوم مع بعضهم تكنيك ايش عندك بيفو ايش عندك
4: الياس حاجه ممتازه حاجه الممتازه اللي احنا اللي زونترونور سامحوني دي جون الكلنا قرب لبعضنا معناها عرفت
5: اللي تستحق حاجه يعني تخلي من عند
4: معناها ريتك اللي انا مثلا
2: حضر عنده نقص تكلم اللي عنده نقص في الكيب نتاعها اسمع
3: كيما في التلفزيون
2: كيما تفك لهمش كيما تفك لهمش الميكرو الخدمه عندك انت الاولانيه القاعده عندك انت العمل القاعدي
3: انت بالابور الصغيره عندك تقاليد في الكاتيجوري نتاعك معناتها
6: تسمى صغيره تبع ما خدمت عامي بالجميل توجت بيهم زيدا هذا ثاني تتويج ليلي الحمد لله اللي يخدم يوصل اللي يحب عليه
3: فما علاقة بين الأولياء أنا يحكيوا لي قالوا لي ممكن فما صغار اللي ممكن الأولياء يوصيوك أنت يقولوا لهم ووصيوهم باش تعملك الحاجة وما تعملش لك الحاجة هكا ولا واللي تخدم في خدمتك وحاجة مش خدمتك
6: حاجة مش خدمتي يسر متعلقة بالصغار إنا هكا دوس معهم هما الصغيرات جا نخدم معهم في الأكاديمي يعني نعرفهم من قبل ياسر قد المسؤولية عندهم جرينتا بالحق كل ماتش نلعبوه معني احسن من الماتش اللي
5: امين برشا بالكوتش نتاعهم
6: اشراكم
5: امين قراب برشا هما في
2: العلاقه اللي شفناها والله صوره حلوه برشا شفناهم خارجين من الفستير باك اللي بافل ويغنيوا وعاملين بونامبيونس
5: متاثرين ببنات السينيوريتا قاعدين يسجوا على من وين بنات السينيوريتا صار مع الصغيرات الكل
3: شايفين نتاع بافل وقبه في الكار البلديه
4: كل واحد عرفت كيف الجوار اللي متعلقه بها
2: معناها كما قلنا.
3: والخدمة الكبيرة هي على مستوى الذهني معناتها راهو في كاتيجوري داش كما قالت لك في الادفيرسير تشوت في اللونسي وهي تبكي هذا ما يصيرش مثلا عند ثريا ولا عند فيزا ولا عند شرف ما يصيرش علاش اللي ما يسلطوش عليهم ضغط ضغط النتيجه النتيجه تجي بطبيعتها هي اما ماهوش الهدف لان يعطي افي انفيرس وقت اللي صغير تضغط عليه اسبوع كامل باش يربح ما يربحش هكا ولا دونك على المستوى الذهني عمل كبير تقوموا به ثري
5: بالطبيعه
4: تفضل فريد
5: سامحني سورتو في العمر هذايا الصغيرات إلسون إيبر سنسيبل لو فيت إنك تحاول يعني يلزمك تقربهم منك لو ماكسيموم يلزمهم يحبوك ويأمنوا بيك لو فيت إنهم أمنوا بيك سي بون يعني يوليو يسمعوا كلامك في كل شيء ويطبقوا يعني تطلبوا منهم الكل
3: أكيد وهذا اللي عمل حكينا عنصر القوة في النادي الصفاقسي وحكينا في العديد من المناسبات وليد وقلنا له النادي الصفاقسي في السنوات العجيف اللي ما فماش إمكانيات مادية وفما برشا معناتها فراغ صار على مستوى الكبريات القى لي كاتيجوري ديجا على مستوى سنوات تكوين لاعبات كيما مريم الترابلسي لاعبات كيما سيرين الديدي كيما برشا لاعبات اللي لقاهم بعد ما خرجت ثورية بالاحتراف نحكي بعد برشا سلمى مناصرية هذه العمل القاعدي اللي خلى الاستمرارية وخلى النجاح يتواصل في فرع الكبريات
2: ولي حسين زاد أعطانا لاعبات نلقاهم في المنتخبات
4: أكيد
2: ثم عدد ثم النومبر محترم
4: احنا عنا زوز بنات كاديت عاملين لهم دوبل سير كلاسمون مع سينيور هما زوز كيب ناسيونال في الاي 18 معناها ديجا بيانتو عندهم شامبيون عرب
3: جوست ما تيتي ترانزيسيون كيفاش باش تعيشوا شامبيون عرب اللي عندنا اكثر من لعبه من صفاقس في الاي 18 في البنات بون مالوزمون
4: مالوزمون ولات جوار اكاهو خاطر
3: ضربت
4: سيرور في الكوادريسيبس لاباس دونك قعدت لنا تاو بو لو مومون كان السيبي ان شاء الله ربي يوفقها ويوفق صحابها الكل
3: اللي عندها لي غونت كاليتي هي
4: اكزاكتومون عندنا تظاهره باهيه برشا في صفاقس كانت طايبه برشا على صفاقس دونك
2: مش نشط البلاد ديجا هي
4: بالنسبه لينا شرف كبير
3: برافو للسيما الشابي ونجم الدين الفياضي اللي جابوا الشامبيون العرب لصفاقس معناتها برافو
2: هو راه حتى رئيس الجامعه قال ستانكادو هذا اعطيناه للسي اس اس بعد تتويج الكبريات
4: تتويج الكبريات والاولاد اللي طلعوا
2: والاولاد اللي طلعوا زاد
4: معناها عبارة عطاونا كادو في صفاقس دونك بيان سور ان شاء الله نكونوا على اوتور ونتصور سي سليم ولا سي نجم الدين حاجه هذه مش غريبه عليهم سيرتو سي نجم الدين تعرفوه في التسيير دونك نتخيل مش تكون تظاهره وبطوله عربيه ناجحه
3: باهي الاولياء اللي يسمعوا فينا توا شرف يحبوا صغارهم ابارتير من الصيف ولا في ديبيو نتاع لاني سكولير يلتحقوا بشرف باش طونك دريهم على مستواك وتسلق سواء أكاديمي ولا بالنسبة للكاتيجوري متاعك كيش يعملوا
6: هما من تاو ماذا بهم يكملوا دجا في الأكاديمي جاتين ترينيو
3: عندكم سمع كام في صغار
6: اي سفهم اي البرمية جوية إن شاء الله يبدأ ويحبوا يكملوا نخدموا معهم
3: دونك يتصلوا بالمراكب متاع نادي سفيقسي اي
6: مراكب نادي رياضي سفيقسي
3: وغادي يسجلوا
6: مدام هدية الغرياني وغادي كاو يترينيو على رويحهم باش يلقاو رويحهم العام الجاي
3: السيزون
6: الجاي
3: نشجعوهم اكيد ونشجعوهم لان التوندونس راهي قاعده تنقص على كره القدم للامانه قاعدين برشا يمشيوا للسبور دو سال ولا حتى السبور انديفيدويل
2: ثريا والبنات جاونا بمراول نادي الصفاقسي وعليهم شعار فخرة البلاد فخرة البلاد يعني كي نقولوا نادي صفاقسي ونقولوا كرة السلة في السي اس اس ثريا خلينا نحكي معك انت زادة لانك انت عندك سبق في الموضوع هذايا البارة ولات عالية تو نجم نقولوا السي اس اس من الصغيرات وانت ماشي للكبريات موسم القادم مش تكون ضغط اكثر ولا كيفاش تحس يعني تو يعني ان الجمهور ولا يطلب ديما التتويج انا من اليوم ثلاثة كؤوس المرة اللي فاتت زادة جاونا دوبلي نتاع الكبريات صعود الاكابر
4: شو ديما البريسيون تصير صحيح في السينيور بليس كو لي جون ديما نعاود نقول لا لي جون فورماسيون كان جي التيتر مرحبا في الاخر نحن نخدموا فورماسيون باش غدوه الحي قداش طلعت من جوار السينيور قداش هزيت من جوار ليكيب ناسيونال هذا هو المطلوب اكثر من هو يكون تيتر مي بيان سور كي انت سنه تخدم فورماسيون وتهز تيتر دونك حاجه باهيه بتيتر كيما قلت انت وليد الضغط باش يكون علاش سنه هزيت حتى عم جاي نحب نهز احنا طماعين احنا لي زونترينور طماعين اون بليس راه تيتر يجيب جوارات تيتر يجيب جوارات انت توا بعد ريت لي تيتر تلقاهم برشا عباد يهزوا تليفون يكلموا نحبوا نقيدوا صغارنا كيفاش نوصلوا كيفاش درجنا
2: انت تعتبر روحك نجحت في التحدي هذا على مستوى الدنيويات انك طلعت بنات للسنيور للمنتخب ولا عديت الكاتيجوري اللي بعدك
4: انا نعدي الكاتيجوري اللي بعدي اللي هي الكادات دونك في الكادات كان هما يشوفوا البنات هذوما اللي هما اللي مشيت له 2010 يشوفوا اللي هما ينجموا يعملوا لهم دوبل سير كلاسمون في الاخر هذاك لونترونور تاع السنيور
2: هو اللي نجح لك انت تعتبر
4: صحيح اكيد نجح لي انا شوف البنات هذوكم ايكيب ناسيونال ولا عملوا لهم دوبل سير كلاسمون في السينيور انا نقول في الاخر فخر لي انا وللبنات اللي خدموا ديما نقول راه نرجع بالخدمه للبنات هذوكم اللي كانت عندهم عزيمه كبيره اللي باش يوصلوا وبالحق نحب نقول ميرسي ميرسي ميرسي للي بارون بالحق حاجه كي تسمع الكلمة الطيبة وكي ديبلاسيو معاك ميم ليك انت وللصغار هذاك معناها انكوراج
5: كيما كيما تشوفهم
4: بالحق معناها حتى وصلت
2: تجرب زيد
4: خسرت سامحني وليد خسرت دومي فينال شامبيونان توجعت بكيت ممكن زدت حبيت نزيد جمعة أخرى مع بديتي مي في الأخر نقول أنا بالنسبة لي أوبجيكتيف أتا تيتر ودومي فينال شامبيونا مع البنات هذوما أوبجيكتيف أتا كنت النجم نهز دوبلي كنت النجم نتعدى فينال فما برشا حاجات كانوا نجموا يسيروا
2: هذه نعتبروها مود لفان بتاعك انت اللي انا مع برشا وقت اما كان لو تنحي الكاسكيت بتاع سي اس اس وانت تطار من بعيد يعني باش تطمن جمهور نادي الصفاقسي المستقبل ان شاء الله نتمنوا عليه على مستوى اللاعبين
4: ان شاء الله
2: فنيا يعني
4: فنيا بالحق احنا وصلوا سامحني في ماتش فيز اللي هما شكوا برشا عباد يكتبوا في دي كومنتير وصلوا شكوا اليوم مش بنجامي اليوم مدلسي اللي عمرها سي اس اس جامد لافي ان جور ان جور وصلت ابار لي تاي بسم الله عليهم في الباسكيت بالحق بسم الله عليهم معناها فيليستاسيون للفيزا على الامور هذيا معناها
3: فيزا اكيد اللي مود لافام تاعك مش يكون انقذت الموسم بالنسبه للكبريد لعبت دور ممتاز انت والاطار الفني والاطار الاداري لان نعرفوا الوضعيه اللي خذيتوا فيها الفريق دور في الخفاء شنو هو اللي عمل الفارق بالنسبه للنادي الصفاقسي اكيد كيما بديت مع الكبريات انهيتكم كوم الفو مع البنيات الصغار
5: بون الحمد لله حسام انا بالنسبه لي سيزون بيان شوفي قمت بواجبي على احسن وجه انا نشوف روحي هكا قمت بواجبي وراضي على اللي قدمته كسوا للسينيور والا للبراعم الصغار ان شاء الله نكون ما قصرتش بون يعني كل شيء نظهر يعني في الاخر توجنا
3: والحمد لله
2: اشرف
6: الحمد لله أنا فرحان إذا برشا لهذا ثاني التتويج ليا عاملين مع البنجامين وسام مع الفوسيل
3: خذيت طنجو مع
6: زوز
3: مع زوز اللي قدامك تخذت حتى الكورة ما تخذيش
6: وكنت عند حسن الظن زدت فرحانة برشا بالصغيرات هذوما بنيتي عندهم جرينتا بالحق. لعبنا الماتش ضد قصر هليل كان ماتش قوي, كنا احنا ربحين على الأول, بعد خلطوا عينا في سكور كانت عندهم جرينتا والحمد لله.
2: عندكم راحة في الصيف ولا العمل مستمر؟
3: مازال عندهم سامر كامب.
2: سامر كامب راحوا سيب نستغل الفرصة نقولوا برافو للصغريات الفولي زادة في السي اس اس اللي خذوا البطولة, فازوا في الفولي على الأولمبي القليبي 3-0.
4: أي كلمة صغيرة باش نشكركم أنتم بالحق, باش نشكر إذاعة صفاقس خاطر أكثر وحيدة أعطيتوا فرصة للليجان, معناها العباد الكل نعرفوا الإذاعات كان مش الإذاعة الوحيدة اللي أعطت فرصة للليجان, خاطر الإذاعات الكل ديما يستطيعوا كبرى يكبروا الكل. دونك ميرسي سي حسين, ميرسي وليد. نحب نشكر الفامي بتاعي الكبيرة والصغيرة اللي عاونوني السنة, نحب نشكر الهيئة بتاع النادي الرياضي الصفاقسي على رأسهم سي مهدي الفريخة, ميرسي مدام هادية اللي وقفت بالحق السنة معانا ودزت مالغري معناها عندها عائلة كيف لعبت الكل, مي كانت واقفة على الصغيرة وعلى الكبيرة بارك الله فيها. نحب نشكر لي زونترينور بتاعنا الكل تاع لي جون, سامحني اللي وقفوا لا اشكر اللي وقفوا معانا بالحق, كل لونترينور عنده فينا عنده حاجه نلقاو لي زونترينور
5: كلنا يد واحده كلنا مع بعضنا.
4: يعطيكم الصحه بالنجاح والتتويج,
3: برافو انا سونا ان شاء الله من تتويج التتويج.
2: شكرا لكم سوري العدسي, شرف بن غزلان وفايز السوداني اميرات كره السله في نادي صفاقس, ان شاء الله دائما متواجدات بالالقاب. نرجع لكم بعد الاخبار نوصل معكم حتى 8:30 في تايم اوت.
0: تايم اوت. باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات, توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn, تقدم مطلبك, تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل, تتحصل على رخصتك في أقصر وقت, يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة, رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب. الثامنة ليلا
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
7: مرحبا بكم في إطار تنفيذ البرنامج المشترك بين الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري, انتظمت قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمنطقة أولاد عمر واحد بمعتمدية الحنشة إلى جانب تنظيم حصص للتثقيف الصحي لفئة الوافدين على العيادات, تناولت خاصة الوقاية من داء الكلب والوقاية من اللدغات. أعلنت وزارة السياحة اليوم عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة, وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. ينظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية غدا السبت ندوة وطنية لتقديم توصيات حول الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية وآلية سحب الوكالة, وينتظر أن يحضر أشغال الندوة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وممثلين عن المجالس الجهوية والمحلية إلى جانب خبراء ومختصين ومهتمين بالشأن القانوني. في آخر التطورات بالشرق الأوسط, تتواصل حركة نزوح الأهالي والعائلات من بلدات وقرى جنوب لبنان لا سيما من مناطق النبطية وبنت جبيل وسور نتيجة تواصل القصف الجوي الإسرائيلي رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله. جددت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء في اليمن تحذيرها لكيان الاحتلال الإسرائيلي من استمرار عدوانه على لبنان والذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف وتدمير الكثير من المباني المدنية منذ توسع العدوان مطلع مارس الماضي. أخيرا, وبعيد تأجيل المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كانت مقررة أن تبدأ اليوم في سويسرا, أوضحت طهران أن تلك المفاوضات كانت مرتبطة ببدء تنفيذ شروط وبنود محددة في مذكرة التفاهم التي وقعت بين إيران وأمريكا. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
8: إذاعة صفاقس،
9: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
8: 10 ديمة.

0: تايم اوت. رجال في البال.
1: ستاش دقيقة بعد الثامنة ليلا للي قاعدين يتابعوا طبعا في المونديال مباراة الدور الان بين المنتخب الامريكي ومنتخب استراليا. 13 دقيقة لعب منذ الدقيقة العاشرة المنتخب الامريكي متقدم 1-0 على استراليا. هدف جاء بنيران صديقة مدافع سجل في مرميه. حسام قبل ما نواصلوا طبعا مع رجال في البيل اتصل بنا هذا بلاغ ضياع لوثائق مهمة ومهمة جدا. يقول خاصة جو السفر نتاعو محتاج ليه بصفة مستعجلة. ضيعوا في سيارة أجرة طريق سيدي عبيد كيلومتر 5.5. ضيعوا يوم الثلاثاء في حدة الساعة 6 مساء خلاها في سيارة الأجرة. سي خليفة بن مبروك. سي خليفة يقول رقمي 20-187-617 للي يلقى جواز السفر هذايا يتصل على الرقم هذايا ولا حتى يوصل هنا تو نوصلوا سي خليفة لأنه في حاجة أكيدة لجواز السفر نتاعو. مش مشيوا مع رجال في البال لاعب دولي سابق في الكره الطايره نستقبلوه بحذا معنا حسين.
2: هو الاستضافه نتاعو عنده اكثر من دليله معناتها للامانه. والركن هذا وليد مطلوب برشا في الحصه نتاعنا برشا طلبات واحنا كل ما نلقاو فرصه تعرف انت الضغط نتاع الفقرات
1: والنتائج
2: والنتائج والتتويجات
1: استغلوا الفرصه.
2: اما عنده اهميه كبيره علاش؟ لان يرشح الفئات العمريه خاصه اللي من 50 سنه لفوق معناتها اللي عمرهم اللي عاشوا الفترة الزاهية هذه للأمانة. لأن نعطيك الإطار المكاني والزمني. نهار الأحد الصباح في كوسوا في لي باستيون تاع الفولي نحكي كوسوا في الضاحية الشمالية في تونس المرسى سيدي بوسعيد رادس في حمام لنف تهبط شوية تلقى قليبية حمام الغزاز الهوارية تهبط شوية تلقى صفاقس البارك قاعة بون قاعة ما نحكيوش على القاعة لأن يوم الأحد صباحا كان في الميدان المكشوف معناتها في أون بلانير في الهواء الطلق المقابلات الدور ممكن الدور ممكن ما تدورش معناتها الأمانة لأن عامل الطقس معناتها العوامل المناخية الريح المطر. دونك
1: أنت قلت لي 50 سنة يعيشوا الذكريات
2: هذيك الغنية متاع زنافو اللي يقول لك جفو بغل دان تونك لموان دو 50 تون
1: اللي عاشوا معاه واللي ذكروا. والشباب الصغير فرصة أيضا انه يكتشف مواهب ويكتشف ناس.
2: الشباب الصغير ما يعرفش اللي الفولي كان يتلعب
1: يعطيك صح. دونك الفقرة متاعنا فيها شوية تثقيف وأيضا

0: نتعرفوا على ناس كانت قبل من اللي صنعت الحدث وكانت أبطال في الفترة هذه في اختصاصات رياضات القاعات الكل.
1: هو قلنا بالعديد من المرات ماذا بين الرجال هذوما الناس اللي صنعت البهجة والفرحة بالنسبة للجماهير بالبطولات وبالمقابلات وبالانتصارات يكونوا ضيوفنا نكرموهم هما في حياتهم مش معناتها بعد عمر طويل معناتها نذكروهم معناتها الأهمية.
0: ضيفنا اليوم مثل أندية مستقبل المرسى نادي تونس الجوية ولعب مع المنتخب الوطني التونسي.
1: وهو الحاجة الممتازة اللي هو معناتها كما نقولوا معناتها صنع مكان صعيب برشا في السداسي الأساسي متاع مستقبل المرسى لأن الكل نعرفوا تران الزفير ومستقبل المرسى في السبعينات. قلت لك التران اللي بحث القهوة الحفصي معروفة في المرسى تران الزفير شكون ما لعبش معناتها في في في التران متاع الزفير أقطاب متاع الأولمبي الإقليبي متاع النادي الصفاقسي متاع الأولمبي متاع الاتحاد النقل بصفاقس النادي الإفريقي اللاعب هذايا اللي كما قلت معناتها فرض مكان في السداسي الأساسي. نزيدوا ناخذوا من عنده أكثر دي سوفينير وذكريات نحكيه على البيجي بدرجح معنا بالهاتف. سي البيجي مرحبا بيك.
2: وبيك عايشك سي حسام.
1: سي البيجي أكيد الشغف بالكرة الطائرة مازال متواصل إلى الآن وللأسبوع الفارط أشرفت على المقابلة والنهائي متاع الفيتيران تو نحكيه من بعد على الشغف متاعك بالكرة الطائرة أما نحب تعليق الكلام اللي كنت نقول فيه أنا وليد.
2: والله شو باش نقول لك صحيح راهو الزمن الجميل اللي كنا اللي عشنا فيه تو عندنا بروجيكت انت رجعتني تو 50 سنة التالي سي حسام
1: حاجة ممتازة جدا انك رجعتك انت مع ترجعت المستمعين اللي عندهم الكاتيجوري داج اللي حكينا عليها.
2: اكيد اكيد كانت عندنا الجو معناتها متاعك في السبعينات وواحد جو اخر يعني كنا نحبوا بعضنا الناس الكل كنا في مثلا يلم التيران بتاع الزفير هذاك اللي كان معروف معناتها في المرسى اللي فريمون تحرمنا منه هذاك التيران بتاع الزفير كان يلم عائلات وكنا نتلموا غادي كان الناس كل مرسوية الكل نتلموا غادي بالأخص كي تبدأ مقابلة نهار الأحد ولا تبدأ مقابلة نهار السبت فما ناس تقضي قضيتها إذا كان مقابلة نهار الأحد تقضي قضيتها نهار السبت باش تحضر في المقابلة هذيك غادي في الزفير وإذا كان المقابلة نهار الأحد تقضي قضيتها وإذا كان المقابلة نهار السبت تقضي قضيتها نهار الجمعة باش تحضر نهار السبت فهمتني. كان عندنا جو آخر جو ممتاز ياسر في السنين هذيك كسوسوا في المقابلات كسوسوا في التمارين كسوسوا في الجمعية.
0: سلبيجي وليد معاك مرحبا مرحبا حسام قال لي احنا نعلنوا الفقره نتاعنا ديما بذكريات الزمن الجميل انا نقول أيوة. الزمن الجميل يعني احنا نقولوا دائما الذكريات الحلوه اما أيوة. في نفس الوقت اللاعبين في الفتره هذيك سواء في الفولي أيوة. في الهاند ولا في الباسكت ولا حتى في كره القدم كي نحكيوا على الفتره هذيك ونقارنوها بالفتره هذه نقولوا فتره الصعوبات فتره الامكانيات القليله فتره أيوة. الملاعب الغير مهيئه قلنا حتى احيانا في الشتاء يعني ساعات لما تتلعبش مباراه لانه الطقس ما يساعدش يعني الكونفور الموجود توا ما كانش موجود في السابق
2: لا ما كانش عندنا هذا توا شوف انا نقول لك اقل حاجه قبل ما كناش قليل فينا اللي عنده سيرفاتمون كنا ساعات نتجاوز مليون صوف فهمتني واحنا ما تعرف ترى هو على البحر فهمتني كي يبدا طقس بارد ولا حاجه ما عندناش الليكيبمون كيما توا معناتها باركا ولا حاجه احنا ما عندناش قبل كنا اذا كان طارت واحد عنده كولمونتون يجيب مريول كولمونتون باش نسخنوا ينفع عرق واحد ينحي في الكولمونتون يكمل يترنا به التيران كان ماهوش مسقف ما تعرف اونتينير نلعب اونتينير اذا كان صبت مطر ولا حاجه احنا الحاجه الميزه اللي موجوده في الزفير اللي كونه التيران تاعنا فيه ما يشرب الماء فهمتني دونك نجيبوا شويه رمل ولا حاجه فهمتني نخدموا
1: يعني كيما التيران تاع التنس فيه التيف
2: اكزاكتومون كيما التيران تاع التنس عندنا ديما فما كومه تاع رمل فهمتني هذيك
0: يعني وقت التيران تاعكم تسمى حاجه متميزه على الملاعب الاخرى
1: اما باركونتر سلبيجي فيه كواليس الدخله من الفيسيير معناتها تعديوا على الجمهور معناتها الفريق المنافس معناتها ياكل الفريق المنافس ياكل ماكله طبل معناتها قبل ما تبدا المقابله معناتها
2: لا لا لا لا والله لا مش
1: هذا يا رب الكواليس حكيوا للفرق اللي يلعبوا في
0: هذاك حسام كي نزلوا الملعب ونجيبوا طوفي وقتنا طوفي وقتنا على الجمهور نوع اخر
2: لا لا نو عارفه اكيد نو عارفه اشوف روق قبل الجمهور مش كيما تو
0: انا ثم روق اقليه نقول اقليه تو روق ما نجمعوش لانه ثم مزيد عن الناس محترمه تتفرج
1: الدنيا
0: اي لا مزيد يعني ما نعملوش صوره ماساويه زي دروا
2: لا لا لا احنا الجمهور نتاعنا بالعكس ساعه عباره كانك دخلت المسرح روق في جزيره وفي جي غادي عندنا فرقه نحافيه جي غادي عندنا ناس معناتها كان قبل حتى وزراء واحد يجي ويتفرج وناس عائلات تجي تتفرج معاه الناس احنا كل بون بطبيعه الحال في كل
0: ثم ديما اقليه احنا رانا كي نرجعوا للنواري بلون ونشوفوا نشوفوا قبل يعني نشوفوا مثلا كي نمشيو نحكيوا على كره قدم نشوفوا ملعب شادي زويت مثلا نشوف الناس كوستيم وكرافات ماشي يتفرج في ماتش فوتبول يعني
2: صحيح احنا زادوا في الزفير زادا كاكا زادا فما ناس دي معناتها برما كانوا ماشي التياتر
0: حفلة
2: هي. هي الحفلة ماشي الحفلة
1: اي سلبيجي حكينا على سلبيجي كيفاش فلست نفسك بعد ما انت الانطلاقة متاعك كانت في تونس هذا
2: لا لا لا انا الانطلاقة انا في حسام من الاول كنت فوتبولور
1: اي
2: كنت نلعب كرة قدم في المرسى
0: حتى الوقت ايش يعني
2: لعبت حتى الكادي بريمير اني كادي
0: وكيف مشيت للكرة الطائرة
2: الكرة الطائرة وقتها صارت معناتها نجحت انا وقتها في السسمو في البريمير اني سكوندير في كارتاج ما قبل كانوا ياخذوا فكرة خايبة على الفوتبول واحد احنا في مصر واحد يقول الفوتبول تمشي تلعب قالوا لي ما عرفش تمشي تلعب فوتبول كان في كارتاج عندي صحاب يقراوا معايا من كورنيش من مرسى بلاج من واحد يقراوا فرد كلاس قالوا لي علاش ما تجيش معنا الفولي كلمت خويا انا وقتها يخدم الله يرحمه يخدم في البلديه نتاع المخرسة يخدم معاه واحد مسؤول في الكره الطايره قال لي برا امشي سيدي ذا محجوب اسمه الله يرحمه المرحوم سيدي ذا محجوب قال لي برا مخيلو وطوى يقبلك هو غادي تمشي تلعب معهم في الفولي باهي راهو يتلاهوا بيكم بالقرايه والناس
0: وقتها ما عندك حتى علاقه بالكره الطايره انت
2: ما عندي حتى علاقه بالكره الطايره ما نعرفش لعب شط احنا ما تعرف الاكثرية احنا عندنا شط نلعبه في الشط واحد لكن الاكثرية بالساقين بالواحد فهمتني مشيت غادي كي مشيت انا غادي مثل كي دخلت كي في غربان في احمد غربان كي شافني قال لي جيت تفضل قلت له راني انا بعثني كذا وكذا راني جيت حبيت نتخيط له هي قال لي جبت حوايج قلت له لا ما جبتش حوايج قال لي غدوه تجيب التوني نتاعك وتجي مشى عيط سيدي ذا محجوق قال له راهو هذايا هكا قلت له انا خو راهو فلان فلاني راهو خو بدرجة انا يخدم معك مرحبا بك هكا ودخلت عديت معناتها السيزون الأولانية وقت دخلت وقتها قريب عام قريب في السبعينات هكاك دخلت ما نفهم حتى نقول شتني هكا الحيط ريت الحيط نتاع الزفير هذاك الحيط نتاع الزفير يا ولدي هم يلعبوا في الماتشوات وشيخين وراهم شادوا الديكوره وفي الحيط
0: باسي مع الحيط
2: أول ماتش لعبته كنت النجم الساحلي كادي في التيران نتاعهم في سوسه وقتها انا في ماليش بروحي اللي باش نلعب جمله كي هبطنا للتيران في غربان عمل لك اول واحد سماني خلي بدرجة فنمشي للمركز اربعة شو ما قلت له قال لي المركز اربعة هبط حسب الماتش هذاك عديته ممتاز معناتها
0: تعلقت فيه
2: اتعلقت فيه الماتش هذاك فهمتني في الرتور في المرسى وليت نلعب من وقت وليت نلعب من بعد هذاك عيطونا للعام 74 للبري سيليكسيون سكولير يونيفرسيتير وقتها على كل وقت البري سيليكسيون بون وقتها معنا جمال السنايدي ومعنا شو اسمه
0: حسين خلينا نمشيو توا لمرحله فتره الاكابر يعني تونس الجويه والمرسى
2: فتره الاكابر انا لعبت في المرسى في الساعه اول حاجه في الاكابر كنا قبل عندك الحق تلعب جونيور ومن بعد بعد جونيور بدل التونيو تلعب سينيور في نفس المقابله هي بيدها فهمتني وقتها نلعبوا لعبت انا وقتها يلعبوني مع ليكيب سينيور نلعب مع ليكيب سينيور ومن طول نلعب مع ليكيب جونيور كنت لعبد لله وكان عزين نربي كان جلال شقاير كنا هذوما معناتها اللي ياخذونا نربى مع رجاء حيدر المرحوم رجاء حيدر الله يصبر الطوق
0: كانت سهله الحياه قبل خلص كان كل شيء سهل يعني
2: والله سهله لكن فيها خدمه ياسر فيها خدمه ياسر قبل كنا نتعب ياسر يعني خدمه ما كانش عندنا الماتيريال كما توا سالات نتاع مسكيلاسيون من عجل شنو كانت الكراسي وكانت احنا محظوظين عندنا صاله نتاع جيدول فوق في الزفير ناخذوا من عند ماتيجالتير واحد باش نخدموا بهم فهمتني بريباراسيون فيزيك وواحد كل شيء هذاك هما كانوا حتى اللي ما عندناش نترنوا على الكراسي وعلى الواحد
0: باش كون اعطينا شويه اسماء من الملاعبيه اللي عاصر حضرتهم ونعرفوهم طبعا من لعبية الفولي
2: المرسى.
0: أي المرسى ولا تونسير والمنتخب زاد كيف المنتخب
2: مرحومين عندك رجع حيدر نسبونته فضم لي أثرونا باهي ويشاد لي فازع ربي طول في أنفاسه سيكون سي الحبيب بن عزين هو المبرن هو داير اللي أخذنا واحد كان معنا ما يرحمه هذوما ما تم لعبيه اللي
0: بس البيش انت العائلة متاعك رياضية زادة عندك شكون في العائلة
1: عنده بنيته يلعبوا في الاسبيرانس وفي السي اف سي اكيد جينيتيك عندك الفولي بول بالنسبه لواحد بدا يفوت فوتبالور معناتها الفولي بول ولا تاصل عندك
0: مع جينيتيك
2: ما عاد وقت عاد في حسام ولات بوياجات ولات واحد وجي ستابري بعد هذيك وقت جينا من المغرب وقعدنا مده وعيطونا لكيب سينيور سيليكسيون سينيور عندنا وقت معهم سيليكسيون سينيور وقت عيطونا سي زيزي وقت الله يرحمه فهمتني عيط لي وقتها في لكيب ناسيونال سينيور بون وقت عملنا ستاج وقتها في بحدا زويت نتاعك الميزون جون غادي كانت كنا نتحصلوا غادي
0: ايه الغرام نتاع الفولي انت عديته للصغار
2: انا عديته للصغار وهم تغرموا واحنا ما كتعرف هي بتبيعتها في المرسى الفولي راهو عائلات
1: هي ما فما حاجه سي باجي تميز المرسى اللي فما المنطقه الثريه والمنطقه الشعبيه كيفاش في المرسى يتعايشوا زوز المناطق في مستقبل المرسى تلقى منا ومنا معناتها
2: اي لا هي وقت انا كي دخلت للفولي دخلت معهم منطقه شعبيه انا
1: اي
2: حي بوسلسله معناتها المرسى الشعبيه وانا اصلي اصيل كنت نسكن في قلب المرسى في بعض الحرف في بعض الجامعه غادي بعد ما خلنا مشينا بوسلسله حفيل وقت مشيت لان غاديك الحق هما غاديك في الفولي راهو كلك سواء وين شنو المنطقه اللي ياخذوك معناتها بريمون في ساعه ما تلقى الجو معاه وتدخل بالجو واحد معهم هذيك نلقى مرحوم رجع حيد ونقل الاولاد اللي يقراوا معايا واحد دخلوني في الجو بهذيك معناتها اللي كان وانا هذاك عديت لاولادي وقت اولادي شافوني نلعب واحد كل شيء تغرموا يجوا يتفرجوا فيا واحد كل شيء تغرموا معناتها دخلوا هو هذا في غربال رناني انا رنانين ورانا أولادي رانا أخويا عندي أخويا أخو تيزوز عندي حفظي وعندي ريفاز زادة كانوا يلعبوا فولي زادة احنا عائلة كنا نلعب فولي زادة
0: بيش انت حاليا في جمعية قدماء اللاعبين تنشط يعني في الجمعية
2: نشط في الجمعية جمعية قدماء اللاعبين وعندنا جمعية في المرسى
1: أكيد
2: هذه كوميسيون دو سبور الوزير تبع الفيدراسيون جينية في جنب الزيبور فهمتني هذه معناتها اللي هي عندنا شامبيونا دي فيتيرون وعندنا ايكيب ناسيونال زاد كيف شاركنا في دورات قبل واحد فهمتني بطوله مغربيه واحد وزيناها احنا فهمتني معناتها عندنا شامبيونا وكوب وعندنا معناتها نكرموا لاعبين معناتها القدامى
0: ما شاء الله
2: نكرموهم باش نرجعوهم معناتها سيرتو احنا شنو الهدف نتاعنا هو باش الجيل هذا كما كنت تقول انت سي حسام الجيل هذا باش يعرف هم ملاعبيه كيفاش هو وصل باش يلعب في الصاله ويلقى
1: الكونفور الكل
2: واحد اللي هذوما سيغراسا كي سيغراسا في الناس اللي
1: دي جينيراسيون دي جينيراسيون يعطيك الصحه سي البيجي ماذا بينا نقعدوا اكثر وقت معاك اكيد باش نرجعوا لي سوفينير الوقت يداهم فينا حبيناه بالباساج القصير هذايا
0: هذا هو البيجي بدا يرجع طبعا اللي يحب يكتشفوه
1: اكيد نرجعوا لي سوفينير نتاع الوقت الباهي نتاع الفولي بول وان شاء الله المره الجايه تكون بحذانا تجي في تورنوا نتاع بيتش ولا نتاع الفيتيرون وتجي بحذانا
0: المستقبل ان شاء الله سيدي مرحبا بك سي البيجي
2: ان شاء الله يعطيك بارك الله فيك
0: شكرا لك بيجي شكرا لك يعطيك الصحه اللاعب الدولي السابق للكرة الطائرة طبعا في ركن الرجال في البال الأسماء اللي ناقشت أسمها طبعا في ذاكرة كل الرياضيين على مستوى اختصاص الكرة الطائرة كنكون احنا وصلنا نهاية فضائنا اليوم أجمل تحية لكل مستمعينا وليد حسين كانوا معكم فيصل مرزوقي على مستوى الإخراج إلى اللقاء تصبحون على خير
3: عشرة دايما
4: إذاعة الشفاقس أحلى الأنغام
3: أحلى الأنغام

0: سارة ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للوسط والشمال مع بعض الأمطار بداية هذه الليلة، ثم يكون الطقس صافيا على كامل البلاد حسب آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. واصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها أمس النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم تمسكها بالحق النقابي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23 والرابع والعشرين والخامس والعشرين من جوان الحالي، على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. في العالم، وفيما ألغيت محادثات أمريكية إيرانية كانت مقررة اليوم في سويسرا، مما زاد من الغموض الذي يكتنف توقيت المفاوضات الضرورية لضمان فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية. تبادل وزير الخارجية الإيراني ونظيره الباكستاني اليوم وجهات النظر حول الاتفاق، وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى مسؤولية الولايات المتحدة في إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، محذرا من العواقب المحتملة في حال انتهاك بنود مذكرة التفاهم. وفي لبنان، استشهد شخصان بقصف شنته مسيرة صهيونية على دراجة نارية في قضاء النبطية، لترتفع حصيلة الشهداء جراء الهجمات الصهيونية على لبنان اليوم إلى 49 شهيدا. في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عن جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني في العاصمة واشنطن بين 23 والخامس والعشرين من جوان الحالي. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة.
3: عشرة ديمة.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. الوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
0: نزهة العشاق.
1: نزهة العشاق.

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق.
2: يا عين يا عين يا عم يوسف ومحلها نزهة، 9 درجة على موجات إذاعة صفاقس. أهلا وسهلا بكم كل المستمعين الكرام. شنحويلكم عم يوسف؟ شنحويلك؟
3: أهلا وسهلا.
2: والله هيك سمعت الانديكاتيف ما نجمتش ما نبديش بعين يا عيني محلها نزهة العشاق.
3: هو تعبير على التعبير على الإعجاب.
2: أي هكا ولا
3: التعبير على الإعجاب.
2: أيش حالك؟
3: والله نحمد الله ونشكر والحمد لله ويجعل كل حبيب خير.
2: أمين
3: يا رب. والشكر لله.
2: الحمد لله وشكر لله. مرحبا بك عم يوسف، تحية لك وتحية لكل مستمعينا الكرام. 9 درجة على موجات إذاعة صفاقس، ملتوى يبدأ معاكم نزهة العشاق حتى نصف الليل. تحية كامل فريق اللي أمن النزهة الليلة. معنا سوفيان عم يوسف كصيد متاع العادة. سوفيان في استقبال مكالماتكم الهاتفية. معنا فيصل على الكونسوليت، أول مرة احنا فيصل في استوديو جديدة.
3: فيصل أنا كيف شفته قد شيخة
2: هو شهيد
3: اللي شفته قلت
2: شيخة شيخة هي الدنيا منورة ما شاء الله، والاستديو الرقمي يعمل
3: مش نورها فيصل أكثر
2: وتنورة
3: أكثر.
2: فيصل ليلة على الكونسوليت وحبي راسه يا عم يوسف. أهلا وسهلا بكم من الناس الكل، تحياتنا لكل مستمعينا الكرام. شنحوي لكم إن شاء الله تكونوا بألف صحة ألف خير. محليها الصيف يا عم يوسف، أنا نحب الصيف الحقيقة، نحب الحركية متاع الصيف، لعبيت تخرج تتفرهد خاصة بعد ضغط متاع القراية.
3: نعم.
2: ولو أنه نعيش في ستريس كبير كبير. أي كبير برشا. إن شاء الله بنجاح والتوفيق بطبيعه لكل ابنائنا اللي هم ينتظر في نتيجه البكالوريا وفي مختلف المستويات اللي قاعدين نعيشوا على ايقاع شهاده ختم.
3: نعم.
2: معناها
3: نعم.
2: التعليم الاساسي الصغيرات النوفيام سيزيام كيف كيف الطلبه اللي قاعدين يعملوا في البي اف ام تاعهم وبرشا حاجات الحقيقه.
3: والله هو ترقب النتائج وخصوصا النتائج الدراسية.
2: نعم.
3: والعديد من النتائج، ترقب النتيجة راهو صعيب ياسر،
2: صعيب
3: ياسر الضغط
2: والله صعيب
3: على الممتحن في حد ذاته.
2: أي.
3: وكذلك على أقرب الناس ليه اللي هما الوالدين. شكونا مريت بهالفترة هذه مريت سنوات ومريت المرات تضحك متأكدة متأكد أني تضحك، يعني شهر جوان كنت نخاف منه
2: هكا ولا
3: نخاف منه بالفعل.
2: تخاف مش
3: تعمل نبدأ في وضعية من شيء مرتاح.
2: كنا عم نقول ولدي بكالوريا.
3: اي نعم.
2: ما نعدي وحنا مش هو اللي عدي.
3: لا بالفعل. بالفعل كما قلت انت الناس تخرج وتتفرهد وتتنفس على رواحها الى اخره. ظاهرة يا سماح مثلا.
2: نعم.
3: شفتها الجمعة اللي فاتت.
2: أي.
3: ومن جبتش نفسرها.
2: ايوة.
3: وشفتها الليلة. وربما اهتديت إلى تفسيرها. جمعة الفاتحة المجهي نلقى الناس، أنا أقول مش هنا بحث البلاد بعيد شوية.
2: أي أي.
3: فيها كزنق مازالت واسعة، مقاش زنق هي ولا الشوارع أما واسعة مازالت.
2: أيوة.
3: مجموعات مجموعات مجموعات مجموعات القبيلة 3-4-5 إلى آخره ماشيين في جرة بعضهم. عجب بنا قلت هذا وين ماشي مشي في والله لنجد في السرها. وبعد اليوم نفس الشيء،
2: ريت نفس الظاهرة
3: نفس الظاهرة.
2: أيوة.
3: وفسرتها والله أعلم صحيح ولا مصحيح أني الناس تخرج تعمل
2: مارس. هذو كجروب كلنا نمشي يا عم يوسف وفما منهم في مختلف الثنية.
3: نعم.
2: مختلف الثنية متاع صفاقس، حتى اللي حب ينضم ليهم سهل برشا يلوج على جروب كلنا نمشي مثلا في ثنية المهدية كلنا نمشي في طريق تونس.
3: نعم.
2: طو يلقى هكيكا وينضم ليهم عبيد شيخين عاملين بونكيف.
3: أيه.
2: يخرجوا يتمشوا.
3: حب نعم. ذا يا سماح نزيدك مثلا ما هي خطر الفكرة تبدأ تتحسن بشوي بشوي.
2: مالا مالا بينسيرا.
3: هي منشيرة هي صحية
2: أكيد جدا.
3: نعم. تعرف الناس نعم. بلش يقولوا خصوصا نصور الناس تعشيت وخرجت
2: تعشى وتمشى
3: صحيت. أي. الناس يقولوا قل لك القاعدة الصحية.
2: أي.
3: افطر وانتر.
2: أي.
3: وتغدى وتهدى ولو عليك الدين
2: يا عيني،
3: وتعشى وتمشى ولو خطوتين. بالله فسر لك شوف كيفاش
2: محليها يا عمي.
3: اي افطر وانتر يعني في الصباح
2: كول بالبدا
3: بالباهي.
2: اي
3: ماكلة أساسية واختم على روحك وانتر اختم على روحك.
2: أي. أي.
3: وتغدى وتهدى ولو عليك الدين. هوني يحيل على أهمية الدين، يعني الدين ما يخليش مولاه
2: يرقد
3: لكن في جنب
2: ترتاح بعد الفطور ترتاح
3: وتعشى وتمشى أمور رمزية ولو خطوتين تعشى وتقعد
2: قدام
3: التلفزة المسلسل إلى آخره مش صحي. هذه جانب. الجانب الثاني علاش قلت لك حبة ذي البلدية زالت تقوم بواجبها في تخصيص الأماكن وإلى آخره والإنارة إنارة الشوارع
2: صحيح.
3: وما إلى ذلك.
2: هذا كان اللي بشو نقولك.
3: وعلاش في العوض ماشي نبدأ جروب ولا وجه علاش كون مع شكون نخرج علاش ما تكونش كذلك هي فرصة
2: أي.
3: تلاقي وصلة الرحم. تخرج معايا أخويا وتخرج معايا
2: والله محليها
3: سليه مش
2: جميلة
3: يعني
2: جدا.
3: كم
2: نعم.
3: من الفوائد سنجنيها من هذه الظاهرة لو نؤطرها ولو نعطيها ما تستحق من الرعاية والعناية.
2: نعم يعطيك صحة عم يوسف، كما قلت لي أنت قبيلة فوائد صحية فوائد اجتماعية هذيك. وتعرف عم يوسف تحب نقول لك حاجة، تعرف الجروبات هذوك حتى بخلاف اللي أنت تو قلت فكرة أخرى اللي هي صلة الرحم، معلش ما نمشيش كيبداو الأخوة بحث بعضهم وغيره. نعم. وغيره حتى هما الجماعة اللي يمشيوا مع بعضهم تلقاهم كل واحد يخدم في خدمة. نعم. يتعرفوا على بعضهم عم يوسف. نعم. وفما شكون يناسبوا حتى بعضهم يولوا يخدموا بعضهم، وفما حتى اللي كما نقولوا احنا يقدموا خدمات لبعضهم.
3: صحيح.
2: يعني نخدم كذا عم يوسف يخدم كذا، عرفت معناها راه عندها فوائد اجتماعية كبيرة برشا، فوائد صحية كبيرة برشا. دعوة لكل البلديات يا خويا، نوروا لنا الدنيا، نوروا الأماكن خاصة والله قبيلة نحكي في الموضوع.
3: هذا هو الواجب.
2: أنا نحب نكمل على الإنارة يا عم يوسف، خاصة وأنه نعرفه فما ظاهرة الكلاب السايبة حشاكم راهي في الصيف تكثر برشا وتولي خطيرة، هي موجودة أما في الصيف نعرفه تولي خطيرة شوية أخطر السخانة تأثر على الكلب هكا ولا عم يوسف؟
3: أكيد أكيد,
2: أكيد جدا. دونك العبيد تولي خايفة شوية، هذيك علاش راهو مهم جدا تهيئة الفضاءات هذية، وفما فضاءات مهيئة راهي للمشي عم يوسف وكل.
3: نعم.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: نزهة العشاق.
2: نزهة العشاق.

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق
2: من ذاكرة العشاق.

0: مرحبا بكم من جديد عم يوسف. نمشي مباشرة لحكايتنا الأولى في من ذاكرة العشاق، والليلة عم يوسف تحب تركز على موضوع مهم جدا.
1: نعم. موضوع هام في اعتقادي، هام جدا جدا، ويتسبب قد تترتب عليه العديد من المآسي الاجتماعية والعائلية. هو التصرف الحكم، عدم التبين، انطلاق من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ
0: فتبينوا.
1: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
0: يعني عم يوسف اشبد شوية الميكرو هكا
1: شوف النتيجة يا سماح،
0: أقرب له أنت شوية،
1: تولي ثم ندم.
0: أيوة،
1: وساعات الندم
0: معاش يفيد بالفعل. عم يوسف
1: علاش قلت الكلام هذا؟ ياسر الناس بمجرد أن تبلغوا كلمة على قرين وعلى زميل وعلى جار وعلى صديق وعلى أخوه، يبني عليها سيناريو كامل. وإحنا عتاي في بناء السيناريوهات، وهذا خطير. قديش من عائلات رايت تهدت أخطر سمع الرجل كلمة أو المرأة سمعت كلمة،
0: كلمة بالفعل،
1: ومن بعد تزور لها الشيطان سيناريوهات، يالها من سيناريوهات.
0: نعم.
1: ومن بعد
0: كلمة حل فارعة في عائلة كاملة،
1: بالحق.
0: هذيك هو عم يوسف،
1: التثبت، التحري، الحصحصة، التثبت، ثبت المعلومة حتى لو كان جاك اليقين، ثبت. شفت سيدنا عمر بن الخطاب،
0: مش صحيح باش نقول لك القاضي يسمع
1: من الخصيمين.
0: نعم،
1: سيدنا عمر عنده أبو موسى الأشعري من أكبر القضاة عنده بعد الشام. إيش قال له؟ قال له: إن جاءك الخصم وعينه في يده، ولا مازال شي بحجه بعدها.
0: والله العظيم،
1: اي قالوا ما تعطيش الحق. ليه؟ تيت الرجل عينه في يده.
0: اي
1: قال يبارك هو نحل زوز عيون قعد ما نجوش يجيك الاخر.
0: ريت كيفاه
1: الحكمه، كيفاش
0: والله نستعجل. والله محليها يا عم، والله بالفعل. نعم.
1: ماشي نبداو بقصه مثاليه.
0: ايوه،
1: ومن بعد نجيبوا قصه العشاق.
0: اي نمشي
1: القصه المثاليه هذه. ما هو الملك عنده زوز غلمان لهين بنومه يمروحوا عليه، الى اخره، ما كانش عنده معاه كلمه تواك، كلمه ازارات، ومروح الى اخره، كل حد مروحه باش يرقص الخينه والى اخره. واحد من هكا زوز غلمان جا للوزير طلب منه طلب قضيه. الوزير قال له: لا ما نقضي لكش. وفاح فيه. قال له: ما تقضي ليش؟ والله ما ترى. قال في قلبي.
0: تحلف فيه. ايوه،
1: عين بعد 3 ولا 4 أيام حتى برد الجرح، وهو قاعدين يمروحوا زوز أخوة على سن ملك، والملك عاد قاعد بداك ينعس، غمض عويناته وقال له: والله البارح يا أخويا شفت حاجة غريبة. قال له: شفت؟ قال له: شفت الوزير خارج من جناح حريم السلطان، حريم الملك. سن الملك
0: حل عوينيته.
1: لا عم الروح راقد
0: راقد
1: سماش بلع القديدة بدمها. الغدوة 12 بالله طلع عليه النهار. عيط المتاع السجن، قال له: تقيم الوزير تو ترمي في السجن. لا دعوة لا مطالبة. وقام هيك الوزير المسكين رميه في السجن، وقعد بتقول جمعة ولا 10 أيام.
0: ايوه،
1: من بعد مشالوا سي الغلام هذا يزور فيه.
0: اي
1: قال له: تقضي لي قضيه ولا ما تقضي ليش؟
0: اي
1: ولا تحب تزيد تقضي هنا؟ قال له: لك انت صاحب العمله. قال له: وين؟
0: ايوه،
1: وتحب نخرجك اذا تقضي لي. قال له: نخرج ونقضي لك، الله يبارك. ترى حسب رايك شنو هي الفكره اللي ماشي تجي؟
0: والله العظيم يا
1: غلام راه خدام.
0: اسمع، انت ديجا قاعده تقول وين نخمم في الفكره شنو هي، معناها ديجا قاعده نخمم، معناها مش يقول باش يمنعوا، معناها تو بعد ما ورطوا.
1: لا الاخر القاضي الغلام هذا، القاضي بحنك والمفتي بحنك.
0: ايوه. اي
1: عين سي مش يرقص الملك كما العاده، وما زوز اخوه غزر الخوه، والعول الملك عمر روحه خانس. قال: والله يا وخي مسكين ياك المغبون، شنو اللي عمل؟ انا والله حاير، شنو اللي غشش عليه الملك ورميه في الحبس؟ زعما شنو اللي عمل؟ والله ما نعرفش. مسكين هو كتو عنده جمعه ولا 10 ايام هو ملوح في الحبس، يخيش عمل. قام الملك في نفض روحه: قال ومش قلتش ريته خارج من حريم السلطان من جناح حريم السلطانة.
0: أي.
1: قال له هكا نحلم يا مولاي. هكا وقت ريته في المنام.
0: أيوة. يا والله وين
1: ريت عدم التحري وقال بقي
0: يسبب
1: شفت عدم التحري والتثبت. أي. أي. كيفاش ظلم الوزير متاعه ورماها في الحبس لمجرد أنه سمع كلمة
0: إيه؟
1: وعمل عليها سيناريو من خياله ومن وحي الشيطان.
0: نعم
1: هذه القصة المثلية
0: متاعنا. هذه قصة
1: قصة, قصة العشاق.
0: قصة العشاق يعطيك صحة يا عم يوسف. محليها قصة بالفعل وفيها برشة معاني. نعم. وبرشة. نعم. عبر أكيد معنى إحنا هذا هو ديما الهدف متاعنا. أي فيسولي غنية قصيرة ونرجع بعدها القصة اللي بعدها.

0: من دفاتر العشاق.
1: ايوه يا عم يوسف، تعرف كي سمعت من دفاتر العشاق وحنا وانا مره جبت عليها الحكايه كيما هذيا، ذكرت المذكرات اللي كنا نكتبوها مقبل واللي كنا نخبيو فيهم الاسرار نتاعنا والحكايات نتاع هكا الصغر، ونقول وحنا والله بالحق والله كانت البراءه وكانت برشا حاجات محلاها. عم يوسف
2: توك بالفعل هالوسائل العصريه هذه خلتنا نفقدوا العديد من بالفعل الطرق القديمه اللي كلها مش نقول لك كل مشاعر،
1: اي صح،
2: كل احاسيس
1: كان عندها الشارم نتاعها. اكيد برشا الناس سمعوا فيه توا يتذكروا، يقول لك اللي كان يكتب في المذكرات نتاعو، اللي عنده هكا اجندة خاصه بيه، اللي عنده ربما حتى قلم ستيلو خاص بيه،
2: مشاعر قلت لك
1: مشاعر كبيره. نعم
2: بالقسم الشابي في شان المشاعر،
1: اي
2: عش بالشعور وللشعور فانما دنياك كون مشاعر وشعور.
1: اي نعم عم يوسف،
2: اذا كان الانسان تجرد من مشاعره راهو تساوى مع الجماد.
1: اكيد
2: ما نقولش مع الحيوان،
1: أكيد
2: تساوى مع الجماد،
1: مع الجماد نعم، الحيوان خاطر
2: لا كله مشاعر،
1: كله مشاعر والله كله مشاعر يعني.
2: لكن إذا كان الإنسان فقد مشاعره وقت اللي الإنسان يخلي والله في ساعة تتحمسني والله يسمح
1: موضوع كبير هذا يا مسفر،
2: وقت اللي الإنسان يولي دافع على فكرة أنه يهز والديه والعجز قلتها ونعودها ونقديما نعودها لأنه
1: نعم
2: مستنكر هذه الظاهرة بأي حجة تحججوا، لأنه هذه بالفعل هذه معاول الهدم للأسرة.
1: نعم
2: معاول الهدم للأسرة، وإذا هدمت الأسرة فلا مجال لإعادة ترميمها،
1: نعم والمجتمع كامل
2: بالفعل.
1: نعم.
2: ومن هو يتبنى مثل هذا الفكر ومثل هذه الأفكار فعليه بنفسه وبوالديه يحملهما حيثما يشاء
1: والله العظيم
2: ولا يؤثر في المجتمع
1: والله، وان شاء الله هذا اللي نتمناه. هاي عم يوسف مش هذا موضوعنا، تو العبيد يقول لك هذا يقول لك هيك هو الموضوع،
2: تكلمت عن المشاعر وقت تكلمت على المشاعر قلت لك لكن الانسان تجرد من مشاعره حتى مع اقرب الناس اليه مع والديه ثم بعد ذلك مع ابنائه، يولي وقت اللي صارت 17 ولا 18 سنه تمشي تكد على روحها. سبحان الله، هو لستم قوما عرب
1: والله والله العظيم والله يا عم يوسف، وهذاك هو السؤال اللي يصح عليهم والله العظيم. اي نرجعوها
2: نرجع سمح
1: اي احنا وين مشينا توا، وين مش نمشي
2: احنا ديما الفكره الرئيسيه اللي صارتنا الليله هو انه الانسان ما يسرعش في الحكم ويتحرى، ولا بد من التحري والتثبت والحصحص كما أردت أن أقول.
1: احنا نقول حصحص يا جماعة، وكي راهي كلمة عربية حصحص، الحصحص. نعم
2: نعم انا حصحص الحق
1: وردت
2: في القرآن ليست كلمة ولا بد من التحري، وخصوصا في المسائل متاع العشرة متاع العلاقات
1: ولا العلاقات
2: العلاقات الاجتماعيه. ما تخش الكلمه هكاك كلمه تخطفها وزيت، احنا توصل عندنا الفيسبوك وسائل التواصل لمجرد انك تسمع كلمه على حبيبك ولا على جارك ولا على زميلك وتبني عليها مسلسل كامل في مخك.
1: صحيح
2: سبحان الله،
1: صحيح
2: واجه
1: واجه
2: ما سمعت قال فيك فلان يا فلان قلت فيا كذا وكذا،
1: نعم
2: واجهه
1: صحيح الله. صحيح
2: واجهه ونعطيه الفرصه باش يدافع.
1: صحيح هذاك هو المفروض،
2: هذا هو الواجهه، هذاك هو بتاعنا. ريت انت الوزير السلطان الملكي في ظلم الوزير
1: وما خليهوش يدافع على روحه،
2: راح يحكي على حلمه ما قالوش
1: ايوه
2: قالوا البارح ريت
1: ايوه
2: ما قالوش وين ريت في الوقت في اليقظه
1: ولا في المنام. نعم
2: يطلع يا سيدي يطلع
1: يحلم،
2: غابت المعلومه هذه شوف شو تبنى عليها السيناريو. نعم. اللي تبنى عليها كله غلط،
1: وهذا هو اللي في الواقع متاعنا يا عم يوسف.
2: فهو خطأ
1: أكيد. نعم. أكيد نعم، وإذا هو اللي في الواقع متاعنا راه بالفعل معناه
2: موجود لا ننكره.
1: يا سادة يا مادة
2: يدلنا على طريق الخير، يدلنا ويدلكم على طريق الخير والسعادة، كلامنا ترتيب أحلى عجيب. احنا وياكم نصلي على النبي الحبيب
1: اللهم صل وسلم،
2: وما ثم فايدة وغنيمة كان الصلاة على النبي ديما.
1: أمين يا رب العالمين عليه الصلاة والسلام.
2: ما هو وإن كان هذه ما هيش خرافة اليوم، قصة تاريخية حقيقية،
1: قصة تاريخية نعم
2: تاريخية حقيقية، وشاعر معروف هو ذي الرمة. ذي الرمة هذا شاعر من أكبر عشاق العرب الذين اتصفوا بالعفة.
1: أو كمش معروف برشة برشة برشة وبرا
2: ما معروف ياسر
1: يمكن الاسم متاعه معناها
2: نعم.
1: أي
2: أي. هو الاسم متاعه بالفعل هو غيلان ابن عقبة المضاري ويكنى أبا الحارث إذا عاش
1: أبا الحارث نعم.
2: نعم عاش أما معروف ذي الرمة
1: ذي الرمة به
2: وعاش أواخر القرن الأول بداية القرن الثاني يعني في العهد الأموي في العهد الدولة الأموية
1: أيوة
2: وحبيبته هي مية بنت مقاتل ويقال لها مي
1: مي
2: وكانت جميلة وذي الرمة هو في حد ذاته كان جميل يتصف بجماله كان وجهه مدور وكان جمال رجولي
1: موسم
2: دائما وابن عندي اشكال
1: أني
2: ياخذني الوجه من شيرة لشيرة هي كانت جمال نسوي
1: أيوة
2: وهو كان بجمال رجولي رجالي أخط الجمال يختلف بين المرأة وجمال المرأة وجمال
1: أكيد
2: الرجل
1: أكيد نعم.
2: أم إذا كان يولي الرجل بجمال المرأة وتصبح المرأة بجمال الرجل
1: تتبدل المقاييس
2: خيبة, خيبة المسعى كان جميل كان شعره سمح كان وكان يمتاز بعفته كما قلت وبورعه وبتقواه هو عاشق والهان بل هو رمز العشق العفيف
1: نعم
2: ولكن مع ذلك كان كثير الخشوع حتى قيل له ماذا تكسر من خشوعك في الصلاة قال إن العبد ما معنى قوله إن العبد إذا وقف بين يدي ربه فحقيقا به أن يخشع كل الخشوع
1: نعم.
2: يعني صلاته كانت متميزة وكان بليغ في الكلام الكلمة يحطها كان في مكانها وكان مفوه كان يمتاز ويشتمل على الكثير من الخصال كيف بدأ عشقه لمية ويقال لها مي خرج هو وأخوه وابن عمه خرجوا في الصحراء وكان من ضمن ما يشتمل عليه كان كثير الشعر كان كثير في الطبيعة والصحراء بالذات في مدح الصحراء والتغني بجمال الصحراء وما إلى ذلك ومن بعد عندي علاقة على قلت أنه كان مغرم مولع بالصحراء ووصف الصحراء ومن بعد لك في الأخير لأنه عنده علاقة بنهاية القصة خرج مع أخيه وابن عمه إلى الصحراء عطشوا فعليهم الماء عطشوا هو صغير مازال ما هوش كبير ياسر بالنسبة ليهم هما قال له برا ما هو ديما نقضي الصغير استخفوا به اذهب الى ذلك الخباء ثم بيوت شعر نقولوا عرش
1: أيه.
2: حاطط غاديكا مشي جيب لنا شويه ماء عادي معقول جدا امشى
1: ايوه
2: كيف قرب ونادى هل من سقاء الى اخره على عاده العرب وتعرف أيه. انه أيه. الماء
1: ما يرجعش
2: الناس ثم حديث يقول
1: أيه.
2: الناس شركاء في ثلاث
1: الماء
2: شنو
1: الماء والنار
2: والكلا والنار
1: أيوة.
2: الماء والحشيش والنار هم الناس كل فيهم شركاء
1: شرك مع بعضهم
2: على خطر هذه كمقومات الحياة تنجش تستغنى عليهم تنجش تستأثر بهم من نفسك الماء والكلا والنار احنا الحروب تو مش تصير على الماء على المياه الحروب
1: نعم.
2: المستقبلية مش تصير على المياه
1: نعم الذهب الأزرق
2: حاجة خطيرة للغاية نعم. باش نعرف نعم. أهمية الماء والمحافظة على على الماء
1: واحنا توا كما قلت في فصل صيف معناها مهم جدا باش نذكروا بالمعلومة هذه
2: نعم
1: به
2: ايوه قرب من الخباء ونادى على باش ياخذ الماء وهي كانت مي هذه كانت تمشط في شعرها شعرها ريش غربة حاجة أخرى
1: ريش غربة
2: ريش غربة
1: يا عيني تاع الغرابة
2: هي
1: الغراب شعره سمحة
2: أكحل ياسر سواد
1: أكحل سواد توت
2: سواد توت
1: أكحل أيوة
2: ومالس
1: ما شاء الله
2: أيوة. تشبيه هذا تشبيه قبل يقولوا شعر ريش غربة مثلا
1: أبي.
2: في المشي يقولوا فيختة
1: تمشي
2: مشي الفيختة
1: فيختة شكون يا عم يوسف
2: الفيختة هي
1: حمامة
2: من الحمام
1: أيوة.
2: له حين يمشي يتمايل
1: أيوة.
2: أي فيختة يقول لك فيختة وبعد أيوة. ولد فيختة أيوة. بالزين
1: فيختة توك
2: ولا للأسف الشديد
1: أي
2: قنبلة
1: لا حول ولا قوة إلا
2: بالله الإنسان ابن بيئته
1: شو نقول لك صحيح
2: ابن بيئته
1: نعم.
2: أنت تعرف
1: للأسف الشديد والله
2: سمى واحد شاعر جامل البادية عايش مع الكلب ومع الحصان ومع الدلو ومشى في المشرق مشى استضافه واحد من الأمراء كرم به إلى آخره حب يمدحه.
1: أي
2: البدوي هذا حب يمدح الأمير هذا. أي ليش باش يمدحه؟ بحاجة يعرفها
1: وفاء الكلب.
2: قال له أنت كالكلب. أنت كالكلب لا عاد منك كلبا.
1: والله
2: وقد تيسي في قراع الخطوبي. أنت كالدلوي. يعني شبوا بالكلب وشبوا بالتيس. أي وشبوا بالكلب وشبوا بالتيس وشبوا بالدلو. قاموا ايش يضربوا؟ قال دعوه دعوه أمن ما أراد مته بأحسن ما قدر عليه. هو هيك ايش يعرف؟ يعرف الكلب رمز الوفاء والتيس رمز الدفاع على حريمه والدلو هو اللي يجيب له الماء باش يسقيه. وشبالي هكاك خي خليه حتى يشم شويه
1: نسمه.
2: قعد شهرين ولا ثلاثه وطبع بطباع وشم شم الرفاهيه الى اخره. ومن بعد ما قال يا من حوى روض الرياض بخده وحكى قضيب الخيزران بقده. هكا اللي دعا عنك هذا السيف الذي دعا عنك هذا السيف الذي جردته عيناك أمضى من مضارب حده كل السيوف قواطع إن جردت وحسام سيفك قاطعا في غمده. حاجة كيما هذا القبيل هذه.
1: شكون يغنيها يا عم؟
2: وشكرا لذاكرتي تسعفني. أي نرجع يا سمي أحمد؟
1: أي نرجع ويرجع وين التولو شكون يغنيها؟ أيوة قل لي عم يوسف.
2: أي نرجع احنا وين خليناها؟
1: خليناها مشاي عيط نديها خرجت هي شافته
2: أمها قالت لها خرج له الماء. خرجت كيما نقولوا احنا القربة بالماء.
1: أي
2: وجاب هو وعاء باش يصب له الماء. كي تلقات العين في العين وهما الزوز العقل متاعهم شرد.
1: أي
2: هي سخشت وهو سخش. بدات تصب له في الماء وتصب وهي تزر له. المخ متاعها واقف اللحظه هذيك والماء ولا ماشي لهك ولاك. تعبى الوعاء وقاعد يسرسب على الجوانب. ثم عزوزه هذيك جات قالت له يا بني فتنتك الصبيه. قال فتنتني واشقتني من هذه اللحظه.
1: أي
2: ومن حينها اش قالت له هي؟
1: أيوة.
2: قالت لك هي فتنت به وهو افتتن بها.
1: نعم.
2: قالت له ادخل برد القايلة.
1: أيوة.
2: مرفوض نحن.
1: أي.
2: ادخل توارهم جماعة بعثوه بجيب لهم الماء.
1: وقادي قتي.
2: ادخل وبدأوا يتحاكيوا.
1: أي.
2: وتحتوا مع بعضهم. حتى عشية العشية.
1: وجماعة
2: عشية. وجماعة ماتوا بالعطش.
1: أيوة.
2: لحقوا عليه.
1: أيوة.
2: لا لقيتها يا سامي.
1: لقيتها. وبعثت الفيسة. أيوة.
2: لحقوا عليه هي شو نقوله تنمرت عليه كيف لحقوا عليه خطر هو صغير. ايش قالت له؟ ايش قال هو؟ سخرت مني سخرت قد سخرت أخت بني لبيدي مني ومن سلم ومن وليدي رأت غلامي سفر بعيد يدرعان الليل ذي السدود. يعني سخرت منه قالت له خايفين عليك.
1: أيوة.
2: يعني مزيد
1: صغير.
2: مزيد صغير خايفين. أيوة. عليك وهي حبت تزيد قد بحذها هيك. أيوة. افهم عاد ما وراء الصوت
1: فيه معناها. فوالا
2: افتتن بها وافتتنت به صار يعود ولا يحلى له العيش إلا حين يعود إلى تلك الخباء وتلك المضارب. ما عاش عنده هما كيف هزوه يمشي خطوة ويتلفت يمشي خطوة ويتلفت حتى ما عاش يظهروا له الأخبية. ما عاش تظهر له البيوت الشعر هذيك.
1: أيوة.
2: على ما انشد إلى هذه الفتاة وعلى ما انشدت إليه. صار ذو الرمة كالولهان كالمجنون. وصار يتردد على تلك البقاع. شي يقول هو وحده يوصف ماذا يشعر. يقول أما أنت عن ذكراك ميت مقصر ولا أنت ناس العهد منها فتذكر تهيم بها ما تستفيق ودونها حجاب وأبواب وستر مستر. احنا نعرف عادات العرب والمحافظة عليهم وما يحبوش شكون يتغزل الفتاة. وإذا كان واحد يتغزل الفتاة عبارة تحرم عليه. إذا يحب باش معاش يخذها الطفلة هذيك إذا كان قال فيها كلام تاع تشبيه معاش يولي يخذها. هيك تلك كانت عادات
1: العادات نتاعهم نواميسهم. أيوة.
2: وقعدوا مدة وهما يتراسلوا مع بعضهم
1: بي.
2: رغم اللي راه قلت لك في منتهى العفة والجلال والطهر.
1: نعم.
2: قلت لك الراجل كان يمتاز بخشوعه في صلاته، وأكد على أن العشق ليس فحش وليس خروج عن كل شيء في مكانه،
1: كل شيء في،
2: لكن العشق لأنه هو عشق الجمال.
1: أي.
2: والجمال خلق ربي،
1: خلق ربي
2: حين تعشق شجرة أو أي. تعشق أي شيء
1: من عند ربي سبحان الله،
2: فأنت تسبح الله، فأنت تسبح الله فيما خلق
1: والله.
2: فيما خلق والله. نعم وصور في إبداع المولى سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: شوية حماسين
1: خاطر هيك هو الواقع يا عم يوسف. نعم. والله احنا نظر حاجة نقول سبحان الله،
2: سبحان الله،
1: سبحان الله،
2: ما شاء الله،
1: ما شاء الله،
2: ما شاء الله. نعم. ما هوش يعني خفة وطيش ومجون إلى آخره. أصحاب السوء، وهذه محل الحاجة متاعنا، هو أن قلنا كما نتحراوش وما نثبتوش، وأصحاب السوء موجودة. يقول أحمد ملاك لو كان الناس تسلم من الناس تخرج الناس عرايا،
1: والله
2: أما الناس ما تخلي حد في رحمة،
1: في رحمة. نعم.
2: هاي ثم جارية من جواري الله أعلم إن كانت هي عاشقت في ذي الرمة وإلا شكون لزها، انتحلت قصيدة، جابت قصيدة تذم فيها مي ونسبتها إلى ذي الرمة.
1: أيوة.
2: اسمع شو تقول، وكلها خبث.
1: أي.
2: يقول على وجه مية مسحة من ملاحة، وجهها سمح
1: بي،
2: وتحت الثياب الخزي ولو كان باديا.
1: رسول الله،
2: ألم ترى أن الماء يخبث طعمه ولو كان لون الماء في العين صافيا؟ فيا ضيعة الشعر الذي لج فانقضى بمي ولم أملك ظلال فؤاديا. حقيقة كم فيه من الخبث والدهاء.
1: نعم.
2: قالت عبره، وقلت لك هو مثال للطهر والجلال والعفة، وكأنه اطلع على ما بداخلها، طلع على جسمها هكا هي بلاتو.
1: أي
2: أو
1: أي.
2: قالت على وجه مية مسحة من ملاحة وتحت الثياب الخزي لو كان باديا، يعني اطلع على جسدها وهذا باطل.
1: نعم.
2: تهمة باطلة.
1: نعم.
2: ألم ترى أن الماء يخبث طعمه ولو كان لون الماء في العين صافية؟ تشوف الماء نظيف كل شيء لكن ريحته والله أعلم.
1: أي.
2: قديش فيها خبث. وهوني فيا ضيعة الشعر الذي لج فانقضى، يعني كم قال فيها من الشعر، كل تقريب كل شعر قالوا في مية بمي ولم أملك ظلال فؤادية، ما كانش تحكم في ظلال، يعني مثلا مشي واحد يشك بأنه ما هوش القول لذي الرمة.
1: واضح.
2: وصل الكلام للمي في عوض تتحرى وتثبت، وربما دسيسة إلى آخره، أخذته مأخذ الجد ومأخذ التصديق.
1: نعم.
2: وقاطعته المقاطعة التامة، سمع ذي الرمة وحاول أن يدافع عن نفسه وأن يبرئ نفسه، وقال وحلف بأغلظ الأيمان أنه بريء من هذا القول، وهو كلام منحول عليه لم يقله مطلقا. كيفاش نقول أنت عديت حياتي ولا نمدح في مي نقول فيها الكلام هذايا؟ وحاول كل ما حاول بقاش معها فصال، حتى ولا يتحين كيف يذهب إليها باش يحب يعبر لها، يعبر لها روح خطيني بريء بريء. حتى أنه مرة مشى في موكب متاع ياسر ناس وسلموا عليها، قالوا السلام عليك يا مي، قالت لهم وعليكم السلام إلا ذي الرمة. هم يسميح ناس نقوى عند حاجة أنه الإساءة يقول لك هو وظلم ذوي القربى أشد مرارة على المرء من وقع الحسام المهندي.
1: إينا.
2: كيف تجي من البعيد الإساءة وإن كان هو بريره، أما كيف تجي الدقة من بعيد ما توجعش كيما تجيك من الحبيب
1: من القريب،
2: من قريبك.
1: هي وفيت غادي القصة،
2: لا مازلت شوية،
1: لا متسيلش كمل أمينة خاطر قاعدة مازلت استنى في النهاية، معناها قلبي وجعني هيك علاش معناها كمل يا عم يوسف. وفيصل عنده إشهار بدقيقة، يا فيصل إشهار بدقيقة، دقيقة دقيقة عم فيصل عم يوسف، مازلت دقيقة
2: باش نكملوا
1: نرجعوا
2: بعدين. وما حبتش تتسامح وما حبتش تبدل فكرها وللأسف الشديد.
1: نعم.
2: حتى أنه كما قلت لك مرة سلم عليها قالت لهم وعليكم السلام إلا ذر الماء وشمتت فيه الأعداء. يقول أيا مي قد أشمتي بي ويحك العيدة وقطعت حبلا كان يا مي باقيا فيا مي لا مرجوع للوصل بيننا ولكن هجرا بيننا وتقاليا. ومشي وتزوجت مي ونخلي والبقية كان حبيت البعض
1: بعد الأخبار
2: العشرة الوقت ما يسمحش
1: الوقت. نعم. يا عم يوسف وش خليني نستنى هنا والمستمعين أخبار العشرة بعد شوية من عمين معاكم ومن بعد نرجع إن شاء الله في نزلة العشاق مع عم يوسف وسماح وفيصل وسوفيان. ومرحبا بكم الناس كل بقى معنا ما تغيروش الموجة. أي فيصل كلمة ليك تفضل. فيصل
3: نخيط باش نعاون روحي أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
4: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
3: في عمرنا هذا وانا نفكر في السي ان اس اس.
5: صنعي هيا حرفيين فريلانسر ولا تجار نخدموا مستقلين وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا لنقصنا كان إطار قانوني مناسب إجراءات مبسطة ميكلفناش فلوس ووقت. اما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا نطوروا خدمتنا نحسنوا وضعيتنا ويكون عنا سي ان اس اس ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقه اللي نخدموا بها. ما دمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعيه بلادنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها. وزارة الصحة تدعو الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية للقيام بالتسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات. وزارة التشغيل والتكوين المهني تحدث 6 اختصاصات جديدة بعنوان السنة التكوينية المقبلة. الجامعة العامة للبنوك تؤكد تمسكها بالإضراب المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الحالي. في العالم اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والاحتلال الصهيوني يدخل حيز التنفيذ. نستهل النشرة بشأن الوطني، فقد دشن وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي مساء اليوم المعرض الوثائقية الذي يقيم بشارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وقال الوزير في تصريح إعلامي بعد تدشين المعرض، قال أنه يمثل مناسبة للاطلاع على تطور القدرات العسكرية والجاهزية العملياتية للوحدات العسكرية. وأضاف أن المعرض الذي سيتواصل على مدى 10 أيام يعكس ويبرز المهام الرئيسية والتكميلية والظرفية التي يضطلع بها الجيش الوطني التونسي طيلة 70 عاما من أجل الدفاع عن الوطن وتعزيز أمنه واستقراره. دعا وزير الداخلية خالد النوري حفاظ الأمن الجدد خلال إشرافه اليوم على حفل تخرجهم من المدرسة الوطنية لتكوين رقباء ورتباء الأمن الوطني بسيدي سعد من ولاية القيروان، دعاهم إلى مباشرة مهامهم الميدانية وفق معادلة تضمن الإنفاذ الصارم للقانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين، مشددا على أن ثقة المواطن تمثل أساس الأمن المستدام. وأكد أن المؤسسة الأمنية ستظل حصنا منيعا لحماية البلاد ومواكبة مختلف التطورات للتصدي لكل من يتربص بأمن الوطن، قائلا الأمن ليس مجرد وظيفة بل رسالة مقدسة تقوم على الكفاءة المهنية والوعي بالمسؤولية. تربويا، أعلنت وزارة التربية في بلاغ موجه اليوم لكافة المترشحين للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية دورة 2025 أنه بإمكانهم الدخول إلى فضاء خدمات باستعمال كلمة العبور الخاصة للاطلاع على النتائج الأولية. وأكدت الوزارة أن باب الاعتراض يغلق يوم 25 من جوان 2026 ولا يقبل أي اعتراض على النتائج خارج منظومة خدمات. دعت وزارة الصحة طلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية ناجحين في الدورات السابقة لسنة 2026 والذين لم يستكملوا بعد التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات إلى ضرورة القيام بالتسجيل عبر الرابط specialiste.msante.tn وذلك باتباع مختلف مراحل التسجيل. وأضافت الوزارة على صفحتها الرسمية مساء اليوم أن فترة التسجيل تمتد بداية من اليوم الجمعة على الساعة 8 مساء إلى غاية يوم الأحد 21 من جوان الحالي على الساعة منتصف الليل. وذكرت الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الذين قاموا باختيار تربصاتهم عبر المنصة الرقمية خلال شهر ديسمبر 2025 بأنهم غير معنيين بإعادة التسجيل ويمكنهم استعمال نفس المعطيات المعتمدة في الاختيار السابق. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم عن إحداث 6 اختصاصات جديدة بعنوان السنة التكوينية المقبلة 2026-2027 تتمثل أهمها في اختصاص مرافق حياة بخمسة مراكز تكوين واختصاص تقني سامي في الطاقة الشمسية واختصاص عون مخابز ومعجنات. وفي تصريح له قال الوزير أنه تم الرفع منطقة مواطن التكوين إلى أكثر من 25 ألف موطن تكوين موزعة على جميع المراكز.
1: العودة التكوينية دورة سبتمبر 2026 بتشهد العديد الحقيقة من الأشياء الجديدة، منها أن الرفع من طاقة المواطن التكوين باش تتجاوز في السنة هذه 25300 موطن تكوين موزع على كافة مراكز التكوين المهني، باش يقع إحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة في 5 مراكز تكوين مهني، تقني سامي في كل ما هو الطاقات الشمسية والفوتوضوئية، كذلك في عون في المخابز والمعجنات، كذلك طاقة استيعاب المبيتات، أكثر من 1700 سرير سيكون على ذمة المتكونين. مسألة الإقامة والإعاشة هي أحد أسباب نجاح المقاربة اللي هي استهداف أكثر عدد ممكن من الشباب. كما تعرفوا اليوم العالم ما عادش قائم على الشهادات، قائم على الكفايات، والكفايات هذه نجم يأخذها كان من مراكز التكوين المهني، واللي باش تسهل لاحقا الإدماج في سوق الشغل.
0: أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم تمسكها بالحق النقابي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الحالي، على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. أعلنت وزارة السياحة اليوم عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. في سياق متصل، دعا نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي إلى ضرورة الحذر من العمليات الترويجية لرحلات سياحية وللحجوزات بالمؤسسات الفندقية وبدور الضيافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب حرفاء المؤسسات السياحية باتخاذ جميع الاحتياطات عبر توثيق جميع التفاصيل في وثيقة قانونية من أجل ضمان حقوقهم وتفادي أي مشاكل ولتسهيل إجراءات التقاضي والتشكي في صورة تسجيل إخلالات.
2: الحقيقة احنا ليش أخذنا الموضوع هذا في بداية العطلة الصيفية؟ لأنه عادة ما يلجأ العائلات والأفراد إلى حجز النزول أو الرحلات مع وكالات الأسفار. الحقيقة أنه عدد شكايات وصلت للمنظمة الدفاع المستهلك تتعلق بهذا المجال، ووجب التحذير من عدد إخلالات من بينها عدم التعاقد بناء على مكالمات هاتفية أو بناء على وعود، بل يجب على المستهلك أن يتأكد من تفاصيل الحجز أو تفاصيل الرحلة، وذلك من خلال الكتابة. ونأكد على المستهلك إذا كان هو يشارك في رحلة ولا يحجز نزل أنه يدخل في التفاصيل، لأنه ذكر التفاصيل تولد منها الإشكاليات، وسجلنا عدد إشكاليات تتعلق بجودة الخدمات المقدمة، كذلك في تحمل بعض التكاليف أنه يظهر للمستهلك في البداية أنه التكاليف كلها على الجهة المنظمة، لكن يتبين بعد أنه عدد التكاليف يتحملها هو وعائلته، وبالتالي يجب التأكد ويجب الكتابة ويجب أن نعتمدوا على المكالمات الهاتفية ونعتمد عقود، لأنه غدوة تنجم تطالب بحقك وتنجم تطلب بكل التفاصيل التي تم ذكرها وتدوينها في الكتب. حاجة ثانية أنه خاصة شريحة الشباب يلجؤون إلى تنظيم رحلات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وحدثت عدة إشكاليات وعدة حوادث كذلك، لأنه تم معنا تنظيم عشوائي، ليس هناك تأمين، ليس هناك إجراءات واضحة، ما يعرفش المستهلك الجهة اللي تقوم بالنقل والجهة اللي تتكفل بالإعاشة والجهة اللي تتكفل بكل المصاريف، وبالتالي يحصل في إشكاليات، وهنا بعد ما يلقاش يكون يتبع، بالتالي ماذا بينا على قد ما نقدر نتفاداو التنظيم العشوائي للرحلات.
0: في أخبار العالم، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الكيان الصهيوني وحزب الله اللبناني اتفق على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية بعد محادثات مع الاحتلال الصهيوني وإيران. يأتي ذلك بعد أن أدى القتال المستمر في جنوب لبنان إلى تأجيل المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كانت مقررة اليوم في سويسرا. يذكر أن شخصان استشهد اليوم بقصف شنته مسيرة صهيونية على دراجة نارية في قضاء نبطية لترتفع حصيلة الشهداء اللبنانيين جراء الهجمات الصهيونية على البلاد اليوم إلى 49 شهيدا. في الأثناء أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عن جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الحكومة اللبنانية والكيان الصهيوني في العاصمة واشنطن بين 23 و25 من جوان الحالي. وفي علاقة مباشرة بالملف الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. وزارة الصحة تدعو الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية للقيام بالتسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات. وزارة التشغيل والتكوين المهني تحدث 6 اختصاصات جديدة بعنوان السنة التكوينية المقبلة. الجامعة العامة للبنوك تؤكد تمسكها بالإضراب المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الحالي. وفي العالم اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والاحتلال الصهيوني يدخل حيز التنفيذ. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
2: نزهة العشاق،
1: نزهة العشاق.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها: من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطري.

0: جولة في رياض العشق والهيام مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق.
2: وليلى انسكم في النزهه سفيان في استقبال مكالماتكم الهاتفيه فيصل على الكونسوليت عم يوسف سماح معاكم من وراء الميكرو في نزهه كما تعودتوا في نزهه العشاق حتى نصف الليل. اهلا وسهلا بكم من جديد كل المستمعين الكرام. عم يوسف عايش حالك تو؟
3: الحمد لله والشكر لله.
2: الحمد لله. احنا ما قلنا لهمش نعم عم يوسف تفضل.
3: لا قلت مش قولوا.
2: لا والله كما تقول انت قبل السينما.
3: باش نطول شويه الحكايه باش نعاود
2: نرجعوا
3: القصه.
2: انا قلت لك ما قلنا لهمش اللي احنا حلقة قبل الأخيرة من نزهة العشاق راهو
3: بالمجد. أيوة. تفكر عام 2018 شنو اللي صار؟
2: نتفكر نتفكر والله نتفكر والله
3: شنو اللي صار؟
2: ليلة كيما هيك الليلة
3: هما ليلتين عندنا في هالبرنامج
2: والله العظيم يا
3: يتسجلوا
2: بالحق والله.
3: الليلة اللي جاك فيها هيك الانهيار الانهيار وتعلمنا على الوالدين
2: هو
3: شيء لدرجة أني والله سأقول والله لدرجة أني كلمتك الغدوة وباش نطمن
2: عليك. يعيش عم يوسف لا تخطأك لأنك
3: بالفعل وخالك شيء انهيار والمستمعين والمستمعين كل ليلة تتأثر تأثرك ياسر.
2: اي نعم
3: من غايته لا نقصده.
2: اي والله
3: لا نقصده ربما هكاك
2: ومحليها الشعور الصادق يعني
3: الشعور المشاعر الصادقة
2: والله نحسوا ببعضنا خاطر كنا عائلة واحدة بالفعل.
3: نعم.
2: تو احنا المستمعين بدينا نستنيو فيهم جمعة جمعة نتوحشوهم والله بالحق يعني
3: نتصور انهم يتوحشونا
2: ومش يتوحشونا عاد مش نكملوا احنا
3: لا ان شاء الله احنا كان عندنا لقاء اتخاذ معهم ان شاء الله يحاول الله ان شاء الله ديما كما نرى في الشعار غديك عشرة
2: دايما يا ربي. نعم
3: نرجع يا سميح ونعمل ريكاب ملخص للي صار. قلنا لي ذرمة وحبيبته
2: مية
3: كيفاش توطدت العلاقة بيناتهم وكيفاش دخلوا أصحاب السوء وكيفاش انتحلوا قصيدة جارية انتحلت قصيدة وذمت فيها مية على لسان وكذب وادعاء على لسان ذرمة وذرمة
2: خالص مش يصوروا أصحاب السوء اللي موجود منهم في جميع العصور يا عم يوسف. والله العظيم بعدها ندخل في
3: هي
2: التفاصيل
3: أمراض. هي
2: والله
3: أمراض وحسد وغيره هو سميه
2: يا لطيف.
3: نعم هي أمراض هي أمراض قلبية ما في ذلك شك. وكيفاش حبيت نوقف عنده أنه وأن كان هو بريء بلية تهمة باطلة لكن تشوف انت كيفاش مية ما حبش تسامح رغم تعلقها الشديد به. علاش؟ على خاطر
2: جرح عميق شوية ربما
3: وجي من أعز ومن أحب الناس. هذا نحب أنا أشير ولو بطرف خفي أن الإنسان ساعات احنا عندنا في ثقافتنا الرجولية مجتمعنا الرجولي الذكوري وللأسف الشديد نبيح لأنفسنا أن نكيل للزوجة ما نريد من الشتائم.
2: اي نعم
3: نعرف اللي تطور تواكل الشيء لكن ما زال موجود
2: ما زالت باقية
3: في ما زالت
2: المرأة تتعرض للعنف عم يوسف. نعم
3: أحكي على العنف اللفظي.
2: العنف اللفظي والميدي
3: راهي جروح راهي جرح
2: اي
3: راهي ترجع وتسامح خاطر صغار وعلى وعلى وعلى كذا لكن راهو ثم وجيعة في القلب راهي ما تبرش.
2: نعم.
3: ما تبرش فلنحذر
2: صحيح.
3: حتى وإن ما عملت حتى شيء وما ردت حتى فعل لكن راهو جرح كبير ياسر.
2: نعم.
3: وانت في بالي إذا كان بالفعل الواحد راجل وشهم ما يرضاش يعيش مع مرأة مجروحة.
2: نعم.
3: هو اللي جرحها ويدعي محبتها.
2: صحيح.
3: هي أم صغاري وين جرحها.
2: أي.
3: والله مش تكلم بيسر حمد وتكلم أي خير من نتهيت أخرى السنة.
2: ايوه
3: عاد نرجع قلنا مية في الاخر ما حبش تسامحه ما عطتوش الفرصه وهو خطا كبير ياسر احنا غايتنا ما عطتوش الفرصه باش يدافع على روحه.
2: تسرع في الحكم مره
3: تسرع.
2: اخرى
3: نعم المتهم بريء ما لم تثبت ادانته.
2: نعم.
3: هذا الرجل تهموه بريء وبريء مسكين. هو لو استغرب كيفاش المراه عديت حياتي وانا نمدح فيها نقول فيها الكلام هذايا ازيد انه مخالف لي ما عرف عنه هو معروف بالورع وبالتقوى والى اخره والشعر يشير
2: كأنه فيه شوية إباحية. نعم
3: يشير إلى أنه كأنه طلع على جسدها.
2: نعم
3: وهو
2: نعم
3: بريء من ذلك، ومع ذلك هي لم تتح له ولم تسمح له بالفرصة لأن يدافع على نفسه. وهذا هو بيت القصيد، بالله نعطيه الفرصة لبعضنا. هذه إذا سمعت عن الكلام أعطيني الفرصة باش ندافع على روحي.
2: أكيد
3: ما
2: أكيد
3: تقصش يد السيرة قبل ما يسرع.
2: صحيح. نعم عم يوسف. أيوة
3: تزوجت ميا، يقال ميا ويقال مي، تزوجت لكن هو قاعد دائما وابدا يحب يدافع على روحه،
2: يبري نفسه معناها. نعم
3: يدافع
2: نعم
3: على روحه.
2: ايوه
3: هذه حاجه كان يمدح فيها طول حياته واليوم يولي يذم فيها، حاجه لا تقبل. جاء دحل مره عمل دور انه ضيف، وتعرف عاده العرب في الضيف وقير الضيف الى اخره.
2: أيوة.
3: والضيف راهم يسالوهش وقت اللي ينزل عليك ضيف
2: قداش تقعد،
3: ما يقولولوش قداش مش تقعد ابدا، اي قعد 3 ايام ما يسالوش حتى الوجهه نتاعو وين ماشي. هذاك واجب.
2: نعم.
3: لانه هذاك عرف متعارف عليه لدى سكان الصحراء، اليوم عندي وغدوه عندك.
2: واضح.
3: وانت تعرف حتى شو اسمه حاتم ايش كان يقول. او قد يا غلام فالريح ريح صروا. لا أو قد يا غلام فالليل ليل قر والريح يا موقد ريح صر عسى يرى نارك من يمر انجذب ضيفا فأنت حر. بالله شوف الكرم
2: والله محلها
3: الكرم. الحضارة الغربية، الحضارة الغربية لا تفقه مثل هذه المعاني وهذه المشاعر. يعني الحضارة الغربية قائمة على المادية، ليس إلا الفلوس الفلوس الفلوس الفلوس، وتجرد الإنسان من مشاعره. الحضارة العربية الإسلامية أقول الإسلامية قامت على الموازنة بين مطالب الجسد ومطالب الروح. وشتان بين الحضارتين. والله هذيك اللي تسعد الإنسان والأخرى يشقى بها الإنسان.
2: صحيح.
3: ولا نرى في هذه الحروب وهذه الكوارث شمير تخلنا في متاهية أخرى.
2: مسيلش يا عم يوسف، خليك تكلم بحميس شوية. مسيلش.
3: أيوة والله
2: يشمير. أيوة.
3: الحديث انتحل أنه عمل روحه على أساس يحب صوت بلغلها صوته على أساس أنه ضيف رب العالمين. وجاء في ليلة ظلماء، ليلة ظالمة شديدة الظلام، وجاء بحذا الخباء متاعها متاع زوجها.
2: أيوة.
3: وبدأ يغني اش يقول. أراجعة، ما هو قلت لك على أساس هو ضيف.
2: أيوة.
3: وقير الضيف لازم منه هيك واجب على زوجها، وما يحسبوش هو هو ضيف، ما هوش باش يسالوا انت شكون هو وين ماشي. لازم يخرج لهم ما يوجب ما يوجب. راجعة يا مي ايامنا الاولى بذي الاثل ام لا ما لهن رجوع. يعني كانه مساج يخي مش نرجعوا نسمع فيها.
2: ايوه
3: سمع زوجها وفهم المقصد انه يخاطب في مي. قال شهر السيف نتاعو، مثلا مش لعبة. شهر السيف نتاعو، قال له تو تخرج وتقول له أي أيام كانت عن بيناتنا، ني نعرفك وني تعرفني. تنكره تماما، تنكره تماما. قلت له ضيف راه شاعر، والشاعر يقول لي حب هذا هو المتعارف عليه. قال له مش يقبلها لو ما تخرج. وخرجت وصاحت بأعلى صوتها أي أيام تتحدث ومن أعرفك إلى غيري، وأنكرته تماما. وكان بالنسبة لي اللي هو هذه الصفعة القاتلة. قام وهرب وقعد يجري يجري يجري حتى تقطعت خفاه، حتى الخف بتاعه تقطع، كأنه يحب يهرب من هالواقع هذه.
2: نعم.
3: أو كأنه اختبل. ولم يطل به الوقت، مات وعمره دون 40 سنة. ودفن، أنا قلت لك على الأول كان يتغنى بالصحراء، كان يتغنى بالطبيعة وبالصحراء. ودفن في الصحراء التي كثيرا ما كان يتغنى بها. هذه قصة
2: ذرهم والله يا عمي
3: وحبيبتهم. والملخص العبرة الكبرى أن كيما نعطيوش الفرصة للآخر باش يدافع على نفسه.
2: والله يا عمي
3: نعمل سيناريو دي مجرد كلمة، وهذا خطأ نقع فيه كثيرا،
2: خطأ كبير برشا. أي عم يوسف يعطيك الصحة، مشو نسمع شوية موزيكا.
3: نعم.
2: غنية قصيرة ومن بعد نستقبل مكالمتكم الهاتفية.

0: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
1: نزهة العشاق

0: اهلا وسهلا بكم من جديد في نزهه العشاق. يا عم يوسف نمشيو نستقبل المكالمات الهاتفيه كيف العاده. مرحبا اليوم بطبيعه باش نراو اراء اصدقائنا المستمعين. الو مساء الخير.
1: الو
0: عسلامة
1: حالك يا سميح.
0: اهلا وسهلا مرحبا. وين مجيده
1: حالك؟
0: يعيشك
1: عايشك عايشك شنحويلك
0: يعيشك الحمد لله شنحويلك انت
1: مبروك ومبروك عليكم استديو جديد
0: يعيشك يا ميمي زيد كثر خيرك يعيشك بارك الله فيك.
2: الحمد لله شحالك انت لاباس؟ ما الحمد لله
1: ربي يخليكم
2: يعيشك
1: يونسنا بيكم
2: تعيش
0: يا عيسى.
1: أحب العم يوسف الله يطول عمره.
0: أو إيشي؟
2: شكرك الله. عم
1: تبيه ملا.
0: سمعت الحكاية.
1: سمني واحد ويسمح.
0: آي نعم يا مي مجيدة. لا تقطعوا عم يوسف ميلا عاد ميلا والله.
1: يا
0: عيسك يا مي مجيدة يا عيسك. أنا نتعلم معاكم راني قاعدة نتعلم ونستفيد والله معاكم من عم يوسف الله يشدوا بالصحة.
1: عم يوسف.
0: إيه.
1: تقدر.
0: أو إيشي؟ الله يشدوا بالصحة. أي نعم.
1: لا ربي يخلي
0: يعطيك الصحة
1: يا سيدي بارك الله فيكم ونسلم على أخياتي كل الحبيب الكل. سلم على سند الشورى.
0: أي
1: سلم على أمي عشمية ونسلم على عم العبيدي وعم محمد صالح من حزب العيون فتحي من الحامة والأصدقاء الكل والحبيبي الكل.
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا ميمة جيدة يعطيك الصحة شكرا.
1: ليلتكم زينة ويطول عمركم وربي يخليكم.
0: يعيشك وانتي بالأمثل يعيشك على خير بسلامة المكلمة على خير بسلامة مكلمة اللي بعدها. ألو مساء الخير
3: كمشي.
0: ألو
3: ألو
0: أهلا وسهلا
3: مرحبا
0: مرحبا بيك انتي في المباشر. شكون معنا؟
3: مدام دلندا الفريخة.
0: مرحبا يا دلندا أهلا وسهلا بيك. مرحبا
3: مرحبا مرحبا.
0: أول مرة تكلمنا دلندا؟
3: نعم أول مرة نتكلم هنا.
0: أول مرة
3: أنا معناتها نسمع الإذاعات ما ركز برشا معناتها فهمتي حتي عندي ما نعمل ما نقرا و...
0: ربي معاك
3: نقرا في جمعية معناتها قرآنية
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة ربي يبارك فيك. أول مرة تكلم الإذاعة بصفة عامة؟
3: لا أول مرة أنا أول مرة أنا جيت أحصل للشرف حضرت مع سعد دين بوعتور
0: أي
3: عشرتين غنيت أغنية يا طيب.
0: أي
3: غنيت أغنية يا طيب معناتها يا طيب
0: يعطيك الصحة
3: وأطيب قلب
0: به. وكيفاش شاركت معنا ليلى دلندا؟ كيفاش حبيت تشارك؟
3: والله أنا لقيت برنامج نصلي في المغرب قبل ما فهمش أنا قرر نصلي ما فهمش ما لقيت برنامج حليت الراديو قيد برنامج ما نتبع الإذاعات ما تفهمشي قيد برنامج كو كما صليت وريقل تموري وبعد طلبت قلت حتى بعد يطلبوني برا كان طلبوا
0: مرحبا بيك
3: كما تفكرت علي ما خلي الأمور تمشي بطبيعتها ما تفهم.
0: مرحبا يا دلندا يعطيك صحة. سمعت حكاية عم يوسف
3: مساء الفين أول مرة مساء الفين والضحكة الرنينة والكلمة البيئة لحل الشيء مدام سموحة
0: يعطيك صحة
3: تحية النور والسرور وزقزقة والصلاة على الرسول وزقزقة العصفور لا إله إلا الله سبحانك أني كنت من الظالمين.
0: شكرا يعيشك ويفتح عليك. شكرا يا دلندا يعطيك صحة
3: الله يفتح عليكم. تحية لكل وهنيكم وهنيكم بالعام الهجري الجديد على الأمة الإسلامية فهمشي. تحية لكل الإداريين والفنيين والمنسقين
0: يعيشك
3: حباء البرنامج
0: يعيشك ياخو بخاطرك
3: نرحم على روح والدي العزيز
0: الله يرحمه
3: كان رمز للتضحية وكان رمز ما تفهمشي لهذه الفريخة الله يرحمه عنده عامين تم لتوفى
0: الله يرحمه يعطيك الصحة يا دلندا يعيشك
3: وشقيق زوجي عبد الستار معلول والد زوجي هادي معلول وأختنا صغير فقية أختي مش صديقتي هي ما أختي أختي في الله معناتها الله يرحمها جاتها مرضت الله يرحمها وينعمها
0: يعيشك يا دلندا. شكرا لك على تليفونك يعطيك الصحة شكرا على خير إلى اللقاء شكرا. مكالمة اللي بعدها ألو مساء الخير.
4: ألو أسلام يا سماح.
0: أهلا وسهلا
4: ايش حالك؟
0: اي وينك يا عم سالح؟
4: انا عمك طالح من الغرابة.
0: اهلا وسهلا يا عم سالح. ميلاد
4: ايش حالك؟
2: مرحبا بيك يا عم صالح مرحبا.
4: ايش احوال الصحة؟
2: الحمد لله
4: الحمد لله. عليكم بالإجماع كلكم لبس عليكم.
2: نحمد الله ونشكره الحمد لله.
4: تحية في سفيان وسي فيصل معه.
0: أيوة أي سفيان وفيصل يا مصالح. أي سفيان في استقبال مكالمتكم الهاتفية وفيصل معكم.
4: أي مرحبا بهم.
0: يعيشك يعيشك.
4: ربي يعاونكم وربي يشدكم صحة البن.
0: الله يعين الله ينور.
4: على الجماعة إحنا ما هو الأصدقاء دي من نستفتح بالسلام للجماعة.
0: أي سلم سلم خذ راحتك يا مصالح.
4: تحية سي العبيدي وشيخ ميس وحنان من بوحجلة وسي علي من بوحجلة وسي عادل بن إبراهيم من العقارب وسي الحبيب العقربي زميلكم السابق.
0: أيه.
4: من المنافسير والناصر من ملولش وسي الحسين من حزق وامينة من صفاقس والحسين بن بريك من الغرابة وجميع الأهل بالغرابة وسيدي محمد بن عمر.
0: يعطيك الصحة يا عم صالح. يعطيك الصحة. أيوة
4: سيدي سي يوسف جاب قصة على التسرع جاب على حكي على التسرع أو جاب فيها آية قرآنية إذا جاء يا جاءكم فاسق بنبأ
2: إن جاءكم
4: أيوة. نعم. قوما أيوة
2: إن جاءكم فاسق بنبأ
4: حصلوا أنا مرة من المرات كلفوني هكا أنا كبير في الحومة وكلفوني جماعة قسمة أرض.
0: أيوة
4: سيدي سبق جماعة الأولين اللي قبلي فشلوا في العملية ما عملوهاش لكن هاي حبيت نحب اللاجر الأول هذا كان تاع واللاجر الثاني كي تنجح العملية مطورة جديد هاي سيدي سمت والله معناها معاي جماعة شادين الولاد ونايب بالمترو قيد بالكراسة في داي كراسة وقيد المتراج ونعمل وكذا وكذا وكسرت راسي فيها قعدنا قداش من عشوية وإحنا كل عشية وأنا مصطلح قسمتها وتمت العملية وحضرت على البلدية بعدها تريقلوا في البلدية تباروا في بعضهم الورثة وتريقلوا كل شيء مرة من مرات إحنا واقفين ثم وحيد ولا يعطيك الصحة ذاك الكذا لكن فلانة ما تتواش حقها ليه قلت له ما تتواش حق ليه عليه كل كيف الراجل بيّن والطفلة باي هذاك هو كما قلت الشريع وكما وما همهش قلت لاني حتى بالكيكيل بالفقيل سمع معنا بالفاصل سمع حاجة 25 متر فاصل ولا 30 متر فاصل ولا كذا معنا نخدم بالفاصل حتى معنا هكا المرأة هذه كي أما أنا حسبتها حاجة مش باهية ولي ما عملتش باهية وجحة خطرها وهكا وهزت خشم علي وقالت كذا أنا هذا مجبولنا في العبادة الإنسان ساعات ساعات ما تقولش الباهية وتخلي ما بين الناس معناها هناك نجري على اللجر نجري على اللجر عملت حاجة باش اللجر الأول كي تعبت واللجر الثاني كي وصلش العملية الواحد وهم فسدتها فسدها الراجل ما كلمة هذيك تشويت منها والله لا ما جاتش حلها وما جاتش ما جاتش حق
0: اي وتقعد في البيل يا عم صالح تقعد توزع اي نعم
4: والله
0: نعم
4: والله معناها الانسان الله غالب لا انا رجعتها له هو مرة حكالي قال لي ذرية كسبت لهم ودخلوا بناس رجل حلال ودار وعملوا بس كما قلت انت فاك العملية هذه كي سمتني وانت قلت هكاك وانا رجعت لك كما هكاك ريتك حسيت انت ولا قال لي سمحني بعطي قال لي يا اخويا ولا بجاه ربي سمحني في العملية مجاش مداخلة في طريقة ولا غالب
0: واضح يعطيك الصحة يا مسالح
4: نمشوا في هذا ابن زيدون
0: يوسف.
2: نعم.
0: أي
4: ابن زيدون هو ينادي ولاده ها
2: ولاده أي
0: أي
4: يا غزالا جمعت فيه من الحسن فنون أنت في القرب وفي البعد من النفس مكين بهواك الدهر أله وبحبك أدين منية الصب أغيشي قدنت مني المنون واحفظي العهد فإني لست والله أخون ارحمن صبا شجيا قد أذابته الشجون، ليله هم وغم وسقام وأنين، شفه الحب فأمسى سقما لا يستبين، سار بالأشواق نهبا فتباعدت عنه العيون. ابن زيدون.
0: نعم.
4: المهم هذا ابن زيدون فهمت، ولا حذرت في بالي على أبي القاسم الشابي، وهكا أنا عاش فترة متاع حب وكل شيء وماتت حبيبته وكل شيء حذرتها، ولكن هكا عجبتني هذه تاع ابن زيدون، قلت خلينا نجيب هذه أحسن.
0: يعطيك الصحة.
4: في بالي على أبي القاسم الشابي على صحبتك ماتت وفيها
0: مرة أخرى يا عم صالح، مرة أخرى إن شاء الله.
2: هي قصيدة ابن زيدون هذه أغنية تغنى
0: أي نعم.
2: يا غزال نجوم يعافيك من الحسن فنون، أنت في القرب وفي البعد من القلب متين، موجودة راهي الأغنية أي.
0: أيوة ده
4: زعما هذه
2: أغنية ثابتة نعرف حتى الإيقاع
0: شكون يغنيها يا
2: والله.

0: المنون هو الموت.
1: واحفظي العهد.
0: هي موعد اختصرتها انا جمله من الاول والاخر.
2: يا غزاله
0: يا غزالا جمع
2: جمع
0: فيك من الحسن
1: جمع فيه من الحسن
0: فنونه.
2: يا عيني يا عيني
1: انت في القرب وفي البعد من النفس نقينه.
0: او كان الرواية تختلف
1: الو وبحبك ادينه.
0: نعم
1: والله
0: يعطيك الصحة. لا أغنية تغنها تشوها والله سيد شكون اللي غنيها لوردكاش أو حاجة من القبيل هذه.
1: بالك هكا هكا ما هو عند برشا هكا البحر الطويل والبحر هكا يتعبني شوية. أنا ما عنديش نفس طويل. أما هذه هكا جات خفيفة خسرتها. أما الأخرين ابن زيدون و وحاسين فاهم برشا البحر الطويل وما عنديش نفس طويل برشا في اللحظ وعينيا هكا
2: متفاليك اسم الله عليك
1: وده الحواجة خفيفة على قد نظري.
0: اسم الله عليك
2: يعطيك الصحة يا مسالح يعطيك الصحة
1: بالمهم الواحد يجتهد.
2: يعيشك يا مسالح يا مسالح يعيشك على خير
1: ربي يوفقكم وتصبح على خير
2: تصبح على خير
1: وفي الله. عايشكم
2: يعيشك على خير. شكرا. المكالمة اللي بعدها قالوا مساء الخير.
3: ألو
2: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا
2: مرحبا سي محمد صالح مرحبا بيك.
3: لا مش محمد صالح
0: حسين
2: عم حسين يا عم حسين
0: عم حسين
2: والله اسمع عم يوسف اغزر لي
0: أي
2: وينك أي والله عم يوسف اغزر لي وين سيد
0: وهل يخفى القمر
2: وهل يخفى القمر هنا
3: هاك سرحت هاك سرحت
2: والله سرحت يا عم حسين سرحت بالحق بالحق تيتك هوا شوية تعب وشوية كهوا
3: الله يسعدك بصحة
2: أجمعين يا عيشك الله يبارك لك
3: شحوارك يا
0: الحمد لله يسعدك الخير الحمد لله
3: الله يطول في عمرك الله
0: يخليك أجمعين إن شاء الله
3: يا رحمة لكم وتحية لكم وتحية للصبيان وتحية لفيصل
2: يا عيشك يا عم حسين يا عيشك
3: الله يبارك لك
2: يا عيشك
3: يا تم برش عباد يا عم يوسف يتسرعوا ياسر
0: أي
3: موش يتفاهموا يتفاهموا ذلك بل الجزيرة فيه كما هكا عندي الوالد الله يرحمه تسرع من حذينا ما حبش يفهم وزيد عاد العباد كل واحد يزيد كلمة ما بطلي نوهي أصل بعد العار وقفت جيت وقفت وسطهم ضرب يجي عشرة من الناس هذا يقول لي لا ينهزك البوك يا أخي لي قلت له مش بابا من يبو من يولدنا يشيروا طايفي قال يبلوح جابني وشنو مرت لها برواحك فأكوه بشوية بشوية بشوية حتى درجات رسمية ليه قلت تسرع كيف تسرع راهو كما ثبت التعاملية وبعد تكلم ثم برش عباد تسرع وياسر يا عم يوسف
0: خطير والله خطير
2: نعم
0: عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عم حسين يقول تمنيت لو كنت برقبة جمل كان تمنيت قال وكان عندي رقبة صورة رمزية
2: اي نعم
0: مش باش يكون رقبته طويلة باش يتعالى على الناس
2: باش يعرف الحقيقة
0: باش الكلمة كي تخرج على أساس فيها كالالتواء رقبة الجمل
2: ايوة
0: الكلمة ما تحدفش حد فين
2: ايوة
0: تتعطل شوية باش يوزنها باش يقع الميزان
2: والله
0: ناس قبل يقولوا اوزن
2: اوزن
0: اوزن كلمتك
2: اوزن كلمتك
0: اوزن كلمتك مش ماشي توصل الكلمه هذه عباره راه خاطر الكلمه كل حاجه نجم ترجعها
2: نعم
0: ان الكلمه راهي كيما الطلقه الناريه اذا خرجت ما عادش نجم ترجعها
2: والله
0: عاد احسن الواحد يتحرك
3: بملايين ما ترجعهاش
0: بملايين ما ترجعهاش لا ما ترجع ما ترجع خرجت الكلمه خرجت
3: خرجت
0: نعم.
3: زيد عباد ذكاء ذاك وتقال الآخر يحكي واحد وذاك واحد وذاك
2: صحيح صحيح
3: يزيدوا عليها ألف كلمة
2: يا زيد المازد دقيق
3: حكاية بسيطة حكاية بسيطة ليس هذا ساكن في نغلط مع إنسان يبدأ يحكي الجاي يجي نعاوده الحديث نعاوده الحديث نقول له أنت عندك حق لا غلط معك
2: نعم
3: وتجاي نطلب منه استماع
0: هذا الواجب هذا الواجب
2: اي عادش بي ميلا
3: مانيش غابة وانا كياب النعم
0: اكيد اكيد هو تم قاعدة الاعتراف الاعتراف يهدم الاقتراف.
2: كهو
0: تعترف انت حاجه خاطئه
2: كهو.
0: ونعترف لك قلت لك راني غلطت
2: غلط سبحان الله كهو كهو.
0: وانت واجب عليك باش وقتها تسامح
2: سامح ماله ماله ماله
3: اي يا مش والله تو تو قسما بالله لان واحد يطلبني قلت له باهي تو نجيك نسيت ما طلبتوش هكا وكيف مشيت له لقاه متغشش سيدي يا خلق جيت نحدثني قال لي ما تحدثنيش هاي تعرفه قلت له والله ما قعدت حذاك خليته ومشيت متنرفز جي صاحب قالوا وين صاحبك ما جاش قالوا راهو جي ودايرني تصرفت معاه وراني ما حبيتش نصمتو
2: نعم
3: خلطت عليا صاحبه قال لي ابدا نرجع قلت له مين راجع قلت له ايش نقول لك راهو السير فيه وفيه وفيه قال لي انت غلط في حاجه برك قلت له تفضل شنو هي فسر لي لما نسيتها قال لي انت قاعد تطلبوا قول له راني ما نجمش نجي تو
2: صحيح
3: قلت له صحيح هذه والله عندك حق
2: صحيح
3: قال لي والله بتركب ورا يا عم لا مشيت معاه
0: المسامح كريم
3: اي سامحنا في بعضنا قلت له انت غلط وانا غلط
2: كهو
3: غلطي
2: ومن اعترف بالذنب فلا ذنب عليه نعم
3: يا رحم يا شيخ قدم تحية طول من طول
2: اي قدم اي اي تحية لحزق الكل يا عم حسين
3: تحية تحية جابر السامي وتحية لحسن الحطاب وسام الخوف وتحية لسعيد الخياط وتحية لعلي المقدم وتحية لاخواتي كليكا وتحية لعمك صالح من الغراب وتحية للناصر من المدلول وش ربي يكمل عليه بالهني
2: إن شاء الله
3: وإن شاء الله عاقبنا صغيراتكم إن شاء الله في عودة عم يوصل
0: صحبة إن شاء الله
3: وتحية لمحمد الصالح من حاجة بالعيو من قرواء وتحية للحاتم البدوي تحية لمنجي قلات يعني يسمع فيها هذه الحيي وما حيليش والحي لجميع المستمعين الكويوي وعمك العبيدي عمك العبيد يا وكل نحييه برشا برشا ونحيي للجماعة كل كاوليكم انتم تحية بارك الله فيكم ويرحم والديكم
2: يعطيك الصحة يا عم حسين شكرا لك
3: الله يخليك
2: شكرا يعيشك على خير على خير بسامة بسامة اي عم يوسف
0: مش
2: نسمعوا شوية موسيقى
0: اكيد اكيد
2: وبعد ناخذوا مكالمات دفعة اخرى من المكالمات فيصل نمشيو نسمعوا اغنية تفضل فيصل
4: لا تزعل أنا أمزح

0: يا عم يوسف.
1: أهلا وسهلا.
0: أيش حالك تو؟ اسمع، كل حاجة قريب توفت واللي تجري تجري تجري.
1: بالفعل.
0: أنا تعرف الحصة الجاية هي آخر حصة. أنا ملتو بديت نحس وأنه بديت توفى نزلت العشاق. بالحق والله بالحق معناها.
1: إن شاء الله دائما وابدا النظر إن هيك الشعار كل العشرة دائما. إن شاء الله متواصلة. هو تجدد.
0: أي نعم.
1: مش نهاية أم تجدد.
0: تجدد أكيد نعم.
1: راه كل شيء فيه تجدد. أنا هيك إيش ننظر، ما ننظرش نهايات. مثلا إنسان خرج على التقاعد يعني.
0: فما بداية جديدة.
1: يعني انتهى
0: لا لا ما فيش
1: بدل نشاط
0: ويبدل نعم نعم عند اللي يعرف عاد
1: اخر هو هذا باش يخفف الانسان على نفسه وما يحسش النهايه. مش كلمه نهايه
0: ولا
1: مش نهايه هو حتى شوف احنا في العقيده الاسلاميه بتاعنا حتى الموت ما هوش نهايه بل هو بدايه.
0: والله محليك ومحلك كلامك يا
1: ناس بالمجد.
0: الله ينوري.
1: هو بدايه لحياه سرمديه.
0: نعم نعم.
1: بحيث ما عندناش هيك شعور الانتهاء
0: نعم
1: والعدم
0: به.
1: احنا ما عندناش الإحساس بالعدم هذا إيه؟
0: فما كان الخير
1: ما ثمش العدم ما ثمش
0: الحمد لله
1: والحمد لله.
0: احنا باش نكملوا نزهة العشاق باش نمشيوا للمسك.
1: صحيت
0: مسك وفاح
1: ومش نبداو به البرمجه يا سماح
0: مع يوسف وسماح
1: والمستمعين
0: الملاح ونهار الاثنين من العشرة نص نهار.
1: ما تنساش انه باش نبداو هو انا نعتبره طالع ميمون
0: ايه
1: باش نبداو به البرمجه جديدة.
0: ماني قلت لك عاد
1: نبداوها بالمسك
0: مسك وفاح ايه. نعم
1: واحنا
0: نعم.
1: قاصدين بكلمه مسك. هو مش المسك وفاح لا
0: مسك.
1: احنا نقصد المسك ومسك كل ما هو تراث كل ما هو تاريخ كل ما هو عادات كل ما هو
0: حاجة
1: أصالة
0: مسك محليها ريحتها وبنتها
1: كل ما هو قيم نعم. كل ما هو مثل وفاح بمعنى انتشر
0: انتشر
1: مسك نعم. وفاح
0: هذا هو اكيد تتابعونا ان شاء الله باذن الله. البداية باش تكون نهار 29 جوان يوسف ان شاء الله في مسك وفاح مع يوسف وسماح وانتم احلى واغلى مستمعين الملاح. نرجع نستقبل المكالمات
1: نعم.
0: ونواصل ما تبقى من نزهة العشاق. الو مساء الخير. الو
2: الو عسلمة.
0: اهلا اهلا اهلا وسهلا.
2: اهلا سموحة شنحويلك اسحالك اسحالك عم يوسف.
1: اهلا وسهلا مرحبا
0: يا حنان.
2: غلعم
0: ايش نحويلك
2: شحويلك
0: من بس عليك تيون غايب علينا هلا يمات شكون تعمل
2: عمي غبت وخاتي ماني كنت نايف في العارس عاد
0: قلت لك شوكا ريت ولا يا عم يوسف والله نعرفكم واحد واحد اللي يغيب نعرف شنو قاعد يعمل. هيا مبروك ما عملتوا ربي هنيكم ربي ان شاء الله يكمل عليكم يا ربي
2: عايشك
0: ايو بي
2: ما هذا كله شفت انا من جملاتكم وما وصلنيش الدور معناها
0: اه فوالا ما تسالش ان شاء الله في الخير مرحبا بكم ديما
2: عايشه تحيه للمستمعين الكل على راس عم صالح من الغرابه
0: اي
2: وتحيه لك انت وعم يوسف
0: يعيشك ينورك. سمعت الحكايات نتاع عم يوسف؟
2: اي سمعت سمعت
0: اي
2: مش بيه روا سميح الله يتصل على مش بيه
0: اي
2: جار شفت منه
0: صحيح
2: كما العزوزة طمع عزوزة شفت حشكت لك الشيطان قلت له قلت له ما نجمش تفرق ما بيناتك وما رجلها قال لها ما نجمتش لك نطل وريك انا كيفاش فرق ما بينات هم شفت كما عاكم شفت دخلت قلت له عشي بيلي

0: أقلعها بتقلي معناها ما صدقش
1: أي
0: خطبت صار أنا شو بيه خلاص
1: مش به بالكل صحيح صحيح يعطيك صحة يا حنين يعطيك صحة
2: القصة نتاع حنين ايه؟ على اقتضابها على الإيجاز نتاعها ايه؟ حقيقة في صميم ما قصدناه
1: نعم لا قصد كل شيء عم يوسف
2: وشوف انت
1: نعم.
2: أصحاب السوء ايه؟ كيف
1: يهسوس
2: وين يمشي وشو يغلبوا الشيطان
1: والله العظيم
2: يغلبوا الشيطان
1: هذا هو اللي يلعب مع الشيطان
2: يربح بالفعل شو كيفاش جاب زوز كيسان وزيز باش توهم باللي هو ثم شخص آخر وهونية ما يشف في حاجة وهو الرجل لأنه هو خفيف نزق عمل السيناريو في مخه باللي هي المرأة متاعه تخونه
1: نعم
2: لا حول ولا قوة إلا بالله
1: نعم
0: وسامي
1: ابي عزيز ستوت رئيسها اي عزيز ستوت هذه هي
0: علينا وعليكم
2: عزيز ستوت لا يرحمها نهار
1: تموت والله
2: قال لك تدخل من العين البريق تقول الذيق الذيق وتدخل من العين البرا الوسطيه تقول ما هو ساكي رحمه ربي عليا قال لك من كسر بركتها ينقز الحوت بالبحر يجي في قفتها
0: يا والله مش ترجعون انتوا عم يوسف بعد الصيف ولا زعما
1: لا احنا في الصيف باش نوليو في النهار نهار الاثنين من 10 نص النهار برنامج مسك وفاح برنامج اخر الله ينورك باش تلقاونا في النهار ان شاء الله ننسوكم في النهار باذن الله
0: ربي
1: يبارك لنا
0: فيك
1: يعيشك الصحة يا حنان يعطيك الصحة يا خب خاطرك شكرا يعيشك على خير على خير بسلامة إلى لقاء مكالمة أخرى ألو مساء الخير
3: ألو عسيمة
1: أهلا وسهلا يلا مينا
3: والله شنحوي لك
1: عايش نحوي لك أنت لباس
3: والله أسمع والله ليكم وحشة نبدأ نستنيه في نهار الجمعة
1: يعيشك يعيشك يا تمينة يعيشك
3: على يا عم يوسف
2: الحمد لله يسعدك الخير الحمد لله
3: على الصحة
2: الحمد لله ونشكره
3: كل عام وانتم حيين بخير في العام الهجري
1: وانتم بالامثل شاء الله عامكم مبروك
3: والله كيف العيد الاضحى احنا الفاميليا نكلموا بعضنا ومعنا والهني وبعضنا معناها فرحه كبيره
1: نعم
2: اكيد
1: حكم ربي كل عام اكيد بيان سور
3: عايشك عايشك
2: تعرف
3: والله يا برنامج
2: يا سلام
3: الليل
2: على راس العام باش نقول لك على حاجه في راس العام
1: ايوه
2: احنا سامحني قطعت لمينا
1: ايوه
3: لا لا لا مسموح
2: اي تعرف توا مثلا الدجاج اللي نعملوه في راس العام السوري
1: سوري
2: هكا ولا لا هذيك يا سيدي من عادات العرب في راس العام العربي اي نعم اي نعم مين عم في الارياف كانوا يذبحوا الدجاج في راس العام العربي
1: ايوه
2: وش يعملوا يا سماح
1: ايوه
2: ثم رمزيه في الحكايه مش هكاك ما هوش يمر ثم رمزيه
1: نعم
2: يردموا المنقار والسقي هذا يذبح سردوك ولا دجاجه ويردم المنقار والسقي يقول قايل لينه شنو الرمزيه نتاعهم المنقار والسقي لانهم رمز الخصام والعرك والتناجير اي باش زعما او نردموا هكا المنقار والسقين باش ندخل
1: ما يقعش نقار
2: باش ما يقعش نقار على خاطر نقار يخلي الديار
1: يخلي الديار
2: او كهون نردموهم باش زعما داخلين بصفحة بيضاء في العام الجديد ما عندناش شحناء وما عندناش شيخ قدش رمزية قوية
1: مال الكسكسي والملوخية منين جات يا عم يوسف
2: لا الكسكسي راهما وش نتاعنا احنا
1: دخيلة
2: أكثر من دخيل بل بالعكس
1: والعظم اللي تحت الميزان
2: وش نقول لك والله هي فرصة
1: اي برهة ولينا سعم عربي
2: تو لمينة
1: انا والله اللي حبيت نجبد خاطر نعرف موضوع مهم جدا وكبير برشا وتحبله برشا وقت
2: في منتهى الإيجاز رمزية متاع عادات احنا عندنا في صفاقس لاني بلاد عطش
1: أيوة.
2: بلاد قرعة العطش عندنا ثلاثة ليالي ما نسدوهمش ليلة قبل راس العام وليلة راس العام وليلة بعد راس العام ما يعملوش السداد السداد هو هيك الخرقة هذيك اللي نعملوها بين الكسكاس والنحاسة باش كلمة مسدود شعشاكم الليلة مسدود
1: أيه؟
2: كلمة مسدود باش نبعدوا عليها شوف التفاؤل باش ما نقولوش كلمة ربما توحي بالقحط والجفاف وليعملوا الليلة راس العام يعملوا الملوخية لأنها خضراء هذا بالنسبة لل اما مساله قفلوا على العام كل شيء هذاك تابع الشمال ما هوش نتاع صفاقس ابدا صفاقس راهو تقريبا يحجر كلمه بين قوسين طبخ المسدود سواء يكون كسكسي او ملثوث هذوما اللي يصير فيهم السداد باش نبعدوا على كلمه سداد ومسدود نحبوا بالنسبه للبيض
1: اي
2: ليله راس العام نخليوا البيض في الميزاب مش في الميزاب ما هو فيه كسكاس هيك الكسكاس هذاك اللي يربط بين قناة وقناة باش وقت اللي نحبوا ننظفوا السطح نعمل لوحة كأنكليني شوية باش يخرج الماء

0: البرة الأخير في هيك الكسكسي هذاك يحطوا البيض ويحطوا معاه شيء خضار ورق حشيش اللي هو أي باش كله للتفاؤل للتيمن. البيض يقول قايل شنو دوره؟ البيض لأنه رمز الخصوبة. نعم هو رمز الخصوبة. هو عندك ثلاث حاجات اللي هما رمز الخصوبة: الماء والبيض وشنو هو الأخرى يا ربي، الماء والسمك. علاش هي المرأة نعملوا احنا التنجيز على الحوت؟
1: ايه
0: عندنا عادة تنجيز الحوت لأن الحوت رمز الخصوبة. اي نعم، البيض والسمك والماء هذو الثلاثة هما رمز الخصوبة. عندك زادك اللي يترس العام نعملوا ما يسمى بالعنصرة. اش هي العنصرة؟ ربما هذه كلمات ماهيش معروفة.
1: والله نسمع بها أن أمي رحمها كانت تقولها. من
0: العنصرة هي من العناصر، عناصر الطبيعة اللي هما أربع فصول. يعملوا لوحة تحت الميزاب، بحث الميزاب، وإذا لاحقت على العادات هذه كانت راسخة عند الناس، لوحة يخلوا فوق منها أربع كدوس ملح ويمركيهم، هذا خريف وهذا شتاء وهذا ربيع وهذا صيف. والغدوة أنا شاهدته بأمي عيني، تلقى قدس صرح منه شوية ماء، قدس شايح، قدس ياسر ماء إلى آخره، ويستدل عليه بأنه هيك الفصل
1: العام
0: سيكون ممطرا أو غير ممطر.
1: أريد محلها كده
0: وسمحني هنا خذين الحديث
1: كده تنية وكنا
2: بالعكس أعطيتنا فكرة.
1: هو إشي يتمنى
2: الله أعطانا فكرة لا يقتو.
1: هو إشي لا يقتو عم يوسف
2: يوسفين تبيلي أنا سخينة تبيلي تبيلي هكا ولدي كيلي نسبة يقولوا في العشورة يزهد جيت.
0: احنا نعرف في راس العام، راس العام هو باش يدخلوا عام، يدخلوا عام جديد، عام جديد من غير نقار من غير عرك
1: او كريش، ما تجيش في راس العام العربي يا جماعة.
0: اللي يعنينا هو الرمزية،
1: الرمزية بتاعها. نعم اكيد
0: رمزية العادة.
1: اي اكيد هذيك هو اللي يعني.
2: والله يا عم يوسف كان سيدي يرحم وما بتعرف انت عبد الرحمن والله قديش جعله في الجنة، كان يعطينا قديش اقوال وقديش نفع، معناها منفعة والله الله يرحمها من كل
0: معتقداتك.
1: أمين الله يرحمها. ما
2: والله أنت أنتم الحديث الليلة على اللي يتسرع
0: يتسرع.
2: والله مش نقول لكم حاجة يا عم يوسف يا سميح،
1: أنا
2: وقت اللي واحد يجي يحكي لي حاجة والله قول ماذا بي المستمعين يتبعوني أنا توا مثلا عزيلي بيها يا سميح.
1: أي
2: ما نحلفش أما عزيلك لا لا لا لا، نبعد نبعد المشاكل بأي طريقة.
0: يعطيك الصحة.
2: ما نحلفش يا عبد يوسف، ما نحلفش باش ما نقعدش نعمل حاجة حرام الروحي، حتى على البالي، حتى على الأحلام بين صغاري بين الفاميليا بين
0: أحسن.
2: مثلا يقول لك حاجة ولا أخت راجل أنا ما عزيليش. ايوه او كمان عزيلك ايوه تو عزيلي ما عزيليش برقص مشكلة.
1: صحيت صحيت يعطيك الصحة يعطيك الصحة.
2: ليش كوكب يا سيدي؟
0: يعطيك الصحة
1: وإن
0: شاء الله ما أجور على خطر بنيتكم ترزقون، إنما الأعمال بالنيات. نيتك أنت باش ما تكبرش فتنة وما تعملش فتنة إلى آخره.
1: نعم
2: صحيح صح على خاطر حتى مش تتكلم مش يقولوا لك فلانة مينة لا ما قلتيش كيف قلت أنا، يعودوا يعملوها ويعملوها.
0: والفتنة بنقول لك كلمة حديث، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.
1: نعم.
0: ساعات واحد يجيها كيكا يحير في جروح برات وشاحت، يجي حير بكلمة زعمه هو ناصح وزعمه إلى آخره إلى آخره،
1: هو لغاية في نفسه
0: للفتنة. والفتنة
1: نعم.
0: هو الفتنة أشد من القتل.
1: نعم.
0: مش كان بين الدول حتى بين ذوي الأرحام.
2: قال لي حديث ما حاجة ما يلقط وما يثنين إلا ما يدور على العباد اللي يعرفوهم باش يقول إله.
1: نعم. صحيح. نعم. صحيح صحيح. فما النوعية متاع الناس. ربي يهدي ربي يهدي يعطيك الصحة يا تميم.
2: اسمع بلي أمي فاطمة تسلم عليكم والله مريعة تحية بالله قصدك تحية الكل كتسلم عليك
1: بيشفيها ان شاء الله تحية ليها
2: على عم يوسف وعلى سماء وعلى المستمعين
1: يعطيك الصحة شكرا لي
2: اسمع وعملوا تحية عبد الشي المنجي وليده خذا مترس عاد في توزر
1: اي الف مبروك ليك يا سي منجي
2: عملوا له الف مبروك وعديوا له حويجة الليلة عاد يسمع القاعد يسمع
1: اي باهي مبروك مبروك عليه ان شاء الله
2: يعيشك
1: يعيشك يفضلك يفضلك يعطيك الصحة بستامة انا نحب نسلم على كل مستمعينا عم يوسف التواصل معنا عن طريق الباج متاعنا راديو سباك شكرا لكم اللي قاعدين يسهروا معنا تحية جينا من صديقتنا سعاد الهرابي المستنسة تشارك معنا سعاد سعاد مساء الخير بفضلك تقول تحية لكل أحبتي في إذاعة صفاقس عاملين منشطين مستمعين تقول نعتذر منكم ما نجمش تشارك معنا خاطر عندها ظرف طارئ نعزيها إثر وفاة. تقول ولد خوها توفى البقاء لله وربي يرحمه إن شاء الله يسعد وربي يصبركم. دونك خلنا نرجع نستقبل المكالمة الهاتفية اللي بعدها. ألو مساء الخير.
3: ألو
1: عسلامة. مرحبا.
3: يا مرحبا استاذ عبد يوسف.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا.
3: نقول لك اصحاب المصالح خايبه عسرتهم يحاذوك ما دام جيبه معبه.
1: اي اي
3: ما تلقاش في غصرتهم ولا تحت ما تلقاش في غصرتهم.
0: صحيح.
3: اصحاب السوء ابعد عليهم وجيب الطريق ومحال لا تحاذيهم. حاب المصالح خايب عشرتهم يحذوك ما دام الشيب معبه.
1: والله
3: والله يا عم يوسف
0: صح.
1: والله محليك. والله محليك.
3: المسك وفاح المسك وفاح تحية العم يوسف وسماء.
0: الله الله
1: يعيشك يعيشك يا سي فتحي.
3: يا عم يوسف سماء.
1: نعم
3: رأي حتى يبعد توك من كيك.
1: اي
3: كيكاها ان ياسر تدوي في عقابك. هذا مني أنا مثلا جتني صابة بالله ما شاء الله كل شيء لكن خبرت الواحد خبرت الواحد كما كي
1: بيجيب القسم إن شاء الله للناس الكل.
3: أنا خبرت أنا بكتب صور فيها قسم قولي ومالو كم خبرتها أشخي وكم بعتها بالواحد أخير. يا دين أعطيتك الكلمة أعطيك كلمة أعطي رقم.
1: أي نعم نعم نعم. والقسم على ربي القسم. نعم
3: مثلا نمشي مثلا الناس كما كي ناس هرلة. لا والله أستيك أنت في السفتحي الناس تخدم بالغلاء وأنت تخدم بقل صوت. أنا نساعد الناس ربي يرزق ربي يساعدنا.
1: أمين ربي بيرك فيك ربي بيرك
3: أنا فيك. أنا عدت سمع عم يوسف معنا ساعات نشاركش. عندي خدمة فكر نفسي اللي عرفت كل شيء.
1: أي صحي ربي عينك.
3: وتحية تحية خاصة راني روحت لسوسة وتحية لسمعت القرعة القطعة الكبرى.
1: أيوة.
3: تحية لسماع سيدي بولي عندي 29
1: ما شاء الله.
3: تحية لسمو حلية. تحية لسلحيم الأقرب وانت عم يوسف السماع. تحية المستمعين كل
1: الله ينورك وتحية ليك يعطيك الصحة.
3: والله نترحم على ولد أخو سعاد الهرابي الله يرحمه يسامح.
1: الله يرحمه.
3: الله على كلامته أمي فاطمة ربي خلاها أم زيدة أختي مينة ومستمعينا خاصين يا ربي إن شاء الله يحفظها. وأنت ما سألت سأتذوكم في النار مش مشكلة.
1: الله ينورك. يعيشك يعيشك يعيشك.
3: تحية في مخرجنا
1: فيصل فيصل فيصل سفيان
3: واللي في الاسكندار أخويا
1: سفيان
3: سفيان ربي يبقى عليه الستة في والله ونفسك طيبين ودمتونا على خير وأحسن أفراح ليكم إن شاء الله.
1: شكرا يعطيك الصحة. شكرا نسي فتحي على خير. إلى اللقاء بسلامة. المكالمة اللي بعدها ولا مشو للموسيقى يا فيصل مشو الأغنية مكالمة به مكالمة. ألو على السلامة.
4: مدام ما
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
4: معك عم خليفة.
1: أهلا وسهلا يا عم خليفة. شن أحوالك؟
4: لباس لباس
1: الحمد لله.
4: من تورش ندخل في الموضوع.
1: تفضل.
4: الأسبوع الفارط كنت نتفرج على الماتش عاد عندي النقوش متاع الدار عدم وعندي واحد صاحبي مغربي صديقي حلاق جاي مشي حلاق لي شعري عاد دقدق ما سمعتوش شامل تسرع ومشي كلم الشرطة دق الباب حليت نلخزوش نزعوان قالوا لي لباس في بوهلال. قلت لي لباس شو المشكلة التوجعة تاني قال لي راهو فمع واحد عنا احنا نتحدث هيك وهو جاي رجع مش يروح ورجع. قلت له علاش كلمت بالتليفون اقل شيء
1: اي
4: ما جاش البالي
1: مجيش البالي باش تتكلم بالتليفون تفجع عليك. اي
4: كلم الشرطة ما كلمنيش انا.
1: هذا التسرع معناها هذه تلخص. نعم
0: لكن انا اعتقد ان نلتمس له العذر بالعكس
1: هو دون سونس بوزيتيف
0: هو دون سونس بوزيتيف
1: هو تفجع لي
0: تفجع لي قال لك لا سمح الله الراجل اغمي عليه اي حاجه
1: اما هو تسرع زيد معناها هو تسرع
4: خاطر
0: يعني نعيش
4: وحدي
0: اي خاف عليك هو بالفعل دليل انه خاف عليك
4: حتى من جينا رجعوا.
1: اي اي اي نعم
4: كرب شو تقدم دار شو المشكله
0: خاف عليكم مره هو خاف عليك
1: اي هو تسرع ايجابي هذا تسرع ايجابي الحقيقه اي نعم
4: تسرع ايجابي والله
1: والله يعيشك يا عم خليفه الله ينورك يعيشك بارك الله فيك انت يعيشك يعيشك ربي يفضلك
4: ان شاء الله برنامج نتفرج على البرنامج الجديد
1: ان شاء الله في النهار او كنهار الاثنين من 10 نص النهار ان شاء الله
4: داكوردو
1: عايشك على خير على خير بسلامة على خير إلى اللقاء. أي فيصل أي موسيقى نسمع موسيقى تفضل.

0: 11:36 دقيقة على موجات إذاعة صفاقس اللي يسمعها في الإذاعة توا. عم يوسف شكون راهو تلقاها يحب يسهر هكا يعمل بون كيف مع الراديو، دونك نقولوا له راك تسمع في إذاعة صفاقس برنامج نزهة العشاق مع عم يوسف وسماح، ومعنا فيصل، معنا سفيان، أسامة الليلة على مستوى النقل. تحية كبيرة لأسامة وتحية كل الزملاء بطبيعة اللي هما جنود الخفاء. مرحبا بكم كل مستمعينا الكرام. موضوعنا هو التسرع في الحكم. حكيتنا زوز حكايات معناها بالحق، معناها اللي يوصل عم يوسف الموضوع هذا نقولوا احنا يدمر البيوت، واللي يوصل يشنج العلاقات، واللي يوصل يعمل القطيعة بين سوى الأهل ولا الحبة ولا الأخوة ولا اللي هو، معناها راهو صعيب برشا، راهو معناها حاجة صعيبة. كما قلت أنت الكلمة إذا كان خرجت راهي ما عادش ترجع،
1: وهيك علاش حذر منه المولى سبحانه وتعالى. بأشد العبارة قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ
0: فتبينوا.
1: والعبارة اللي بعدها اللي بالفعل هي تخوف، فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة.
0: والله أن تصيبوا عبارة بالرمح بالسيف.
1: نعم. الكلمة كان كبيرة، مقذوفة إذا كان خرجت راهو مش سهلة،
0: مش سهل والله.
1: عليك بالتحري بالتثبت. لو كان تشوف في مسألة يا سماحة ماذا شدد الإسلام وخصوصا فيما يتصل بالأعراض، هو مش من الهين.
0: نعم.
1: وخصوصا قذف المحصنات.
0: نعم.
1: من أشد وأنكر الآثام، ترمي واحدة تقول فلانة بيها ولا عليها.
0: نعم.
1: رأوا اسمها كبير. المجال لا يسمح للتوسع فيه. لو كانك تشوف حتى القيود والشروط التي أوجبها الإسلام لإثبات هذه التهمة الشنيعة، من يجوش واحد يوفرها لو كانش يعمل.
0: نعم.
1: لو كانش يعمل.
0: نعم.
1: حفاظا على أعراض الناس.
0: أكيد.
1: احنا نستهانوا بها. ريتوا كفلان قالوا. ما قالوا.
0: أما والله. قالوا يا والله. بابا. قالوا.
1: هو خطير الأمر في منتهى الخطورة.
0: نعم يعطيك صحة يا عم يوسف. خلينا نرجع ونستقبل مكالمات الهاتفية. ألو مساء الخير.
2: ألو مساء النور.
0: أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية لعم يوسف، تحية كل المستمعين، وتحية لفيصل وصفياء.
0: فاطمة مسخيرة.
2: اي يعطيك الصحه، قاعده تتذكر
0: او كعرفتك قعدت نستلغي في الصوت يا فاطمه باش نطلعك.
2: يعيشك
0: يا سموحه يا فاطمه، يتفضلي فاطمه. ايوه
2: الله ينورك يا عم يوسف.
1: تعيش
2: والله يوطس. اسمع، في كل حاجه يلزم العبد التثبت، فهمت؟ والله اني سمعت حكايه حكتها لي وحده، معناها جارتي، معناها حكاية هي ملفقة ولكن صارت عليها كارثة، وهي كارثة في حد ذاتها هي كارثة. ثم زوز مسوين في السبيطار، جابوا زوز أولاد،
0: أي
2: واحدة سمراء والأخرى نظيفة، معناها حرة.
1: بيضة كل ما حرة.
2: أي بيضة.
1: نعم.
2: منش عارفة يندرى على غير عن سوء النية ولا بالقصد، بدلوا لهم الصغار، فهمتني؟ رأي صارت كارثة. ووقتها كيف روحت معناها واعت المرأة لقاتة أصمرة استغرب، قالت غير بركة صغير ومن الولادة ولا ما. وروحت بيه وقعد معناها زي سهوة هيك، قعدت يجي بعد تالي عمله يكبر بها الشك، وكيف شاف رجلها بدي يشك، وهم صارت كارثة. ورجعوا للسبيطار، ورجعت معناها حالة، وإني حكتها لي جارتي، حكتها لي امرأة معناها ما نعرفش بعيني مريتش. لكن حوايج كيما هذه اللي يعملها بربي
0: لطيف. والله يا لطيف بالحق،
2: معناها تخرب في بيوت ناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: والله بدون تعليق. والله معناها بالحق، وين وصل الشر في ابن آدم يا عم يوسف؟ بالحق شيء أسف.
2: شوف الإنسان توصل به درجة الخبث للي يوصل هيك، معناها
0: يا لطيف.
2: لا إله إلا الله.
0: والله
2: هي ذكري صارت شوي، ذكري شوي معناها مدة، لكن المهم صارت. ونقول لك يا عم يوسف، أنت مبكي قلت المرأة خرجت مي شعرها أي. أكحل
0: أي.
2: وقلت زي شعر الغراب
0: ريش غراب
1: ريش غرب احنا نقول ريش غرب
2: نقول احنا اسمع قصة على الحاجب شعرها داير وريشات من عند الغراب الطيب
1: هي
0: عيني عيني
1: او قم التفقين
2: قصة على الحاجب شعرها جبة جبة وش معناها معناها هابطك شوي
1: اي
0: اي
2: وريشات من عند الغراب ومربى
1: يا بابا
0: يا عيني
2: ونقول لك يا عم يوسف عبد العاشر من قلال الثمرة ويشبح غرايب ياسر في عمر
0: إيه؟
2: يشبح غرايب ديمة يسقد رحيلة والعرب مقيمة
1: إيه؟
2: زي من شعل النار في قديمة ويطفع جحيمة ما يعقب جمرة تعرفها القديمة يا عم يوسف لا
1: نعرف القديم نسمع به القديم
2: كيف تشعل فيه النار ما يعقب شيء
1: إيه؟
2: ما يعقبش جمر
1: لا ما يعقبش
2: اي هاك علاش ما قبل يعملوا الجمر يعملوا به يطيبوا به التاي ولا يستعملوه في حوايج يطفى جحيمة ما يعقب جمرة يقول مليت من عشرتهم من عشرتهم وقلال العقيدة مليت من خلطتهم وقلال العقيدة ما استعشرتهم يهزوك ويردوك في ساعتهم ويتظلموا منك بغير ظليمة ويفارقوا حيك ولا همتهم يخلوا عربهم في الديار مهيمة
0: أي
2: وتحية لكم وتحية للمستمع لأمو يمينة وتحية لأخويا فتحي وتحية لحبيب العقرب وتحية للعم العبيدي وتحية للي يسمع فيه كله وتحية لأمي المجيدة
0: أي
2: اللي شاركوا معكم الكل تحية لهم ولا على النجهزة الفنية كل
1: بارك الله
0: يعطيك الصحة شكرا
2: وإن شاء الله العام مبروك مبروك عليكم الجديد إن شاء الله وهذا رفع عامنا رفع
0: أي نعم نعم
2: وحاجة أخرى يا عم يوسف
1: نعم
2: نتذكر أي نعم عليك يرحم والديك نتذكر يعني حاجة ولكن ما سألتش عليها قاعدة قطري قبل في رأس العام يعملوا هيك كسرات صغيرون كيما كسرة كيما خبز ويدسوهم للعام الجاي يعملوهم في الظبية
0: شنية الظبية يا فاطمة
2: الظبية عم يوسف يعرف
1: هذا جديد هذه عادات جديدة
2: لا لا لا لا قديمة
1: لا لا حبيت أقول لك احنا ما نعرفوهاش مثلا هوني في صفاقس ما نعملوهاش
2: لا برا في الريف عاد
1: عندنا ثراء كبير حبة ذا هذا التراث يجمع
0: نعم.
1: يجمع توا مثلا الشعر قالت الشعب يذي ما نصوروش أنه مدون حبة ذا تقوم الجهات تم احنا عندنا دور الثقافة في كل مكان ومندوبية الثقافة أن نعتبره هذا من أوكد المهام المعهد الوطني للتراث
0: نعم.
1: من أوكد المهام أوكد المهام متاحم هو تجميع هذا التراث سواء من هو
0: مادي ولا أو غير مادي نعم.
1: والله نداء بكل حماس رأوا هذه واجبكم
0: نعم.
1: هذا واجبكم هذا التراث نعم نعم
2: يا نعم عليك يا حمودك والله لن نستحضر حاجة ولا قالوها لجدودي ولا سمعتها وما وصلتها للي دعوا وعلى فكرة راني خذيتها نهارين شهادة متاعت شرف لأحدى الإذاعات من شقايا
0: يعطيك الصحة يا فاطمة يعطيك الصحة
1: نعتبرها هدية الوطنية
0: نعم
2: نحب تراثنا ما يضيعش
1: هذا سميها وطنية ودفاع عن الهوية ودفاع عن الانتماء تحية
2: لكم وتحية كل إذاعة أسواق في كل
0: يعطيك الصحة شكرا يا فاطمة يعطيك الصحة على خير ليلتك زينة إلى لقاء مكالمة أخرى ألو مساء الخير
3: ألو
0: أهلا وسهلا بسميحة
3: لباس نحويلكم
0: شحالك انتي لباسة
3: لباس الحمد لله
0: الحمد لله
3: العام بخير راس العام
0: ان شاء الله عامك مبروك يا سميحة
3: يعيشك شحويلك يا عم يوسف
1: الحمد لله يسهلك الخير
3: يعيشك هكاية مثلا اختي مرة كلمتها في القايلة وهي هي تخدم معناتها مش مثلا في دارها تو في دارة نعرفها هيك وقت قايلة ما نكلمهاش قالت يو والله تفجعت مش خايل كان شبيك وين شنو مرة وقت لي كي ضربت صبيعي وقتها في القايلة تلزيت باش نكلم اختي في القايلة وهي نهار حد في دارها معناتها تخيلت هيك هيك الحاجة عرفت قالت يو والله فجعتني قلت لي خير عمري لا كلمتك في القايلة انا في بالي حياتك تخدم معناتها فيقه مش كيما هي في الدار معروف هيك وقت قايله راقده
1: خطره تحبك يا خطره تحبك
0: سميحة.
1: يا سميحه على خطره تحبك خافت عليك
3: فجعت عليك نعرف حاجه اخرى يا اخي حكيت بعد جيت بنت خويا حكيت لها الحكايه قالت لي هيك بابا معناتها كيف انت تكلم يا ربي تستر
1: خاطر يحبوك يخافوا عليك
0: ايوه
3: لا خايفين برت لا تطلع شي حاجه وهو يحب مثلا انت نمشي البقعه اعلمه وين ماشيه مثلا الغدوه بروح على البلاد موعد من عشنوه هكا قل له كها ونكلم عاد في الليل بكري يقول يا ربي تستري قتل عاد ما هو يخلي يكلمني عاد مش نعمل له
0: ما كلم بكري شوية يا سميحة
3: بكري بكري والله بكري
0: اتكلم بكري شوية مش ما يتبزعش خوك
3: اي ملا ملا لا لا لا بكري
0: هكا وصحيت
3: وقبل التسعة هكيك في الليل
0: كهو ما أحبك يعطيك الصحة يا سميحة يعطيك الصحة
3: يعيشك
0: يعيشك شكرا لك سميحة شكرا إلى اللقاء على خير مكالمة أخرى ألو مساء الخير
4: ألو
0: يسيري ذا عسلامة
4: مرحبا أختي سماح
0: مرحبا بيك شحالك أنت
1: مرحبا
4: عايشك يا عم يوسف شحالك
1: الحمد لله مرحبا بيك سيري ذا
4: وبيك أكثر يرحم والديكم وبركم وبيكم وعامكم مبروك
1: أهلين وعليك
0: صلى عامك مبروك
4: سفيان وحي سي فيصل
0: صحة
4: ونحيي كافة المستمعين الكل
0: يعيشك وإحنا نحيوك بالمثل يا سيدي ذا عايش نحوي لك
4: يا رب يسر الحمد لله يا رب يوم زلت تحت رعاية الأطباء يعني اللي بعثون لي ليهم
0: إن شاء الله باللطف عليك إن شاء الله باللطف عليك
4: عديد الأطباء يزمني يرقبوني والحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد لله
4: السكر مريق الحمد لله يا ربي ذاك هو يا عم يوسف
1: سيدي
4: سيدنا ربي وإحنا عباده سيقول يا ربي أنت وصفت هذيك المية
1: نعم
0: أي.
4: وكما وصفت الأخت فاطمة تواك ونحيها بال يعني شعرها أسود وحرجها أسود أنا.
1: أي أي أي.
4: أنا أقول عندي أبيات شعرية تطلعين برك
0: أي تفضل
4: وجليلي وخيف الصغارة فهمت عليها
1: أعودها والله ما سمعتهاش بالباهي
4: إذا دج الليل يخيف الصغار إذا رام الليل خوف الصغار
1: نعم.
4: إذا دج الليل يخيف الصغار فدجا عينيك حكم عيوني صغارة
0: يا عيني يا عيني يا عيني
1: حلوة الصورة
0: والله
1: حلوة كبيرة ياسر والله
4: والله كتبها صار لي سنوات
1: حلوة الصورة حلوة
0: يعطيك الصحة يا سيدي ذا
1: الليل يخوف أحلام الليل يخوف
0: أي.
1: لكن ظلام عينيها يطير النوم
0: يطير النوم نعم أيوة
1: حلوة الصورة يعطيك الصحة
4: يا سماح
0: نعم
4: ينعم عليك ويرحم والديك تحب كريمة بالماء ولا لا
0: ملعد ملعد أي عادك المفتاح متاع المتباس يا سيدي ذا أيوة
4: أنا ماشي نقول لك كلمة
0: اي
4: ممكن عم يوسف ما يعرفنيش انا نتكلم ست لغات راهو
0: ما شاء الله
4: لكني بحكم البعد والواحد ما بقاش كونتاكت يعني باش اما نسيت الكثير يعني نقول مثلا صباح الخير
1: اي
4: بالالمانيه نقول غوتن مورغن باهي بالفرنساوية نقول بانجور
1: مش بعيد على قول بورنا
0: اي اي
4: بالتركي بين عيدين
0: اي
4: بين عيدين باليوغوسلافية دوغايوترو بالايطالية بانجور
0: سلالي
4: فهمت عليا
0: يعطيك الصحة يا سيدي ذا يعطيك الصحة ربي يبارك فيك يا سيدي ذا سي بون مكالمة خاصتا يعيشك سيدي ذا المعذرة منك يعطيك الصحة شكرا إلى اللقاء بفيصل قولي مازالوا ثلاثة مكالمات باش نكملوهم بسرعة شوية خاطر الوقت بدا يزربنا باهي مساش زوز زوز زوز باهي زوز مكالمات ألو مساء الخير ألو ألو مكالمة
5: مش ألو ألو عكلامة
0: أهلا وسهلا مرحبا
5: إيه سميح سميح شنو أحوالك
0: مرحبا
5: مني الحب والتقدير والسعادة هدى معك مثل
0: هدى هدى مرحبا بهدى اي اي اي عرفتك يا هدى
5: ما كلمتكم مش وعندي ما اتصلتش بيكم عسلامة يا عم يوسف
1: اهلا وسهلا بيك
5: يا عزيزي يا غالي
1: يعيشك يا هدى
5: معناتها مستحشتكم برشا. عندي ياتر ما كلمتكم.
0: عندك برشا ما كلمتكم.
5: أنا نسمع فيكم.
0: يعيشك يا هدى.
5: والله نسمع فيكم باهتمام وبحب وكل حاجة. يعني نحب الناس اللي ياخذوا بالخاطر ونحب الناس اللي يقدروا ونحب الناس اللي يمسحوا دمعة الإنسان اللي يبدأ متألم. والله العظيم نشكر اللي كنت الموزع الستاندار معناتها نشكره برشا ونشكر
0: سوفيان
5: نشكرها معناها نشكره سي سفيان ياخذ بالخاطر. اني نحب الانزل ياخذ بالخاطر راهو
0: يعطيك الصحة يا هدى. اي اختصر يا هدى
5: ولا دايما نطولش عليكم.
0: اي اختصر جيت في اخر الوقت الله غالب مزيد مكالمة ولازمنا نعمل شوية موسيقى باش نخليو الاستوديو يتهوى. تفضلي بسرعة.
5: باهي اني على كل نحب نحييكم وبما اني انا باش نحكي حكاية ما نخليها لكم نخليكم مرجع متشوقين لها خاطر عندي قصة باش نقولها تضحك شوية على هذه يعني على الفجعات فهمت. حكينا باختصار اني باش نقولها بها احنا قاعدين كايا بنت اختي كلمتها جارتها قالت لها راهي بنت عمي مشات للارجونس مشينا نكلموا لقاو بنت عمي راقده في فرشها كلمناها في الدار راقده المراه اخي قرصت لنا معناتها نعملوا في الحكايه معناها نبرطوا في الحكايه ولليوم ما قدرنا ما طفيناش النار احنا. والله يا حبيبي لكم مني كل الحب ونشكر كل من كل انسان ياخذ بالخاطر كل انسان يحب الناس وياخذ بخاطر الناس ولكم مني كل الحب وان شاء الله اذاعه فاكس دائما متالقه وبربي ماذا بينا تعملونا برامج صيفيه تقعد سماح تخدم وكل منشطين اللي يحبوا يخدموا ويحبوا الفرح دونا بينا يقعدوا يخدموا في الصيف بربي يا اختي ندى بالله خليهم يخدموا
0: ان شاء الله. لا ما تخافش نخدموا بالقداب بالقداب بالقداب زيد صباحا مساء ويوم الاحد
5: تعملنا برجة صيفية فيها هيك مواضيع سيوس يخدموا الكلكم تخدموا معنا
0: او سمحة سمحة سمحة يا هدى تبعنا وما تندمش من نهار 29 جوان ان شاء الله يعيشك. شكرا الى اللقاء. اخر مكالمة يا فيصل. الو مساء الخير.
6: مساء النور مساء الورد مساء الياسمين.
0: اهلا وسهلا يا سي حاتم.
6: مساء الفل لكل العاملين بإذاعة فاكس وجميع المستمعين الأوفياء بدون استثناء.
0: يعيشك شكرا لكم.
6: راني نحبكم في الله وبالله ولله.
1: شكرا
0: شكرا ليك بخاطرك.
6: عيشك. تحية ليك عم يوسف. تحية للسماع.
0: يعيشك.
6: والله باختصار أنا بالنسبة لي أنا تعرف عم يوسف
1: نعم
6: بعض الناس بالحق يدخلون ويتدخلون بين الأحبة بالنميمة
1: صحيح.
6: وبين الإخوة بالفتنة وبين العائلات بالخبث. تعرف عليش أختي سماح ولا
0: نعم
6: خاطر باختصار شديد هما ناس مرضى وفاشلين في حياتهم المظلمة وما يحبوش معناه ما يحبوش نور المحبة ونجاح الآخرين هك عليش
1: نعم نعم
6: ويه يا عم يوسف قديش من علاقات هدمتها الإشاعات بالرسمي معناها وقديش أختي سماح من قلوب محبة فرقتها الكلمات مع الكلمات
0: صحيح صحيح
6: وقديش من بريء تظلم
0: صحيح
6: سبب حكم خمسني ولا معناها من غير ما تثبت ومن تحر وشنو اللي صار وشنو وشنو ما عملش
0: نعم.
6: على خاطر في الاخر هما الحسد عم يوسف
0: ونختموا يا سي حاتم ونختموا
6: ايوه اكيد اكيد
0: ايوه
6: فهمتني ولا معناها الحسد عم يوسف الله يفكنا ويفكم منه هو يعمل بصيره والبصر
0: صحيح نعم. صحيح بالفعل
6: البغض يقتل الحقيقه
0: نعم
6: والفتنه والنميمه سيده الفرقه والتفرقه وهدم العلاقات وهي النار اللي تاكل الكل في الكل
1: صحيح
6: لكن فهمتني لا ديما نذكره وانه ما بني على باطل فهو باطل وان الكلمه امانه وان الله يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور
0: نعم
6: في الاخير يا ناس صحة. يا ناس حبوا الناس الله موصي بالحب وتصبحون على الف خير ومحبه
0: على خير على خير. سي حاتم شكرا لك يعطيك صحه. شكرا الى اللقاء. عم يوسف
1: لخص في كلمه
0: نعم
1: هو اذا كان مسؤوليه يتحملها النمام
0: اي
1: والهماز واللماز كذلك يشترك في الإثم من لا يتحرى في هذا الذي يأتيه عن طريق هذا الهماز واللماز، لو كان هو ما وفرلوش الفرصة وما خلاش وضنه أو قام هو بالتحري والتثبت ما كانش الهماز واللماز يلقى مكانه في المجتمع. نحن والأسف الشديد من موقفنا السلبي عدم التحري عدم الحصحصة والتثبت، هذا اللي يخلي بالفعل بيوت تهدم. وللأسف الشديد ربي إن شاء الله يبقي الستر على الناس الكل.
0: أمين. يعطيك صحة يا عم يوسف، شكرا ليك. تحية سفيان فيصل أسامة عم يوسف وسماح، نقول لكم على خير وفي الأمان.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. ينظم المكتب الجهوي للجمعية الوطنية للخبراء العدليين بصفاقس بالتنسيق مع المكاتب الجهوية بجابس ومدنين صباح اليوم بأحد النزل بصفاقس يوما دراسيا حول الخبير العدلي زمن الذكاء الاصطناعي. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج سلمى مليكة حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأكد رئيس الدولة بالمناسبة على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب عدة أشخاص بينهم أطفال أثر قصف صهيوني استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران تحضر لمحادثات مهمة، مشيرا إلى أن مذكرة تفاهم مع واشنطن تنص على تنفيذ 5 بنود بشكل فوري. أعلن موقع أكسيوس عن اجتماع متوقع بين وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 من جوان الحالي. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديما.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.